0: استشهد شابان برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت فوريك شرق نابلس، وفقا لما أفاد به مراسلنا نقلا عن مصادر أمنية. وأكدت المصادر أن شابين استشهدا بعد إطلاق جيش الاحتلال النار عليهما في بلدة بيت فوريك، وأجرى احتجاز جثمانيهما، وأصيب آخران بجروح وتم نقلهما إلى المستشفى. وفي السياق، أفاد رئيس بلدية بيت فوريك يوسف حناني بأن جيش الاحتلال ما يزال يواصل عدوانه على البلدة، حيث أغلق كافة مداخلها وسط انتشار واسع للجنود والمستعمرين في منطقة السهل. استشهد شاب من مدينة طوباس برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب دوار حداد شرق جنين واحتجاز جثمانه. وأفادت وزارة الصحة باستشهاد الشاب يزن فخري صوافطة 25 عاما عقب إطلاق الاحتلال الرصاص عليه شرق جنين. كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة طوباس بعدد كبير من الدوريات العسكرية، حيث أفادت مصادر محلية بأن الاحتلال داهم منزل ذوي الشهيد صوافطة. أدانت الرئاسة الفلسطينية اقتحام المستوطنين، يتقدمهم الوزير الإسرائيلي المتطرف تمار بن جفير وعضو الكنيسة عميد ليفي باحات المسجد الأقصى المبارك وأداء طقوس تلمودية في باحاته، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا للوضع التاريخي والقانوني القائم. وأكدت الرئاسة أن ما يجري في المسجد الأقصى يمثل تصعيدا خطيرا يندرج في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى فرض وقائع جديدة فيه ومحاولات لتقسيمه زمانيا ومكانيا. كما أكدت أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دنوا هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنه لا سيادة للاحتلال الإسرائيلي على مدينة القدس. ودعت الرئاسة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حازم يلزم إسرائيل بوقف جميع انتهاكاتها وإجراءاتها الأحادية في الأرض أو في القدس وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة. هذا وكان آلاف المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك تزامنا مع إحياء ما يسمى ذكرى خراب الهيكل وسط حماية مشددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية.
1: بالتزامن مع ما تسمى ذكرى خراب الهيكل، اقتحم ما يسمى بوزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن جفير باحات المسجد الأقصى المبارك برفقة آلاف المستوطنين، الأمر الذي يشكل تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، ويأتي في سياق استهداف ممنهج للمقدسات الإسلامية ومحاولات فرض وقائع جديدة داخل المسجد. محافظة القدس في بيان لها قالت إن آلاف المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح الباكر بحماية مشددة من قوات الاحتلال التي فرضت إجراءات عسكرية مشددة في محيط البلدة القديمة وأبواب المسجد، ومنعت أعدادا كبيرة من المصلين من الوصول إلى باحاته، واعتدت على عدد من المواطنين والمصلين بالضرب. هذا في وقت نشرت فيه قوات الاحتلال أعدادا كبيرة من عناصرها داخل المسجد الأقصى وفي محيطه، ما أدى إلى تقليص وجود المصلين والحراس داخل الباحات في الوقت الذي واصل فيه المستوطنون تنفيذ اقتحاماتهم وأداء طقوس تلمودية وترديد الأناشيد والأدعية التوراتية. تسعى جماعات الهيكل من خلالها للوصول إلى نحو 5000 مقتحم خلال اليوم. وأكدت المحافظة في بيانها أن مشاركة بن جفير في هذه الاقتحامات إلى جانب التصعيد الذي رافقها من قبل جماعات الهيكل والمستوطنين يمثل انتقالا خطيرا من اعتداءات الجماعات المتطرفة إلى تبني رسمي لهذه الممارسات من قبل حكومة الاحتلال في محاولة لتكريس سيطرته على المسجد الأقصى وتقويض مكانته الإسلامية، مؤكدة أن المسجد الأقصى المبارك هو مكان عبادة إسلامي خالص، وأن أي إجراءات أو محاولات لتغيير هويته أو وضعه التاريخي والقانوني باطلة وغير شرعية. حنين الحلو، تلفزيون فلسطين.
0: كما وأدانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الاقتحام الذي قاده وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف تمار بن جفير برفقة عضو الكنيست ومئات المستوطنين لبحرات المسجد الأقصى المبارك تحت حراسة مشددة من قبل قوات الاحتلال، وذلك بالتزامن مع ما يسمى ذكرى خراب الهيكل المزعوم. وأكدت الوزارة في بيانها أن هذا الاقتحام يمثل انتهاكا صارخا لحرمة المقدسات الإسلامية وتعديا خطيرا على الموقف التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، مشيرة إلى أن استغلال المناسبات والوقائع اليهودية لتكثيف الاقتحامات وأداء الطقوس التلمودية داخل المسجد الأقصى يأتي ضمن مخططات الاحتلال الممنهجة لفرض التقسيم الزمني والمكاني أمرا واقعا. كما أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي اقتحام آلاف المستعمرين المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال وبمشاركة وزراء من الحكومة الإسرائيلية. وقال فهمي في بيان إن وتيرة الاقتحامات قد تصاعدت بشدة في الشهور الأخيرة، بما يعكس مخططا متواصلا لتقسيم الأقصى زمانيا ومكانيا، مشددا على خطورة هذا المخطط الذي تتبناه زمرة من المتطرفين الإسرائيليين الذين يسيطرون على حكومة الاحتلال ويرسمون توجهاتها. أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية أمس اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف تيمار بن غفير وعدد من أعضاء الكنيسة ومئات المستوطنين المتطرفين على المسجد الأقصى المبارك تحت حماية شرطة الاحتلال. كما أدانت كل ما رافق ذلك من اعتداءات على المصلين وتصرفات استفزازية من المتطرفين ومن الشرطة ورفع الأعلام الإسرائيلية ودعوات تحريضية من الجماعات المتطرفة، واعتبرتها انتهاكا صارخا للوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف وتدنيسا لحرمة المسجد وتصعيدا مدانا وتصرفا همجيا واستفزازيا غير مقبول. بدورها قالت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين إن التصعيد الإسرائيلي الخطير بحق المسجد الأقصى المبارك والذي تزامن مع ما يسمى بذكرى خراب الهيكل هو محاولة ممنهجة لفرض وقائع جديدة بالقوة وتقويض الوضع التاريخي والقانوني. وأكدت اللجنة أن هذه الممارسات لا تمثل مجرد انتهاكة فردية، بل تأتي ضمن محاولات متواصلة لتغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم في القدس وفرض ترتيبات جديدة على مقدساتها بما يشكل انتهاكا للقانون الدولي وحرية العبادة واستفزازا لمشاعر ملايين المسلمين والمسيحيين. اجتمعت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح في مدينة رام الله برئاسة نائب رئيس الحركة حسين الشيخ، وناقشت اللجنة خلال الاجتماع الوضع الوطني العام واستمرار إرهاب المستوطنين والاعتداءات المتكررة على أبناء شعبنا في القرى والمدن والمخيمات وبناء مستعمرات جديدة والتصعيد الإسرائيلي غير المسبوق. كما ناقشت اللجنة قضايا تهم المواطنين ومنها أزمة المحروقات والتبعات المترتبة على ذلك، كما وقررت متابعة الملف مع الحكومة وجهاز القضاء. كما ناقشت المؤتمر العام لاتحاد طلبة فلسطين المزمع عقده في العاصمة اللبنانية بيروت نهاية تموز يوليو الجاري والخطوات الواجب اتباعها من أجل إنجاحه والذي يأتي انعقاده بعد 34 عاما من الانقطاع، معتبرة أنه استكمالا للعملية الديمقراطية التي أطلقها السيد الرئيس محمود عباس مع بداية العام الجاري، كما وستشارك حركة فتح بكل زخم فيه لضمان إنجاحه بالشراكة مع الفصائل الوطنية الفلسطينية. شهدت منطقة دولة في حي الزيتون بمدينة غزة موجة نزوح جديدة عقب توسيع الجيش الإسرائيلي حدود المنطقة الخاضعة لسيطرته.
2: امبارح الوضع من قبل العصر صار ضربوا غاد هويتين انذار انه احنا نخلق، بعد شوي صار يضرب عشوائي في العماره، هون في ثلاث عيال ساكنين، بلغنا بعض وطلعنا ما عرفناش وين نروح، احنا في هذا المخيم هرم استقبل.

0: كان كانت العمارة يعني معروفة للكل. يعني الله بقول هيك طب يأمنونا مكان نقعد فيه. يعني قال لي خيمة، خيمة فيش إلا، والله العظيم ما في خيمة.
1: سكان المنطقة هذا ليلة على المغرب تفاجأنا اليهود بدأت تطلق دبائف وبدأت الدبابات تطخ علينا على الدار هنا، فسحبنا حالنا وشردنا من الدار. الوضع كان سيء جدا طول الليل، القصف والحظب كان شغال، وزي ما انت شايف احنا طبعا نطلع الاغراض بتاعتنا وبنطلع من المكان عشان الاحتلال قدم الخط الاصفر لحد شارع صلاح الدين. وضع حالنا بطل في مجال من الحياة نهائيا، يعني الحياة هيك الزتون عدمت الحياة فيها نهائيا، بطل في مجال الأمن للحياة بالمرة عندنا في المكان. حكوا إنه فيهم عملية عسكرية قبل 3 أيام من يوم السبت، لما حكوا إنه فيهم عملية عسكرية والوضع حالنا سيء جدا. اليوم نطلع ونحاول نرجع عشان نتفقد الأغراض في الدار، الدبابات دائما يفعلنا هنا في الشارع، أنا بطخ على الباب والكواد دائما موجودة ومسببين في حالنا 24 ساعة الطخ والخبط موجود، لدرجة إنه الطلاق دخلت على غرف النوم جوا عنا بين الرد، يعني لأنه الغرف اللي أنت بالك فيها لا بين الرد دخلت الطلاق علينا وربنا اللي سلمها. بدنا نشوف لنا أرض، شفنا الأرض قدام شارع 8 بدنا نطلع عليها أأمن من نتفادى شوية. والله يمكن هذه المرة 7 أو 8 للنزوح، إذا ما كانش أكثر كمان، يعني إنه الحرب كلها نزوح ما فيش تقعدش في مكان إلا بيجي بيقول لك يلا اطلع من هنا بدنا ندخل، اطلع من هنا بدنا ندخل، تلحق شد تحط أغراضك لو بين لك يلا نحرك. ولا شيء، المخاوف إنه غزة كلها حتصير ضمن الحدود الجديدة تاعت الاحتلال، تضم غزة يعني هنا تاني يوم حاليا بقول 67% لحد 70% أخذ من مساحة قطاع غزة، لكن أنا شايف إنه بده يسيطر على مساحة قطاع غزة بالكامل، مش حيضل لنا مكان، حنكون كلنا عايشين تحت سيطرة وخضوع الجيش الإسرائيلي. لا لسه ما خلصت الحرب، طول ما احنا في حالة نزوح وتشرد بالصورة هذه الحرب ما خلصت، لا طول ما احنا عايشين في خوف القلق اللي احنا فيه وانت مش مأمن حالك، الدبابة في أي لحظة ممكن يكون عندك تضخ عليك الكباد تضخ عليك، احنا ما خلصت الحرب، لا لسه احنا عايشين حالة خوف أكبر من حالة الحرب اللي كانت الحرب نفسها شغالة.
2: وفي منطقة مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة يجلس فادي شقورة مع والديه وطفليه في خيمة نزحوا إليها في منطقة بعدما فقد ساقه باستهداف إسرائيلي سابق.
3: ثالث يوم الحرب تم إصابة الوالد عندي، لما أول الحرب بلشت فأبويا صار معي شلل إن أنا قاعد بشيل فالوالد، قعدت معاه 40 يوم في مستشفى الوفاة، ومن مستشفى الوفاة يعني صار معاه غاز وقحة في صدره وشردت فيه، واليهود كانت عندنا محاصريننا شردت فيه على معسكر جباليا، إشي صعب يعني يهود وتخبطوا، وهذا ما قدرت، خدت أبوي ونزحت على مواصي خان يونس، ولما نزحت على مواصي خان يونس تم فقدان أخوي الكبير الله يرحمه اللي استشهد، يعني بعد ما وصلنا للنقطة بعد 4 أيام بقول أخوك الكبير استشهد، لا ودعناه ولا شفناه، ما سنة وشهرين تم إصابة الوالدة عندي ومقعد على كروسة، ومن فضل الله يعني أنا بقول لك يعني برجل واحدة الحمد لله، عندي الوالد مقعد مش قادر أعمل له تحويل ولا قادر أعالجه، والغاز في صدره وكل ليلة بقحقح له وبحتاج علاج في الخارج، وعندي الوالدة قالوا لها أنت بدك مفاصل وبدك علاج في الخارج ليش أنت قاعدة هان، وأنا اللي زي مبطور براعي ولد وبنت، كمان من عندي ولد وبنت، ولد 5 سنين وبنت 3 سنين، أنا راعي مشلول الحمد لله، الوالد مشلول والوالدة مشلولة وأنا رجلي مقطوعة وعندي ولد وبنت، هيني بشيل فيهم، بشيل في 4 يعني بلبس بامبز بلبس، يعني أنا بجد إن أنا يعني حياتي صعبة اللي أنا عايشها، يعني أنا نفسي أقول للعالم أنا تعبان، يعني أنا رجل مش قادر، المهام اللي بقوم فيها بالخيمة أنا بغسل أنا بجلي أنا بعب المي الصبح، أنا عندي دوام الساعة 6 الصبح الساعة 7 الصبح، أعب المي الحلوة، أعب المي تودير بقى المي وعب، وحافظ أبويا وحافظ بنتي وغسل بنتي وغسل ابني، يعني أنت يعني أنت شايف يعني كل هذا حمل على واحد برجل، الناس اللي في الشارع بقدر أقول لهم تعالوا

0: يساعدوني. يعني انا ما بقدر يعني كما الاثنين مقعدين ولا ولد وبنت، يعني الحياه صعبه معايا والله العظيم. دمام الرجل هذا مش عارف من ايش، ويشهد علي الله هي هالرجل هذا اللي ضايله والله دمام من ها 1 2 3 4 5 مش قادر يعني بقف على رجلي وخايف يعني الله لا يقدر ارتمي.
1: صارت تهدف مواصي أخذت صبية من شليت أنا وقاعدة مقعدة على الكروسة جوزي تلت يوم الحرب الصواب صار مقعدة تاني على الكروسة. أنا ما بريش حدا، أنا يتيمة وين أروح وين أجي؟ ما حدا بقيم فيا غير ابن المبتور، بدي ناس بأهل الخير يقفوا معايا يساعدوني يقفوا معايا وين أروح وين أجي. ابني الكبير وصلني لحد النقطة واستشهد وراح منه، وعودنا رجعنا على الجبل يا قالوا رجعنا على الجبل، عودنا جينا على مهلول، عودوا صار استهداف في مهلول، عودنا جينا هان وين بدنا نروح يعني وين بدنا نيجي؟ احنا بطلب من أمة أهل الخير يساعدونا. خربت ديورنا، بيتي راح، ابني راح، كله راح، راح حبج راح وابن راح، كلنا رحنا وبيت راح، وأنا عمالة قاعدة مقعدة وجوزي مقعدة وابن بتر، وأنا وما إلي حد بغير رب العالمين وأهل الخير يقفوا معايا يساعدوا.
2: بين رحلة العلاج ومرارة النزوح تتواصل معاناة مواطنين اضطروا إلى مغادرة قطاع غزة بحثا عن الرعاية الطبية.
3: في إطار رسالته الإنسانية والإعلامية، استضاف مكتب تلفزيون فلسطين في القاهرة الطبيب النازح معتصم الزناتي القادم من قطاع غزة ليروي حكاية نزوح امتزج فيها ألم المرض بوجع الفقد.
4: حياتنا طبعا بعد 7 أكتوبر كان عبارة عن جحيم من أمان إلى عدم الأمان والضياع في بقعة قطاع غزة بسبب الحرب اللي حصلت. زوجتي كانت مريضة وأنا كنت مريض وعاني يعني من تليف في الرئة، فكان يتوفر كل شيء أدوية وكان في رعاية صحية كاملة. بعد 7 أكتوبر طبعا هذا الشيء كله راح، رغم ذلك أنه كنت أنا في مستشفى الشفا يعني بداوم هناك، إلا أنه الواحد في فكره دائم في خوف وفي رعب أنه ممكن حد من عيلتك يدخل عليك، والحمد لله هذا الشيء يعني حصل لمعظم أطباء أو معظم الكادر الطبي الموجود في مستشفى الشفاء، كتير استقبل من عائلاتهم مصابين وجرحى.
3: وتحدث عن إصابته بكسر في العمود الفقري وكيف اضطر لمغادرة غزة برفقة زوجته وابنه لتلقي العلاج في جمهورية مصر العربية بعدما فقد منزله وكل ما كان يمنحه شعورا بالأمان.
4: اضطرينا ننزل احنا لمنطقة اللي كنا احنا في الشمال والمنطقة كانت خطر جدا. احد الاصدقاء طلب مني ان نذهب لخان يونس انه في كان مصاب هناك بس بدنا نشوفه يعني. رحنا هناك وبعد ما شفناه وخلاص قررنا نمشي صار في قصف حوالينا بشكل كبير جدا، واحنا بنحاول نهرب. وقعت انا من الطابق الاول على عمود بطون، صار عندي كسر في العمود الفقري في الفقرة الرابعة والخامسة، وبعدين كسر في مفصل الحوض.
3: لم تكن الإصابة هي أقصى ما خلفته الحرب، بل الابتعاد عن غزة وفقدان البيت وتشتت الأحبة.
4: إننا نشوف والدتي كانت هذا أعظم شيء، والدتي ووالدي إن ألتقي فيهم هذا أكتر شيء مشتاق له، ومشتاق إن أنا أرجع لغزة، أرجع لأصدقائي الموجودين في غزة، لسهراتنا في غزة، لقعداتنا على البحر، إيه لكل شيء الصراحة. يعني غزة لا تعوض أبدا مهما كان ومهما صار، عمرها ما تعوض غزة.
3: بين علاج يبعث الأمل وحنين يستمر إلى قطاع غزة يعيش الشاب معتصم الزناتي في جمهورية مصر العربية ويتلقى العلاج، ويعيش أيضا معركة أخرى مع الغربة في انتظار العودة القريبة إلى أرض الوطن. للتلفزيون فلسطين سماح أبو سمرة القاهرة.
2: تواصل قوات الاحتلال إغلاق بلدة فقوة شرق مدينة جنين بالسواتر الترابية.
5: لليوم الثاني على التوالي تواصل قوات الاحتلال محاصرة بلدة فكوعة شرق مدينة جنين وتغلق مداخلها ومخارجها، فيما يعيش المواطنون فيها حالة من الخوف والرعب وسط انتشار الجنود في شوارع البلدة.
6: وهذا الشارع الرئيسي، المدخل الوحيد للبلد من الرئيسي، هو سكروا بهذه السواتر الترابية. ليش ما بنعرف شو الحجج اللي عندهم، شو الموضوع اللي بيحكوا فيه ليش سكروها، ما يعني ما بنعرف. كمان سكروا أكثر من منطقة أول البلد فوق، عند سكروا الطريق اللي تيجي عن الجبل هذا تلف على المنطقة هاي، كمان سكروا عند مزارع عند منطقة ظهر وادي الحداد سكروها، كلها مزارع هاي المنطقة. يعني ناس ذياك في بلدنا، يعني الحياة فيها ذياك بدون ما نسكروا ما يسكروا علينا هاي المناطق.
5: وكانت قوات الاحتلال اقتحمت البلدة مساء الأربعاء بعدد من الآليات العسكرية برفقة جرافة، وباشرت بإغلاق مداخل البلدة بالسواتر الترابية ومنعت المواطنين من الدخول أو الخروج، كما داهمت عدة منازل واعتدت على ساكنيها واستولت على منزلين وحولتهما إلى سكنات عسكرية وأبلغت أصحابها بالعودة إليها بعد 3 أيام.
7: الناس الصبح تفاجأوا بأن السواتر الترابية تغلق القرية من جميع مداخلها. هذا الشيء يشكل ضرر على المواطنين بشكل عام، لأنه الناس في القرية أعمالهم وحياتهم مرتبطة بالمدينة بجنين أو بمزارعهم في حول القرية.
5: اقتحام القرى ومحاصرتها وفرض حظر للتجوال فيها ليست المرة الأولى من نوعها، فقد شهدت قرية زبوبة غرب جنين أحداثا مماثلة، حيث يستهدف الاحتلال هذه المناطق كونها تقع بمحاذاة جدار الفصل العنصري. محمود سموري، تلفزيون فلسطين، جنين.
2: اجتمعت وزيرة الخارجية والمغتربين فارسين شاهين مع سفراء دولة فلسطين المعتمدين لدى القارة الأوروبية الذي تستضيفه الحكومة البولندية في العاصمة وارسو، بحضور سفراء دولة فلسطين المعتمدين لدى الدول الأوروبية. وكان في استقبال الوزيرة شاهين نائب وزير الخارجية البولندي، وخلال اللقاء نقل نائب وزير الخارجية البولندي تحيات وزير الخارجية البولندي مرحبا بانعقاد اجتماع سفراء دولة فلسطين في وارسو، ومؤكدا أهمية هذا اللقاء في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة. أعلنت لجنة الانتخابات المركزية جدول المدد القانونية للانتخابات التشريعية 2026 والمقرر إجراؤها يوم 28 من تشرين الثاني من عام 2026. وفقا للمرسوم الرئاسي الصادر بهذا الخصوص وبما يتوافق مع أحكام قانون الانتخابات العام رقم 1 لسنة 2007 وتعديلاته، وأوضحت اللجنة أن فتح مراكز تسجيل الناخبين في الضفة الغربية يبدأ صباح يوم السبت الموافق 15 من آب 2026 ويستمر لمدة 5 أيام حتى مساء يوم الأربعاء الموافق 19 من الشهر نفسه. وحذر محافظ سلطة النقد يحيى شنار من التداعيات الخطيرة المترتبة على قطع العلاقات المصرفية المراسلة. وقال شنار خلال لقاء دولي رفيع المستوى عقدته سلطة النقد في مقرها بمحافظة رام الله والبيري بمشاركة عدد من السفراء وممثلي المؤسسات المالية والمصرفية الدولية والمنظمات الدولية، إن استمرار الإجراءات الإسرائيلية يقوض الاقتصاد الفلسطيني ويهدد الأمن الغذائي وانهيار الخدمات الأساسية، داعيا إلى تحرك دولي عاجل ومنسق قبل الوصول إلى نقطة لا عودة. أعلنت القوات الأمريكية انتهاء أحدث جولة من الضربات على إيران في الليلة 12 على التوالي، والتي أسفرت عن مقتل شخصين على الأقل. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن الهدف من الهجمات هو تقويض قدرة إيران بشكل أكبر على تهديد الملاحين المدنيين أو السفن التجارية العابرة للمياه الإقليمية. تحت وقع التهديدات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، تدخل إسرائيل حالة استنفار شامل وسط تقديرات بأن نهاية الأسبوع قد تحمل تطورات عسكرية حاسمة.
8: تشهد تل أبيب تسارعا في الاستعدادات لحالة تأهب بموازاة استنفار المنظومات الدفاعية والهجومية الإسرائيلية تحسبا لاحتمال تدحرج سريع في المواجهة مع إيران خلال نهاية الأسبوع الحالي، وذلك في أعقاب احتدام الصدام ما بين الولايات المتحدة وإيران وارتفاع نبرة التهديد. ووضعت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية الجيش وسلاح الجو ومنظومات الدفاع

0: الجوي في حالة جهوزية مرتفعة مع تشديد إجراءات الحماية والهجوم استعدادا لسيناريو توسع الضربات الأمريكية ورد إيران بإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل. وعلى مستوى الجبهة الداخلية أكدت بلدية رامات جان في منطقة تل أبيب إعادة فتح ملاجئها العامة في خطوة تعكس تصاعد المخاوف من تعرض منطقة المركز لهجمات إيرانية محتملة. وتقدر الدوائر الأمنية والسياسية في إسرائيل أن الأيام القليلة المقبلة ستكون حاسمة وأن مفتاح التطورات موجود بالدرجة الأولى في يد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يتنقل بحسب مسؤول إسرائيلي بين خيار توسيع العمليات العسكرية واستخدام التهديدات وسيلة للضغط على إيران للعودة إلى المفاوضات. وفي حال قررت واشنطن تنفيذ ضربات واسعة ولا سيما ضد منشآت نووية وعسكرية حساسة تتوقع إسرائيل أن تلجأ طهران إلى كسر قواعد الاشتباك واستهداف حلفاء واشنطن بشكل واسع وفي مقدمتهم إسرائيل. كما تتعامل تل أبيب بجدية مع التهديد الإيراني باستهداف منشآت حيوية بينها محطات الطاقة والقواعد العسكرية ردا على التهديدات الأمريكية باستهداف البنى التحتية الإيرانية. أما السيناريو الأخطر المطروح أمام إسرائيل فيمتثل في أن يؤدي اتساع الهجمات الأمريكية إلى استئناف إيران إطلاق الصواريخ بصورة مكثفة نحو المناطق الإسرائيلية، ما يطرح سيناريو عودة الجيش الإسرائيلي إلى مهاجمة أهداف داخل إيران وإدخاله مجددا في مواجهة مباشرة وواسعة. وتقول مصادر إسرائيلية أن الجيش يمتلك بنك أهداف كبير وأنه قد ينتقل إلى هجوم شامل إذا استهدفت إيران إسرائيل، في وقت تشير فيه التقارير إلى أن ارتفاع الجهوزية يشمل سلاح الجو وطائرات التزود بالوقود والاستعداد لتنفيذ عمليات بعيدة المدى. في المقابل يبقى سيناريو التهدئة المؤقتة قائما إذا نجحت الضغوط والوساطات في إعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات، غير أن تدفق القوات الأمريكية ووضع القاذفات بعيدة المدى في حالة تأهب يدفع التقديرات الإسرائيلية إلى التعامل مع نهاية الأسبوع بوصفها نافذة زمنية قد تشهد تحولا سريعا من التصعيد المحدود إلى مواجهة إقليمية أوسع. سلام مشرق، تلفزيون فلسطين، تل أبيب.
1: بحث محافظ جنين كمال أبو الرب الأمس في دار المحافظة مع وزيرة شؤون المرأة من الخليلي واقع النساء في محافظة جنين وسبل تعزيز تمكينهن اقتصاديا واجتماعيا.
2: أمام التحديات الكبيرة التي تواجه المرأة الفلسطينية خاصة في محافظة جنين مع استمرار العدوان والأزمة الاقتصادية التي ضاقت حلقاتها، تدفع الحكومة بكل طاقاتها وإمكانياتها لتعزيز صمود المرأة وتمكينها عبر توعيتها تارة ودعمها بالمشاريع الصغيرة وتمويل الجمعيات النسوية تارة أخرى.
3: توجيه دعم لعدد من الجمعيات النسوية ضمن مشروع أويل، وهذا الدعم سيترافق مع تدريب ومن ثم منح مالية. أيضا سيتم اللقاء مع عدد من المؤسسات النسوية للوقوف على واقع المرأة في محافظة جنين، وأيضا لإطلاعهم على ما تقوم به الوزارة لصالح المرأة الفلسطينية وبالذات في لصالح المرأة في محافظة جنين.
2: هذه الجولة التي شملت عدة محطات في مدينة جنين من بينها مقر المحافظة للقاء الجمعيات النسوية ومناقشة أبرز احتياجاتهن ومعالجتها ضمن الخطط الموضوعة من وزارة المرأة، بالإضافة إلى زيارة جمعية التكافل الخيرية والوقوف على أبرز الإنجازات التي حققتها الجمعية في دعم المرأة وتمكينها.
4: المرأة في محافظة جنين اللي بتعاني الأمرين كباقي المحافظات من جراء الوضع الاقتصادي السيء ومن جراء العدوان الاحتلال المستمر والمستوطنين واعتداءاتهم مستمرة على كل مناحي الحياة، بالتالي تقديم العديد من المبالغ المالية للعديد من الجمعيات المتميزة في محافظات الطائي طوباس وجنين، هذا يساعد في تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا ويقلل من نسبة البطالة.
5: أول برنامج كان لها افتتاح دورة تدريبية لجمعيات ومؤسسات في محافظة جنين وطوباس بالشراكة والتعاون مع الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية. كانت هذا افتتاح دورة تدريبية لتمكين النساء وإعطائهم مشاريع بما يعادل 5000 دولار، بالإضافة للقاء نسوي لمؤسسات وجمعيات محافظة جنين حول هموم المرأة وكيفية العمل على تمكينها اقتصاديا وقانونيا واجتماعيا.
2: هذه الزيارة وغيرها من جولات الوزراء كل حسب اختصاصه تحمل دلالات كبيرة، أهمها وقوف الحكومة إلى جانب المواطن في خندق واحد لمواجهة كل الصعوبات والعقبات التي يفرضها عدوان الاحتلال المتواصل والتخفيف قدر المستطاع من معاناة المواطنين.
6: في ظل كل هذه المعطيات تبقى جهود تمكين المرأة مهمة مقدسة تسعى الحكومة الفلسطينية إلى تحقيقها بهدف تعزيز الوعي والحفاظ على النسيج الاجتماعي. محمود سمور، تلفزيون فلسطين، جنين.
1: عقد في محافظة نابلس اجتماع استكمالي لبحث تنظيم وتأهيل مجتمعات النقل العام والمواقف ومتابعة التنسيق بين الجهات المعنية لتطوير قطاع النقل.
7: في إطار متابعة واقع قطاع النقل، عقد في محافظة نابلس اجتماع استكمالي لبحث تنظيم وتأهيل مجمعات النقل العام والمواقف بمشاركة الجهات الرسمية والنقابية،
8: دراسة حالة المجمعات، الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين أولا من حمامات، من أماكن استراحة، أماكن الصلاة والعبادة، كل هاي الأمور وحالات النظافة داخل المجمعات اللي حتكون لها أثر إيجابي على المتسوقين وعلى السائقين. وتبتعرف اليوم موضوع السلامة المرورية هي من المواضيع المهمة، جيد أن السائق في فترات معينة أن يرتاح.
9: هذا الاجتماع مخصص هو لبحث المجمعات الكراجات في صحيح في نابلس، بس لكن هو الاجتماع هدفه لكل محافظات ل 47 مجمع من أجل تقديم كافة الخدمات، كافة الخدمات للسائقين بالذات وأيضا للمواطنين اللي بيستخدموا وسائل النقل المختلفة.
7: ويأتي الاجتماع استكمالا للتنسيق بين وزارة الحكم المحلي ووزارة النقل والمواصلات بهدف متابعة الخطوات المتعلقة بتنظيم قطاع النقل والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.
10: تحقق من إجراءات وشروط السلام العامة الواجب توافرها في هذه المجمعات، يعني من حيث سهولة الوصول، من حيث الأريحية في الحركة داخل هذه التجمعات، الوحدات الصحية، الإنارة، التهوية، الوحدات الصحية وما إلى ذلك، بما يحقق الأريحية اللازمة لعملية السفر والتنقل ما بين الهيئات المحلية المختلفة، سواء كانت ما بين قرى المحافظة مع المدينة أو كانت ما بين المدينة مع المدن الأخرى.
7: وأكد المشاركون أهمية مواصلة التعاون بين مختلف الجهات بما يسهم في تطوير قطاع النقل وتحسين واقع المواقف ومجمعات النقل العام في المحافظة. ديالة عسعوس، تلفزيون فلسطين، نابلس.
1: افتتح وزير الزراعة رزق سلمية دائرة الزراعة والبيطرة في بلدة سعير شمال الخليل.
11: ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز صمود المزارعين وتطوير الخدمات الزراعية، زار وزير الزراعة الدكتور رزق سليمية بلدة سعير شمال الخليل في خطوة تهدف إلى دعم القطاع الزراعي وتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات التي يحتاجونها.
12: سعير شأنها شأن باقي المحافظات وباقي المناطق، تتعرض لاعتداءات مستمرة شبه يومية. الرد على هذا الموضوع هو بالعمل ثم العمل ثم العمل. اليوم احنا بندشن دائرة الزراعة الرقم 45 دائرة ومكتب زراعة تم فتحه في عهد هذه الحكومة اللي لها سنتين وثلاث شهور تقريبا، وبالتالي في الوقت اللي الناس بتنكمش احنا عمليا بتتمدد. وحقيقة هذه الرقم مثل ما حكيت 45 دائرة زراعة وبيطرة. اليوم احنا دعمنا ايضا الدائرة بخمس موظفين او الى ست موظفين، وسيارة ستكون موجودة على الاقل بواقع ثلاث ايام في الاسبوع، يومين الى ثلاث ايام حسب الاحتياج. لدينا طبيب بيطرة، لدينا مدير دائرة، لدينا مهندس انتاج حيوان، لدينا ايضا مهندسين انتاج نباتي. المنطقة حقيقة تستحق، المنطقة الزراعية بامتياز، وبالتالي قناعت الحكومة أن تقديم أفضل الخدمات هو العنوان العريض لهذه الحكومة، وبالتالي نحن نقدم الخدمات الزراعية من أجل فلسفة عنوانها يجب أن نذهب إلى مزارعينا ولا ننتظر مزارعينا أن يأتوا إلينا.
11: وشملت الزيارة لقاء مع ممثلي المؤسسات المحلية وبلدية سعير وعدد من المواطنين، حيث جرى الاطلاع على أبرز

0: احتياجات البلدة قبل افتتاح دائرة الزراعة والبيطرة في سعير لتقديم الخدمات الزراعية والبيطرية للمزارعين في البلدة والمناطق المجاورة وتخفيف عناء التنقل للحصول عليها.
1: هذا إنجاز جديد وإبداع جديد، مهم جدا أنه يكون يعني في هذه الظروف الصعبة، في هذا الظروف يعني الأصعب في التاريخ، أنه يكون هناك إبداعات ومواقف ومبادرات من وزراء الحكومة الفلسطينية باتجاه أنه نوصل الخدمة للمزارع الفلسطيني في نفس المنطقة دون عناء. سعير منطقة مستهدفة من كل الجهات، والمزارع الفلسطيني يعاني، وبالتالي وجود هذه المديرية في هذه المنطقة تحديدا هو إنجاز للمزارع الفلسطيني للوصول إلى الخدمة في الملف الحيواني والملف الزراعي بدون عناء.
0: افتتاح هذه الدائرة له أهمية خاصة في ظل ما تواجهه الأراضي الزراعية في سعير من اعتداءات متكررة للمستوطنين، إذ يسهم وجود خدمات زراعية وبيطرية قريبة في دعم المزارعين وتعزيز صمودهم وتمسكهم بأراضيهم، إلى جانب تطوير القطاع الزراعي الذي يشكل أحد أبرز ركائز الاقتصاد في البلدة. من سعير شمال الخليل، محمود فراش، تلفزيون فلسطين.
2: تواصل جمعية علار التعاونية الشبابية مشاريعها الزراعية الناجحة والتي تعنى في القطاعين النباتي والحيوانية.
3: جمعية علار الشبابية التعاونية الزراعية هي واحدة من أهم الجمعيات التعاونية في بلدة علار شمال طول كرم، التي تعنى في تطوير الزراعة بالقطاعين النباتي والحيواني وتربية الأسماك، حيث قبل أشهر أسست مجموعة من المهندسين الزراعيين والمزارعين الجمعية في سبيل تعزيز اكتفائهم الذاتي والحفاظ على الأرض والاستفادة من خبراتهم في إنشاء مزارع نموذجية ذات وفرة وجودة تمكنها من أن تصبح نموذجا ملهما لبقية المشاريع والمزارع في المنطقة.
4: احنا بلشنا عن طريق مشروع واحد اللي هو مشروع تربية الغنم باستخدام بديل عن العلف، زراعة نبات البونيكم، وهي النقطة اللي خلتنا نعمل أو نبلش منها كجمعية. وعندنا شغلات مثلا ثروة حيوانية وثروة نباتية وثروة سمكية، نزرع خضروات بشكل عام.
3: رغم التحديات والمعيقات، إلا أن أعضاء جمعية علارة شبابية التعاونية الزراعية من كلا الجنسين يعملون بكافة طاقاتهم من أجل تطوير مشاريع الجمعية والحصول على الدعم للاستمرار وإدخال أصناف جديدة، خاصة وأن مساحة الأراضي الزراعية المستفادة منها تفوق 10 دونمات، وهو ما يعني أن الجمعية لديها البنية المناسبة للتطور فنيا ولوجستيا.
4: مثل ما تفرجت يعني عند المزرعة هون على نظام الري الحديث، زراعة ممتازة ومزرعة ممتازة، بس شو تدني الأسعار، يعني هاي صلنا الخيار 3 شهور بتعداش 7 شيكل وال8 شيكل الكرتون، هاي كله قاعد بكلع فيه.
3: في السنوات الأخيرة بات واضحا أن الشباب يسعون للاستثمار في الأرض والتشارك في تطوير مشاريعهم، وهو ما يسهم في تثبيتها وتعزيز صمود شعبنا في وجه إجراءات الاحتلال وأطماعه. إيهاب ضمير، تلفزيون فلسطين، من بلدة علار شمال طول كرم.
2: انطلقت جهود بحثية وأقليمية مشتركة لتسليط الضوء على مكانة الأب وأهمية استعادة دوره الطبيعي في التربية والتنشئة.
5: كل من قام بواجباته الأسرية
6: في بيتنا أب، عنوان يختصر الحاجة الملحة للتذكير بالثوابت الاجتماعية والأسرية، ويسلط الضوء على أهمية الدور الذي يمارسه الأب في حياة أطفاله وتنشئتهم.
7: المؤتمر هو الأول من نوعه على مستوى الوطن العربي اللي بيحكي عن الأب، لأنه احنا عملنا مؤتمرات كثيرة وشاركنا في مؤتمرات كثيرة أغلبها بتحكي عن الأم وبتحكي عن المشاكل النفسية والأسرية تاعت الأم، لكن الأب مغيب، فإحنا اتفقنا أنه احنا نعمل مؤتمر خاص في الأب عشان نعزز مكانته في المجتمع.
6: مؤتمر أقيم في القاهرة بالتعاون مع مؤسسة منطقة التعاون ومنظمة الأمم المتحدة للخدمات الإنسانية والتنمية، وبمشاركة مصرية فلسطينية.
8: اعتبره من اهم المؤتمرات للسبب كم مؤتمر بيتكلم عن الاب اكيد عدد قليل جدا، كم مؤتمر بيتكلم عن الرجل في حد ذاته اكيد عدد قليل. دي كانت فكره بتراودنا، انا كان نفسي كنت بنادي بيها دايما. دكتور علاء ودكتوره ولاء طبعا خدوا بهذه الفكره، واكيد يعني دي فكره رائده، وانا بعتبره ان هم من اوائل الناس اللي هيتكلموا عن دور الاب او دور الرجل في حياتنا، وهو دور مهم جدا.

0: جاءت نتائج المؤتمر بعد جهد طويل من الدراسات والأبحاث التي أجريت على أسر عربية مختلفة، خلصت نتائجها إلى أهمية إعادة الدور الأبوي إلى وضعه الطبيعي لمواجهة تحديات العصر.
1: من موقعنا ده، من المؤتمر ده في بيتنا أب، احنا جايين نوعي كل أب وكل أسرة وكل شاب داخل مقبل على الزواج ازاي تقدر تبني أسرة وازاي تبقى مسؤول عن كيان كامل انت تقدر تديله كل من يعني كل حاجة جواه.
0: في بيتنا أب مؤتمر مصري عربي فلسطيني مشترك يؤسس لأهمية دور الأب وتفعيله في المجتمعات العربية والأسر العربية المختلفة، خاصة مع تأثير وسائل التواصل الاجتماعي والتطور التكنولوجي السريع. لهذا دعوات مختلفة لإعادة تفعيل دوره في الأسرة العربية. لتلفزيون فلسطين من القاهرة، خولة الخالدي.
2: نأتي إلى ختام هذه النشرة، نعود ونذكر عبر ما جاء فيها من عناوين: شهيدان وإصابات بقصف الاحتلال على شمال قطاع غزة، ثلاثة شهداء برصاص قوات الاحتلال والمستوطنين في جنين ونفس، بزعامة بن كفير آلاف المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطات الاحتلال، والرئاسة تدين وتعتبره انتهاكا صارخا. لجنة الانتخابات تعلن المدة القانونية للانتخابات التشريعية 2026. هذه النشرة دمتم في رعاية الله.

هلا الحكومة هاي بتعمل مستوطنات جديدة في كل مناطق الضفة. سموتريش وبنكفير برنامجهم الانتخابي من البداية هو الاستيلاء وإنهاء تفية الخليل. وهم يعملون على ذلك. للأسف ما في يعني ردة فعل من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي. هذه الخطوة يعني اقتصادية كبيرة للمدينة وصعبة جدا على سكان المدينة.

نقص حاد في الغيارات وفي الأدوية. بعض الأطباء بكتبوا لنا أدوية بنروح نصرفها من المستشفى المعمدان بقول لك غير متوفرة، بنروح نصرفها من الصيدليات برضو الصيدليات غير متوفرة، وهذا بيبقى عبء مش طبيعي على المرضى، بالذات مرضى السكر. ومريض السكر لازم ياخذ علاجه باستمرار. احنا في بكتب لنا علاجات ونحن في نفس الوقت مش ملاقينه. طب المريض ايش يسوي في هذه الحالة؟ وزارة الصحة والنظام العالمي بأن يوفروا العلاج ضروري ضروري ضروري، وإلا تفقد بعض الحالات وممكن بتر تلف الطرف لعدم أخذ هذا العلاج. فالمنطلبهم فورا الصحة العالمية إنها توفر العلاج بأسرع وقت ممكن لعدم تطور الحالات إلى الأسوأ.

0: يسعد صباحكم مشاهدينا بكل الخير والمحبة. يعني اليوم الخميس 23 من تموز وعدة جديد من فلسطين هباء الصباح بفقراته المتجددة والمتنوعة. سنكون معكم على مدار ساعتين من الآن وحتى 10 صباحا. معي أنا ضياء. يسعد صباحك ضياء.
1: صباح الخير الهام. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا المشوار الصباح. العديد من المحطات ستكون حاضرة معكم. أبرز هذه الملفات سنتحدث حول مساجر اليوم في العاصمة المحتلة، حيث يخطط المستوطنون طبعا للقيام بأكبر اقتحام للمسجد الأقصى. يقدر هذا العدد ب5000 مستوطن. هناك تحذيرات كثيرة وبيانات وأيضا إدانات لما سيجري اليوم. طبعا بهذا التنظيم هو من منظمات الهيكل المزعوم التي تستعد لفرض أكبر اقتحام للمسجد الأقصى بما يسمى بذكرى خراب الهيكل. فبالتالي سنتحدث بإذن الله في هذا الملف بشكل مفصل وتداعيات هذا الأمر أيضا على العاصمة.
0: صحيح ضياء. وأيضا بمناسبة أنه يوم غد سيكون الإعلان عن نتائج الثانوية العامة، ونتمنى التوفيق لجميع طالبات وطلاب الثانوية العامة. سنكون في محطة خاصة للحديث عن جامعة الزيتونة واستعداداتها لاستقبال

0: الطلبة الجدد، وأيضا سنكون في محطة أخرى في الحديث عن الضجيج الرقمي وصناعة الشائعات.
1: هذه أبرز الملفات الهام، ومشاهدينا الكرام دعونا الآن نتابع حالة الطقس وأسعار صرف العملات كما جاءت هذا الصباح.

أهلا بكم مشاهدينا من جديد وإلى جولتنا الإخبارية المحلية، ونبدأها من وكالة وفاء للأنباء والمعلومات الفلسطينية. وفي أولى أخبارنا، محافظة القدس قرار اليونسكو يؤكد المكانة التاريخية والثقافية والإنسانية للقدس. إذن في تفاصيل هذا الخبر، رحبت محافظة القدس بقرار لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو بالإبقاء على البلدة القديمة من القدس وأسوارها على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر. واعتبرت المحافظة في بيان كان يوم أمس الأربعاء أن القرار تأكيد على المكانة التاريخية والثقافية والإنسانية للمدينة، وإقرار باستمرار المخاطر التي تتعرض لها نتيجة سياسات الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته في القدس المحتلة. وأكدت أن هذا القرار على أهميته يجب أن يشكل منطلقا لتحرك دولي فاعل يتجاوز حدود القرارات والتوصيات، إذ أن مدينة القدس اليوم بحاجة إلى حماية فعلية على أرض الواقع تكفل وقف سياسات الاحتلال الرامية إلى تغيير طابعها وهويتها وتراثها وضمان احترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وشددت المحافظة على أن ما تشهده القدس لم يعد يقتصر على جرائم وانتهاكات متفرقة، بل أصبح واقعا إحلاليا متكامل الأركان يقوم على الاستعمار والتهجير القسري وهدم المنازل والاستيلاء على الأراضي والعقارات وتكثيف الاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك والتضييق على المصلين واستهداف المؤسسات الفلسطينية في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى فرض وقائع جديدة وتغيير البنية الديمغرافية والجغرافية والثقافية للمدينة. ولفتت إلى أن الاستهداف الممنهج للهوية العربية الإسلامية والمسيحية للقدس بما يشمل المقدسات الإسلامية والمسيحية والمواقع الأثرية والتراثية يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ويهدد الإرث الحضاري والإنساني الفريد الذي تمثله المدينة باعتبارها إرثا عالميا يخص الإنسانية جمعاء. إذن نبقى وإياكم مشاهدينا في وكالة وفاء. أيضا الجامعة العربية تدين الدعوات التحريضية لاقتحام المسجد الأقصى. إذن في التفاصيل، أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الدعوات التي أطلقتها منظمات استعمارية إسرائيلية لتنظيم اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى المبارك تزامنا مع ما يسمى بذكرى خراب الهيكل، واعتبرتها تصعيدا خطيرا وانتهاكا للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى. وأكدت الجامعة العربية في بيان يوم أمس الأربعاء أن هذه الدعوات تمثل امتدادا لسياسات إسرائيلية تستهدف فرض وقائع غير قانونية في القدس المحتلة، محملة إسرائيل القوى القائمة بالاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الانتهاكات. ودعت المجتمع الدولي لا سيما مجلس الأمن والأمم المتحدة واليونسكو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذه الانتهاكات وضمان حماية المسجد الأقصى المبارك. وجددت الجامعة العربية تأكيد موقفها الثابت الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. إذن لخبرنا الأخير من وكالة وفاء الخارجية، تدين قرار ناورو فتح سفارة لها في القدس المحتلة وتعتبره اعتداء على شعبنا وحقوقه العادلة. إذن في التفاصيل، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين إعلان مجلس وزراء ناورو يوم أمس الأربعاء عن نية حكومتهم افتتاح سفارة لناورو لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، معتبرة أن هذا القرار اعتداء على الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة والمشروعة وخرق فاضح للقانون الدولي وقراراته الشرعية الدولية. ودعت الخارجية في بيان حكومة ناورو عدم الانجرار خلف قرارات سلطات الاحتلال ومخالفة حقوق الشعب الفلسطيني وقرارات الأمم المتحدة، إذ أن جميع الإجراءات والتدابير التي يتخذها الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة باطلة ولاغية ولا أثر قانوني لها وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وشددت الوزارة على أن اعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل أو نقل أو افتتاح بعثات دبلوماسية فيها يمثل انتهاكا للالتزامات القانونية الدولية والقرارات الأمم المتحدة وعلى رأسها قراري مجلس الأمن 476 و478 وتقويضا للإجماع الدولي بشأن الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس وتشجيع لسلطات الاحتلال على مواصلة جرائمها وسياساتها الاستعمارية. وطالبت الوزارة حكومة ناورو بإعادة النظر في هذا القرار والتراجع عنه الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما يحفظ فرص تحقيق السلام العادل والشامل على أساس إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، وتؤكد على أهمية وقوف المنظمات الإقليمية والدولية والدول الشقيقة والصديقة أمام مسؤولياتها بهذا الخصوص لحماية حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وفقا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي وخاصة تلك المتعلقة بالوضع القانوني لمدينة القدس. إذن ننتقل وإياكم مشاهدينا إلى صحيفة الحياة الجديدة، وفي هذا الخبر البرلمان العربي قرار بلجيكا وهولندا بحظر استيراد منتجات المستعمرات الإسرائيلية انتصار للقانون الدولي. إذن نتابع وإياكم في التفاصيل. رحب رئيس البرلمان العربي محمد اليامحي بالقرار الذي اتخذته كل من بلجيكا وهولندا بحظر استيراد منتجات المستعمرات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدا أن القرار يمثل انتصارا للقانون الدولي وخطوة متقدمة في مواجهة منظومة الاستعمار الغير الشرعي وتنفيذا لالتزام الدول بعدم الاعتراف بالأوضاع غير القانونية الناشئة عن الاحتلال. وأكد اليماحي في تصريح صحفي له أن مستعمرات الاحتلال تعد جريمة بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وأن أي تعامل اقتصادي أو تجاري معها يمثل دعما مباشرا لاستمرار الاحتلال وترسيخا لسياسات الاستعمار.

الاستثمار والضم والتهجير الشعب الفلسطيني، موضحا أن هذا القرار الذي يأتي بعد خطوات مماثلة اتخذتها دول أوروبا أخرى يعكس تنامي الإرادة الدولية للانتقال من مرحلة الإدانات السياسية إلى اتخاذ إجراءات عملية لمساءلة الاحتلال، كما يبعث برسالة واضحة بأن المستعمرات ليست نشاطا اقتصاديا مشروعا، وإنما مشروع غير قانوني لا يجوز الاستثمار فيه أو التعامل معه بأي صورة. ودعا رئيس البرلمان العربي جميع دول العالم ولا سيما دول الاتحاد الأوروبي إلى الاقتداء بالخطوة البلجيكية والهولندية واتخاذ إجراءات مماثلة لحظر استيراد منتجات المستعمرات ووقف جميع أشكال التعامل الاقتصادي مع الأنشطة الاستعمارية تنفيذا لالتزاماتها القانونية والأخلاقية وانسجاما مع قرار مجلس الأمن رقم 2334 والرأي الاستشاري الصادر عن المحكمة العدل الدولية بشأن عدم مشروعية الاحتلال الإسرائيلي وضرورة عدم تقديم أي دعم يسهم في استمراره، مشددا على حظر منتجات المستعمرات وفرض عقوبات على المستعمرات والشركات والكيانات المتعاملة معها وتعليق أي امتيازات أو اتفاقيات تجارية مع الاحتلال الإسرائيلي إلى حين امتثالها الكامل للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ووقف جميع أنشطته الاستيطانية غير المشروعة. إذن ننتقل وإياكم مشاهدينا إلى صحيفة الأيام، والأوقاف تحذر من الدعوات التحريضية لاقتحام الأقصى. إذن في تفاصيل هذا الخبر، أدانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الدعوات التحريضية التي أطلقتها ما تسمى منظمات الهيكل المزعوم لحشد أوسع اقتحام للمسجد الأقصى المبارك اليوم الخميس، والمطالبة بالسماح باقتحامه ليلا عقب ما يسمى مسيرة السيادة التي تأتي بالتزامن مع ذكرى ما يسمى خراب الهيكل المزعوم. وأكدت الوزارة في بيان صادر عنها يوم أمس أن هذه الدعوات والمخططات المحمومة التي تهدف إلى إدخال أكثر من 5000 مستوطن وفرض اقتحامات ليلية جديدة تمثل تصعيدا خطيرا ومحاولة مكشوفة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك. وأكدت أن المسجد الأقصى بمساحته البالغة 144 دنوما هو حق خالص للمسلمين وحدهم، ولا يقبل القسمة ولا الشراكة، وإن محاولات المستوطنين فرض وقائع جديدة لم تمنحهم أي شرعية. وحملت الأوقاف سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تبعات هذه الاستفزازات وتوفير الغطاء للأفكار المتطرفة، داعية أبناء الشعب الفلسطيني وكل من يستطيع الوصول إلى المسجد الأقصى إلى شد الرحال إليه والرباط في باحاته لإفشال هذه المخططات. كما طالبت المجتمع الدولي والعربي والإسلامي بالتدخل العاجل لضغط على دولة الاحتلال لوقف هذه الانتهاكات التي تمس مقدسات المسلمين. إذن مشاهدينا، وصلنا وإياكم إلى خبرنا الأخير ومن صحيفة القدس. الاحتلال يهدم منازل في بيت لحم والمستوطنون يضرمون النيران بممتلكات المواطنين بالضفة. إذن نتابع بشرة آليات الاحتلال الإسرائيلي صباح يوم أمس الأربعاء عمليات هدم طالت منزلين مأهولين بالسكان في بلدتين حالين وزعترة بمحافظة بيت لحم. وتأتي هذه الإجراءات في سياق تصعيد سياسة الهدم الممنهجة التي تستهدف الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة جيم بذريعة عدم الحصول على تراخيص بناء قانونية من الإدارة المدنية التابعة للاحتلال. وفي تفاصيل الاقتحام، أفادت مصادر محلية بأن قوة عسكرية معززة بالجرافات اقتحمت منطقة صبيحة في بلدة نحالين، حيث شرعت بتدمير منزل المواطن عادل حسن. ويتكون المنزل المستهدف من طابقين بمساحة إجمالية تصل إلى 340 مترا مربعا، علما أن المحاكم الإسرائيلية قد رفضت سابقا التماسات القانونية لحماية 14 منزلا مهددا بالهدم في ذات المنطقة. ولم تقتصر عمليات الهدم على نحالين، بل امتدت لتشمل بلدة زعترة شرقي بيت لحم، حيث هدمت الجرافات منزل المواطن رائد أبو حسن، المنزل المكون من تسوية وطابقين كان يأوي عائلة مكونة من 7 أفراد باتوا الآن بلا مأوى. في ظل إصرار الاحتلال على تنفيذ قرارات الهدم رغم المناشدات الحقوقية المستمرة، وتعكس

جنوبي شرق نابلس، وأقدم المستوطنون على أضرام النيران في مساحات واسعة من أراضي زراعية، مما أدى لاندلاع مواجهات مع أهالي القرية الذين حاولوا التصدي للهجوم، وأسفر ذلك عن وقوع إصابات في صفوف المواطنين. إذن مشاهدينا، إلى هنا تنتهي جولتنا الإخبارية المحلية، ونبقى وإياكم في متابعة لجولة في الصحف الإسرائيلية مع المختص بشأن الإسرائيلي الزميل فايز عباس.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدت، إنك لا تخلف الميعاد.

صباح الخير للمشاهدين الكرام، صباح الخير الآن. عمليا الاتفاق الذي وقع بالأمس بين السعودية وواشنطن للخطة النووية أو للبرنامج النووي المدني السعودي يتفاعل كثيرا في إسرائيل، ومن اعتبر ذلك، هناك من اعتبر ذلك فشل سياسي رهيب، لأنه كانت هناك شروط أمريكية لمثل هذه الخطة في السابق وهو التطبيع مع إسرائيل، لكن السعودية رفضت ذلك. واليوم يعني بعد هذا الاتفاق لم يكن هناك أي شرط على السعودية حتى أن تخصيب اليورانيوم سيتم في السعودية وليس في الولايات المتحدة. هذا اعتبر في إسرائيل فشل ذريع لبنيامين نتنياهو، خاصة وأن هناك قطيعة بين نتنياهو وترامب، يعني من جانب ترامب يعني لا يرد على تلفونات نتنياهو على ما يبدو، وهذا من شأنه أن يؤثر أكثر على العلاقات الإدارة الأمريكية مع حكومة بنيامين نتنياهو، هكذا تقول وسائل الإعلام الإسرائيلية. نبدأ بصحيفة ديوات أحرونوت. التوتر عالي جدا واستعداد للتصعيد، الطائرات الضخمة B1 B2 تصل إلى المنطقة، وارتفاع حدة التهديدات الأمريكية. الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل أن نيتها توسيع القصف في إيران وتفعيل المرة الأولى الطائرات الضخمة في هذه الجولة من الحرب على إيران، والقصف الليلة كان لليوم 12 على التوالي. ترامب يهدد مرة أخرى بضرب البنية التحتية للطاقة في إيران، وكان الرد الإيراني لن نخضع للتهديدات الأمريكية. ترامب هدد بتدمير الجسور ومحطات الطاقة حتى في العاصمة طهران إذا تم قصف السفن في مضيق هرمز. النظام الإيراني رد ولم يتراجع عن موقفه بكل ما يتعلق بمضيق هرمز. إذا لم نبيع النفط ولا دولة تستطيع أن تبيع

أن تبيه، ويهدد بقصف الكهرباء في الدول الحليفة لأمريكا في المنطقة، وإيران تواصل قصف الأردن. تحذيرات من الوصول إلى إسرائيل. الرئيس الإيراني مسعود بزخشيان قال أن الشعب الإيراني لن يخضع للتهديدات، والمستشار علي أكبر ولاياتي قال أن إيران تدخل في مرحلة جديدة من الردع. والناطق باسم الجيش الإيراني أعلن أمس أن النظام يواصل إنتاج الصواريخ الجديدة، وهذا الإنتاج لم يتوقف ولا للحظة واحدة. صحيفة دعوت عرنوت تضيف أن الأردن الرسمي يلتزم الصمت ولم يرد حتى الآن على القصف الإيراني من قبل إيران، وأن القصر الملكي كما تدعي دعوت عرنوت أصدر تعليماته بعدم التطرق إلى الموضوع. لكن كما تدعي دعوت عرنوت أن مصدر دبلوماسي رفيع في عمان قال للصحيفة أن إيران تقصف العقبة لأن العمال من الأردن يصلون يوميا إلى إيلات للعمل في البناء والفنادق، وإيران تعرف ذلك، وهي أي إيران تريد إرسال رسالة ردع لإسرائيل عن طريق الأردن. ورون بيني شاي المحلل الاستراتيجي والعسكري في الصحيفة يقول القطيعة بين نتنياهو وترامب مقلقة جدا. فقد ثقة الرئيس الأمريكي ببنيامين نتنياهو أدت إلى أن نتنياهو يعني وصل الأمر أنه يجد صعوبة في الاتصال مع ترامب. وأكبر دليل على ذلك هو أن هذه القطيعة هي الصفقة النووية مع السعودية التي وقعت كالرعد على إسرائيل في وضح النهار. التقديرات في إسرائيل أن ترامب ما زال يريد العودة إلى التفاهمات مع إيران، لكن في البيت الأبيض يفهمون أن الاقتراحات للتوصل إلى حل وسط ووقف لإطلاق النار من قبل قطر وعمان تخدم بالأساس المصالح الإيرانية، لذلك يعني لم ترد عليها حتى الآن واشنطن. وهناك خبر آخر يدير ظهره لإسرائيل، يعني ترامب أكد أن طبعا أن إسرائيل خرجت يعني بدون أي شيء بكل ما يتعلق بالمفاعل النووي المدني الأمريكي للسعودية بدون تطبيع مع إسرائيل. والرئيس الأمريكي وقع على هذا المشروع للسعودية والتي ستخصب اليورانيوم على أراضيها. الصفقة تكون سارية لمدة 30 عاما، وتقدر تكاليف ذلك بمليارات الدولارات. وهذا ما حدث مع بكل ما يتعلق بالصفقة دليل على أن هناك المزيد من التدهور في العلاقات بين واشنطن وتل أبيب. الخبراء يحذرون تركيا مصر والإمارات سيذهبون أيضا مطالبين كما فعلت السعودية بمفاعل نووية في على أراضيهم. مسؤول إسرائيلي كبير، هذا أمر سيء جدا لكنه ليس نهاية القصة. الكاريكاتير في صحيفة دعوت عرنوت، هذا معريف هاي الإدارات أحرانات، نتنياهو يخرج وراء الدمار والحرائق والدمار وطالع يعني على ماله ما شكله تعبان، وقول انسوا لجنة تحقيق رسمية، يعني ما بده لجنة تحقيق. رسام الكاريكاتير يرى أن نتنياهو ما زال

يدمر ويدمر ويدمر ولا يريد لجنة تحقيق رسمية. أنتقل إلى صحيفة معريف. صحيفة معريف عنوانات يعني طبعا يعني كما في دعوات هذا صورة لأول مذيع للأخبار في التلفزيون الإسرائيلي كانت في القناة 11 اسمه حايم يافين، توفي بالأمس عمره 93 عاما 40 عام قدم الأخبار في التلفزيون الرسمي الإسرائيلي، وهو من مؤسسين أيضا سلطة البث الإسرائيلية. والخبر الآخر يقول النار تقترب، إيران تقصف 4 صواريخ باليستية على الأردن قريبا من الحدود مع إسرائيل، وترامب نفذ صبره ويهدد إصابة كل سفينة في هرمز سيتم ردا على ذلك قصف الجسر أو محطات الوقود في إيران. الضربات المتبادلة مستمرة، أمريكا تقصف في إيران التي ترد بقصف الجيران في المنطقة. يعني إسرائيل اليوم بوضع مثالي، الحرب على إيران مستمرة، اللي بيتضرروا الدول العربية من الصواريخ الإيرانية، وإسرائيل اليوم بوضع كما قال الوزير سموتريتش أفضل حال لإسرائيل اليوم، وإسرائيل غير معنية بالدخول في هذه الحرب في هذه المرحلة لأن الأمور تسير لصالحها ولا تكلفها أي شيء. يعني إسرائيل جرت ترامب للحرب على إيران، وفي نفس الوقت أنه مبسوطين يعني أنه الحرب مستمرة على إيران دون أن يكلف إسرائيل ذلك إن كان عسكريا أو على مستوى الإصابات ولا على المستوى الاقتصادي أيضا. حتى القاعدة الأساسية لترامب تحتج على هذه الحرب في إيران بعد، وترامب سيدفع الثمن ذلك سياسيا، ترامب يعني الحزب الجمهوري. وحسب استطلاع للرأي حتى بين من كانوا يدعمون الحرب على إيران مهما كلف الثمن كانوا حوالي 50% اليوم، يعني في الاستطلاع الرأي بالأمس هبط هذا الرقم إلى ثلث الذين يؤيدون فقط مواصلة الحرب على إيران، لأن ذلك يكلف المواطن الأمريكي بعد رفع سعر البترول، وهذا الثمن الذي يدفعه المواطن الأمريكي سيكون له الأثر على الحزب الجمهوري. لكن كبار الاستراتيجيين في الحزب الجمهوري يحذرون في الأشهر الأخيرة أن الرد على الحرب قد تكلف الحزب ثمنا غاليا جدا، وترامب يخاطر بالسيطرة على الكونغرس والسنات الأمريكي في هذه الحرب. الشعب الأمريكي لا يفهم لماذا تحارب أمريكا إيران. وقال أحد المسؤولين في الحزب الجمهوري قال حتى أن الملوك غير محصنين من الواقع السياسي. إنجاز سعودي النووي بدون التطبيع مع إسرائيل وتخصيب اليورانيوم في السعودية. نفتالي بنت رئيس الحكومة السابق ومرشح لرئاسة الحكومة في الانتخابات القادمة يهاجم نتنياهو أبو الحكومة ويقول هذا فشل استراتيجي خطير يشكل خطرا على أمن إسرائيل. يعني هذا أمر غاية في الأهمية. وأبي أشكنازي المراسل العسكري للصحيفة يكتب فشل سياسي نقطة سطر جديد. فشل سياسي بالطبع يعني لحكومة نتنياهو هذا الاتفاق. والحوثيون يحاولون خنق السعودية
والعالم العربي يقف إلى جانبها، إلى جانب السعودية. قصفوا سفينة بترول ناقلة نفط يعني في مضيق باب المندب، أو كان في طريقها إلى أحد الموانئ أو خارجة من أحد الموانئ السعودية. رئيس بلدية نيويورك موداني يعترف أنه لا يستطيع حسب القانون اعتقال بنيامين نتنياهو عندما يصل إلى نيويورك إلى الأمم المتحدة، وطلب مساعدة الإدارة الأمريكية بذلك. طيب أقول لن يعتقل نتنياهو ترامب، كيف بدك يعني، كيف طلب مساعدة منه؟ الكاريكاتير اليوم رهيب يعني، هذا حصان طروادة المعروف يعني، وفي واحد اللي فوق هذا يهود إسرائيلي، في اللي تحت يعني. بعد النجاح قريبا الدورة المتطورة، حصاد طروادة الأوديسيا وخراب الهيكل، لأنه اليوم ذكرى خراب الهيكل وأنه بصومه في هذا اليوم. اللي من فوق داخل القلعة بيقول للجندي اللي في الخارج فيش حاجة لا لحصان طروادة والقتال، نحن نقتل أنفسنا بأنفسنا. يعني هاي دليل على الانقسامات والشرخ داخل المجتمع الإسرائيلي، هكذا يرى ذلك رسام الكاريكاتير في صحيفة معريب. صحيفة هارتس، ارتفاع حدة الاستعداد للتصعيد مع إيران في الأيام القليلة القادمة. الولايات المتحدة تعقد صفقة نووية مدنية مع السعودية، هذا القرار يعني هو قرار إضافي الذي يظهر مدى ضعف التأثير الإسرائيلي إن كان في الشرق الأوسط أو في واشنطن. تخوف في إسرائيل، دول أخرى في المنطقة ستطالب بتخصيب اليورانيوم أيضا. ووثائق تكشف حسابات شبكة إسرائيلية للتأثير على الرأي العام الأمريكي لصالح إسرائيل. من كشف هذه القضية كانت صحيفة هارتس التي تواصل يعني الحديث أو إضافة يعني معلومات جديدة حول هذا المحاولات الإسرائيلية التي طبعا فشلت حتى الآن في تغيير الرأي العام الأمريكي. وأثارت عاصفة هذا الكشف في هارتس في الولايات المتحدة، وجرت ردود فعل غاضبة خاصة من قبل نائب الرئيس الأمريكي، لأنه هاي الشبكة كانت يعني تهاجم نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس. والوثائق تكشف حول من أدار هذه الشبكة. هذه الشبكة كانت تحصل على 1.5 مليون دولار شهريا من الحكومة الإسرائيلية، لكن الحكومة الإسرائيلية أيضا يعني أعلنت أن النتيجة كانت عكسية تماما وفشلت هذه الحملة فشلا ذريعا. أفراد من حرس الحدود، وين صحيفة هارتس؟ لا ارجع لي على الصفحة الأولى إذا ممكن. هاي الصورة مهمة جدا، هاي الصورة في صحيفة هارتس، صورة الجنود يمنعون طاقم صحيفة هارتس من حرس الحدود من الدخول إلى قرية جلود للوصول إلى بيت العائلة هناك، والتي تم الاعتداء عليها من قبل المستوطنين الإسرائيليين، لكن عمليا منعون من الوصول هناك بادعاء أنهم لا يريدون الاحتكاك بينهم وبين السكان الفلسطينيين، لأن بقصدوا مع المستوطنين اللي كانوا داخل البلدة ويعتدون على منزل إحدى العائلات هناك. ترامب يبحث عن إنجاز سياسي في حقل الألغام اللبناني، عنوان لمقال لتسوي برئيل.
وسكان جنوب لبنان الذين عادوا إلى قراهم التجريبية 3 وجدوا

0: الخراب والدمار فقط. مصدر المقرب من الحكومة اللبنانية قال أن نتنياهو لا يريد الانسحاب، وبالتأكيد إذا كان هناك إنجاز لبناني، يعني نتنياهو لا يريد أن يكون هذا إنجاز للبنان. أحد سكان الجنوب تساءل، يبدو أن مراسل الصحيفة جاكي خوري اتصل مع لبنان وقال إذا كان الانسحاب من 3 قرى استمر هذا الوقت الطويل، كيف يستمر هذا الانسحاب من 10 القرى اللبنانية؟ وإسرائيل تراجعت، خبر مهم جدا، إسرائيل تراجعت عن صدارة الدول الأكثر تعليما وثقافة إلى ما هو أقل من المعدل المتوسط في العالم. خلال 20 عاما الأخيرة حدث هذا. عام 2000 كانت إسرائيل في المكان الثالث في القائمة، وفي عام 2024 هبطت إلى المكان 20. يعني هذا في فترة نتنياهو، يعني اليوم أغلبها يعني فترة نتنياهو، سلطة نتنياهو، وهذا الأمر غاية في الأهمية وله تأثير كما يقول يعني الخبر على الأكاديميين والأبحاث والتطورات العلمية في إسرائيل. الكاريكاتير في صحيفة معرفة، ناتان إيشل هذا كان مستشار أو رجل نتنياهو، يقول يعني الشيء الوحيد الذي يربط معسكر نتنياهو هي الكراهية. وهون يعني نتنياهو هذا الناطق باسمه اللي بيساوي أفلام على الـ AI ضد إيزنكوت، وبقول له اليوم هذا مجاني لأنه اليوم في صيام بإسرائيل وما بيدفعوا مصاري. يعني الإشي اللي بيوحد المعسكر اليمين هو الكراهية. شكرا لحسن متابعتكم ونلتقي مطلع الأسبوع القادم.
1: شكرا لك زميلنا فايز عباس على كل هذه التفاصيل. شكرا. مستمر معكم مشاهدينا الكرام، سنذهب الآن إلى قلقيلية ونتعرف معكم أكثر على البلدة القديمة في حجة، ونتحدث عن هذا الإرث الذي يمتد لمئات السنين وتعتبر بالتأكيد هي مزار لكافة أبناء شعبنا وأيضا لسكان هذه المنطقة.
2: صحيح ضياء، يعني في الحديث عن محافظة قلقيلية وبالتحديد عن البلدة القديمة نتابع وإياكم مع الزميل أحمد شاور.

حجة بلد قديمة عمرها أكثر من حوالي 4000 سنة، والدليل على ذلك كانت الحفريات اللي تخرج آثار تعود إلى الأرامية اللي قبل الرومان. حجة كانت سوق، ولذلك يأمها من جميع الأنحاء. تلاحظ عدة تواريخ وعدة حضارات، حضارات تعود إلى سوريا مثل البوابة اللي خلفه نظام البيوت الشامية، أو حضارات تعود إلى مصر، في حضارات من اليمن، وبالتالي كانت متنوعة في حضاراتها.

حجة كانت مركز في القديم مركز علم. المضافي كانت في الأول مضافي للبلد، حولت إلى مدرسة للبنات في الخمسينات في

هاي البلد بلد قديم جدا تاريخيا. تاريخيا كانت تسمى السوق، حجة بالأرامية السوق. كانت الناس وأهل حجة مشهورين في صناعة البشوت الحجوية، يعني معروفة باسمهم بشوت الحجوية، والبرادع تبعين الدواب كان مشهورة حجة فيهم، ويأموا الناس من كل جورة عمرة والمنطقة هون يشتروها من أهل حجة.

البلد القديم هاي كانت تراث قديم جدا، كانت كل أهل حجة في هذه البقعة اللي شايفها هاي البلد القديمة. وزي ما ذكرت لك كل عائلة كان إلها مجمع زي نظام الحصون، يعني بوابة هيك والإخوة والعائلة كلها داخل المجمع، يعني يفتحوا باب واحد ويسكروا باب واحد.

0: بس بتعرف ظروف الحياة تغيرت، كثرة الناس صاروا يتطوروا برا.
1: في البلد القديم بلش يتم عملية تناقص في تواجد الناس. الشباب الجدد ما رضيوا في البناء القديم، لأنه ليش؟ البناء القديم صار قديم وفي بده ترميم عالي، والشباب لهم متطلبات بتصميمات جديدة. فالبلد القديمة تقريبا هجرت وبلش الخراب في بيوتها بشكل كبير.

في 2016 المجلس في زمن الله يرحمه رئيس المجلس أبو حسن الحجاوي جاب جمعية اسمها جمعية رواق. جمعية رواق قامت بعملية ترميم المباني من الخارج، والناس تشجعت بمساعدة رواق إنها ترمم المباني من الداخل، وتم تصميم البنايات من الداخل بشكل تتواءم مع متطلبات الشباب للسكن.

فالشباب تشجعوا ورجعوا سكنوا البلد من أول وبجديد، وبلش ازدياد عدد السكان البلد القديمة نتيجة عملية الترميم وتطويرها، تطوير المباني من الداخل بحيث أن تتواءم مع أفكار الشباب.

وللأسف أنا بلوم ملامي صغيري على أصحاب البيوت هاي القديمة لأنه هاي حرام تترك. هذه من يعني من أعرق الأماكن في فلسطين تقريبا، مش بس في حجة، لازم كانت تصان وتترك بيد أميني وتحافظ عليها، لكن تركها مع العوامل الجوية للأسف انهدمت ودمرت. ومشكورين شركة رواك يعني قاموا بما هو ممكن القيام به، لأنه داخليا

البلد القديمة تمثل التراث والعنوان لأهالي حجة في الداخل والخارج.

أنا بالنسبة إلي كشخص عاصر القديم والحديث، أنا مستمتع جدا إني أنا موجود في بين حيطان البلد القديم، لأن هذا عبق التاريخ، عبق الأصالة، الروح والحياة اللي عشناها في أيام الهدات البال، كانت هدات بال عفوا، كانت سعادة للناس رغم يعني الظروف القليلة أو الإمكانيات القليلة، لكن صدقا كنا نتمتع بهدات بال وسعادة. كان الأخ لأخوه، الجار لجاره، يعني هاي الحراب كنت أنت تمر منها تلاقي هالنسوان قاعدة مع بعضيها بتنقي القمح وبتنقي العدس، ومجموعين 4 5 6 10 نسوان، كانت في ألفة ومحبة بين الناس.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد، ونبدأ أولى محطاتنا بالحديث عن حذرت محافظة القدس من أكبر اقتحام للمسجد الأقصى المبارك، تعد له الجماعات الاستيطانية اليوم الخميس. وأيضا وقالت المحافظة في بيان أن منظمات الهيكل المزعوم تستعد لفرض أكبر اقتحام للمسجد الأقصى المبارك.
1: هي دعوات تحريضية مستمرة من المستوطنين، وهذه الدعوات طبعا ستكون هذا اليوم، وسيتم السماح طبعا للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى. الحديث عن 5000 مستوطن، وسيكون هناك أيضا مسيرة ما يسمى بالسيادة على القدس، وسنتحدث بالتأكيد بشكل مفصل عن تداعيات ما سيجري اليوم على العاصمة المحتلة وعلى المواطنين المقدسيين وخطورة ما سيجري من هذا الاقتحام. ننضم إلينا من القدس السيد عمر رجوب، مدير دائرة الإعلام والعلاقات العامة في محافظة القدس. أخ عمر صباح الخير، أهلا بك معنا.
2: صباح الخير أخي ضياء، صباح الخير زميلتنا إبهام، يعطيكم ألف عافية.
0: يعطيك ألف عافية ويسعد صباحك كمان مرة. يعني في البداية نحكي عن ضوء التحذيرات الصادرة عن محافظة القدس، كيف يمكن الحديث عن هذا الاقتحام الكبير الذي يعني من المتوقع لخمسة ألاف مستوطن أن يقتحموا باحة المسجد الأقصى اليوم الخميس في ذكرى ما يسمى الهيكل المزعوم؟ يعني لو نتحدث عن هذه التطورات والتحذيرات.
2: نعم، منذ فجر هذا اليوم بدأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بفرض إجراءاتها الرامية للتضييق على وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك وتسهيل وصول المستعمرين. فمع صلاة فجر هذا اليوم منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي دخول المصلين إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الفجر. عدد قليل جداً تمكن من الدخول، بالإضافة إلى اعتداء قوات الاحتلال بالضرب وبالضرب الهروات أيضا على المصلين أثناء محاولتهم الدخول للمسجد الأقصى المبارك، علما بأنه سبق ذلك الليلة الماضية تنظيم ما يسمى اتحاد منظمات الهيكل المزعوم لمسيرة السيادة، والتي انطلقت مما تسمى حديقة الاستقلال المقامة فوق مقبرة مأمن الله الإسلامية غرب القدس المحتلة، وصلت إلى محيط البلدة القديمة، وكانت المحطة النهائية أمام باب المغاربة، علما بأن سقف المطالب التي رفعها المستعمرون يوم أمس هو أن يتمكن المستعمرون الذين شاركوا في هذه المسيرة من اقتحام المسجد الأقصى ليلا الساعة 11، لكن ذلك لم يحصل، وما حصل هو تجمع المستعمرين أمام باب القطانين بالعشرات، وأدوا طقوسا تلمودية ورقصات وأناشيد بأعلى صوتهم. صباح هذا اليوم وحتى هذا الوقت رصدنا اقتحام ما يزيد عن 900 مستعمر لباحات المسجد الأقصى، وما زال المئات بالانتظار بالقرب من باب المغاربة. قوات الاحتلال الإسرائيلي بالتحديد الشرطة يعني عمالها بتفوج المستعمرين، 150 مستعمر كل مرة، وبالتالي وصل العدد حتى هذا الوقت أكثر من 900. المستعمرين قاموا بأداء السجود الملحمي في المنطقة الشرقية قبالة باب الرحمة في المسجد الأقصى، بالإضافة إلى ارتداء التفلين، بالإضافة إلى التجوال.
1: والاقتحام مازال مستمرا يعني أخ عمر، وبالتأكيد نعم. نتحدث عن هذا التصعيد الذي يتزامن طبعا مع تحركات سياسية كانت من الكنيسة، والحديث عن المؤتمر الذي عقد في الكنيسة، وكان هناك دعوات علنية لتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى، ويأتي هذا الاقتحام وهذا التصعيد الخطير ربما لمحاولة لفرض واقع معين يريده الاحتلال من هذه الاقتحامات.
2: هنا نسأل حتى أخي ضياء، ما الذي تبقى من الوضع التاريخي والوضع القانوني داخل المسجد الأقصى المبارك؟ اليوم المستعمرين استباحوا كل المسجد الأقصى. تصور إحنا اليوم بنتحدث والمسجد مغلق أمام دخول المصلين، مغلق تماما. عدد قليل من حراس المسجد الأقصى بيتواجدوا الآن داخل المصليات المسقوفة. بنتحدث عن مسجد قبة الصخرة، المرواني، المسجد القبلي أيضا. فقط باحات المسجد الأقصى الآن كلها تحت سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستباحة من قبل المستعمرين. يمنع الاحتلال الإسرائيلي في هذه الأوقات دخول المصلين إلى المسجد الأقصى، وهنالك تشديدات على أبواب المسجد وفي محيط البلدة القديمة وداخل البلدة القديمة. أما بالنسبة لهذا المؤتمر التحريضي الذي عقد قبل أيام وحضره ثلاث وزراء في هذه الحكومة الإسرائيلية المتطرفة بالإضافة إلى 7 من أعضاء الكنيست، فطالبوا بإلغاء كل الوضع التاريخي والقانوني، وطالبوا بوضع جديد هو أن يدخل المستعمرين اليهود إلى المسجد الأقصى المبارك بحرية تامة وبدون أي تقييدات ولا بأي وبدون أي التزامات. الدخول لليهود كما هو الدخول للمسلمين، وإلا فليغلق المسجد الأقصى. هذه كانت مطالباتهم، وعقدت بعدها العديد من الفعاليات والمؤتمرات التي حرضت وحشدت لما يسمى ذكرى خراب الهيكل اليوم.
0: نعم، يعني في الحديث أيضا لا يقتصر فقط على اقتحامات، بل يترافق مع ذلك فعاليات مثل مسيرة السيادة التي تمر بمحيط البلدة القديمة. يعني كيف يمكن الفهم بين الربط بين هذه المسيرات وبين ما يجري في المسجد الأقصى؟ يعني ونحن أمام مشهد متكامل من الضغط السياسي وأيضا الميداني على أرض الواقع،
2: وكله يقود إلى تغيير الهوية الإسلامية للمسجد الأقصى المبارك.

0: الاحتلال الإسرائيلي يعني قطع شوط طويل في تهويد المسجد الأقصى حقيقة، وهوية المسجد الآن في خطر في ظل إجراءات الاحتلال الإسرائيلي، وفي ظل التغول على دور دائرة الأوقاف الإسلامية، في ظل منع أكثر من 1000 من أبناء شعبنا في مدينة القدس من دخول المسجد، في ظل قرارات الإبعاد التي أصدرتها منذ بداية هذا العام، استباحة كاملة للمستعمرين للمسجد الأقصى وأداء كافة الطقوس دون أي قيود، حتى شرطة الاحتلال الآن تشارك في هذه الطقوس سواء الآن أو في مناسبات سابقة، لما كانت شرطة الاحتلال تقوم برفع علم الاحتلال بعدما كان ممنوع، بعدما كانت تمنع المستعمرين من رفع علم دولة الاحتلال داخل باحات المسجد الأقصى، شرطة الاحتلال الآن تقوم بهذا الدور. ووصل الأمر حتى بشرطة الاحتلال بأنها أعلنت قبل فترة بفتح التجنيد لما تسمى وحدة الهيكل داخل شرطة الاحتلال لتضم نشطاء في منظمات الهيكل المزعوم بين أفرادها لتتولى زمام الأمور داخل باحات المسجد الأقصى، مع إقصاء كامل لدائرة الأوقاف الإسلامية يلي بيتعرضوا لجملة واسعة من الانتهاكات والإبعاد والاعتقال ومنع العمل حتى أبسط الأمور، صيانة، أمور الصيانة ممنوع عليهم أن يقوموا بها، ويضيق عليهم بشكل كبير جدا من قبل سلطات الاحتلال. نحن أمام واقع إحلالي في المدينة المقدسة، الحديث ليس عن جرائم وانتهاكات متفرقة، إنما جملة واحدة من الإجراءات والجرائم والانتهاكات التي يهدف الاحتلال الإسرائيلي من ورائها إلى حسم هوية المدينة المقدسة، وعلى رأس ذلك المسجد الأقصى يضيع.
1: هي تأتي تحت غطاء سياسي يا أخ عمر، ومن المهم أن ننوه أيضا أن منظمات الهيكل المزعوم تدعي وتسعى طبعا للوصول إلى 5000 مستوطن لتسجيل رقم قياسي، ولكن ما يسبق ذلك يا أخ عمر أننا نتحدث عن حملة انتخابية بامتياز، ونحن في هذه الأيام طبعا في الحديث عن الانتخابات الإسرائيلية، يستمر هذا التصعيد ولكن يكون التصعيد على حساب أراضينا، على حساب مقدساتنا، وهذا يأتي ضمن يعني أهداف واضحة للحملات الانتخابية التي يطلقها الساسة الإسرائيليون، فبالتالي نتحدث ربما عن تصعيد مستمر خلال الأيام القادمة،
0: وخاصة تيار الصهيونية الدنية ممثلا ببن غفير وممثلا بسموتريتش، والذين يتعاملان حقيقة مع أرضنا الفلسطينية تحديدا بما أننا نتحدث عن المسجد الأقصى، وكأنه منصة يخاطب من خلالها الجمهور الإسرائيلي المتطرف والقاعدة الانتخابية المتطرفة الخاصة بهم، يطلقون الوعود الانتخابية على حساب هوية المسجد الأقصى، على حساب الوجود والديمغرافيا والجغرافيا في مدينة القدس المحتلة. بالفعل هذا السباق الانتخابي ندفع ثمنه في مدينة القدس بالمزيد من التحريض، بالمزيد من فرض الحصار والجرائم والانتهاكات بحق أبناء شعبنا. قبل أيام كان بن غفير يقتحم محيط البلدة القديمة في شارع صلاح الدين، وكان يعني هي جولة استفزازية محاط بالعشرات من الحراسة وجنود الاحتلال، وهذا يعني بين كل فترة وأخرى. إما هذا التافه سيف سوكوت، مع الاحترام أخي ضياء لحضرتك والأختنا إلهام، كلهم بيتعاملوا مع الساحات المختلفة في المسجد الأقصى على أساس إنها مادة دسمة يحرضوا عليها لاستقطاب الأصوات الانتخابية، ورأينا العديد من المشاريع الاستعمارية المتسارعة، إما في تسارع الإعلان عن هذه المشاريع الاستعمارية أو حتى تسارع عملية التنفيذ.
2: نعم، يعني أخ عمر، يعني لو نتحدث على المستوى اليوم، ما هو المطلوب من الشعب الفلسطيني ومن الشارع الفلسطيني في هذا اليوم تحديدا، يعني في التحديات المتصاعدة في المسجد الأقصى المبارك وفي القدس عموما، وأيضا ما المطلوب على المستوى العربي والإسلامي؟
0: نعم إلهام، يعني الخزان البشري الأكبر اليوم للمسجد الأقصى المبارك هم أبناء شعبنا في المدن المحتلة عام 48، كذلك أبناء شعبنا في مدينة القدس، لكن الاحتلال الإسرائيلي وضعهم هم الآخرين أيضا في دائرة الاستهداف من خلال جملة من الإجراءات. أولا بتضييق التضييق الواسع.

0: بهم لعدم تمكنهم من الوصول إلى باحات المسجد الأقصى بالحواجز التي تفرض سواء على أبواب بلدة القدس القديمة أو داخل القدس القديمة وحتى على أبواب المسجد الأقصى المبارك، بالإضافة إلى إصدار حوالي 1000 قرار بالإبعاد منذ بداية هذا العام. طالت أبرز النشطاء والمؤثرين والشيوخ والأئمة داخل باحات المسجد الأقصى، وبينها كمان أخواتنا المرابطات والأسيرات المحررات، بالإضافة إلى الأسرى المحررين. اليوم مطلوب وقفة جادة من دول العالم العربي والإسلامي لرفع يد الاحتلال الإسرائيلي مرة واحدة عن مدينة القدس. كمان مرة إحنا أمام واقع إحلالي، وليست بالجدوى أن نقوم بمعالجة جرائم متفرقة وانتهاكات متفرقة، إنما نحن بحاجة إلى رفع يد الاحتلال الإسرائيلي مرة واحدة عن مدينة القدس وعن مقدساتنا الإسلامية والمسيحية.
1: نعم، شكرا جزيلا لك أخ عمر على كل هذه التفاصيل وهذه الإيضاحات، وبالتأكيد سنبقى في متابعة كل ما سيجري من أحداث اليوم في العاصمة المحتلة. شكرا جزيلا لك أخ عمر على كل هذه التفاصيل.
2: شكرا. إذن مشاهدينا فاصل قصير ونواصل وإياكم مشوارنا الصباحي.

0: أهلا بكم مشاهدي الكرام إلى محطة جديدة. سنتحدث في هذا الملف عن الشائعات، وإن أخطر ما يغذي الشائعات ليس الكذب وحده، وإنما الفراغ المعلومات، فحين تغيب المعلومة الدقيقة أو تتأخر أو تتناقض تتقدم الإشاعة لتحتل مكانها. وهنا في فلسطين للأسف هي أرض خصبة للشائعات وللأخبار غير الدقيقة.
1: صحيح ضياء، وكيف بنميز بين الأخبار الصحيحة والأخبار المضللة، وأيضا كيف ممكن تناقل الأخبار الغير صحيحة وممكن انتشارها والشائعات وغيرها، وكيف بدنا نحمي أنفسنا في وسط هذا العالم الرقمي؟ للحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا هنا في الاستوديو الأستاذ شادي زماعري، مختص في علوم الاتصال والإعلام. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك معنا.
2: يسعد صباحكم، صباح كل السادة المشاهدين، أهلا وسهلا.
0: أهلا وسهلا بك معنا أخ شادي. كما قلنا فلسطين هي أرض خصبة للشائعات، أسباب كثيرة، الوضع الأمني، الاحتلال، الوضع الاقتصادي، ولكن آلية تعامل المواطنين من خلال متابعتك كيف تجدها؟
2: يعني كما قلت فلسطين أرض خصبة جدا، وليس فقط يعني أرض خصبة بالشكل الطبيعي، خاصة خلال السنوات الماضية. المحتوى والمواد التي يلامسها المواطن بشكل يومي والأحداث اليومية التي يتحدث وتلامس حياة المواطن هي أرض خصبة ومعلومات يمكن أن تكون مصدر كبير للشائعات. الخطر الكبير في البيئة الفلسطينية، الشائعات موجودة في كل العالم،
0: صحيح،
2: وكل الدول تعاني منها، كل الحكومات تعاني منها، كل المجتمعات تعاني منها. الخصوصية الفلسطينية بالتنوع الكبير في تفاصيل حياة الفلسطينيين.

0: الفلسطيني واعتماده الكبير على هذه المعلومات التي نتحدث بها أو يجدها عبر المنصات الرقمية أو وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر التطبيقات.
1: وهي متعلقة بحياتنا
0: بالضبط. يعني هي بالدرجة الأولى نحن نتحدث أن خبر أو معلومة صباحية عندما يصحو المواطن الفلسطيني من يومه ربما تنعكس على اليوم كله، على ذهابه لعمله، على ذهاب أبنائه إلى مدارسهم، على حياته اليومية، على حجم مشترياته، على حجم إنفاقه في هذا اليوم. ربما خبر إغلاق بوابة أو إغلاق حاجز أو ارتفاع أسعار أو ما نشاهده اليوم على أرض الواقع في موضوع المحروقات والإشاعات التي تنتشر في كل ساعة تغير مسار حياة الفرد الفلسطيني والجمهور الفلسطيني بشكل كبير. الآن السؤال المطروح دائما، كيف نتعامل مع هذا الكم الكبير؟ للأسف يعني جمهورنا واعي، ولكن أنا دائما بقول إنه جمهورنا الفلسطيني عاطفي بالدرجة الأولى.
2: صحيح.
0: وبحاجة إلى من يسد رمقه ويشبع حاجته إلى المعلومة وعلى أرض الواقع. لذلك دائما نقول إنه فراغ المعلومة اللي الموجود أحيانا أو تأخر المعلومة الرسمية
1: يجعل الشائعات
0: طبعا تأخر المعلومة الرسمية للحديث مع المواطنين وإعطاهم المعلومة هو ما يصنع الأرض الخصبة لانتشار الشائعات والأخبار المضللة وخداع الجمهور. وهنا لا أقول المعلومة الرسمية أي ترتبط أو اللي تفهم فقط بالإطار الرسمي الحكومي، لا، أي مؤسسة عندما تتعلق المعلومة بها هي جهة رسمية. إذا كانت شركة قطاع خاص كما يظهر في بعض الأحيان والأزمات التي تعاني منها هي جهة رسمية. طيب. فتأخر المعلومة هو ما يصنع الفارق.
2: طيب أستاذ يعني شادي، بدنا نحكي إنه المواطن العادي كيف بده يقدر يميز بين إنه هذا الخبر صحيح، هذا شائعات، كيف هو لازم أو إذا في إشي يعني ممكن يخلي هذا المواطن العادي الطبيعي اللي بتابع الأخبار على السوشيال ميديا وعلى إنه هذا الخبر صحيح مش شائعة أو مضلل؟
0: يعني دائما بنقول للجمهور الفلسطيني، أول مسألة كثير كبيرة مش بسيطة، ولكن دائما بنقول للجمهور الفلسطيني تحديدا اعرف بمن تثق ومن تتابع بالدرجة الأولى. الآن مسألتنا والمشكلة في موضوع الإشاعات هي ليست من هي الجهة. يمكن أنا توجهي بالإطار معين، ولكن في توجهي اللي أنا بوثق فيه في جهات ذات مصداقية وذات ثقة يجب أن أتعامل معها بالدرجة الأولى. من أثق؟ ما هي القنوات التي أتابعها؟ هاي النقطة الأساسية. للأسف نسمع أنه بعض المواطنين وأصدقاء كمان إلنا وربما نحن أيضا تلاقي على الواتساب مثلا 50 أو 60 أو 100 قناة. طب ليش؟ هون الأساس. أنت أوثق بقناة أو ثنتين أو ثلاثة مصادر معلومات ذات قيمة ومعروف من هي ومن القائم عليها، بالدرجة الأولى تنعكس على حياتك. وهنا في قاعدة دائما بقولها، كثرة المعلومات وكثرة الرسائل الاتصالية الموجودة عندنا على التليفونات لا تعني بالضرورة كثرة الحقيقة.
2: صحيح.
0: هذا يسبب إرهاق معلوماتي كثير كبير وتشتت كثير كبير، ولدرجة أنه اليوم امشي في الشارع اسأل الجمهور الفلسطيني، اسأل كثير من الناس يقول لك أنا وصلت لحالي أنه أنا مش قادر أتابع الأخبار. بطل تهتم من كثر الكم تبع الأخبار اللي وصلنا إله، اللي وصل إله المواطن الفلسطيني أصبح عنده إرهاق بنسميه في علوم الاتصال وبنسميه أنه عدم اكتراث. خلص بطل يهتم في هاي.
1: وهو يؤثر بشكل كبير على حياة المواطنين، لأننا نتحدث عن كما قلنا أوضاع اقتصادية صعبة، أوضاع أمنية. اليوم مواقع التواصل الاجتماعي هي مصدر أول للشائعات، وبالتالي نتحدث عن تأثير كبير على أكبر شريحة من المجتمع. وهنا السؤال أخ شادي، عندما نتحدث عن بعض الشائعات قد يكون لها أبعاد أخرى، أهداف قد تكون شائعات مشروعة لضرب النسيج المجتمعي، قد يكون مصدرها الاحتلال فبالتالي لعمل زعزع في داخل المجتمع، ونحن يعني نعيش حالات يومية من مثل هذا النوع.
0: يعني شوف، الرسائل الاتصالية اللي بتورد بشكل يومي وبشكل كل ساعة بتيجي على بتوصل الجمهور الفلسطيني، كما قلت جزء منها بالتأكيد الاحتلال وأعوانه ومؤسساته التي تستهدف المجتمع الفلسطيني والنسيج. هناك بعض الهواة وهم سبب كثير كبير في هاي الإشاعات أو

0: ورقة، إلا أنه تعزيز تفسيخ الثقة والضرر بالمؤسسة الرسمية مثل وزارة التربية والتعليم اللي هي بتعاني من ظروف استثنائية بتشتغل فيها في ظل الوقت الحالي. لما يكون الأسئلة جاهزة ولما تكون الامتحانات جاهزة سيصدر بيان. عشان هيك بالتالي نقول للجمهور دائما أي معلومة ما تشاركها ما تعيد نشرها إلا تتأكد من مصدرها. يعني اليوم كل مواطن هو صحفي وكل مواطن هو ناقل للمعلومة. احنا الصحفيين في حالتنا حتى بكون عندنا مجموعات واتساب موثوقة وتوصلنا من جهات موثوقة، ولكن نتأكد مرة ومرتين وثلاثة. بدك معلومة عن وزارة التربية والتعليم، اذهب الى صفحة وزارة التربية صحيح. والتعليم ما توثق من اول منشور انت شفته، ما تعيد النشر وما تكون انت سبب في نشر هاي الإشاعة. هناك ايضا سبب اخر غير موضوع الهواء، غير موضوع الاحتلال، النسيج الفلسطيني خلينا نسميها التوترات مثلا او الانقسام السياسي الموجود في الساحة الفلسطينية، ايضا هذا بيلعب دور كثير كبير في وبنعكس على الجمهور. هذا مؤثر كثير كبير في نشر الشائعات، وبعض الصفحات للأسف تستخدمه لطريقة تضر بالمجتمع صحيح. الفلسطيني ومنعاني منها بشكل كثير.
1: عشان هيك انا بالضبط بدنا نحكي عن دور دائما الأسرة والمدرسة والجامعة في تعزيز الثقافة الإعلامية ومنع نشر الشائعات على
0: يعني أنا دائما بقول، ومجموعة من الزملاء ومن أساتذة الجامعات في تخصصات علوم الاتصال دائما منقول ومن نادي لضرورة عبدا من الآخر، لضرورة وجود مادة نسميها التربية الإعلامية في المدارس وفي الجامعات وحتى للأسرة وخلق. وهي دعوة يمكن لتلفزيون فلسطين أنه يكون في برنامج خاص في التربية الإعلامية. التربية الإعلامية بمفهومها البسيط أنه نحكي للجمهور بمن يثق وكيف يثق وكيف يتلقى هاي المعلومة وأي الأدوات يثق وكيف يتعامل ويتلقى حجم الرسائل الاتصالية الكبيرة في ظل التطور الكبير في وسائل الاتصال. الدرجة الأولى أنا بقول دائما التربية الإعلامية هي مسؤولية مجتمعية كبيرة، إن كان على مؤسسات المجتمع المدني، على الجامعات، على المدارس، بالنقطة الأولى. النقطة الثانية ذكرتي الأسرة، وأعتقد أنه من هون منبدأ بداية. المسألة مش من أنه أنا أمنع ابني يحضر يوتيوب، المسألة أنه أنا أمنع نفسي أيضا وأوعي، إذا أنا مختص أوعي الناس اللي حولي. مش بس الطفل هو بحاجة أنه ينمنع عن اليوتيوب وعن المحتوى اللي بتعرض له، كمان إحنا كبار بالعمر أيضا إحنا يجب أن يكون لدينا محدودية في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي
2: وتلقي
0: المعلومات وفق ضوابط معينة. مش صحيح. معنا كما قلت لك كثرة المعلومات لا تعني الحقيقة، أنه أنا أضل على الفيسبوك أو على الواتساب من الصبح إلى آخر النهار وأتلقى في رسائل ما بعرف إذا هي حقيقية أو هي غير حقيقية طوال اليوم، هذا بشتتني وبضر فيه. يمكن رسالة أو رسالتين بالنهار أنظر على الأخبار هذا كافي. فالأسرة عليها مسؤولية تجاه نفسها، الأب والأم بالدرجة الأساسية، أنه إحنا نتطلع ونتحكم بالمحتوى اللي إحنا بنتلقاه. المساجد، دور العبادة، المجتمع ككل عليه مسؤولية في هاي الجزئية تحديدا. دائما منقول أنه مش المهم أنك تعرف تأخذ المعلومة، اليوم المعلومات متاحة أمام الجميع، ولكن ممن أخذها، ممن أتلقى المعلومة
2: يجب أخذها هي أتلقى. يعني من المصادر الرسمية. ولكن خلينا نحكي في جانب مهم وقد يكون مؤلم وقاسي للعديد من العائلات بما يتعلق بالأخبار التي ربما البعض يستقيها من الإعلام الإسرائيلي، بما يتعلق بموضوع مثلا الشهداء ويكون هناك النشر لأسماء غير دقيقة غير صحيحة. هذا الأمر يسبب إرباك، حالة من الهلع، حالة من الخوف، حالة يعني مأساوية للعديد من العائلات. وهذا حدث وأنت تعلم طبعا. يعني العديد من الحالات رأيناها لنشر صور شهداء ليست لهم وليست أسماؤهم. هذا الأمر تأثيره كبير جدا على المجتمع الفلسطيني، على هذه العائلات، بالتعامل مع الإعلام الإسرائيلي وما ينشره، وربما كما قلنا قد يكون لأهداف معينة. آلية التعامل مع مثل هذا الأمر ودور الإعلاميين في متابعة مثل هذا الأمر، لأنه بالنسبة للمواطن قد يكون الإعلامي هو الواجهة، ربما المنفذ الوحيد لاستسقاء هذه الأخبار.
0: شوف، قلت لك من البداية بالدرجة الأولى الجمهور الفلسطيني يجب أن يعرف من أين يحصل على المعلومة. هو لن يتابع وسائل الإعلام الإسرائيلية نتيجة اللغة، نتيجة عدة اعتبارات، ولكن هو ينقل عن مجموعة من

0: الإعلاميين أو أدير بالك في المسألة هاي الصحفي الفلسطيني مظلوم، لأنه مين مكان اليوم أصبح يقوم بعمل صفحة على وسائل التواصل الاجتماعي أو قناة على التليجرام ويقال أنه صحفي، وأنا سمعت أكثر من مرة من جمهور فلسطيني يقول لك ما أنتوا الصحفيين، طب من وين جبت المعلومة؟ من فلان، فلان مش صحفي، بس عشان عمل هالمجموعة وصار اسمه صحفي. اللي هي النقطة أستاذ ضياء اللي قلناها، أنه إحنا بنحكي مسألة السرعة في نقل الخبر الرسمي، هناك بالضبط. أنا لا أنقل عن الإعلام الإسرائيلي، أنا أنتظر في موضوع في حالة الشهداء وفي حالات المشاهدة بيان وزارة الصحة. أحيانا يتأخر البيان، لا أقول يتأخر كثيرا، لأنه يعني بجوز متابعين كثير لبيانات الصحة الله يعطيهم العافية، وفيها فريق إعلام وعلاقات عامة متميز، ولكن دائما بنقول التأخر يضر بالدرجة الأولى، والفراغ يعطي مساحة أكبر لهؤلاء الأشخاص اللي بيستغلوا هاي هذا الفراغ لنشر الشائعات والأسماء. بتفهم في ظروف إدارية داخلية طبعا داخل الوزارة لإبلاغ الأهل للأول إنهم ما يسمعوا إنه ابنهم شهيد في من وسائل الإعلام، لها اعتبارات نفسية واعتبارات أخلاقية وإلى آخره، ولكن أحيانا كلمتين عبر الإعلام تسد فراغ كثير كبير، ربما أنه يخلق حالة كبيرة من الشائعات. لذلك هاي الجزئية تحديدا يجب أن يتم التعامل معها بذكاء، وبرجع بوجه رسالة
1: وبحضر
0: برجع بوجه رسالة طبعا لكل اللي بيشاهدونا، للجمهور الفلسطيني، مش ضروري يكون عندك 50 و100 قناة إنك تتابعها، قناة أو قناتين ثقة هم بالدرجة الأولى كفيلات إنه يعطوك المعلومة الصادقة ويسدوا الفراغ اللي موجود لديكم في هاي الحالات. وفي كثير حالات، والفترة اللي بنعيشها هلا حتى في حالات الحواجز، في حالات الاعتداءات المستوطنين، كثير مرات وأنا تعرضت إلها من قنوات التليجرام يذكر إنه المنطقة الفلانية فيها اعتداءات كبير أو المستوطنين منتشرين على الطرق، ويسبب حالة هلع عند الناس وتوقف كامل عن الحركة، ولكن أنا أمر ألاقي 2 أو 3 مستوطنين. ما بقلل من قيمة الحدث، ولكن التهويل الكبير هذا اليوم كل معلومة إحنا بنقول إنه بتأثر على المجتمع الفلسطيني وعلى حياة فلسطيني وعلى حياة أسرة وعلى مسار يوم عمل كامل وعلى نفسية العائلة الفلسطينية بشكل كامل يمكن أن تؤثر. لذلك الدقة في المعلومات، ومش بكل صدق، هي ليست شطارة، ولا يوجد اليوم، لا يوجد شيء اسمه سبق صحفي في ظل التطور التكنولوجيا الهائل اليوم. اليوم كل معلومة وكل مواطن هو ناقل للرسالة، فبالتالي ليست
1: التأكد ثم التأكد قبل نشر أي خبر، ودائما الرجوع إلى المصادر الرسمية.
2: صحيح.
1: شكرا لتواجدك معنا خشادي، نورتنا.
2: شكرا لوجودك معنا، شكرا لكل هاي التفاصيل. شكرا لك. إذن مشاهدينا مكملين معكم بمشوارنا الصباحي، وننتقل إلى هذا التقرير من وكالة وفاء والحديث عن عودة رياضة الكاراتيه في قطاع غزة بعد انقطاعها خلال فترة الحرب.
1: كل هذه التفاصيل نتابعها في هذا التقرير طبعا من الزملاء في وكالة وفاء.
3: بعد 3 سنوات من الإبادة والحرب والدمار، طبعا احنا فقدنا شهداء كثر في رياضتنا، خاصة في رياضة الكاراتيه، يعني على صعيد الاتحاد وعلى صعيد النوادي معظمها. يعني انا بدي اختصر بالنسبة لموضوع الكاراتيه بشكل خاص. يعني طبعا احنا بعد طبعا احنا مش هنبدأ نقول احنا انتهت الحرب، يعني الحرب ما زالت مستمرة، بس احنا يعني بعد اللي هو ما توقفت، ما تم اعلان وقف اطلاق النار ورجوع المواطنين لمدينه غزه، طبعا احنا كاتحاد فلسطيني للكاراتيه بدانا لعمليه تعافي للاعبين والمدربين. طبعا احنا بدانا في عمليه يعني تجمع للمدربين على اساس انه احنا نعرف مين المدربين الموجودين على الأرض، مين المدرب الغير موجود، وبالتالي يعني كانت عملية حصر للاعبين أو للمدربين واللاعبين في وقت واحد. طبعا احنا كان الهدف من التجمع اللاعبين والمدربين هو الترفيه على اللاعبين، ويعني نحاول نخرجهم أو نطلعهم من الظروف كانوا عايشين فيها، والكبت والمعاناة والتشرد اللي كانوا موجودين فيه. يعني طبعا الصعوبات احنا طبعا ما فيش صالات تدريب, يعني ما فيش اماكن للتدريب نهائيا. احنا انا على الصعيد الشخصي بدات انا البحث عن مكان للتدريب, وخاصه انا كنا احنا الاكاديميه عميد للكاراتيه, يعني كان في عندنا كم هائل من اللاعبين واللاعبات بمارسوا اللعبه, وطبعا احنا كنا عايزين يعني نحاول نحتوي اللاعبين او نحاول نلاقي مكان يضم هؤلاء اللاعبين يعني. وبالتالي طبعا ما فيش يعني نادي غزة الرياضي كنادي طبعا تم تدميره كباقي الأندية. وبالتالي احنا بدأنا نبحث عن أماكن بديلة, يعني احنا جينا على مركز متعة التعلم للتدريب. طبعا للأمانة مشكورين, هم تم استضافتهم لفريق العميد نادي غزة الرياضي الكاراتيه يعني. وبالتالي يعني فيما بعد بدأنا احنا نعمل دورات للاعبين الجدد.
2: أنا بلعب كاراتيه وصلنا 3 سنين موقفين عشان الحرب والدمار اللي صار, وما فيش نوادي الواحد يلعب فيها. أنا كنت قبل الحرب بنادي غزة الرياضي, وطبعا أنا بحب الكاراتيه كتير وبخلي الواحد إنه يفرغ عن نفسه ويعني نبعد عن النفسية اللي دمرت بالحرب, وهيك بنغير نفسية وبنغير جو. اللي خلاني أرجع للكاراتيه إنه أنا أساساً متعلقة بالكاراتيه من زمان وبدي أواصل حلمي, وإن شاء الله يعني بنوصل الحلم. اللي خلاني أرجع إنه أنا عندي حلم ونفسي أشارك ببطولات دولية, ويعني الوضع يرجع زي زمان ونرجع نلعب بطولات وهيك, وإن شاء الله يعني برجع.
4: في الآونة الأخيرة ما قبل الحرب خضنا بطولات, حصلت على المركز الثاني على مستوى قطاع غزة والمركز الثالث على مستوى فلسطين في الفترة ما قبل الحرب. كنا بدنا نطلع على الضفة الغربية في تاريخ 16/11/2023 لإقامة بطولة فلسطين تحدث مرة واحدة في كل عام, ولكن الحرب 7 أكتوبر منعتنا من هذه المشاركة. توقفنا 3 سنوات عن رياضة الكاراتيه. رياضة الكاراتيه رياضة عريقة وواسعة جدا, رياضة تعلمنا الصبر والقوة والتعاون والثبات, رياضة لها أثار إيجابية كبيرة على حياتنا. أنا لاعب من 13 عام.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد، مكملين معكم بمشوارنا الصباحي وإلى محطتنا، هذه المحطة المهمة وخصوصا يعني مع يوم غد إعلان نتائج الثانوية العامة اللي بنتمنى لجميع الطلاب والطالبات بالتوفيق، يعني واللي ما حلفهم الحظ دائما في هناك دائما خطط مستقبلية، كمان يكون حتى عندهم دافع لأنهم حتى في موضوع الإكمال أو حتى في موضوع السنة الثانية
1: دائما في عودة،
0: صحيح عودة، ويكون عندهم دائما الطموح موجود ودائما الكل بنجح ودائما الكل مثابر. إذن في هذه المحطة تحديدا رح نتحدث

0: عن استعدادات الجامعات الفلسطينية لاستقبال الطلبة الجدد وخصوصا جامعة الزيتونة الموجودة في محافظة سلفيت، والحديث عن هاي المرحلة اللي ما مش بس بتطلب استقبال طلبة بل هي بتتطلب الحديث عن تخصصات جديدة، التخصصات اللي موجودة وكيف يتوجه الطالب لاختيار التخصص.
1: وهذا هو السؤال الأهم حاليا، وربما يشغل بال الطلبة والعائلات ما هو التخصص المناسب للطالب. بطبيعة الحال سنتحدث بشكل مفصل حول البرامج الجديدة المطروحة من قبل جامعة الزيتونة، ما هي التسهيلات المقدمة أيضا للطلبة في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي نعيشها. كل هذه التفاصيل سنتحدث بها مع ضيفنا في الاستوديو الأستاذ الدكتور داود الزعتري رئيس جامعة الزيتونة للعلوم والتكنولوجيا. دكتور أهلا وسهلا بك معنا، صباح الخير.
2: أستاذ صباحك حياك الله.
1: أهلا وسهلا بك.
0: يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك معنا كمان مرة، يعني مع بداية اقتراب العام الدراسي الجديد في الجامعات، كيف تستعد جامعة الزيتونة لاستقبال الطلبة الجدد وخصوصا يعني أبرز الخطوات اللي هي اتخذتها الجامعة لضمان بداية أكاديمية سهلة وسلسة ومتكاملة لهؤلاء الطلبة؟
2: يعني بداية شكرا لتلفزيون فلسطين وتحية لكل أبنائنا وبناتنا وطلابنا وطالباتنا في الوطن في الضفة الغربية وفي قطاع غزة وفي كافة أنحاء الوطن. شكرا للمستمعين والمشاهدين أيضا. الحمد لله يعني جامعة الزيتونة خطت خطوات سريعة جدا في خلال فترة وجيزة. جامعة الزيتونة للعلوم والتكنولوجيا هي جامعة حديثة أنشئت وانطلقت عام 2020 في فترة صعبة جدا، فترة جائحة كورونا، والآن تشق طريقها الحمد لله لتسهيل الخدمات التعليمية وتوفير برامج تعليمية تكاد تكون جزء كبير من البرامج التعليمية متميزة ونوعية ولا تتقاطع مع البرامج الأكاديمية في الجامعات الفلسطينية المحيطة في فلسطين في مثل جامعة النجاح أو بيرزيت أو الجامعات الأخرى. الواقع الجامعة تقدم برامج من خلال 4 كليات: كلية الهندسة والتكنولوجيا، كلية الإدارة والاقتصاد والأعمال، كلية العلوم الطبيعية والعلوم الصحية، وكلية المهن التقنية أيضا. طبعا من خلال هذه الكليات الجامعة تطرح حوالي 30 برنامج أكاديمي في وقت قياسي الحمد لله بمستويات متعددة. نتحدث عن مستويات السنتين الدبلوم المتوسط، واللي احنا طبعا في هذه الجامعة اخترنا برامج مهمة جدا تتمشى مع الخطة الوطنية لاحتياجات سوق العمل الفلسطيني. وطبعا هذه البرامج في الكلية التقنية المتوسطة تعطي الفرصة للطالب يحصل على دبلوم سنتين في مجالات مهنية متعددة، سواء في قطاعات القطاع الخدماتي أو القطاع الصناعي أو القطاع الهندسي أو القطاع السياحي، في مجالات متعددة. ولكن هذه البرامج هي ضمن احتياجات سوق العمل.
1: وهذا ما نريد أن نسأل عنه دكتور، احتياجات سوق العمل. كما قلنا السؤال الأهم عند الطالب الآن ما هو التخصص المناسب وبما يناسب أيضا سوق العمل. فلنتحدث بشكل أكثر ومعمق حول طبيعة التخصصات المطروحة لديكم وهي جديدة وتلائم وتناسب احتياجات السوق سواء محليا أو عالميا.
2: بالضبط هذا ما أردت أن أشير إليه. يعني بدأنا في كلية الدبلوم المتوسط والكلية التقنية، واللي أعتقد أنه إحنا في فلسطين يعني مفروض يكون نوجه طلابنا إلى التخصصات المهنية التقنية اللي بتعطي الطالب فرصة عمل بعد ما يتخرج. إحنا ما بدنا الطالب يحصل على شهادة جامعية وبعدين يصفي ما عنده شغل، إحنا بدنا الطالب يلاقي شغل بعد ما يتخرج. طبعا من ضمن التخصصات على سبيل المثال في عنا تخصصات بتغطي في القطاعات المهنية زي التكييف والتبريد، زي صيانة المصاعد، زي مثلا التصميم والتصميم الجرافيكي، يعني خدمات التأمين والسياحة، خدمات النقل، خدمات الطاقة المتجددة، البرمجيات والاتصالات. يعني أنا بتحدث عن برامج متعددة في مهن متعددة. لما نتحدث عن برامج البكالوريوس أيضا تم اختيار برامج بعناية فائقة مثل التمريض. البلد كلها بحاجة إلى تمريض كفاءات في تخصص التمريض. طبعا التمريض بيأخذ مناحي متعددة، مناحي في التمريض الخاص بالأطفال، تمريض الخاص بالعناية المكثفة، تمريض خاص بالإلدر بيبول للناس الكبار في السن، تمريض الخاص بالتخدير. جامعة الزيتونة خطط هذه الخطوات. أيضا برامج في البراميدكس، هذا برنامج البراميدكس أول برنامج في فلسطين يدرس في جامعة الزيتونة.

0: مستوى 4 سنوات. طبعا ما معنى برامدك؟ علوم البرامدك اللي هي المسعف متخصص، ليس انه بس المسعف يكون ماخذ دوره تدريبيه، ولكن لا بيكون ماخذ شهاده جامعيه. لما نيجي لكليه الاداره والاقتصاد والاعمال، اليوم الاعمال كلها الوضع الاقتصادي سيء، والوضع الاقتصادي يعني في صعوبه، والوضع الناس بحاجه كل واحد الى تحسين وضعه الاقتصادي. الجامعه لجأت الى تخصصات في البزنس، ديجيتال اونلاين بزنس، يعني على سبيل المثال تخصصات بتساعد أي شخص الخريج أنه يحظى بفرصة عمل ويدرب آخرين أيضا للعمل في مجال قطاع الديجيتال أونلاين بيزنس. فهذا تخصص برضو فريد في جامعة الزيتونة 4 سنوات. في تخصصات النقل والإمداد، وهذا سلاسل النقل والإمداد اللي سبلاي تشين. طبعا هذا التخصص في بعده ممكن يكون تخصصات للماجستير، ممكن تدرس في بعض الجامعات مثل بيرزيت، وأيضا جامعة الزيتونة نهجت دراسات العليا في من خلال برنامج الـ MBA في مجال الدراسة الـ MBA اللي ممكن يروح في مجال الـ Human Resources، وممكن يروح في مجال سلاسل الإمداد، وممكن يروح في مجال بروجكت مانجمنت،
1: خيارات عديدة
0: او ديجيتال بزنس. يعني
2: هاي الخيارات المهمة اللي هم لازم الطلاب لما بدهم يختاروا تخصصاتهم على ايش هم بحب، مش ايش هم بحبوا او اهاليهم بحبوا، على التخصصات اللي هي بحاجتها سوق العمل الفلسطيني لحتى هم يقدروا يشتغلوا بعد ما يخلصوا تعليمهم. طبعا انا بدي احكي عن وضع الاقتصاد الصعب اللي موجود على جميع المجتمع الفلسطيني. يعني دائما الناس لما بده يكون في دفع لاقساط الجامعات، جامعات غالية، الاقساط غالية، التخصصات الجديدة دائما بتتطلب انه يكون اقساطها اعلى من الاقساط الاخرى. يعني كيف خططكم لانتو تساعدوا الناس، تساعدوا اهالي الطلبة في مساعدتهم في دفع الاقساط الجامعية؟
0: يعني اشكرك على هذا السؤال، لانه فعلا احنا في صلب هذا الموضوع جامعة الزيتونة، واحنا طبعا ننتهج هذا الشيء في مجلس رؤساء الجامعات، ونطلب من الجميع، كل الجامعات نطلب منها أنها تساعد الطلاب، لأنه الوضع الاقتصادي بالفعل وضع صعب جدا في ظل عدم وجود رواتب بشكل منتظم أو بشكل جزئي، أو عدم، وفي ظل البطالة وعدم وجود عمال مثلا بيذهبوا إلى الداخل. الوضع الاقتصادي كثير في غاية من الصعوبة. إحنا طبعا في عنا خطة الطلاب القطاع الحكومي مثلا على سبيل المثال في اتفاقية مع وزارة التربية والتعليم العالي اللي طبعا أبرمت مع الجامعات أو جزء الأكبر من الجامعات، بنعمل على 4 دفعات التقسيط. يعني ممكن الطالب يخصم من راتب والده أو والدته إذا هو بيعمل في القطاع الحكومي، والحكومة من خلال وزارة التربية والتعليم العالي تدفع للجامعة على مجموعة دفعات خلال الفصل الأكاديمي. هذا الشيء عمل نوع من التسهيلات لطلبة القطاع الحكومي. أيضا الجامعة بتعمل عندها صندوق الطالب المحتاج في جامعة الزيتونة، في عندها كمان صندوق التكافل في محافظة سلفيت، برضو هذا بيساعد الطلاب. في عندها كمان مساعدات للمتفوقين. طبعا المتفوق نوعين، متفوق في الثانوية العامة
1: منح
0: بالضبط حسب المعدلات للمتفوقين، وفي عندنا كمان المتفوق للطالب على مقاعد الدراسة. يعني الطالب اللي بحصل معدل فوق أعلى من 85 بيحصل على منحة تفوق، بس شريطة انه يكون المعدل التراكمي يبقى فوق 80. طبعا هذا شرط رئيسي اكاديمي لجودة التعليم والحفاظ على جودة التعليم. هذه المساعدات للطلبة في جامعة الزيتونة الحمد لله عملنا برنامج ييسر للجميع، لانه شعارنا احنا وسياستنا في جامعة الزيتونة التعليم حق للجميع. يعني لا يجوز ان الطالب فقير ما عندوش دخل معين، وهو سواء كان متفوق او غير متفوق، مفروض انه الجامعه توجد له طريقه اللي يدرس فيها، سواء من خلال منح، من خلال مساعدات، من خلال صناديق، من خلال صندوق الاقراض ايضا في وزاره التربيه والتعليم العالي.
1: هذا مهم جدا دكتور. خلينا نتكلم عن الشراكات مع المؤسسات سواء محليا وربما الأهم للطالب دوليا، أن يكون هناك تبادل للخبرات، تبادل ما بين الطلبة من جامعة إلى أخرى لزيادة المعرفة، وربما لتحصيل فرصة عمل، لنقل خبرة ما. إلى أي مدى هناك اهتمام في مثل هذه الأمور التي لها فائدة كبيرة سواء على الجامعة أو على الطالب أيضا؟
0: يعني جامعة الزيتونة نهجت يعني خلال فترة وجيزة نهجت سياسة التشبيك مع المؤسسات التعليمية، سواء المؤسسات الإقليمية أو المؤسسات الدولية. وحاليا التركيز من قبل الجامعة وفي ضمن

0: رؤية الجامعة واستراتيجيتها المستقبلية في مجالات الذكاء الاصطناعي وإدخال الذكاء الاصطناعي وأمن المعلومات السايبر سيكوريتي وأيضا البرمجيات، لأنه البرمجيات هي اللي بتصنع الذكاء الاصطناعي.
1: صحيح.
0: والذكاء الاصطناعي إذا إحنا نستخدمه في كل التطبيقات في مناحي الحياة ممكن يكون مساعد مطور، ولكن في نفس الوقت الإنسان يتحكم في كيف يوجه الذكاء الاصطناعي وليس الذكاء الاصطناعي يوجه الإنسان.
2: صحيح.
0: لهذا السبب إحنا جامعة الزيتونة بتعمل على تطوير برامجها استخدامات الذكاء الاصطناعي بالوقت السليم وفي البرنامج وفي كافة مناحي البرامج في كل الكليات. إحنا ما تحدثنا عن كلية الهندسة والتكنولوجيا، إحنا أول جامعة فيها برنامج في الروبوت والتحكم. تحكم البرنامج هندسي يعطي درجة الهندسة للطالب في التحكم، وهو طبعا يندرج ضمن الهندسة الكهربائية والإلكترونية، ولكن باستخدام الروبوت والذكاء الاصطناعي، وهذا أول برنامج في فلسطين. طبعا لما نقول إحنا مثل هذه البرامج برامج نوعية، ربما الطالب ما يلقى فرصة عمل في فلسطين، ولكن رح يلقى فرصة عمل في الإقليم، في دول الإقليم. وبالتالي إحنا معنيين خلق فرص عمل داخل الوطن من خلال البرامج اللي السوق الفلسطيني بحاجة لها، وأنا بركز على البرامج المهنية والتقنية. لذلك استراتيجية الجامعة ذهبت للعلوم والتكنولوجيا. يعني إحنا كل برامجنا متركزة حول العلوم والتكنولوجيا.
2: يعني وهذا مهم حتى للأهالي أن نوعيهم بموضوع الموضوع التقني والمهني.
0: أكيد.
2: مهم أن الطلاب مش ضروري أنهم يروحوا للتخصصات التقليدية اللي موجودة، أو أنا ما بدي إلا ابني دكتور أو بدي ابني مهندس. لا، إحنا لازم نروح لكل التخصصات اللي بحاجتها سوق العمل الفلسطيني. رسالتك دكتور لطلبة الثانوية العامة، خصوصا أنه بكرة النتائج زي ما حكينا، وهم على أبواب اختيار تخصصاتهم الجامعية وكيف يختاروها بطريقة صحيحة اللي هي تساعدهم على العمل سواء في فلسطين أو في خارج فلسطين.
0: يعني أول شيء أنا بتمنى التوفيق لكل طلبة الثانوية العامة في فلسطين، إن شاء الله بيحصلوا على معدلات مرتفعة
1: إن شاء الله،
0: وإن شاء الله تكون نتائج مشرفة للجميع
2: إن شاء الله.
0: طبعا لأهلنا في الضفة وفي قطاع غزة، وندعو الطلاب للالتحاق ببرامج تعليمية مبنية على اختيار سليم دون الضغوط من الأهل
1: بدي
0: أو
1: دكتور
0: الأشخاص يعني القريبين منهم. بدون ضغوط الطالب يختار التخصص
1: اللي
0: يراعي في التخصص البرنامج اللي ممكن يوفر له فرصة عمل بعيدا عن الأمور العاطفية أو الضغوطات الجانبية الأخرى. مرة أخرى، جامعة الزيتونة لديها حوالي 30 برنامج بمستويات الدبلوم والبكالوريوس والدراسات العليا. الجامعة بتوفر الخدمات، توفر المنح، بتوفر كل وسائل الراحة، وفي كامبس من أجمل الكامبسز الحرم، في حرم جامعي جميل جدا، بيئة تعليمية جميلة جدا، وأيضا خدمات سواء خدمات مواصلات، خدمات سكن للطالبات. بالمناسبة خدمات سكن للطالبات تحت إشراف الجامعة. يعني اللي بده يجيب بنته على جامعة الزيتون يكون مطمئن يعني من أي منطقة في فلسطين.
2: أطمئنا للأهالي.
1: ربنا بوفق الجميع، وإن شاء الله كل التوفيق
0: إن شاء الله.
1: لكم أستاذ داود، جامعة نعتز بها، وإن شاء الله مسيرة مليئة بالنجاح. شكرا لتواجدك معنا.
0: شكرا لوجودك.
2: إذن مشاهدينا وصلنا إلى محطتنا الأخيرة، ومن محافظة طول كرم، والحديث عن المشاريع الزراعية الناجحة في علار، وهي في جمعية خصوصا في جمعية علار التعاونية الشبابية.
1: تابع كل هذه التفاصيل وهذا المشروع الريادي مع الزميل إيهاب الدميري.

0: احنا كجمعية كنا مجموعة شباب عملنا تقريبا 15 عضو من الشباب والبنات، اغلبنا اعمارنا تتفاوت ما بين ال 25 لل 35، اغلبنا مهندسين ومهندسات زراعيين. حاولنا نعمل جروب اول شيء في البداية، تغلبنا تصلنا جمعية، ساعدونا طبعا وزارة الزراعة ومجموعة من الناس، حصلنا على تراخيص في بداية عام 2026، وإحنا اليوم جمعية مرخصة والحمد لله. إحنا يعني نبلشين شغل، أخذنا أول مشروع من جمعية تنمية المرأة مع مؤسسة أوكسفام، اللي هو مشروع بركة سمك، بركة ماء مع جهاز ري محوسب، بعملنا طبعا نقل نوعية عن طريق استخدام التكنولوجيا في الزراعة. هاي هي مثلا كخطوة أولى، وإن شاء الله بنسعى لمشاريع عديدة.
1: الجمعية كوناها من فترة 5 شهور وإحنا 15 عضو فيها، بناء على الوضع الاقتصادي أغلب المنتسبين إلها في بكو شباب يشتغلوا جوا، وعينك بالناظر يعني عن الوضع اللي إحنا فيه، وبنشتغل كلياتنا مع بعض هون في الزراعة، في زراعة الخيار وزراعة البندورة والفلفل، وتركيزنا على البندورة والخيار، وزرعنا كلاسيك برضو بس أشطر تركيزنا في الزراعة على البندورة والخيار. الخيار لأنه سريع الإنتاج، البندورة بتقعد فترة طويلة، بتقعد سنة بتلحق كل الأسعار فيها.
0: إحنا بلشنا عن طريق مشروع واحد اللي هو مشروع تربية الغنم باستخدام بديل عن العلف، زراعة نبات البونيكم، وهي النقطة اللي خلتنا نعمل أو نبلش منها كجمعية. وعندنا شغلات مثلا ثروة حيوانية وثروة نباتية وثروة سمكية، نزرع خضروات بشكل عام، ومثل ما قلت لك قاعدين نستخدم تكنولوجيا حديثة فيها
1: عشان الواحد يندعم. ونبكى أشطر من واحد من الأعضاء، الكل بيدفع الكل بيساهم فيها، يعني عدم المؤاخذة هنا بدفع أنا ضمان 60,000 شيكل بالسنة، ما بقدر إلا حالي، أما جميع الأعضاء والإنتاج برضو بتكسم والكل بيشتغل والرزق للكل. وجمعية فيها قسم نسائي برضو وغلبهم مهندسين ومتخرجين، وفي منهم مهندسين زراعيين.
0: إحنا بصراحة كبداية بنحاول نحصل على مشاريع داعمة اللي هي تحولنا من مشاريع تقليدية لمشاريع متطورة عن طريق استخدام التكنولوجيا، عن طريق توفير مثلا لقدام إن شاء الله موعدين في بيت تعبئة. يعني بنحاول قدر الإمكان إنه نستفيد كلياتنا عن طريق النقل النوعي، هاي اللي بنسعى لها. التحديات يعني شوي في عنا ظروف سياسية صعبة بنواجهها، مثل اللي هي القرار اللي طلع بعدم توفيت الخضر على المعابر، وإن شاء الله كان يملكي لها حلول، ما نحاول ندخلها على السوق الجمعيات الاتحاد، وإن شاء الله ضحنا باللمسات الأخيرة.

أنا هون بزرع صنفين على مدار السنة، البندورة والخيار. البندورة بزرعها أنا عشان بتضل على مدار السنة تلحق كل الأسعار، تلحق الأسعار الرخيصة وتلحق الأسعار الغالية. الخيار لأنه دورات بالصيف بقعد 3 أشهر دورته سريعة، يعني تزرع 20 يوم تجرح منه، بالشتوية بمد 5 أشهر. والخيار أكل تكلفة من البندورة، يعني هون 10 بزرع 7 منهن خيار و3 بندورة. الجمعية طبعا مفيدة وهي اللي بدعموها في المؤسسات الداعمة، ما بتطلعوا على الأفراد، بسعوا لجمعيات لأنها بتخدم أكثر من فرد، بتخدم في البداية ل 15 عضو المؤسسين، ودائما الجمعية تقريبا فيها مش أكل من 50-60 مزارع تحت مظلة الجمعية، وهذا اللي عنا نعمل على خدمتهم، نعمل على نقل الاستفادة، يعني أي إشي بننجح فيه بننقله طوال لبقية المزارعين، وعنا أشطر من تجارب. هذا جدا مهم عشان إحنا لما طلعنا من خلصنا جامعات صرنا مهندسين زراعيين، ما حدا وفر لنا أي دعم، سواء وزارات سواء مؤسسات. إحنا لما مثلا أخذنا مشروع وبلشنا في جمعية الكل صار يدعمنا، والكل يعني مش بيدعمنا، نعطينا وعود إنه كأنكم جمعية بتستاهلوا دعم، وإن شاء الله المشاريع قادمة. أنا مزارع من 10 سنين، خلصت جامعة والتحقت في نطاق الزراعة. هاي الأرض أخذت تجديد، بكين عندي أرضيات وبشرتها وخذت هاي الأرضية جديد وتشلفت، ومثل ما تفرجت يعني عند المزرعة هون على نظام الري الحديث، زراعة ممتازة ومزرعة ممتازة، بس شو تدني الأسعار. يعني هاي صلنا الخيار 3 شهور بتعداش 7 شيكل وال8 شيكل الكرتون، هاي كله قاعد بكلع فيه وبنجهز. البندورة نفس الاشي، تدني الأسعار دمار دمار، يعني مخسر هون مش أكل من 60-70.

ألف شيكل هذول الأربع خمس شهور، وتسجير المعابر وفش أسواقنا برضو نفس الإشي فش عليها طلب، ضمار من جميع الجهات، نسجر جمعيا نوقع. لا أما أنا قاعد يعني مثلا زي هاي الأرض قدامك هاي فاضي، هذا قاعد بكلع فيه بدي خفف الزراعة تنشوف لو أنت تتحسن الوضع. أكيد الواحد عنده أكثر من مجال بيقدر يبلش في مشاريع زراعية صغيرة، كونه مهندس زراعي بيختلف عن المزارع، وبيقدر يطور حاله ومثلا يتكون يجمع 15 عضو ويفتح جمعية في كل أريحية. صحنا بتغلب بس في البداية في النهاية بيحصل على جمعية، لأنه إحنا ك 15 عضو شبابي كلياتنا تخصصنا في عدة مجالات، مثلا عنا عضو واثنين بيفهموا في الثروة الحيوانية والدواجن، برضو في شباب عنا بتفهم بالسبك، في عنا صبايا بفهمن في زراعة اللي هن مثل الدوالي مثل الزعتر مثل الشغلات الصغيرة اللي هي بسهل عليهم تسويقهن كتصنيع غذائي. من هذا المنطلق حبينا نشمل كل شيء. التسويق والله احنا يعني في بداية يعني منحاول ان نواجه هاي التحديات التسويق عن طريق اللي هي منروح مع الاتحاد الجمعيات منشوف في السبل الثانية غير الاحتلال والمعابر وهاي الشغلات. مخاسر هاي كلها مخاسر على الجمعية وعلى اعضاء الجمعية، لقمة العيش فقط لا غير. أما تقول لي مرابح مش مرابح فيش ولا منه إشي، المؤسسات الداعمة إنها تيجي تتفرج وتساعد شو بتقدر، تدعم الجمعيات تدعم الأعضاء كلياتها تعويض عن المخاسر اللي احنا شايفينها. احنا والأعضاء عندنا خطط مشاريع جدا ناجحة وريادية بشكل أولي، وبنسعى إنه مثلا نحقق نتائج غير للجمعية لجميع المزارعين. منها مثلا عنا نحصل على سوق في المنطقة احنا بنفتكره، نغير من نمط الزراعة عنا من حيث انه نوفر في المدخلات الزراعية، وهذا هو الرقم الاساسي اللي احنا بلشنا فيه جمعيتنا. نعمل على التنويع الزراعي، مثلا مش كله خيار خيار خيار بندورة بندورة، ندخل شغلات ما كانت موجودة، ونفوت على موضوع التصنيع اللي مثلا الباذنجان ولا الدوالي لما يرخص سعره احنا نفوته على تصنيع ونستفيد منه في مراحل قادمه. والله بنطالب في المؤسسات الداعمه انهم يوفروا لنا دعم، لانه الدعم هو الخطوه الاولى لنجاح مشاريعنا. كجمعيه جديده اكيد ما لها يعني مدخلات زياده، او مثلا نقول ما عندها القدره انها تنشئ مشاريع رياديه لانها اكيد مكلفه، اما في حال توفر دعم ان شاء الله راح تشوف نتائج جدا ممتازه. امور

0: وهيك مشاهدينا بيكون وصلنا لختام مشوارنا الصباحي من فلسطين هذا الصباح. يعني شكرا لكم على حسن المتابعة ونهاية أسبوع سعيدة على الجميع، ونتمنى التوفيق لكل طلاب وطالبات التوجيه. يعطيك ألف عافية ضياء.
1: يعطيك العافية إلهام، كما قلت نتمنى بإذن الله التوفيق لكل طلبة التوجيه يوم غدوة، أن تكون النتائج مرضية للجميع. وبهذه المناسبة بالتأكيد سيكون هناك يعني حلقة خاصة ومتابعة بالتأكيد لكل ما سيجري في مختلف محافظات الوطن من إعلان لنتائج الثانوية العامة. إذا هنا مشاهدينا الكرام نصل إلى ختام هذا المشوار الصباحي، شكرا لكم على حسن وطيب المتابعة، نلقاكم يوم السبت القادم، إلى ذلك الوقت إلى اللقاء،
0: في أمان الله.
2: عالية روحنا والمراعي مقدسة والنجوم كلام يضيء، النجوم كلام يضيء، إذا أنت حدقت فيها قرأت حكايتنا كلها. ولدنا هنا بين ماء ونار، ونولد ثانية في الغيوم على حافة الساحل اللازوردي بعد القيامة عما قليل. هنا كان شعبي، هنا مات شعبي، هنا شجر الاستناء يخبئ أرواح شعبي، سيرجع شعبي هواء وضوء وماء. فلا تقتل العشب أكثر، للعشب روح يدافع فينا عن الروح في الأرض. علم حصانك أن يعتذر لروح الطبيعة عما صنعت بأشجارنا. سندافع عن شجر نرتديه، وعن جرس الليل، عن قمر فوق أكواخنا نشتهيه، وعن طيش غزلاننا سندافع، عن طين فخارنا سندافع، عن ريشنا في جناح الأغاني الأخيرة سندافع. فلتمهل الأرض حتى تقول الحقيقة، كل الحقيقة عنا وعنكم وعنكم وعنا، حتى تقول الحقيقة كل الحقيقة عنا. I'm

هنا صوت فلسطين. صباح الورد لكم مستمعين الأعزاء، تحية صباحية لقلوب تبتسم لجمال الصباح، تحية لقلوب تثق بأن القادم أجمل. نجدد اللقاء بكم عبر أثير إذاعة صوت فلسطين لهذا اليوم الجمعة 24 من شهر تموز لعام 2026. أعزائنا، إرسال إذاعتنا يأتيكم على موجات الإف إم التالية: الموجتان الرئيسيتان 90.7 بالعشرة و 100.1 بالعشرة إف إم، محافظة القدس 100.1 بالعشرة، محافظات رام الله والبيرة وجنين 90.7 بالعشرة إف إم، محافظات الكرم وقلقيلية 98.8 بالعشرة، محافظات الخليل ونابلس وأريحة والأغوار 99.4 بالعشرة إف إم، محافظة بيت لحم ومحافظة طوباس 89.9 بالعشرة إف إم، جنوب الخليل والمحافظات الجنوبية في قطاع غزة 103.2 بالعشرة إف إم. أما تردد إذاعة صوت فلسطين المحلية في محافظة جنين 89.5 بالعشرة، وتردد الإذاعة المحلية في محافظة بيت لحم 104.9 بالعشرة إف إم. وخير ما نستهل به إرسالنا لهذا اليوم آيات عطرة من الذكر الحكيم. هنا صوت فلسطين.

0: بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية، إذاعة صوت فلسطين وإذاعة القرآن الكريم من الدوحة، تقدمان من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: من نبع هديك تستقي الأنوار، وإلى ضيائك تنتمي الأقمار، لله ذرك مرشدا ومعلما شرفت به.

هلم بنا ننهل وإياكم من نهر الحبيب على روضة من رياض الجنة وطائفة من أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار لا أعلم أحدا أبعد من المسجد منه، وكانت لا تخطئه صلاة، فقيل له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظل

0: قال لهم: بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. قالوا: نعم يا رسول الله، قد أردنا ذلك. فقال: بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم. فقالوا: ما يسرنا أنا كنا تحولنا. رواه مسلم، وروى البخاري معناه من رواية أنس. وقوله صلى الله عليه وسلم: بني سلمة، أي يا بني سلمة. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى، فأبعدهم والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام. متفق عليه. عن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشروا المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. رواه أبو داود والترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. رواه مسلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. قال الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن.
1: عشنا وإياكم لحظات مع طائفة من أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

0: صوت فلسطين، الحياة تسمع. نغطي الحدث ونحمي الرواية.
1: الساعة الآن 7 صباحا في القدس العاصمة، إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.
2: سيداتي وسادتي، طاب صباحكم، نحييكم وإليكم أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. نبدأها من قطاع غزة، حيث استشهد مواطنان وأصيب آخرون بجروح في قصف للاحتلال استهدف مجموعة من المواطنين قرب مستشفى اليمن السعيد في مخيم جباليا على شمال قطاع غزة. كما أصيب عدد من المواطنين جراء قصف طيران الاحتلال الحربي منزلا في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، فيما دمر 4 منازل ومنشأة تجارية في مناطق متفرقة من القطاع. وأفادت مصادر طبية في المستشفى الأهلي العربي المعمداني بوصول عدد من الإصابات إلى المشفى إثر استهداف طائرة حربية بصاروخ منزلا في حي الزيتون. كما شنت طائرات الاحتلال خلال الساعات الأخيرة سلسلة غارات استهدفت منازل ومنشآت مدنية في أنحاء متفرقة من قطاع غزة. قال استشاري النساء والتوليد في مستشفى أصدقاء المريض إبراهيم بسينة إن حالات الإجهاض في قطاع غزة تضاعفت مقارنة بما قبل العدوان نتيجة سوء التغذية واستمرار القصف والنزوح وتراجع خدمات متابعة الحمل، إلى جانب الولادات المبكرة لأطفال منخفضي الوزن والارتفاع الملحوظ في التشوهات الخلقية بين المواليد. في القدس المحتلة أطلقت قوات الاحتلال الرصاص صوب شاب عند حاجز مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة. وأفادت مصادر محلية بوجود أنباء عن استشهاد الشاب الذي استشهد متأثرا بإصابته بالرصاص الحي، حيث ترك ملقا على الأرض ينزف. أدانت الرئاسة اقتحام المستوطنين، يتقدمهم الوزير المتطرف إيتمار بن كبير وعضو الكنيسة عميد هاليفي، باحات المسجد الأقصى المبارك وأداء طقوس تلمودية في باحاته، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا للوضع التاريخي والقانوني القائم. وأكدت الرئاسة أن ما يجري في المسجد الأقصى يمثل تصعيدا خطيرا يندرج في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى فرض وقائع جديدة فيه ومحاولات لتقسيمه زمانيا ومكانيا. وأكدت أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنه لا سيادة للاحتلال على مدينة القدس ومقدساتها. ودعت الرئاسة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حازم يلزم إسرائيل بوقف جميع انتهاكاتها وإجراءاتها الأحادية في القدس وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة. وكان أكثر من 4200 مستوطن اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك تزامنا مع أحياء ما يسمى ذكرى خراب الهيكل حسب دائرة الأوقاف الإسلامية. وأكدت محافظة القدس أن قوات الاحتلال تواصل فرض إجراءات مشددة على أبواب المسجد الأقصى وفي محيط البلدة القديمة، وتنتشر بشكل مكثف في مختلف باحات المسجد وتمنع المصلين من الدخول إليه. عقدت اللجنة المركزية لحركة فتح أمس اجتماعا برئاسة نائب رئيس الحركة حسين الشيخ، ناقشت خلاله مجمل التطورات الوطنية والميدانية إلى جانب عدد من القضايا التنظيمية والسياسية، واتخذت سلسلة من القرارات والإجراءات الداخلية. واستعرضت اللجنة تصاعد اعتداءات المستوطنين والانتهاكات الإسرائيلية بحق أبناء شعبنا إلى جانب التوسع الاستيطاني والتصعيد الميداني المتواصل، مؤكدة متابعة هذه التطورات في إطار المسؤولية الوطنية للحركة. كما بحثت اللجنة عددا من القضايا التي تمس حياة المواطنين وفي مقدمتها أزمة البترول وتداعياتها، وقررت متابعة هذا الملف مع الحكومة والجهات القضائية المختصة. تعلن وزارة التربية والتعليم العالي عند الساعة 9 من صباح اليوم خلال مؤتمر صحفي نتائج أكثر من 89 ألف طالب وطالبة من قطاع غزة والضفة بما فيها القدس والطلبة المتواجدين خارج الوطن كانوا قد تقدموا لامتحانات الثانوية العامة للعام 2025-2026. أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود أنه اعتبارا من يوم الأحد المقبل سيتم تمديد ساعات العمل باتجاه القادمين إلى أرض الوطن عبر معبر الكرامة لتصبح من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 4 عصرا، وذلك يومي الأحد والخميس من كل أسبوع. وأضافت أن ساعات العمل باتجاه المغادرين ستبقى كما هي دون أي تعديل وفق المواعيد المعمول بها حاليا. أخيرا، في حالة الطقس يكون الجو حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، ويترى انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجة مئوية. من صوت فلسطين وفيناكم بأولى نشراتنا الإخبارية، هذه تحية وإلى اللقاء.
3: هنا فلسطين، ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين، الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين، وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

هنا فلسطين ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.

0: على هذه الأرض ما يستحق الحياة.
1: مهد الديانات المتوج بالقدس، أم البدايات وأم النهايات، وعلى ما نشأ عليه الأجيال ستبقى. عاشت فلسطين حرة عربية،
0: كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين.

0: هنا صوت فلسطين، حكاية الأرض والناس، وجدان الوطن، وصوت الذين يحبون الحياة.
1: ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا، ونرقص بين شاهدين، نرفع مئذنة للبنفسج بينهما أو نخيلا. نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا.

0: الساعة الآن 8 صباحا في القدس العاصمة، إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.
1: مستمعينا الكرام، نحييكم إليكم موجزا لأهم الأنباء. استشهاد مواطنين وإصابة آخرين بجروح في قصف للاحتلال استهدف مجموعة من المواطنين قرب مشفى اليمن السعيد في مخيم جباليا. وفي حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، إصابة عدد من المواطنين جراء قصف طيران الاحتلال منزلا. رئيس شبكة المنظمات الأهلية في القطاع رأفت مجدلوي يقول إن نحو 1,200,000 مواطن يعيشون في خيام تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة. قوات الاحتلال تطلق رصاص صوب شاب عند حاجز مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة. الرئاسة تدين اقتحام المستوطنين، يتقدمهم الوزير المتطرف إيتمار بن غفير وعضو الكنيسة عميد هالي ذباحات المسجد الأقصى المبارك وأداء طقوس تلمودية، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا للوضع التاريخي والقانوني القائم. اللجنة المركزية لحركة فتح تستعرض خلال اجتماع برئاسة نائب رئيس الحركة حسين الشيخ اعتداءات المستوطنين والانتهاكات الإسرائيلية بحق أبناء شعبنا، إلى جانب التوسع الاستيطاني والتصعيد الميداني المتواصل. كما بحثت اللجنة عددا من القضايا التي تمس حياة المواطنين وفي مقدمتها أزمة البترول. وزارة التربية والتعليم العالي تعلن عند الساعة 9 من صباح اليوم نتائج الثانوية العامة. الهيئة العامة للمعابر والحدود تعلن أنه اعتبارا من يوم الأحد المقبل سيتم تمديد ساعات العمل باتجاه القادمين إلى أرض الوطن عبر معبر الكرامة. أخيرا، في حالة الطقس، الجو اليوم يكون حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق. من صوت فلسطين، فإنكم بموجز لأهم الأنباء. إلى اللقاء.

صوت فلسطين يقدم حديث الجمعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، ونسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم داو مرضانا وشاف جرحانا وعاف مبتلانا وآو مشردين ونازحين، وارحم أمواتنا وتقبل شهداءنا. اللهم آمن روعاتنا واستر عوراتنا واختم بالصالحات أعمالنا يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثنا لهذا اليوم عن المعاصي والذنوب وأثرها في إهلاك الأمم والشعوب. المعاصي أيها الإخوة الكرام لها أثر كبير على الناس وعلى الدول وعلى الحضارات، مهما كانت كبيرة ومهما كانت قوية، فإن المعاصي والذنوب تدمر هذه الدولة وهذا الكيان وهذه الحضارة، لأن المعاصي والذنوب الكبيرة تتنافى

مع قيام هذه المجتمعات وهذه الدول وهذه الحضارات. الحضارات تقوم على العدل وتقوم على الفضائل التي هي من سنن الكون. إن الله سبحانه وتعالى ليقيم الدولة العادلة ولو كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة ولو كانت مؤمنة. إذن قيمة العدل تقوم عليها الحضارات، وإذا ما تجاوز الناس من العدل إلى الظلم ومن الحق إلى الخطأ فإنها قد انحرفت عن مسارها وانحرفت عن سنة الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة. فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. صدق الله العظيم. إذن الله سبحانه وتعالى يجعل هذه الدولة أو هذه القرية، القرية المقصود فيها بالآية هو تجمع الناس في مكان معين، وهو المقصود فيه المجتمع، سواء كان مجتمعا صغيرا أو مجتمعا كبيرا كالدولة وكالمجتمع الكبير من الناس الذي يحكمه نظام واحد. هذه القرية إذا مارس أهلها وعلية قومها والمترفون فيها الفسق، وهو الظلم، الفسق هو الظلم والمعاصي والذنوب وكل ما يسيء للإنسان. الله سبحانه وتعالى كرم الإنسان، هذا المخلوق، ولقد كرمنا بني آدم. لا يجوز أن يمتهن كرامة هذا الإنسان كائنا من كان، لا يجوز لأحد أن يمتهن كرامة الإنسان. وإذا ما فعل ذلك وانتهكت كرامة الإنسان بالمعاصي والذنوب التي تقع منه وعليه، فإن الله سبحانه وتعالى سيغير هذا الواقع وهذا الحال، فيحق على هذه القرية أو على هذه الدولة القول، القرار، الحكم بالدمار والإهلاك، فدمرناها تدميرا. هذه سنة الله سبحانه وتعالى في كل المجتمعات وفي كل الدول وليس في مكان واحد. والله سبحانه وتعالى يذكر الكافرين من أهل قريش في بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقول سبحانه: وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بذنوب رب بذنوب عباده خبيرا بصيرا. إذن قبل الإسلام كانت القرون والأقوام من بعد نوح عليه السلام أهلكها الله سبحانه وتعالى بمعاصيها بذنوبها، منها من فعل الفواحش ومنها من فعل المعاصي الاقتصادية بتطفيف الميزان وغيرها من المعاصي الكثيرة في هذه الأقوام وهذه القرون، وأن الله سبحانه وتعالى أهلكها، أهلكها في الدنيا وينتظرها العذاب في الآخرة. إذن على المسلمين جميعا أن يتذكروا سنة الله سبحانه وتعالى، أننا هنا في الدنيا لإقامة شرع الله، لتحقيق العدل،

يستغفرون الله فيغفر لهم. إذن المعاصي الفردية هي من شيم الإنسان، لكنها تعظم إذا كانت معاصي وآثام جماعية، هنا يكون الإهلاك، هنا يكون تدخل الله سبحانه وتعالى وإجراء سنته على هؤلاء. إذن المعاصي الفردية علاجها الاستغفار، علاجها التوبة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا، فإني أتوب في اليوم 100 مرة أو 70 مرة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن بشكل عام الأفراد يخطئون ويعصون، ومطلوب منهم أن يتوبوا وأن يستغفروا الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يفرح لتوبة عبده. أما إذا كان المجتمع من صفاته وسماته الفسق والعدوان والظلم، فإن هذا لا يليق، فإن هذا اعتداء على الله سبحانه وتعالى أولا، على سننه، وعلى الإنسان الذي كرمه الله سبحانه وتعالى ووضع الشرائع لحفظ كرامة هذا الإنسان، وأرسل الرسل والأنبياء والكتب من أجل إعمار هذه الأرض والحفاظ على كرامة الناس. كل أحكام الشريعة جاءت لتحفظ للناس أنفسها، حفظ النفس وأموالها وأعراضها ونسلها. إذن الشريعة جاءت لتحفظ هذه القيم عند البشر. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. هناك مقدسات بشرية، النفس البشرية لا يجوز التعرض إليها إلا بالحق. من صفات المؤمنين: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، إلا بالحق. أيضا مال الإنسان المسلم والإنسان بشكل عام أيضا لا يجوز التعرض إليه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. أيضا أعراض المسلمين حرام عليكم. أيها المسلمون، لا تسمحوا لأنفسكم بأن تخوضوا في أعراض المسلمين والمسلمات. هذه محرمات، هذه خطوط حمراء للمسلم. إذن إذا تعرضت الأمة إلى مثل هذه المعاصي وهذا الفسق وهذا العدوان، فإن الله سبحانه وتعالى سينزل عذابه وينزل حكمه في هؤلاء بالدمار والتدمير والهلاك والإبادة والزوال، لأن من كانت هذه صفته لا يستحق أن يحكم الناس ولا يستحق أن يسود. والأمثلة على ذلك كثيرة قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله سبحانه وتعالى: وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح. وكذلك من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليوم أيضا هناك حضارات اندثرت، دول زالت، حكم ذهب أدراج الرياح، لأن سنة الله سبحانه وتعالى

أبى أن يستمر هذا الظلم. يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إذن الله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه وحرم الظلم على الناس ونهى الناس أن يتظالموا، أن يظلم بعضهم بعضا، هذا لا يجوز وهذا منهي عنه وهذا حرام على الناس. هناك معاصي كبيرة الآن، معاصي عامة، الحكم بغير ما أنزل الله، انتشار الربا، انتشار المعاصي والفواحش، انتهاك حرمات الناس، وما يجري لشعبنا الفلسطيني خير دليل على هذا الانتهاك. وأن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يبشرنا بأن هذا الظلم إلى زوال، وأن هذا العدوان إلى زوال، وأن شعبنا سيتخلص من الظالمين والمعتدين والمحتلين بإذن الله سبحانه وتعالى، تحقيقا لسنة الله في الكون. الظلم لا يدوم، والعدوان لا يقبله الله سبحانه وتعالى. هذه الأنفس التي قتلت بغير حق، عشرات الآلاف من الأرواح، من النساء، من الأطفال، من الشيوخ، كلها اعتدي عليها، أرواح أزهقت، أموال أتلفت، أعراض انتهكت، مقدسات اعتدي عليها. إن شعبنا بإذن الله سبحانه وتعالى الذي آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، هو ينتظر الفرج من الله، وانتظار الفرج عبادة. هذا الفساد والإفساد لا يقبله الله سبحانه وتعالى مطلقا، لا يقبله سبحانه وتعالى ما يحصل لشعبنا ولأهلنا وفي أي مجتمع تحصل هذه الانتهاكات وهذه المعاصي وهذه الآثام، فإن الله سبحانه وتعالى سيدمر هذه الدولة أو هذه القوة أو هذا الكيان وهذه الحضارة حتى، لأن كرامة الإنسان عند الله سبحانه وتعالى أكبر من ذلك، أكبر من الحكم، أكبر من الدولة، أكبر من المال، أكبر من السلطان، أكبر من الجاه. إذن بنو إسرائيل أفسدوا في الأرض، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. تصور في بني إسرائيل: فإذا جاء وعد أولاهما، الإفساد، بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. إذن هذه السنة: فساد، تدمير. فإذا جاء وعد الآخرة، الإفساد الثاني، ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا

تتبير. إذن الفساد يقابله سنة من سنن الله سبحانه وتعالى بالدمار للفاسدين والمفسدين والظالمين. إذن الله سبحانه وتعالى يجري سنته على الظالمين الذين أمرهم بالطاعة وأمرهم بتعاليمه، إلا أنهم عصوا الله سبحانه وتعالى ففسقوا وظلموا وتجبروا وطغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فالله سبحانه وتعالى ينزل عليهم عذابه وحكمه ودماره لهم وزوالهم بإذن الله سبحانه وتعالى. الاعتداء على الأرواح وعلى النفس هو من أشد المعاصي في هذه الدنيا، من أشد المعاصي أثرا على هذه الحياة. بعد حادثة قتل قابيل هابيل ابني آدم، الله سبحانه وتعالى قال: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. إذن الاعتداء على نفس واعتداء على الناس جميعا، والحفاظ على نفس وحفاظ على الناس جميعا، انتهاك حرمة الناس وأرواح الناس أمر في غاية الفظاعة وفي غاية البشاعة، وهو فسق مؤذن بالدمار. أسأل الله سبحانه وتعالى العظيم رب العرش العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يحقن دماء المسلمين، وأن يحقن دماء الناس أينما كانوا، لأن النفس نفس لا يجوز التعرض لها إلا بالحق. وما هو الحق أيها الإخوة الكرام؟ هو النفس بالنفس، قتل يقتل. أما التعرض للناس بالجملة بالآلاف عشرات الآلاف وكذا، هؤلاء أبرياء، هؤلاء الناس لا ذنب لهم، فكيف يقتلون؟ فكيف يتعرض لهم؟ نسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

0: يسعد صباحكم بكل الخير مستمعينا الكرام. صباح مختلف ويوم مختلف وجمعة مختلفة بمناسبة إعلان نتائج الثانوية العام. صباح الخير وليد.
1: صباح الخير نهلا وصباح الخير لكم طلابنا حبايبنا وين ما كنتم عم تسمعونا على صوت فلسطين. احنا اليوم معاكم حتى نشارككم الفرحة في هذا أكيد. اليوم اللي طال انتظاره بعد حصاد سنوات عديدة من الدراسة والاجتهاد في المدرسة. اليوم هو موعد نتائج امتحان الثانوية العامة. أكيد هلأ التوتر عالي نهلا
0: أكيد. أكيد.
1: والناس كلها على أعصابها بتستنى أكيد. هاي اللحظة
0: حتى أنه وجود نتائج الثانوية العامة باليوم الجمعة كتير مختلف يعني متعودين عليه خلال أيام الأسبوع. فلهيك دايما صوت فلسطين بشارككم الفرحة بشارككم أخباركم بشارككم كل اللحظات المميزة. وصراحة يعني رغم الظروف الصعبة اللي بنعيشها بفلسطين يعني احنا ما بنعيشش بظروف عادية بنعيشش بظروف طبيعية. كل يوم في فقد كل يوم في وجع ولكن في مكان للفرح. حقنا نفرح حقنا نشارك طلاب الثانوية العامة اللي السنة كاملة وهم عم بتعبوا. فأكيد في للفرح مكان دائما
1: أكيد. ومناش ننسى طلابنا وحبايبنا في قطاع غزة اللي درسوا فعليا امتحان الثانوية العامة في خيام النزوح في يعني بدون توفر أدنى متطلبات صحيح. الحياة يعني رغم الجوع ورغم العطش نهلا إلا أنهم درسوا واجتهدوا عشان يقدموا أفضل ما عندهم. ودايما إحنا بنحكي أنه ما في حياة مع اليأس ولا يأس مع الحياة.
0: أكيد. أكيد.
1: إحنا دايما لازم نكون متفائلين منا ندرس منا دايما نكون بالمقدمة عشان نقدر نبني مستقبلنا ونبني هاي البلد.
0: أكيد. وهذا اللي الاحتلال دايما وليد بحاول يعمله أنه يسرق منا فرحتنا أملنا طموحنا أنه يخلينا نعيش بخوف ونفكر فقط في النجاة ولكن دايما صامدين رغم كل الظروف. لهيك إحنا موجودين اليوم مع أهلنا وناسنا وأحبابنا وطلابنا لنشارك معهم هاي الفرحة لنشارك معهم هاي اللحظات الجميلة. يعني إحنا تقريبا ربع ساعة المفروض فصلنا عن المؤتمر أو في خلال دقائق إحنا مترقبين لمؤتمر اللي راح يتم فيه إعلان نتائج الثانوية العامة.
1: أكيد مستمعينا تسمعونا على صوت فلسطين على 90.7 FM وكمان تشوفونا على التلفزيون مدى وحضارة التفاعلي على إذاعة صوت فلسطين Voice of Palestine في قائمة المحليات. وفي بداية هذه الموجة المفتوحة والنهار الجميل مستمعينا بوجودكم وإن شاء الله كمان شوي كلنا رح نفرح مع بعض على الهواء مباشرة على صوت فلسطين. منرحب بفريق العمل موجود معنا لليوم عبد الرحمن جدالله في الهندسة الإذاعية وجيداء أبو سرور في المتابعة والتنفيذ.
0: أكيد كمان شذى عابد في الإخراج وعبد الرحمن جدالله في الهندسة الإذاعية. نوجه له التحية على الهواء مباشرة.
1: معكم في الإعداد والتقديم بكل المحبة وليد خروف.
0: ما نهلا شحادة. يسعد صباحكم صباح النجاح. ورح تكون موجتنا إن شاء الله خلال هاي الفترة لنتابع نتائج الثانوية العامة في محافظات الوطن. نتابع مع مراسلين نتابع أيضا إن شاء الله يكون معنا خلال الحلقة وخلال هذه الموجة أوائل الثانوية العامة في مختلف المحافظات وبمختلف التخصصات. يوم جميل يا رب هيك يكون كله طاقة حلوة واللي رح ينجح نحكي له ألف مبروك واللي ما رح يحالفه الحظ شو رح نحكي له؟
1: بدنا نحكي له حاول مرة أخرى لأنه ما طبعا مستمعينا زي ما إحنا دائما نحكي إنه مش العلامة اللي بتقيم لكن العلامة هي المفتاح اللي ممكن تدخلنا على الحياة الجامعية. وبحال الواحد كان عنده مثلا ما زبطش في مادة صح. أو بمادتين يعني في معاه مجال يعيد.
0: أكيد أكيد. فمش نهاية الحياة. طيب مستمعينا رح نروح لفاصل قصير انتظروا معنا هذه التغطية على صوت فلسطين وعلى الهواء مباشرة في يوم إعلان نتائج الثانوية العام واسمحونا نشارككم هاي الفرحة ونكون معكم في هذا اليوم. إذن كونوا معنا رح نكون في متابعة مباشرة ومستمرة. فيسعد صباحكم وين ما كنتم.

0: نجدد تحية صباحية لكم مستمعين أينما كنتم وعبر صوت فلسطين مستمرين وإياكم للحظة إعلان المؤتمر الصحفي الخاص بنتائج امتحان الثانوية العامة. نهلة يعني الضغط النفسي اللي هلأ فيه الأهل.
1: الضغط النفسي مليون صراحة، يعني صراحة أنا عندي بنات خواتي تنتين توجيهي، العائلة مستنفرة، جارتي مستنفرة، الكل مستنفر، فأنت شايف التوتر النفسي كل مكان حواليك. وصراحة هذا الإشي كتير صعب، هذا الضغط اللي عم بصير على الطلاب، لأنه وكأنه مصير هذا الطالب مربوط في هالعلامة. وللأسف حاولنا مرارا وتكرارا ببرامجنا نحكي أنه مش نهاية الدنيا العلامة طبعا. وحتى لو ما نجحتوا بتعيدوا مرة ومرتين وثلاث، لأنه أكثر الناس الناجحين حول العالم فشلوا عشرات المرات بس في الأخير وصلوا. فلو ما نجحت احنا ما بدنا نحكي هي فشل، إنما هي أول خطوة نحو النجاح
0: أكيد.
1: وصراحة أنا بدي هيك عندي عتب صغير وليد.
0: أيوة.
1: عتب صغير على الأهل.
0: أيوة.
1: الأهل بحسس الطالب إنه مستقبل العائلة كامل مربوط فيهم،
0: وهذا مربوط بهاي اللحظة
1: بالضبط. فجزء من التوتر اللي بصير على الطالب صدقوني الأهل، فأنتوا أهلنا أحبابنا وناسنا في كل مكان، أنتوا كونوا نفسيا جاهزين لتدعموا أولادكم، لأنه صدقا في كتير طلاب وصلوا لحالة اكتئاب. في طلاب عن جد يعني
0: دخلوا في حالة نفسية
1: صعب جدا
0: طويلة وطول
1: ما قدروا يطلعوا منها صح. فالموضوع كل ما أخذنا بصدر رحب وبتفهم وبتقبل، دائما نحكي كمان عن التقبل بالحياة، تقبل كل النتائج
0: بالضبط.
1: اتذكرت يعني لحظة التوجيه أنت؟
0: يعني هاي لحظة بتنتساش هي فعليا.
1: أنا بكيت كتير رغم أني جبت 90 بس بكيت، تعرف اللي بحط براسه علامة عشان إحنا ما بننظر عليكم، إحنا عشنا هذا الإشي
0: بالضبط.
1: لهيك ما تحرموش حالكم.
0: أنا جبت يعني بالسبعينات، ويعني صراحة كنت تفاجأت أني نجحت فعليا. طيب قبل ما نروح لغزة مع مراسلنا بدنا نوجه تحية لزملتنا لينا الغول اللي هلأ كمان هي عم بتتابعنا وعم تحضرنا هي وكل العيلة. يسعد صباحكم وإن شاء الله يعني بتسمعوا أخبار حلوة كمان شوي.
1: يا رب.
0: طيب خلينا نروح على غزة.
1: أكيد أكيد ننتقل مباشرة إلى غزة اللي رغم الوجع تحضر للفرح، تنتظر الفرح. غزة اللي بتستحق إنها تعيش لحظات حلوة، ومن بين الخيام والألم والفقد والوجع وعدم وقف القصف على أهلنا بغزة، إلا إنه في لحظة بنتظروها أبنائنا طلاب التوجيه. بنضم لنا من غزة شادي الباز مراسلنا. وشادي صباح الخير.
2: صباح الخير نحلة، صباح الخير وليد.
0: صباح الخير.
2: يوم مميز بالتأكيد على كل فلسطين وليس فقط في قطاع غزة، بانتظار إعلان نتائج التوجيه قرابة ربع ساعة من الآن.
0: نعم.
1: يعني حكينا كيف الأجواء والتحضيرات رغم كل شيء صعب بتعيشه غزة، ودائما غزة بتعلمنا الأمل وبتعلمنا أنه نعيش لحظة الفرح، وهذا شفناه بمراحل عديدة شادي، وكان آخرها كأس العالم اللي علمت غزة كل العالم كيف من بين الدمار قدرت تفرح، تفرح لغيرها من نجاحات الآخرين، فما بالك لما يكون النجاح بين أهلنا وناسنا في غزة. فكيف التحضيرات؟
2: أكيد أكيد، يعني من رحم المعاناة يولد الأمل، وهذا يعني ديدن أبناء شعبنا في كل فلسطين وليس فقط في قطاع غزة. أبناءنا الطلبة يعني ينتظرون بفارغ الصبر على النتائج التوجيه، تحضيرات ربما كانت على قدم وساق خلال الأيام الماضية بالرغم يعني من كل هذه المعاناة والقصف والقتل الذي يقوم بهذا الاحتلال، ولكن هذه الفرحة كما تحدثت وكنت أسمع يعني مقتطفات من هذا الحديث هي فرحة العمر بالنسبة للطالب، بالنسبة لهذا الشخص الذي يعني عانى خلال فترة هذا العدوان من محاولات طبعا الدراسة في ظل أوضاع صعبة للغاية، في ظل انقطاع تام للكهرباء، في ظل عدم وجود مدارس يلتحق بها، في ظل عدم يعني وجود حتى مقومات حياة يستطيع هذا الطالب. ولكن بالرغم ذلك يعني شهدنا هذه أو خلال هذا الأسبوع يعني حركة كبيرة جدا كخلية النحل، هناك العائلة تحاول يعني أن توفر احتياجات يعني الفرحة لهذا الإعلان عن النتائج، خاصة بشراء الحلويات أو بطلب هذه الحلويات مسبقا، بتجهيز طبعا الخيام، البيوت، حتى الأماكن يعني التي يستطيعون فيها التجمع ولو كان هذا التجمع يعني بسيط جدا، ولكن لإدخال الفرحة والسرور على أبنائنا الطلبة الذين يعني كما نتحدث كثيرا ربما خلال السنوات الماضية لم يستطيعوا في ظل هذا العدوان المستمر وحرب الإبادة أن يشعروا لهذا الفرح، ولكن هم من يدخلون الفرح على قلوبنا في ظل هذا المشهد الصعب الذي يعيشه قطاع غزة، وفي ظل طبعا التداعيات الكثيرة التي تحيط يعني بهذا الوضع العام في القطاع. ولكن كما تحدثت هناك حالة ترقب كبيرة، حالة توتر كبيرة، يعني الدقائق الأخيرة دائما ما تكون دقائق ما بين الفرح والانتظار والأمل لهؤلاء الطلبة. ربما يعني كلنا عايشنا هذا الوضع وعشنا هذه اللحظة.
1: شادي احنا رح ننتقل لفترة اخبارية، بس رح نكون معك خلال اليوم اكيد، وان شاء الله بعد اعلان نتائج نرجع نكون معك لتنقل لنا الاجواء، فابقى معنا. اما في هذه اللحظات ننتقل مباشرة
0: الى موجز العشرة التاسعة عفوا من صوت فلسطين مع الزميل وديع شحادة. اليك وديع.
3: شكرا لكم الزملاء نهلة ووليد، اهلا بكم سيداتي وسادتي، وهذه النشرة الاخبارية المفصلة نبدأها بالعناوين. شهيدان وعدد الإصابات في قطاع غزة. إصابة 4 مواطنين إثر هجوم للمستوطنين على بلدة تل واعتقال 9 مواطنين في بيت فوريك في نابلس. الإعلان عن نتائج الثانوية العامة بعد قليل. استشهد مواطنان وأصيب آخرون بجروح في قصف للاحتلال استهدف مجموعة من المواطنين قرب مستشفى اليمن السعيد في مخيم جباليا على شمال قطاع غزة، كما أصيب عدد المواطنين بقصف لطيران الاحتلال لمنزل في حي الزيتون في مدينة غزة، فيما دمر 4 منازل ومنشأة تجارية في مناطق متفرقة من القطاع. قال رئيس شبكة المنظمة الأهلية في قطاع غزة رأفت مجدلاوي إن نحو 1,200,000 مواطن يعيشون في خيام تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة وسط ارتفاع لدرجات الحرارة ونقص المياه والغذاء وانعدام الخدمات بما فيها الرعاية الصحية.

0: في المحافظات الشمالية استشهد الشاب محمود حسين أبو سمرة 20 عاما والطفل محمد سامر مليطات 16 عاما يوم أمس برصاص مستوطنين في بلدة بيت فوريك شرق نابلس، واحتجز الاحتلال جثامينهم، فيما أصيب آخران بجروح ونقلوا إلى المستشفى. في جنين استشهد الشاب يزن فخري صوافطة 25 عاما من مدينة طوباس برصاص الاحتلال قرب دوار حداد شرق المدينة، وتم احتجاز جثمانه. أصيب 4 مواطنين، 3 منهم بجروح خطيرة جدا خلال هجوم للمستوطنين على بلدة تل جنوب غربي نابلس قبل قليل. ومعنا مباشرة المتحدث باسم الهلال الأحمر أحمد جبريل. أهلا بك معنا سيد جبريل، تفاصيل ما جرى في القرية وما هي تفاصيل الحالة الطبية للمصابين؟
1: صباح جميع المستمعين. تلقينا بلاغ عند تقريبا الساعة 7:30 عن هجوم للمستوطنين على بلدة تل، وبالفعل تم تحريك سيارة إسعاف إلى المنطقة. كان هناك مجموعة من الإصابات نتيجة إطلاق رصاص عليهم بشكل مباشر من منطقة قريبة، أدى إلى إصابة ما يقارب 7 أشخاص، 4 منهم في حالة الخطر الشديد. تم نقلهم إلى مستشفيات المحافظة. قبل قليل أعلن عن استشهاد شاب من هؤلاء في نتيجة إصابته بالرأس في مستشفى رفيديا. أيضا هناك 3 إصابات في حالة خطيرة جدا لم يتم الإعلان عن وضعهم.
0: نعم، شكرا جزيلا لك سيد أحمد جبريل متحدث باسم الهلال الأحمر. بالتأكيد سيتم المتابعة أكثر، ولكن نتحول الآن وننقل لمؤتمر لوزير التربية والتعليم العالي للحديث عن نتائج الثانوية العامة. هذا المؤتمر يتم نقله الآن.
2: أن يتجدد هذا اللقاء السنوي المقترن بالثبات وديمومة الفعل التعليمي الذي كان على الدوام علامة فارقة على جبين المشهد الفلسطيني. نلتقيكم وكلنا أمل وثقة بأن فلسطين وأبناؤها جديرون بكل فرح. فوسط فصول معاناة متواصلة في جنين وطول كرم وغزة والأغوار ومسافر يطا والمغير، واليوم في قرية تل، لا زال إبداع طلبتنا ومعلمينا شاهدا على أن قوة المنطق هي التي تفرض ذاتها على حساب منطق القوة. وبعد، أنقل لكم تحيات فخامة سيادة الرئيس أبو مازن محمود عباس ودولة السيد رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى، وهما يباركان هذا الإنجاز في ظروف بالغة التعقيد. والفضل لله أولا ثم للفريق الذي عمل وتفانى. وأبدأ التحية للمعلمات والمعلمين ومديري المدارس والمشرفين والإداريين. فاليوم نقطف ثمار مسيرة امتدت على مدار سنوات، كما أسجل الاعتزاز بالشركاء جميعهم من الوزارات والسفارات والبلديات والأجهزة الأمنية والارتباط العسكري والمدني. والشكر موصول لوسائل الإعلام ولمجموعة الاتصالات الفلسطينية ولجامعة العلوم الإسلامية في الأردن وكل مكونات الوطن في القدس والضفة وغزة. هذا العام بدأنا الامتحان بالتزامن بين شطري الوطن، ونعلن النتائج بالتزامن في مشهد غاب لثلاث سنوات. وقد حرصنا على أن لا يفقد أي طالب من غزة حقه في إكمال مسيرته التعليمية في المدارس والجامعات. وعلى مدار 3 سنوات تمكن 106,000 طالب وطالبة من التقدم لامتحان الثانوية العامة في غزة، منهم 36,900 طالب وطالبة هذا العام. كما لا ننسى أن الاحتلال تسبب في استشهاد أكثر من 1,100 طالب وطالبة رحمهم الله، كان من المفترض أن يقدموا الامتحان هذا العام في غزة. هذا العام تقدم للامتحان 89,000 طالب وطالبة في الضفة بما فيها القدس وفي غزة وخارج الوطن، حيث تقدم أكثر من 2,000 طالب للامتحان في 46 دولة. هذا العام طبقنا امتحان التربية الدينية والقرآن.

الكريم وعلومه إلكترونيا بتاريخ 4/7، وكان هذا للمرة الأولى على مستوى الضفة الغربية. وبعد نجاح تنفيذ هذا الامتحان بهذه الصورة سيتم تطبيق المنحنى ذاته في الدورة الثانية التي ستنطلق منتصف الشهر المقبل في عدة مباحث. أيضا شهد هذا العام ارتقاء ثلاثة طلبة في الثانوية العامة شهداء من الضفة رحمهم الله، فعليهم وعلى طلبة غزة الراحلين جميعا نترحم. كما كان العام الدراسي الحالي شاهدا على ارتقاء طالبين من مدرسة دكور لمغير الثانوية، وقد حرصنا على إطلاق الامتحان على مستوى الوطن من بلدة المغير وبحضور دولة رئيس الوزراء، وهي المرة الأولى التي نفتتح فيها قاعة في تلك البلدة الصامدة الثابتة. تم حرمان 67 طالبا من التقدم للامتحان بسبب الأسر في سجون الاحتلال، ولهم نقول التعليم حق لكن الحرية أحق، وفي حال خروجكم سنتيح لكم التقدم ونسأل الله لكم الفرج القريب. هذا العام داوم المعلمون والمصححون وفرق الإدخال وطواقم الامتحانات في الوزارة أيام الجمعة وحتى أوقات متأخرة رغم صعوبة الظروف المادية والميدانية، فمعلمنا الفلسطيني يستحق كل تقدير واحترام. نسبة النجاح هذا العام أعلى من مثيلاتها في السنوات السابقة، وهذا نتاج تعب وجهود طلبتنا ومعلمينا ومديري المدارس. ونسبة النجاح العامة في الضفة بما فيها القدس وطلبة الخارج هي 74%. أما بالنسبة لطلبة غزة فالنسب العامة أفضل، لكن إعلانها منوط بإنجاز الدورة الثانية وذلك لأسباب تقنية. أبناؤنا أبناء شعبنا الفلسطيني، أنجزت الوزارة معظم الترتيبات الخاصة لإطلاق نظام الجديد للثانوية العامة الذي سيكون على مدار عامين دراسيين، وكنا بصدد البدء بالتطبيق للعام الدراسي المقبل مطلع أيلول، ولكن ومن باب التحقق من الجهوزية وتهيئة المدارس نعلن أن تطبيق هذا النظام الجديد سيكون مطلع العام الدراسي 27/28، أي ليس هذا العام، مع مواصلة التحضيرات لاستكمال كل ما يلزم. تواصل الوزارة تطبيق خطة التعليم من أجل التنمية، ونواصل التوسع المدروس في زيادة الالتحاق بالتعليم المهني لتصل 20%، وزيادة عدد المدارس المهنية، كما أن التحضيرات متواصلة تطبيق مصادر التعليم المفتوح على جميع المدارس التي تضمن الصفوف من أول إلى رابع بعد تطبيقه على 64 مدرسة العام الدراسي المنتهي، وعازمون على مواصلة التطوير. ونشكر معلماتنا ومعلمينا فهم الركيزة الرئيسية في نجاح البرنامج الذي يعتمد على مصادر متنوعة منها الكتب والأوراق العمل. وللتوضيح أقول البرنامج لا يعني رقمنة التعليم. وفي ظل تفاقم الفاقد التعليمي أيضا نسعى جاهدين لتحقيق أعلى قدر ممكن من الدوام، وقد أطلقنا هذا العام العدد الأكبر من المدارس الصيفية في المديريات. تواصل الوزارة تجهيز مراكز خاصة في قطاع غزة ليتم تقديم امتحانات الدورة الثانية هناك وجاهيا، وهي خطوة ستتيح العودة للآلية التي كان معمولا بها في السابق. وأيضا للعام الثالث على التوالي يقدم طلبة غزة امتحاناتهم من الخيام ومن فوق الركام، وهناك طلبة تقدموا بعد أن رحل أهلهم. إنها فلسطين حيث ثنائية الألم والأمل. الطلبة الأعزاء الناجحين، منكم نقول مبارك نجاحكم ودامت أفراحكم ووفقكم الله. ولمن لم يجتازوا نقول التعويض ممكن والنجاح قابل للتحقق. وللآباء والأمهات نقول ليس هناك ما هو أجمل من نجاح الأبناء، فلكم نبارك وأنتم الذين سهرتم وتعبتم. اليوم سنعلن عن أوائل فلسطين من طلبة الضفة بما فيها القدس وطلبة غزة في الخارج، فلهم نبارك وفخورون.

0: بكل بكم أيها العازمون الواثقون الطامحون، واصلوا الطريق فالتميز بكم يليق. وتقديرا لطلبة غزة ومن باب التكريم لهم ومنحهم فرصة التواجد في هذا اليوم، ستعلن لجنة الامتحانات وبتوجيهات من فخامة الرئيس عن 10 الأوائل على مستوى الطلبة داخل غزة. وفي هذا اليوم الطيب المبارك ونحن نعلن النتائج، نأمل أن يسود الفرح ولكن بضوابط. أشكر بشكل خاص كل الطواقم التي عملت من وزارة والمديريات، لجنة الامتحانات العامة برئاسة أخي الأستاذ محمد مسالمي، وقسم التقنيات داخل الوزارة برئاسة المهندس سائد أبو عياش، وكل طواقم الوزارة. والآن أترك المجال لمدير عام الامتحانات الأستاذ محمد مسالمي للإعلان عن أوائل طلبة فلسطين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أسعد الله صباحكم. العشرة الأوائل على مستوى الوطن من طلبة المحافظات الشمالية بما فيها الضفة والقدس وطلبة غزة خارج الوطن الفرع الأدبي حصل على الأول مكرر وبمعدل 99.6 كل من حلا باسم سليمان دعمة مدرسة بنات جمال عبد الناصر الثانوية مديرية طول كرم، خديجة ناصر محمد داود مدرسة بنات بيتلو الثانوية مديرية رام الله والبيرة، دان سليمان محمود نصار بنات كفر نعمة الثانوية مديرية رام الله والبيرة، سوار شاكر محمد خنفر مدرسة بنات البيرة الجديدة الثانوية مديرية رام الله والبيرة، شهد هيثم جمال شرباتي خديجة عابدين الثانوية للبنات مديرية الخليل، ملك عايد قاسم عتيق بنات بركين الثانوية مديرية جنين، نور أحمد جبريل موسى مدرسة الحياة الثانوية كفر عقب مديرية القدس حصل على الثامن مكرر بمعدل 99.4 كل من تالا مؤيد محمود شلة بنات البيرة الجديدة الثانوية مديرية رام الله والبيرة، حلا مراد منذر مدني بنات إبراهيم الخواجة الثانوية مديرية طول كرم، ديالة أمجد صالح خضر بنات جمال عبد الناصر الثانوية مديرية طول كرم، سوار صلاح علي عويسات المكبر الثانوية للبنات مديرية القدس، ضحى محمد واصف عبد الفتاح بنات بلعة الثانوية مديرية طول كرم، فريدة نادر خليل سدر خديجة عابدين الثانوية للبنات مديرية الخليل. الفرع العلمي حصل على الأول مكرر بمعدل 99.17 كل من أحمد محمد فهمي جوابرة السعدية الثانوية للبنين مديرية كلكيليا، آدم رامي مصلح حمدان ذكور الفاضلية الثانوية مديرية طول كرم، آية خالد سعيد ربايعة بنات ميثلون الثانوية مديرية قباطية، جنان ماهر صادق طنينة مصباح النتشة الثانوية للبنات مديرية الخليل، حذيفة نادر محمد أمين راشد ذكور شهداء بيت ليد الثانوية مديرية طول كرم، ديما ناصر سليمان قصاروة بنات البيرة الجديدة الثانوية مديرية رام الله والبيرة، سندس محمد محمود عقل الوفاق الثانوية للبنات مديرية شمال الخليل، صبا مجدي زكي كميل بنات قباطية الثانوية الشرقية مديرية قباطية، ضحى هاني محمود صالح بنات جورت الشمعة الثانوية مديرية بيت لحم، طيبة وقاص محمد أمين جعيدي أبو علي إياد الثانوية للبنات مديرية قلقيلية، ليان يوسف محمد حسان النجاح الثانوية للبنات مديرية رام الله والبيرة، محمد بسام فالح صالح ذكور الفاضلية الثانوية مديرية طول كرم، محمد هادي عادل قاسم ذكور سامي حجازي الثانوية مديرية طول كرم، مريم

0: ليان رائد محمود حامد 99.6 بنات سلواد الثانوية مديرية رام الله والبيرة الفرع الشرعي الأول تالا علاء عمر غانم بنات الأوقاف الشرعية الثانوية مديرية طول كرم الفرع الزراعي الأول زمرد بشار دخيل عيد 95.4 بورين الثانوية المختلطة جنوب نابلس الفرع الصناعي الأول سوار عبد الهادي رضوان الكواسمة 99.6 الحاج فضل عابدين الثانوية المهنية للبنات مديرية الخليل الفرع الفندقي الأول سما أحمد حامد غزاوي 97.6 الحاج فضل عابدين الثانوية المهنية للبنات مديرية الخليل فرع الاقتصاد المنزلي الأول أصالة بسام عبد السلام بطة 98.1 بنات العمرية الثانوية مديرية كالكيليا الأوائل داخل محافظات غزة الفرع الأدبي الأول ريما رائد عاطف عطلة بمعدل 99.9 مديرية الوسطى الثاني مكرر آلاء عمار عطية أبو ميري 99.6 مديرية الوسطى الثاني مكرر جنى محمد حسن جدوع 99.6 مديرية خان يونس الثاني مكرر ديما أشرف أكرم الحناوي 99.6 مديرية غرب غزة الثاني مكرر فرح يحيى راشد سليم 99.6 مديرية غرب غزة الثاني مكرر يارا وائل خضر مغاري 99.6 مديرية الوسطى السابع أحمد حاتم إبراهيم عوض 99.4 مديرية شرق غزة السابع مكرر خالد رامي خالد أبو جياب 99.4 مديرية خان يونس السابع مكرر ربا ماجد عبد القادر عودة 99.4 مديرية غرب غزة السابع مكرر لما أشرف مثكال أبو حسون 99.4 مديرية الوسطى الفرع العلمي الأول صبا فايد سعيد رباح 99.9 مديرية الوسطى الثاني مكرر حصل على الثاني مكرر كل من الطلبة التالية أسمائهم بمعدل 99.7 أحمد زاهر العبد حنيف شرق خان يونس أيهم أحمد مصباح فارس خان يونس دعاء يوسف محمد أبو مسامح الوسطى روز شادي حلمي الغندور الوسطى سما محمد سالم أبو سويرح الوسطى عادل محمد سليمان نواجع الوسطى محمد إبراهيم صابر الأعرج الوسطى نور الهدى سعيد جمال عبد الدايم غرب غزة نور محمد محمد عودة خان يونس يامن أيمن سعيد الدوس غرب غزة فرع الريادة والأعمال الأول دعاء مدحت خليل أبو ليلى معدل 95.6 مديرية غرب غزة الفرع الشرعي ربا محمد فارس أبو معمر 99.3 مديرية الوسطى الفرع الزراعي يوسف علاء يوسف شبات 86.9 مديرية غرب غزة الفرع الصناعي عبد الرحمن يونس محمود التوم 97.9 مديرية الوسطى فرع الاقتصاد المنزلي مرح محمد مرشد أبو عبد الله 94.4 مديرية الوسطى ألف مبارك للجميع
1: نبارك لطلبتنا ولذويهم هذا النجاح والتفوق ولكن هذه الفرحة منغوصة بسبب بيان وزارة الصحة والتي ذكرت ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 4 في تل والحديد

0: عن 4 إصابات، بينهم 3 وصفت بإصابات حرجة.
1: نعم، دعنا أيضا ننوه بأن الأربع شهداء من عائلة واحدة وكل 2 منهما أخوة، رحم الله.
2: إذن مستمعينا الكرام، متواصلين وإياكم في هذه التغطية لإعلان نتائج امتحان الثانوية العامة من صوت فلسطين، وننوه لهذا الخبر العاجل، يعني 4 شهداء هي حصيلة غير نهائية لاعتداءات قوات الاحتلال على المواطنين في قرية تل. يعني هكذا دائما يحول الاحتلال الفرحة إلى فعليا إلى
3: غصة وألم. بالتأكيد يعني إحنا بكلنا يعني بنستمع لنتائج الثانوية العامة في نفس وفي تزامن في نفس اللحظة ارتقاء الشهداء، وهذا كله مدروس ومقصود لعدم أنه يكون عندنا في فرحة حقيقية لحتى فعلا شعبنا يغص، ولكن إحنا رغم هيك رح نكون مبسوطين لأجل طلابنا وأكيد موجوعين لأجل شهدائنا. فهذه فلسطين، هذه الفلسطين اللي بنعيشها، بنعيش الألم والفرح في نفس اللحظة، بنعيش الفقد والأمل في نفس اللحظة. فرحمة الله على شهداء فلسطين، وبتأكيد مستمعينا الكرام رغم الغصة الكبيرة لارتقاء الشهداء، وارتقاء الشهداء لا يتوقف على اليوم وليد، احنا يوميا نودع الشهداء، وهذا كله بهدف انه فلسطين يعني تكون بعيدة عن الحياة.
2: هذا المشهد هو مستمعينا اللي تعودنا عليه في فلسطين، للأسف انه دائما الفرحة مغمورة بالحزن واجواء الحزن، ولكن رسالتنا وصمودنا على هذه الأرض دائما نؤكد انه رغم كل الألم وكل الوجع وكل المعاناة، الا انه ابناء شعبنا دائما يستحقون الفرح والاحتفال. اليوم عندنا طلب خاص منكم، يعني مراعاة لمشاعر أهالينا في قرية تل، ياريت أنه الاحتفالات تكون عالسكت زي ما بنحكيها، حلو نفرح وننبسط جوا بيوتنا بدون ما أنه تكون مظاهر الفرح مبينة، لأنه يعني هذا هو حال واقعنا الفلسطيني نحن.
3: يعني بالتأكيد هذا هو الشعب الواحد المتكاتف يلي أكيد بيحاول يكون مبسوط بالنتائج الثانوية العامة، إلا أنه نحترم وجع أهل الشهداء، نحترم الفقد، نحترم الألم. فهذا لا يعني أنه ما نكون سعيدين، ولكن زي ما حكيت وليد ربما مظاهر الفرح تقتصر داخل البيوت، تقتصر داخل العائلات، لأنه يعني هذا الوجع والفقد جدا صعب. إحنا لما يعني بنصحى الصبح على أمل أنه أحلام ترسم، آمال تبنى وتهدم في ثواني في لحظة الاستشهاد، لهيك يعني هذا رجاءنا أكيد من كل المستمعين بأنه تقتصر مظاهر الاحتفال داخل المنازل.
2: نعم، وأيضا يعني أكيد مستمعينا الكرام، يعني كمان من أكد كمان على رسالة المؤسسة الأمنية اللي فعليا أخذناها طول الفترة الماضية وكنا نتابع مع الأجهزة الأمنية بعدم تداول المفرقعات، و يعني المفرقعات تحديدا، لأنه كنا نشهد في السنوات السابقة قديش هاي المفرقعات كانت تسوي مشاكل أدت إلى بتر أيدي وأصابع. فياريت خلينا نكون على قدر كافي من المسؤولية، نحاول كمان نحتفي في هذا النجاح، لكن نحتفي بصمت مع مراعاة إنه في بيوت هذا الصباح ودعت شهداء زي ما استقبلت علامات الثانوية العامة.

0: إذن مستمعينا نتواصل وإياكم في هذه التغطية التي كانت من المفترض أن تكون لإعلان نتائج الثانوية العامة، وكان من المفترض أن نتغنى فيها بشعارات الأمل والسعادة والفرح لطلاب الثانوية العامة، إلا أنه
1: لكن يعني الأخبار العاجلة المؤسفة لهذا الصباح، يعني وبحسب وزارة الصحة ارتقاء 4 شهداء بالإضافة لوجود 4 إصابات في قرية تل، 3 من هذه الإصابات خطيرة، وفعليا يعني نتمنى الشفاء العاجل للجرحى وأيضا الرحمة لشهداء فلسطين، لشهداء تل ولجميع الشهداء.
0: إذن مستمعينا الكرام متواصلين وإياكم على الهواء مباشرة في هذه التغطية المستمرة، وبتأكيد مزامنة لإعلان نتائج الثانوية العامة، استهدف الاحتلال أبنائنا وناسنا في تل. إذن ينضم إلينا أحمد جبريل المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني. وأستاذ أحمد صباح الخير.
2: صباح جميع المستمعين.
0: يعني كان صباح مفترض أن يكون مليء بالأمل وبإعلان نتائج الثانوية العامة، إلا أنه يعني كلنا فجعنا بهذا الخبر وارتقاء 4 شهداء وثلاث إصابات. أطلعنا على تفاصيل ما يحدث.
2: يعني بالفعل يوم حزين منذ بدايته، عند الساعة 7:30 تلقينا بلاغات عن هجوم للمستوطنين على بلدة تل، أسوة بباقي القرى التي تتعرض بشكل يومي لهجوم المستوطنين. بالأمس كان هناك شهداء في بلدة بيت فوريك وأيضا في منطقة جنين، واليوم امتدت إلى بلدة تل، وكان قبلها في كافة القرى الفلسطينية التي تعرض لهجمات ممنهجة من قبل المستوطنين برعاية جيش الاحتلال. بالفعل تم التعامل مع 4 إصابات خطرة جدا ونقلوا إلى المستشفيات وأعلن عن استشهادهم لاحقا. كذلك الأمر هناك 3 إصابات أيضا تعد من الإصابات الحرجة نتيجة إصابتها في مناطق العلوية من الجسم، يجري التعامل معهم حاليا في المستشفى. الوضع نوعا ما استقر في بلدة تل بعد انسحاب المستوطنين، ولكن هناك بلاغ عن اقتحامات للمدينة الآن في محافظة نابلس.
1: نعم نشكرك المتحدث باسم الهلال الأحمر أحمد جبريل على كل هذه التفاصيل.

0: إذن مستمعين، مع ارتقاء الأربعة شهداء في قرية تل صباح هذا اليوم، وبحسب تقرير وزارة الصحة عدد الشهداء منذ بداية مطلع العام الحالي 86 شهيد في الضفة الغربية في مختلف المحافظات، و21 من هؤلاء الشهداء ارتقوا برصاص المستوطنين وهجماتهم على مختلف القرى والمحافظات.
1: إذن اللي بتعيشه قرانا ومدننا وبلداتنا من اعتداءات للمستوطنين يزداد وحشية يوم بعد يوم، ويزداد يعني تزداد حماية جيش الاحتلال له، وهذا كان واضح ولا زال واضح. مستمعينا الكرام، الهدف الأساسي منه هو يعني زرع الخوف والفزع في نفوس أبناء شعبنا، بث الرعب. أيضا يهدف كل هذه السياسة تهدف إلى أنه تعيش فلسطين دائما الخوف والحزن والوجع والفقد أيضا، إلا أنه رغم ذلك مستمرين صامدين ثابتين على هذه الأرض. وإعلان النتائج، نتائج الثانوية العامة، هو رسالة لأنه شعبنا يستحق الفرح، شعبنا يستحق أنه يحتفل بنجاح أبنائه ورغم الغصة الكبيرة يعني في قلوبنا وفي كلماتنا أيضا وليد في هذا الصباح، إلا أنه دائما نقول رغم الألم هناك أمل، رغم الوجع هناك دائما متسع لأبناء شعبنا لا يعيشوا فرحتهم، وهذا هو التناقض اللي دائما نعيشه بفلسطين.
0: نعم، إذن مستمعينا يعني كمان النجاح، يعني نؤكد بخصوص نتائج الثانوية العامة بأن نسبة النجاح في الثانوية العامة بلغت لهذا العام 74% حسب ما أعلنت وزارة التربية والتعليم قبل لحظات خلال مؤتمر إعلان النتائج.
1: نتواصل وإياكم على الهواء مباشرة. إذن مستمعينا الكرام، في صباح هذا الجمعة واللي كان من المفترض أن يكون مختلف، كلماتنا مختلفة، تحضيرنا لهذه يعني هذا البث المباشر كان مختلف، ولكن يعني الصدمة كانت على الجميع والفقد كان للجميع، ولأنهم دائما نعيش بجسد واحد في هذا الوطن فلسطين، فغصت كلماتنا وغصت فرحتنا وغصت يعني آمالنا بأن نعيش الفرحة ونشارك الفرحة مع أهالينا وذوينا في كل مكان. فكلمة مبروك صعبة جدا نقولها في هذا الصباح. رح ننتقل مباشرة إلى محافظ محافظة نابلس، الأستاذ غسان دغلس. صباح الخير.
0: أستاذ صباحك بكل الخير. يعني رغم هاي أجواء الفرح اللي موجودة في محافظة نابلس، إلا أنه أيضا هناك غصة بارتقاء أربعة شهداء صباح هذا اليوم.
1: وإحنا عم نستمع هتافات أبناء شعبنا في نابلس في هذه اللحظات سيد غسان.
2: نعم، الرحمة للشهداء وما يجري على الأرض، هناك مجدر حقيقي بحق الكل الفلسطيني، هناك اغتيال بدم بارد وقتل بدم بارد لأربع شهداء عمومية، أولاد عمومية ويعني أقارب من الدرجة الأولى، ولكن مستوطن غادر وحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي أقدم على قاتلهم، هناك إصابات أيضا. نحن الآن في مستشفى نابلس التخصصي، يعني حالة صعبة، حالة من الحزن يسود على أجواء المدينة وأجواء بث التل، وهناك اقتحام واسع لبث التل الآن وأطراف مدينة نابلس بشكل كامل. الأمور صعبة للآخر، والأمور هي يعني بحالة يعني اللي هناك كل المداخل واقتحام هناك اقتحام للمدينة لأطراف المدينة، وسيطرة تامة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على التكلم. نحن في وضع صعب جدا يعني في داخل المستشفى،
1: كان الله في عونكم، ولكن ملابسات الحادثة كيف وقعت آخر يعني المعلومات لديكم سيد غسان؟
2: وهذا يعني اقدام المستوطنين على مجزرة بمعنى الكلمة وقتلهم، وهذا هو
0: أبناء شعبنا. نشكرك جزيل الشكر سيد غسان دغلس محافظ محافظة نابلس. إذن مستمعينا، نؤكد في هذا الخبر على ارتقاء أربعة شهداء من قرية تل قضاء نابلس صباح هذا اليوم إثر هجوم المستوطنين والشهداء الأربعة هم من عائلة واحدة وهم أبناء عمومية بطبيعة الحال. ونؤكد على الخبر العاجل الذي ورد على لسان محافظ محافظة نابلس في اقتحام واسع لأطراف محافظة نابلس منذ ساعات الصبح.
1: يعني تابعنا صعوبة الحديث مع سيد غسان في ظل الصدمة والفقد، وخصوصا أنهم متواجدين في مستشفى نابلس، ويعني هاي الفاجعة اللي استيقظ عليها أبناء شعبنا، هذا المستوطن الغادر يلي اللي غدر بأبناء شعبنا ويعني بدم بارد. إحنا لما نتحدث عن شخص يقدم على قتل عائلة بكل هذه الهمجية وهذه الوحشية، إن ندل على شيء بدل على الحقد والكراهية وال يعني كل أشكال الحقد اللي موجود داخل نفوس المستوطنين لا يقوموا بمثل هذا الحدث.
0: صحيح. وبعدين نهلا يعني تزامن الهجمة على قرية تل يعني مع صدور نتائج الثانوية العامة، دائما الاحتلال يسعى لتنغيص الفرحة أكيد. وأيضا القضاء على جميع مظاهر الفرح. صحيح. المتعلقة بالتعليم تحديدا، لأنه الاحتلال دائما يحاول فرض سياسة التجهيل من خلال هدم المدارس واقتحامها واعتقال الطلبة أثناء يعني ذهابهم إلى المدارس، وكل هذه الإجراءات يعني التي يسعى الاحتلال لها مرارا مستمعينا من أجل قتل التعليم وقتل الفرحة وقتل الحق في الحياة. صحيح. لكل ما هو فلسطيني.
1: وإذا انتبهنا ولاحظنا أكيد حتى وليد خلال نهائي كأس العالم، وكان كان معروف تماما أنه دعم إسبانيا لفلسطين ووقوفها حكومة وشعبا وحتى على الجانب الرياضي، كان كمان هذا الغدر من المستوطنين وارتقاء الشهداء في أثناء المباراة قبل انتهاء، هو كان معروف أنه رح يكون الفرحة عند الفلسطيني أكثر من الفرحة في إسبانيا، ولكن في نهاية المباراة يعني أطفئت المباريات وغصت القلوب المشجعين
0: فعلا، توجهوا يعني في حينها للمستشفى لتشييع شهداء دير جرير الذين ارتقوا في ذلك الوقت. يعني دائما الاحتلال يوقت الغصة مع الفرحة التي قد يعني نسرقها لنعيشها في أيامنا العادية، وهي حقنا فعليا.
1: حقنا بالتأكيد. إذن مستمعينا متواصلين على الهواء مباشرة في هذا الصباح الحزين لفلسطين وهذه الفاجعة في قرية تل، وكما أكد إذن محافظ محافظة نابلس غسان دغلس بأنه مستوطن حاقد أقدم على يعني قتل عدد من الشباب وهم من عائلة واحدة. تفاصيل رح نتابعها خلال التغطية، وتابعنا صعوبة الحديث مع أستاذ غسان لصعوبة الوضع في مستشفى نابلس، وأكد على اقتحام بلدة تل وأطراف مدينة نابلس وإغلاق مداخل المدينة. فاصل وسنعود لنتواصل وإياكم في هذه التغطية المستمرة عبر أثير صوت فلسطين التي كانت مقررة لإعلان نتائج الثانوية العامة، ولكن تحول الفرح إلى غصة ووجعها.

0: كان من المفترض أن يكون صباح الأمل وصباح النجاح وصباح الاحتفالات. كان من المفترض أن تكون تغطية لنتائج الثانوية العامة. تحول هذا الفرح إلى غصة غصت في قلوبنا جميعا مستمعينا الكرام. تحولت هذه الفرحة وكتمت داخل صدورنا، كتمت هذه الفرحة داخل قلوبنا وغصت حناجرنا بما سمعناه وشاهدناه، وفجعت قلوبنا بهذه المجزرة اللي ارتكبها المستوطنين في قرية تل. ارتقى إلى حد هذه اللحظة 4 شهداء وهناك 3 إصابات حرجة حتى هذه اللحظة. قرية تل يعني يخيم عليها الفقد والوجع والألم والحزن. سنكون مع السيد وليد زيدان رئيس مجلس قروي تل اللي انضم لنا على الهواء مباشرة في هذا الصباح الحزين. سيد وليد صباح الخير. صباح الخير. يعني كان من المفترض أن تكون قرية تل الآن تحتفل بأبنائها الناجحين، إلا أن تحولت إلى خيمة من الألم وخيم الحزن على قرية تل. حدثنا بتفاصيل سيد وليد عن ما حدث بالضبط من قبل هجوم هؤلاء المستوطنين وارتقاء الشهداء.
1: صباح الخير للجميع ولأخوتنا في قرية تل وبمحافظة نابلس. احنا كنا اليوم بنستنى في نتائج التوجيه لفرحة الطالب اللي قاعد يستناها فترة طويلة، والحمد لله يعني في ان عندنا اليوم في تل عرس فلسطيني بارتقاء 4 شهداء. الشهيد الأول فاروق عدنان رمضان، الشهيد الثاني إبراهيم حسين علي رمضان، الشهيد الثالث جواد حسين علي رمضان.

0: رمضان، الشهيد الرابع عمران أحمد علي رمضان الشهداء، وفي عندنا كمان ثلاث إصابات، الإصابة الأولى محمد خضر إصابته بالرجل، الإصابة الثانية اللي هو ثائر محمد علي رمضان إصابته بالبطن وحاليا في غرفة العمليات، نصر الدين حسين عصيدة في القدم. والحمد لله يعني إحنا عربدة المستوطنين هاي مش غريبة عنهم، وإحنا إن شاء الله يعني بنضل صامدين في هاي البلاد، ورغم الهجوم والأجواء اللي بتسودها قرية تل وفيها السواد حاليا، يعني عندنا غصة في تل صعب وصفها، فالحمد لله دائما على كل شيء. احنا الاحداث اللي صارت في تل هجوم يعني ما يقارب 20 مستوطن على منطقة المنطقة الشرقية، بعدها تحول لمنطقة اسمها الكبالي، وهناك صار في مواجهة بين المواطنين وبين المستوطنين وبوجود الجيش، واستشهدوا هذول الشباب من نقطة صفر، يعني اعدام ميداني، والحمد لله على كل شيء.
1: يعني سيد وليد احنا بنحكي عن 4 من عائلة رمضان، ما هي تحديدا صلة القرابة بينهم سيد وليد؟
0: اثنين اخوة واثنين اولاد عمام.
1: مين الاخوة
0: يعني كلهم اللي هو ابراهيم وجواد، هذول اخوة، وفاروق وعمران برضو اولاد عمام، وعمام للي استشهدوا.
1: يا الله، يعني عمام اللي استشهدوا كمان
0: مش اولاد عمام، يعني كلهم 4 اولاد عمام كلهم اللي استشهدوا، والحمد لله على كل شيء. فاحنا ان شاء الله نحتسبهم شهداء، والحمد لله على كل شيء.
1: يعني قريه هذا مش الهجوم الاول ولا الاخير عليها
0: لا من قبل المستوطنين. قبل 4-5 ايام هجموا برضو على بيت صهيب رمضان في المنطقه الغربيه، منطقه بير الغزال، وتم احراقه بالكامل. والمستوطنين يعني بدهم كيف ما كان انهم يذلوا الناس، واحنا ان شاء الله راح نضلنا صابرين ومقاومين في هاي البلاد.
1: يعني تعازينا الحاره، والغصه ليست في فقط في تل سيد وليد، الغصه في كل فلسطين.
0: صحيح.
1: يعني لانه ألمنا واحد وفرحنا واحد وجعنا واحد وفقدنا واحد، فليست تل الوحيده هي الحزينه والفاقده لابنائها، بل فلسطين كلها حزينه.
0: الحمد يعني لله دائما على كل شيء.
1: حال اهل الشهداء في هذه اللحظه، يعني خصوصا هذه فاجعه كبيره من 4 من نفس العائله. صحيح. يعني حال العائله كيف بتشوفها سيد وليد؟
0: صابرين والحمد لله، ونحتسبهم شهداء احنا وهم، يعني المصاب واحد بغض النظر انه هم من عائله ثانيه واحنا من عائله ثانيه، بس كلنا اهل وكلنا اخوه، والحمد لله على كل شيء. وهي جتني رسالة على الجوال في هذه اللحظة، تجمعات كبيرة لمركبات المستوطنين قرب منازل الأهالي في قرية تن، يعني هسه هيهم قاعدين بيتجمعوا، والله يستر من اللي جاي.
1: يعني لا زال الخطر قائم.
0: لا زال الحديث الحدث قائم. صحيح.
1: يعني تذكير بأسماء الشهداء، عندنا فاروق رمضان
0: نعم، وعمران أحمد علي رمضان، والإخوة إبراهيم وجواد
1: هم إخوة.
0: صحيحة.
1: يعني تحول الفرح إلى وجع سيد وليد، ولكن كما ذكرت صامدين على هاي الأرض، يعني هذه محاولات الاحتلال إنه يحرم منا الفرحة ويسرق منا الأمل، إلا إنه تل رح تنجب الأبناء ورح تنجب الناجحين، ورح يعني كل هذا الوجع سيتحول إلى صمود أكبر، لأنه هو محاولة انتزاعنا من أرضنا، هذه كلها محاولات انتزاع.
0: 100% هم بفكر المستوطن إذا بيعمل بالطريقة هاي إنه بده يهجرنا من البلاد، إحنا صامدين لو بقتل أولادنا لو بقتلنا كنا إحنا راح نضل صامدين في هاي الأرض.
1: يعني كان الله في عونكم، وبعرف انه الوضع حاليا صعب كما يعني
0: الحمد لله، ولسه ما تحدد موعد العرس الفلسطيني اللي في تل، وان شاء الله يعني في وقت لاحق بتحدد
1: ان شاء الله. تعزينا الحارة
0: بظل وجود الجيش والمستوطنين في القريه، صعب انه يتم
1: بالتاكيد. ويعني سيد وليد احنا بالاخر بنتمنى الامن والسلام لكم، ديروا بالكم
0: ان شاء الله
1: ربنا يحميكم جميعا، ورح نضل على تواصل معكم. سيد وليد زيدان رئيس مجلس قروي تل، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا يعطيكم العافيه. سلامات.
1: إذن مستمعينا الكرام، الشهداء اللي ارتقوا باعتداءات المستوطنين وبحماية جيش الاحتلال هم الشهيد فاروق رمضان، الشهيد عمران رمضان، والإخوة إبراهيم رمضان وجواد رمضان من نفس العائلة ارتقوا شهداء. أما الجرحى المصابين فهم محمد

خضر وثائر رمضان ونصر عصيدة. محمد خضر أصيب في القدم، ثائر رمضان في إصابته في البطن، وحاليا هو يجري العملية، نتمنى له السلامة. أيضا نصر عصيدة في القدم، وكما أكد لأن السيد وليد زيدان فكان هجوم لأكثر من 20 مستوطن على قرية تلفي المنطقة الشرقية، ثم انتقلوا إلى منطقة تسمى الشبالي كما ذكرت، أتمنى أن أكون ذكرتها بشكل صحيح. وهذا الهجوم كان بحماية، وهذا الهجوم مش الأول اللي بحماية جيش الاحتلال، دائما هجوم المستوطنين بحماية جيش الاحتلال. يعني خوفنا على أبناء شعبنا لازال مستمر، خصوصا كما أكد سيد وليد بأنه حاليا هناك تجمع لمركبات المستوطنين عند منازل المواطنين في قرية تل. المجزرة لم تتوقف ومستمرة، حمى الله أبناء شعبنا في قرية تل وفي كل فلسطين. ونحن متواصلين وإياكم على الهواء مباشرة مستمعينا الكرام في هذه التغطية المستمرة. كان الله مع أبناء شعبنا ورحم الله شهدائنا، ويعني هدأ من روع الأمهات وعائلات الشهداء على هذه الفاجعة الكبيرة. إذن مستمعينا سنتواصل وإياكم على الهواء مباشرة في هذه التغطية المستمرة عبر أثير صوت فلسطين. كان من المفترض أن تكون هذه التغطية لإعلان نتائج الثانوية العامة، كان من المفترض أن يكون معنا أوائل الثانوية العامة في محافظات الوطن، كان من المفترض أن تكون ترقص بالفرحة نجاح أبنائها، إلا أنها تغص بوداع شهدائها واستمرار اعتداءات المستوطنين على هذه فلسطين، وهذه التناقضات اللي نعيشها، هذا دائما هذه الفرحة الممزوجة بالألم بالوجع بالفقد وبالغصة التي نعيشها جميعا. ليست تل الوحيدة الحزينة في هذه اللحظة، بل فلسطين جميعا حزينة، والشهداء يرتقون يوميا في غزة، في الضفة، في القدس، في كل الوطن نودع الشهداء يوميا. وهذه سياسة الاحتلال وسياسة المستوطنين اللي بيمارسوا هجماتهم بحماية جيش الاحتلال، صامدين ثابتين على هذه الأرض رغم كل هذا الوجع. فاصل ونستمر وإياكم.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: الساعة الآن 10 صباحا في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين، وهذا موجز لأهم الأنباء. إصابة عدد من المواطنين بقصف طيران الاحتلال لمنزل في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة. شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة تؤكد أن نحو 1,200,000 مواطن يعيشون في خيام تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة. وزارة الصحة تعلن استشهاد 4 مواطنين برصاص الاحتلال في قرية تل في نابلس، بالإضافة لإصابة 4 مواطنين آخرين بالرصاص. قوات الاحتلال اعتقلت فجر اليوم 9 مواطنين من بلدتي سالم وبيت فوريك شرق نابلس. مستوطنون يهدمون خزانا للمياه يغذي بلدتي بيت فوريك وبيت دجن في مدينة نابلس بالمياه، ويجرفون أراضا زراعية. الرئاسة تدين اقتحام المستوطنين الذين تقدمهم الوزير المتطرف تمار بن كفير وعضو الكنيسة عميد هليفي باحات المسجد الأقصى المبارك. اللجنة المركزية لحركة فتح عقدت يوم أمس اجتماعا برئاسة نائب رئيس الحركة حسين الشيخ، ناقشت مجمل التطورات الوطنية والميدانية إلى جانب عدد من القضايا التنظيمية والسياسية. وزير التربية والتعليم العالي أمجد برهم يعلن أن نتائج امتحان الثانوية العامة للعام 2026، مبينا أن نسبة النجاح العامة في الضفة الغربية ما فيها القدس وطلبة الخارج بلغت حوالي 74%. الهيئة العامة للمعابر والحدود تعلن اعتبارا من يوم الأحد المقبل سيتم تمديد ساعات العمل بالاتجاه القادمين إلى أرض الوطن عبر معبر الكرامة، لتصبح من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 4 عصرا يومي الأحد والخميس من كل أسبوع. أخيرا، يكون جو اليوم حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، وأطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. بأمان الله.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

0: إذا مستمعينا الكرام متواصلين وإياكم عبر صوت فلسطين في هذه التغطية المباشرة لأحداث قرية تل جنوب غرب نابلس، ونؤكد في هذا الخبر وارتقاء 4 شهداء منذ ساعات الصباح الأولى إثر هجوم المستوطنين وجيش الاحتلال على قرية تل في هذه المجزرة البشعة التي ارتقى خلالها 4 شهداء وإصابة 4 آخرين، 3 منهم في حالة الخطر. نستمر في هذه التغطية، وينضم إلينا مباشرة عبر الخط الهاتفي السيد تيسير نصر الله عضو المجلس الثوري لحركة فتح. أستاذ تيسير صباح الخير وأهلا ومرحبا بك على صوت فلسطين.
1: حياك الله، أسعد الله صباحكم ورحم الله شهدائنا.
0: يسعد صباحك بكل الخير. يعني من المفترض أن يكون اليوم هو يوم فرح بإعلان نتائج الثانوية العامة، لكن هذه الفرحة تحولت إلى غصة، وهذا ما يريده الاحتلال يعني على الدوام بتنغيص الفرحة الفلسطينية. يعني أستاذ تيسير، تصاعد وتيرة هجمات المستوطنين على القرى والبلدات الفلسطينية والتي كان آخرها صباح اليوم الهجوم على قرية تل.
1: نعم، يعني المواطنون الفلسطينيون يدافعون عن أرضهم وعن شرفهم، سواء كان في بيت دجهن أو في بيت فريك أو الليلة واليوم صباحا في بيت في تل الصامدة البطلة، يدافعون عن أرضهم من غول المستوطنين وجشعهم وقتلهم ودمارهم واعتدائهم على كل شيء يتحرك في القرى الفلسطينية وفي الأرض الفلسطينية. لذلك يعني هذا الدفاع عن النفس يدفع ثمن وأبناء شعبنا المزيد من الشهداء. يوم أمس كانت مجزرة في بيت فوريك عندما اعتدى المستوطنون على الأهالي هناك وبدعم وإطلاق رصاص من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال، واليوم نفس المسلسل يستمر، الجنود يدافعون ويحمون المستوطنين ويطلقون النار على المواطنين. 4 من الشهداء الذين ارتقوا يعني شقيقين وشقيقين أيضا تم استهدافهم مباشرة برصاص الجيش الاحتلال الإسرائيلي وقطعان المستوطنين، وهناك أيضا كما ذكرت بعض الإصابات الحرجة التي ما زالت يعني تجرى لها عمليات إنقاذ في المستشفيات هنا في نابلس. لذلك يعني هذا الهجوم الذي كنا دائما نحذر منه من قبل المستوطنين سيؤدي إلى ما يجري الآن من ارتكاب مجازر، ويعني بدل أن تكون هناك محاولات لوقف هؤلاء عند حدهم المستوطنين تقوم قوات الاحتلال بدعمهم وإغلاق كل مداخل نابلس، كل الحواجز الآن مغلقة، نابلس تعيش حالة حصار مطلق من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، ولا تعرف أيضا ما هي الخطط التي يضعونها الآن للهجوم على سواء بيت فوريك أو تل أو بيت دجن أو القرى التي يقوم أهلها بالدفاع عن أرضهم وعن شرفهم. جرافات كانت ليلة أمس بالقرب من سهل بيت فوريك وباقر وطلبوا إخلاء عديد البيوت من سكانها بهدف هدمها، وأيضا يجري كذلك الآن حصار لقرية تل حصارا مغلقا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. لذلك يعني الأمور تزداد تصعيدا من قبلهم و تذهب باتجاه يعني مزيد من العنف.
0: نعم، يعني استمرار أيضا قوات الاحتلال وجيش الاحتلال بتأمين اقتحامات المستوطنين لهذه القرى والاعتداء على أبناء شعبنا بشكل مباشر وبطريقة لا إنسانية وهمجية ووحشية، يعني الاعتداء على الممتلكات، الاعتداء على كل ما هو فلسطيني في هذه القرى، يعني وهذا هو هدف الاحتلال، يعني الهدف هو تهجير السكان من هذه المدن والقرى، ولكن نبقى دائما الصمود هو عنوان المرحلة أستاذ تيسير.
1: نعم، يعني هم يواجهون فلسطينيين قادرين على الدفاع عن أنفسهم والدفاع عن أرضهم وممتلكاتهم وبيوتهم، يعني يريدون

0: أن يقوم بكل الجرائم دون أن يكون هناك أي رد فعل طبيعي من قبل المعتدى عليهم. نحن يعني يتم الاعتداء علينا في كل لحظة يعني من قبل جيش الاحتلال، من قبل حكومة نتنياهو، وكذلك يعني قطعان المستوطنين الذين هم جنود في جيش الاحتلال ومدربون ب يعني أفضل أنواع التدريب على القتل والدمار، ولكن يعني يواجهون إرادة صلبة لنا كفلسطينيين، وهذا الذي يعني يغيظهم. يريدون أن يقوموا بكل شيء دون أن يكون هناك أي صوت احتجاجي أو أي رد فعل ضدهم، ولكن هذا لا يمكن أن يحدث. هم يبدو أنهم نسوا الشعب الفلسطيني في انتفاضاته وثوراته يعني سابقا ولاحقا، لذلك يعني هذا الدفاع عن النفس هو حق مشروع لشعبنا، ولن يستطيعوا بإذن الله كسر إرادة الشعب الفلسطيني، وسنواصل الصمود ونواصل الثبات والتحدي بكل أنواع التحدي يعني الذي اختبره الاحتلال واختبره العالم من قبل شعبنا الذي لا يمكن أن يرفع الراية البيضاء أو أن يستسلم أمام غطرسة المستوطنين أو جنود الاحتلال.
1: نعم، يعني بدي أشكرك جزيل الشكر على كل هذه الإيضاحات والتفاصيل، سيد تيسير نصر الله، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، شكرا جزيلا لك. إذن مستمعينا نواصل هذه التغطية عبر صوت فلسطين، ونؤكد يعني في هذه الأثناء إغلاق الحواجز المحيطة في محافظة نابلس، إغلاق الحواجز والبوابات وتعطيل حركات المواطنين. يعني فعليا هذا هو المشهد في قرية تل. ننتقل وإياكم مستمعينا مباشرة إلى تحديث على أحوال الطرق في مختلف محافظات الوطن، والبداية في منطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق بالاتجاهين، بوابات عطارة أزمة وتفتيش للخارج، الجلزون كثافة سير للخارج، حاجز عين سينيا أزمة وتفتيش للخارج أيضا، مدخل سنجل الشمالي مغلق، كفر عقب أزمة، والعزرية كثافة سير باتجاه الجنوب. أما في محافظات الجنوب، دورة مغلقة والفحص مغلقة، الفوار مغلقة، سعير مغلقة، بوابة النبي يونس مغلقة، والعروب العجوري أيضا مغلقة. أخيرا في محافظات الشمال، بروقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جماعين مغلقة، عورتة أزمة وتفتيش للخارج وسالك للداخل، عنبتة تفتيش للخارج وسالك للداخل، تيسير مغلق، وعين شبلي مغلق. إذن كان هذا آخر تحديث على أحوال الطرق من صوت فلسطين. مستمعينا دائما نتمنى لكم طريق السلامة، مع العلم أن حالة الطرق قد تتغير في أي لحظة. فاصل قصير، وبعد هذا الفاصل سنواصل هذه التغطية الخاصة عبر صوت فلسطين.

إذن مستمعينا الكرام، استيقظت تل على وجع فقد أبنائها الأربعة، الشهداء فاروق رمضان وعمران رمضان والإخوة إبراهيم رمضان وجواد رمضان، إضافة إلى إصابة ثلاثة بجراح خطيرة، محمد خضر وثائر رمضان ونصر عصيدة. إذن فلسطين التي كلما جاءت لتفرح تأتي هجمات المستوطنين بحماية جيش الاحتلال لتنغص هذه الفرحة.

0: تل، فهناك تجمعات لمركبات المستوطنين، ويعني لا زالت تل تحاصر بالموت والخوف. وهذه الاعتداءات ليست الأولى ولا الأخيرة في تل ولا غيرها من القرى ومحافظات الوطن. تزامنا هذا الفقد والوجع جاء تزامنا مع لحظة إعلان نتائج الثانوية العامة، وكأن هذا الاحتلال يترصد الفرحة ليغصها بالألم. ماذا تقول؟
1: بالتأكيد نهلة، اليوم يوم حزين لفلسطين على الرغم من فرح أبنائنا الذين نجحوا في الثانوية العامة، وكما أشرت الاحتلال ومستعمريه المستوطنين المجرمين الذين يقودوا هذه الحملة ضد شعبنا الفلسطيني ويرتكبوا الجرائم الإرهابية ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في تنفيذ سياسات قتل واضحة لأبناء شعبنا. اليوم مزرعة تل واضح تماما أنها تجري بإمعان، يعني يقال حتى أن اليوم هناك الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والحرية للأسرى، ونأمل الجرحى بلدة تل أن يكونوا في إعداد الصحة والسلامة، لأن الحديث اليوم يتم عن أكثر من 4 شهداء في تل. أنا بعتقد بالأمس مزرعة أخرى أيضا في بيت فريك، وكل يوم وفي جنين شهيد، وكل يوم شلال الدم الفلسطيني. الشهداء أبناء شعبنا الفلسطيني في الضفة الفلسطينية منذ بداية العام حتى اليوم 85 شهيد، 21 شهيد منهم على أيدي المستعمرين المستوطنين بإطلاق رصاص الحي وإعدامات ميدانية. اليوم العدد يزداد بناء على ذلك. نحن حذرنا من ما يقوم به الاحتلال ومستعمريه المستوطنين في سياق الذهاب إلى انتخاباتهم داخل الاحتلال، والدم الفلسطيني الذي يعتبر أنه وقود لهذه الانتخابات، وأيضا مزيد من التحريض، مزيد من القتل، مزيد من الجرائم المصعبة ضد شعبنا الفلسطيني. حذرنا من كل ذلك خلال هجمات المستعمرين المستوطنين على بيوت أبناء شعبنا الفلسطيني وحرق البيوت وقطع الأشجار وقطع الشوارع وخاصة في البلدات القريبة والمستعمرات الاستيطانية. واليوم على هذه المجزرة تؤكد بمدى دعم جارا للشك على أنهم ماضون قدما باتجاه مزيد من التصعيد والعدوان والجرائم. الأمر الذي طلبنا بشكل مبكر من أن يكون هناك منظومة متكاملة تخرج المستعمرين المستوطنين من أي إمكانية الحديث عن وجودهم على أراضي دولة فلسطين، وطلبنا العالم أجمع، والحد تحدثنا أيضا عن تعزيز سمود شعبنا الفلسطيني ووحدته في مواجهة كل هؤلاء المستعمرين الإرهابيين الذين يقودوا هذه الحملة ضد شعبنا الفلسطيني. لذلك اليوم يوم حزين يتطلب الأمر أن يكون هناك رفع كل الصوت من أجل أن يكون هناك آليات عملية أيضا من أمام المجتمع الدول الذي يرى بعينه ما يجري في ظل منظومة متكاملة من الاستعمار السلطاني غير الشرعي وغير القانوني، وجودهم غير الشرعي أيضا في ظل قرارات مجلس الأمن 2334، فتوى محكمة العدل الدولية، المحكمة الجنائية الدولية، ومعاهدة روما التي تؤكد على أن الاستعمار الاستيطاني وجودهم يرتقي إلى مستوى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية. لذلك أنا أعتقد مطلوب أكثر من أي وقت مضى هو تفعيل كل الآليات على مستوى المؤسسات الدولية، وأيضا مواقف الدول. لا يكفي فقط بيان الشجب والاستنكار والحديث عن مقاطعة بضائع المستوطنات لبعض الدول وغيرها، ولكن يجب أن يكون هناك موقف جدي وحقيقة على المستوى الدولي.
0: يعني هذا الموقف الجدي من المؤسسات الدولية، يعني لا أعلم كم من شلال الدم يحتاج ليكون هناك حراك حقيقي على الأرض لوقف هذه الاعتداءات وهذه الهجمات من قبل المستوطنين وبحماية جيش الاحتلال. يعني سيد واصل، حتى يعني القصف المستمر على أهلنا في غزة ومواصلة ارتكاب المجازر بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة، حصار غزة ومنع إدخال المساعدات والأدوية، وكل هذا الألم اللي يعيشه أبناء شعبنا، يعني ورد إلى ذهني صورة سيد واصل أنه في لحظة يريد أبناء شعبنا أن يفرحوا، أن يعيشوا الحياة، وهذا حق الإنسان الطبيعي قبل أن نكون فلسطينيين، حق أي إنسان طبيعي يعيش مشاعر الفرح، يعيش مشاعره الحقيقية. اليوم إحنا، أنا على الهواء وأنت تستمع لإلي، أهالي أبنائنا الناجحين، هناك تناقض غريب داخلنا، هل نحزن؟ هل نفرح؟ ماذا نعمل في ظل كل هذه الظروف اللي باتت جزء من يومنا دكتور واصل، باتت جزء من حياتنا، باتت شكل حياتنا اليومي، اللي نقول لكل العالم نحن لم نعتد على هذا المشهد ولا نريد أن يعتاد العالم على هذا المشهد.
1: هذا صحيح، هذه صورة واضحة لما تحدثت به وتفضلت به. حرب عدوان وجرائم غصائد، حرب إرهاب ضد شعبنا الفلسطيني، حرب قتل وتدمير.

0: الإسعار في قطاع غزة لن تتوقف لحظة واحدة. منذ 10 أكتوبر حتى اليوم، منذ إعلان وقف إطلاق النار حتى اليوم، 1160 شهيد، هناك 4000 جريح، تدمير، حشر أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة بمساحة لا تزيد عن 30%، واحتلال مباشر، احتلال 70% من قطاع غزة. لا أحد اليوم يتحدث لا عن ما يسمى مؤتمر السلام الذي تم عقده، ولا عن مرحلة الرئيس ترامب الأولى ولا الثانية وتنفيذها، ولا عن اللجنة الإدارية الوطنية. وكل ذلك يعني واضح تماما أنه أمام محاولات إزاحة القضية الفلسطينية وأمام الحرب التي تجري في المنطقة، واضح تماما أنه هذا على حساب القضية الفلسطينية، ولا يوجد أي تحرك جدي وحقيقي لإنقاذ أبناء شعب فلسطين من هذه الكارثة التي يعيش فيها قطاع غزة. لذلك حرب الإبادة مستمرة في القطاع وفي كل الأراضي الفلسطينية المحتلة. اليوم في الضفة الفلسطينية الحواجز العسكرية، المعاناة لأبناء شعبنا الفلسطيني، سياسات القتل التي تجري من قبل المستعمرين والمستوطنين. أحد البيوت التي تم محاصرتها في جنوب من قبل المستعمرين والمستوطنين أيام طويلة، وهم يناشدوا كل أبناء شعبنا الفلسطيني، يناشدوا العالم من أجل حمايتهم. وبالتالي أنا أعتقد اليوم ما هو المطلوب أن يكون هناك تعزيز صمودنا وحدتنا الوطنية الفلسطينية، تصدينا لكل هذه المحاولات التي تجري من أجل شتم قضيتنا الفلسطينية. اليوم نؤكد على حق شعبنا الفلسطيني بحريته واستقلاله ونيل باقي حقوقه في دولته الفلسطينية المستقلة والعاصمة القدس، وأيضا حق العودة للاجئين. نحن نمضي قدما باتجاه ترتيب وضعنا الداخل الفلسطيني. انتخابات تجري بتحضيرات لترتيب وضع الداخل الفلسطيني، وهم يقودوا من أجل شتم حقوق الشعب الفلسطيني في إطار حرب شاملة ضد الشعب الفلسطيني.
1: يعني دكتور واصل، يعني ما يشهد العالم من دعم ومساندة لأبناء شعبنا على المستوى الشعبي وعلى المستوى يعني بعض الحكومات على مستوى العالم، برأيك هل هذا يثير غضب الاحتلال وغضب المستوطنين في ظل النفور التام؟ يعني اليوم على مستوى الرياضة هذا الدعم الكامل لفلسطين، رفع العلم في أكبر يعني المناسبات اللي بيشاهدها المليارات، احنا نتحدث عن وجود فلسطيني، هل برأيك هذا يرعب الاحتلال، يرعب المستوطنين بأنهم أصبحت صورتهم واضحة لدى العالم فيزيدون فيها مجيتهم وقتلهم ومحاولتهم لأنه كل هذا الوجود أو الوقوف الدولي إلى جانب قضيتنا يثير غضبهم؟
0: هذا ليس فقط على هذا الصعيد، هم يدركوا تماما أن العالم الأجمع اليوم يتحدث عن دولة طارقة لا تلتزم قرارات في أي دولي ورقم دولي، وخاصة قرارات صادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة والمنظمات الأخرى. وأيضا العالم أجمع يتحدث اليوم عن دولة منبوذة، ما فيها الرئيس ترامب اللي يتحدث عن تحول الرأي فيما يتعلق بالتعاطي مع دولة الاحتلال. إذن يعني بات واضح تماما أن سياسة القتل والإرهاب ومحاولة شطب الحقوق، محاولة الاستيلاء على الأرض وهدم البيوت وتشريد أبناء شعبنا الفلسطيني والحديث عن تهجير وطرد أبناء شعبنا الفلسطيني، كل ذلك أمام أنظار العالم أجمع. وما أشرت إليه هام جدا على صعيد ما يجري في العالم. العالم جميعا يناصر القضية الفلسطينية، مسيرات في العديد من بلدان العالم التي خرجت وتخرج حتى الآن بمئات الآلاف بالتأكيد على حرية استقلال الشعب الفلسطيني. وما أشرت إليه في المونديال، واضح أنه علم فلسطين كان هو الميزة الرئيسية في كل الألعاب التي تمت في الثلاث دول، في المكسيك وكندا والولايات المتحدة الأمريكية في ظل مباريات جرت خلال فترة المونديال. وعندما توج الفريق الإسباني كان واضح تماما أنه علم فلسطين هو الذي كان حاضرا في هذا المشهد. لذلك أنا بعتقد القضية الفلسطينية يعني نحن نستمد العزم والتصميم باستمرار نظامنا وكفاحنا.
1: دكتور واصل، على سبيل الأمل والتفاؤل في ظل كل هذا الوجه والفقد، حتى على مستوى الشعوب اللي عم بتشوف حكوماتها ليست داعمة لفلسطين، وعلى سبيل المثال الأرجنتين، لما خرجوا المشجعين الأرجنتينيين ليحكوا إحنا مع فلسطين وضد ما تقوم فيه حكومتنا، هذا الشيء على المدى البعيد، على المدى الطويل، حتى نكون في بصيص من الأمل في ظل كل هذا الوجع اللي نعيشه، كيف سيؤثر على القرارات الدولية هذا الدعم الواضح شعوب من شعوب الدول المختلفة وبعض حكوماتها على المدى البعيد، كيف سيؤثر على الضغط لتنفيذ قرارات دولية لوقف هذه الإبادة المستمرة؟
0: هذا مهم بالتأكيد، والتحولات التي تجري حتى في الدول التي كانت تناصر الاحتلال والتي جرى فيها تحولات. على سبيل المثال في مؤتمر نيويورك عندما تم الاعتراف بدولة فلسطين، 160 دولة تعترف بدولة فلسطين، فيها دول 4 في مجلس الأمن الدولي، وأيضا المسيرات والمظاهرات التي خرجت في الجامعات، المظاهرات الطلابية، المواقف الرسمية للعديد من دول العالم التي تحدثت عن حقوق الشعب الفلسطيني وعن رفضها لكل ما يتعلق بما يقوم به الاحتلال ومن جرائم ومستعمريه. لذلك نحن نستند إلى أحرار العالم، إلى وقوف التضامن الدولي مع قضيتنا الفلسطينية، ونستند أيضا إلى ثبات شعبنا الفلسطيني في تسييس صوته على الأرض ووحدته والتمسك بحقوقه وثوابته وتمثيله في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وقائدة نضاله وكفاحه نحو الحرية والاستقلال. وأنا بعتقد أن شعبنا الفلسطيني لم تكسر إرادته ولن ييأس، بالعكس من ذلك تماما، سيبقى متمسكا بحقه في وصوله إلى حريته واستقلاله.
1: بالتأكيد. الدكتور واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، شكرا جزيلا لوجودك معنا في هذا الصباح الذي تمنينا أن يستمر بفرحه وبهجته بنتائج الثانوية العامة، إلا أنه تحول إلى يوم حزين، يوم فقدنا فيه 4 من أبناء شعبنا، 4 من نفس العائلة، عائلة رمضان. يعني ربط الله على قلوب الأمهات وأهالي الشهداء، وهذه فلسطين التي تعيش الأمل والألم في نفس الوقت. مستمرين وإياكم بهذه التغطية عبر أثير صوت فلسطين.

بحوانه صبرونا يلي كانوا قالوا كان سبع بحوانه.

0: إذن مستمعينا متواصلين وإياكم في هذه التغطية عبر صوت فلسطين، وللوقوف على آخر المستجدات في محافظة نابلس ينضم إلينا مباشرة مراسلنا من هناك محمد الخطيب. محمد صباح الخير، ويعني لو تجمل لنا الصورة وآخر التطورات في محافظة نابلس مع ارتقاء الأربعة شهداء في قرية تل، تفضل.
1: صباح الخير، وبداية رحمة لأرواح شهدائنا الذين اتطفوا نتيجة هذه الجريمة التي قامت بها ميليشيات المستوطنين في بلدة تل الواقع جنوب مدينة نابلس، بعد إقدام ميليشيات المستوطنين على الهجوم على البلدة من الجهة الغربية والشرقية وتصدى لهم الأهالي، لكن كان جيش الاحتلال وميليشيات المستوطنين تنصب كمينا للشبان وقاموا بإطلاق النار عليهم من مسافة قريبة، ما أدى لارتفاع 4 شهداء و4 إصابات، جرى نقلها الإصابات إلى مشافي مدينة نابلس. نتحدث عن 4 شهداء ما زالوا يتواجدون الآن في مشفى رفيد في مشفى

0: قنابل التخصصي وسط تهديدات من قبل حكومة الاحتلال وجيش الاحتلال يعني يحاولون يعني تهديدات يمنعون موكب التشييع ويفرضون طوقا عسكريا كاملا على فلدة تل الوقعة جنوب غرب مدينة نابلس، حالة من القلق الكبيرة تسود ما بين الأهالي جراء هذه الجريمة التي نفذت من قبل هذه الميليشيات الاستيطانية التي أطلقت النار من مسافة قريبة على الشهداء الأربعة وعلى المصابين. وهنا نتحدث عن عملية إعدام ميدانية بكل ما تحمله الكلمة من معنى قبل هذه الميليشيات المضطرفة.
1: نعم محمد، يعني لو تطلعنا على أحوال الطرق المحيطة بنابلس أيضا الحواجز والبوابات، يعني كانت هناك أنباء عن يعني إحكام الإغلاق على محافظة نابلس منذ ساعات الصباح حتى هذه اللحظات.
0: نعم يعني ما زالت قوات الاحتلال تفرض طوقا عسكريا كاملا على الحواجز والنقاط العسكرية المحيطة بمدينة نابلس وبالمحافظة بشكل عام وتقطع أوصالها وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال والأليات العسكرية والقوات الراجلة وتواجد ميليشيات المستوطنين على طول الشارع الرئيس.
1: نعم أسمعك محمد، أكمل محمد. إذا فقدنا الاتصال في مراسلنا في نابلس محمد الخطيب. إذا مستمعينا، شهداء قرية تل لهذا الصباح هم فاروق رمضان وعمران رمضان والأخوين إبراهيم رمضان وجواد رمضان، بالإضافة إلى الجرحى محمد خضر وثائر رمضان ونصر عصيدي. إذا ننتقل مباشرة إلى الأخ محمد حمدان أمين سر حركة فتح في نابلس. أخ محمد صباح الخير وأهلا ومرحبا بك على صوت فلسطين.
2: الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى وأسعد الله أوقاتكم جميعا.
1: يسعد صباحك بكل الخير. يعني أخي محمد، يعني تصاعد وتيرة اعتداءات المستوطنين وأيضا استهداف محافظة نابلس، وكما ورد على لسان حكومة الاحتلال قبل قليل الإعلان عن نيتهم بدفع المزيد من التعزيزات العسكرية على محافظة نابلس، يعني هذا التصاعد الغير مسبوق باستهداف المحافظة وارتقاء الأربعة شهداء في تل صباح هذا اليوم.
2: يعني بالتأكيد أكثر من 28 بواب إلكترونية، العديد من السواتر الترابية، كل مداخل البلدة. هذا القرار قرار من غلاة المستوطنين. الآن مؤسسة الجيش هي تعمل مقاول لدى عصابات المستوطنين، لذلك كل هذه الجرائم التي ترتكب هي بحال الدفع من أركان المستوطنين الذين يهددون صباح مساء بحرق الممتلكات وارتكاب الجرائم. لكن للأسف العالم ومؤسسات القانونية والإنسانية صماء، لا تسمع ولا ترى ماذا يحدث، ماذا حدث في بيت فوريك بالأمس، استهداف غير مسبوق واستشهاد أخوين وإصابتين خطيرات، وأيضا تم الشهداء جثامينهم ما زالت موجودة لدى الجيش الإسرائيلي. الآن في هذه اللحظات الجيش الإسرائيلي يهدد باقتحام مستشفيات نابلس من أجل السيطرة على جثامين الشهداء واعتقال هذه الجثامين. تل الآن يتم تفتيش البيوت بيتا بيتا. عصابات المستوطنين أيضا في هذه الأثناء تقوم بحرق البيوت في قرية جيت. كل هذا الذي يحدث في إطار رسم الدعاية الانتهابية الإسرائيلية على الدماء الفلسطينية، وكنا نعلم مسبقا أن هذا ما تخطط له هذه الحكومة الإجرامية التي فقدت كل مبررات وجودها في الرأي العام العالمي ولدى أيضا المؤسسات الدولية، وهي ملاحقة أمام محكمة الجنايات الدولية. بالتالي لا يوجد أمام الشعب الفلسطيني سوى الصمود، سوى التصدي، سوى حماية الممتلكات وحماية أرواح مواطنيها. الآن المستشفيات في نابلس عشرات الآلاف من المواطنين بعد أن سمعوا أن الجيش يحاول اقتحام المدينة من أجل السيطرة على جثامين الشهداء. كل الأهالي تركوا نتائج امتحان الثانوية العامة وهم الآن موجودين في المستشفيات.

0: هذا المشهد يؤكد بأن الشعب الفلسطيني مهما فعل هذا المجرم المتوحش الإسرائيلي لن يرفع الراية البيضاء وسيبقى ملتف حول شهدائه وحول دماء أبنائه. ونحن مستمرون بكل ما أتينا من قوة من أجل صد كل هذه الهجمات وردع كل اعتداءات المستوطنين.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل والإيضاحات الأخ محمد حمدان أمين سر حركة فتح في محافظة نابلس. إذن يعني هذه الصورة في محافظة نابلس، إغلاق كامل وشامل لجميع الحواجز الإسرائيلية المحيطة في نابلس، بالإضافة إلى إغلاق البوابات واستمرار تهديدات جيش الاحتلال باقتحام المستشفيات داخل محافظة نابلس واعتقال جثامين الشهداء. يعني إلى أي مدى وأي حد وصلت يعني وحشية هذا الاحتلال ضد أبناء شعبنا؟ يعني جيش ينوي اعتقال جثامين الشهداء حتى بعد قتلهم بدم بارد وهم يدافعون عن قريتهم. يعني هذه المنهجية الوحشية التي يرتكبها الاحتلال ويفكر فيها دوما من أجل القضاء على فلسطين والنيل فعليا من عزيمة أبناء شعبنا، لكن رغم كل ذلك سنبقى ندافع عن كل شبر من هذه الأرض وسنبقى صامدين مهما تعرضنا لاعتداءات غلاة المستوطنين على أبناء شعبنا وعلى مدننا وعلى قرانا. أيضا ننوه مستمعينا الكرام بأن الاحتلال لا يزال يداهم المنازل في قرية تل حتى هذه اللحظة وحتى بعد ارتقاء الأربعة شهداء. إذا سنوافيكم في التفاصيل خلال هذه التغطية المتواصلة عبر صوت فلسطين.

0: إذن متواصلين وإياكم مستمعينا الكرام في هذه التغطية الحية والمباشرة من إذاعة صوت فلسطين حول فعليا هجوم المستوطنين على قرية تل صباح هذا اليوم وارتقاء الشهداء فاروق رمضان وعمران رمضان والأخوين إبراهيم رمضان وجواد رمضان بالإضافة إلى الجرحى محمد خضر وثائر رمضان ونصر عصيدي. يعني نتمنى أن يمن الله عليهم في الشفاء العاجل. تنضم إلينا مباشرة عبر الخط الهاتفي الأخت دلال سلامة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح. سيدة دلال صباح الخير وأهلا ومرحبا بك على صوت فلسطين.
1: صباح الخير، يسعد صباحك. أهلا أخ وليد.
0: يسعد صباحك بكل الخير. يعني يعني غطرسة المستوطنين وتماديهم يعني اللامتناهي على مدننا وقرانا ومحاولتهم أيضا تنغيص فرحتنا في هذا الصباح وفي هذه الجمعة المباركة، تنغيص الفرحة على أهالي الناجحين في امتحان الثانوية العامة، لتتحول هذه الاحتفالات إلى جنازات لارتقاء الشهداء الأربعة.
1: نعم أخي وليد، يعني بالبداية نترحم على أرواح الشهداء، شهداء تل البلدة الصابرة الصامدة المتصدية لهذا الاحتلال، والتي مثلها مثل كافة بلداتنا ومخيماتنا ومدننا التي تسعى لتكريس الثبات والوجود على الأرض. نحن في معمعان ومعركة إرهاب حكومة الاحتلال، وليس إرهاب المستوطنين، إرهاب حكومة الاحتلال. أذرعوا هم الجيش من ناحية بطواطئ ممنهج وبعمليات ممنهجة، والمستوطنين من ناحية ثانية، فهذا إرهاب مستمر ضمن برنامج يسعى لاستمرارية حرب الإبادة واستهداف الوجود واستهداف البقاء والثبات على الأرض.

0: معركة واستباك مستمر مع هذا الاحتلال بعدوانه المستمر، بينما نسعى نحن لنعمل للبقاء على هذه الأرض والدفاع عن مساحة وفضاء وجودنا على أرضنا وحقوقنا والدفاع عن حقوقنا المشروعة. هذه هذا الإرهاب يعني لا يمكن يعني الاستمرار بهذه الحالة. هذا الإرهاب الذي يستدعي من العالم العربي أن يتحرك، ويستدعي من المجتمع الدولي أن يتحرك أمام هذه الحكومة، ولا أن يجزئ الأمر هنا وكأنه مستوطنين وهنا كأنه عمل مقبول. هم كلهم يعملوا في إطار برنامج ومتكامل أذرعوا الجيش والاحتلال. وفي هذا السياق لابد لنا أن نستذكر أنه تمتد هذا العمل يمتد من يعني بلدة إلى أخرى، من المغير إلى بيت فوريك وبيت دجن وصولا الليلة وهذا الصباح إلى بلدة تل. يعني في الواقع إنه هذا الاحتلال لا يجد هناك من يردع أو يسائله أو يدين. حتى مجرد الإدانة الآن باتت تكون حتى خجولة في سياقات مختلفة. علينا أن نخرج، وعلى العالم أن يخرج من بوابة هذه الإدانة، ولكن نقول إنه في السياق حالة الفتور التي نشهدها في المجتمع الدولي وانشغاله فيما يجري في إيران واقتصاده والمنطقة، نقول بأنه نحن بقينا نعمل من أجل تثبيت بقائنا على الأرض. ولذلك في هذا اليوم أيضا نقول أنه مع فرحة التوجيه التي أعلن عنها وهذا النجاح لأبنائنا وبناتنا، هذا الاحتلال يريد دائما أن يفقد شعبنا الأمل. حتى في هذه المساحة يريد أن يفقد شعبنا الأمل، ولكننا نقول على مدار عقود طويلة ولما يزيد عن قرن بقي شعبنا صامدا متجددا لأنه متجذرا في أرضه ومؤمنا بحقه.
1: نعم. يعني أخت دلال، يعني تصاعد وتيرة الاعتداءات بطريقة وحشية وغير مسبوقة، واستهداف نابلس يعني تحديدا محافظة نابلس في هذه الأيام بشكل متوازي مع استمرار قصف الاحتلال لمواقع مختلفة من قطاع غزة وارتقاء المزيد من الشهداء في قطاع غزة وأيضا في الضفة الغربية.
0: بالتأكيد كنا نقول من البداية إنه هذا ليس فقط إرهاب مستوطنين وإنما إرهاب حكومة الاحتلال متكاملة عبر أذرعه المختلفة وهذا يأتي في سياق الاحتلال أو استمرار الاحتلال في حرب الإبادة والتهجير بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة، وحرب الإبادة والتجزيء والتقسيم باستهداف الضفة والضم والاستيطان وتعميق الاستيطان، وهنا في مناطق شمال الضفة الغربية وفي محيط نابلس هناك تزايد هائل في عمليات المصادرة للأراضي ونشر البؤر الاستيطانية ونشر المستوطنين في زوايا معززين مدعومين محميين من جيش الاحتلال تنفيذا لسياسة هذا الاحتلال بالانتشار. وهنا يعني في هذا الصباح أيضا يعني ربط هذا المجرم بن جفير في تعليقه على ما جرى في تل، ربط بأنه مصير الضفة ومصير أبناء الضفة ومصير يسمينا القتلة، يسمي أبناءنا القتلة، أنه مصيرهم سيلقى مصير بيت حانون. وهو يسعى في سياق بعد ارتكابه هذه الجريمة النكراء يعني يسعى لمزيد من الجرائم بالدعوة لتدمير منازلهم بالطائرات وهذا يعني بأنه هذه الحكومة تسير بنفس النهج الذي اعتمدته في قطاع غزة، محاولة نفس النهج يتبع في بما يجري فيما جرى في من بيت حانون إلى رفح، ما يسعى إلى نفس النهج هنا بامتداد من شمال الضفة الغربية مرورا بالقدس إلى جنوبها. حرب تستهدف الوجود والبقاء والحقوق. نعم. هذا ما يسعدني.
1: نعم، وأيضا يعني وكما ورد على لسان أمين سر حركة فتح في نابلس الأخ محمد رمضان محمد حمدان قبل قليل، والذي أفاد بأن الجيش أيضا يقوم في هذه اللحظات يعني يهدد باقتحام المستشفيات لاعتقال جثامين الشهداء الذين ارتقوا. يعني هذه الوحشية والعقلية الفاشية التي يعني تتبعها سلطات الاحتلال وتنفذها يعني على يد الجيش والمستوطنين أيضا، يعني وصلت حدود اللا إنسانية وتعدت جميع الأعراف والمواثيق الدولية. يعني نتحدث عن اعتقال جثامين، يعني إلى أي حد وصل هذا الإجرام لدى جيش الاحتلال في يعني اعتقال جثامين الشهداء بعد ارتقائها؟
0: يجب ندرك، نعم نعم أخي، يجب أن ندرك بأننا أمام احتلال بعد ما وما زال ما يقوم به من إبادة في قطاع غزة، وما جرى في قطاع غزة لم يبقى هناك، وما يقوم به بحق أسرانا في سجون الاحتلال وفي كل زاوية في حق مقدساتنا، محاولاته يعني لشرعنة سيطرته على المقدسات وعلى الأرض وكل هذا الأمر. يجب أن ندرك بأنه لم يعد لهذا الاحتلال يعني أي ضوابط، لا يتبع أي أعراف. هو كان يدعي والتزامه وأنه والله جيش يعني أنهم دولة ديمقراطية وأن هناك جيش يراعي قواعد أو غيره، ولكن لا شك بأن غزة وما يجري في فلسطين كلها وفي قطاع غزة في المقدمة خلال الثلاث سنوات الماضية، ما يجري عرى وجه هذا الاحتلال بأنه فاشي وأنه خارج كل المنظومة الفكرية الإنسانية الحقوقية في هذا السياق. هنا معركة التحدي بأنه هذا الاحتلال خارج كل هذه المنظومة، والعالم عليه أن يدرك بأنه خارج كل هذه المنظومة، وهذا مما يستدعي العالم لأن يتخذ يعني أيضا قرارات وسياقات خارج المألوف. يعني كون هذا الاحتلال بفاشيته بنازيته بما يقوم به خارج هذه المنظومة المعروفة أمميا خلال العقود الماضية مما بعد الحرب العالمية الثانية، عليه أن يدرك بأنه إجراءاته لصد هذا الاحتلال ووقف عدوانه يجب أن تكون أيضا خارج السياقات المألوفة التي اعتاد عليها العالم بأنه يكون وسطيا أو أن ينظر لهم بأنهم يعني لهم الحق في الدفاع عن أنفسهم، لأنهم هم يتواجدوا في أرض ليس لهم الحق بها، وما زال القانون الدولي وسيبقى يقول بأن هذه أراضي محتلة وأن الاستيطان غير شرعي وأن الأراضي الفلسطينية أراضي دولة فلسطين المحتلة هي المحتلة عام 67 بما فيها القدس وقطاع غزة.
1: نعم، يعني أخت دلال، يعني بالعودة إلى موضوع يعني بعض الدول في الاتحاد الأوروبي يعني بشكل سابق أكدت استمرار وقوفها إلى جانب القضية الفلسطينية ودعم السلطة الوطنية الفلسطينية، وكان من آخر هذه القرارات التي أجمع عليها بعض أعضاء الاتحاد الأوروبي بحظر منتجات المستوطنات، حظر استيراد منتجات المستوطنات، وهذه الخطوة يعني من الخطوات المهمة فعليا والتي فعلا يعني إن كانت تدل على شيء فإنها تدل على عدالة قضيتنا ورؤية العالم الخارجي لهذه القضية، وهذا المحتل الذي يسعى دائما للقضاء على كل ما هو فلسطيني ومحاولة قتل الحياة في فلسطين.
0: يعني نحن لا نقلل من بعض المواقف التي تتخذها عدد من دول العالم ومنها عدد من الدول الأوروبية في هذا السياق، ولكن لنعود للربط بما قلته بأنه يعني هذا الاحتلال الذي الفاشي والذي يتبع يعني لم يعد يعترف بأي حقوق إنسانية أو يتبع أي أعراف، يستدعي كونه خرج من هذا السياق وعمد إلى ارتكاب الإبادة الجماعية وما زالت مستمرة من قطاع غزة والآن في الضفة الغربية. في هذا السياق كنا نقول بأنه نحن بحاجة لإجراءات غير مألوفة أيضا من العالم في التعاطي مع هذا الاحتلال وفي من أجل صده. وبالتالي ما يتم من هذه المواقف هو على قدر يعني من الأهمية. نحن نقول أنه مهم يعني قراراته بحظر استيراد منتجات المستوطنات وكل هذه الأمور، ولكن يعني هذا عملية تراكمية. نحن نؤمن بتراكم نضالنا لأننا نؤمن بحقوقنا، وبالتالي هذا جزء من العملية التراكمية للنضال المستمر بالمستويات المختلفة سواء كانت الرسمية أو الشعبية، والتي تطالب بمقاطعة بضائع المستوطنات وكل هذا الأمر. وبالتالي هذا شيء مهم جدا على قدر من الأهمية، ولكنه أمام حجم الجرائم المرتكبة والمستهدفة، مستهدفة وجودنا وبقائنا على أرضنا، ومستهدفة حقنا بالحياة، حقنا بالحياة يعني
1: وحقنا بالفرح يعني كما حدث صباح هذا اليوم. نعم، يعني نتائج التوجيه بالفرح.
0: وهنا لابد لنا من القول بأنه أهلنا دائما أثبت الشعب الفلسطيني أنه على قدر كبير وعالي من المسؤولية والتضامن الإنساني، حينما رغم أنه 12 عام لكل أسرة وهي تنتظر الابن أو البنت من أجل أن يفرحوا بهذا اليوم، تم انتزاع هذه الفرحة. وشعبنا يعني وأسر طلبتنا وطلابنا اللي منهنئهم بنجاح أبنائهم وبناتهم ونفتخر بهم، إلا أنهم يدركوا أن قطرة دم من دماء هؤلاء الشهداء هي تعني الكثير. يدركوا الآن حسرة الأم التي فقدت ابنها وابنيها في هذه اللحظات، يدركوا ذلك، يدركوا أنهم يريدوا أن يفرحوا لأبنائهم، ولكن يدركوا أن هناك من انتزع من قلبه ومن الحياة، انتزع ابنه اليوم شهيدا في هذا الصباح. وبالتالي كانت السماعات في مساجد وجوامع نابلس تدعو الكل للانتباه أن هناك شهداء. وبالتالي كنا في البداية نسمع أصوات موسيقى ونسمع أصوات بعض الألعاب النارية نسمعها، ولكن بعد ذلك بعد هذا النداء لتأديم الشهداء والدعوة للمشاركة في جنازتهم صمتت الأجواء جميعا، لأنه شعبنا شعب عظيم يدرك حجم المعاناة التي يعانيها شعبنا وتعانيها الأمهات والأسر في هذه اللحظات.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر على كل هذه الإيضاحات، الأستاذ دلال سلامة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، شكرا جزيلا لك. إذن على ضوء هذه المجزرة التي ارتكبها الاحتلال ومستوطنيه صباح اليوم في قرية تل، قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة لم يعد مجرد اعتداءات متفرقة، بل يمثل سياسة ممنهجة للتطهير العرقي والإرهاب المنظم تنفذها قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين الإرهابية في إطار مشروع استيطاني يستهدف اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه بالقوة والإرهاب. هذا وأضاف فتوح في بيان صحفي اليوم أن الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال ومجموعات المستوطنين الإرهابية في بلدة تل جنوب غرب نابلس وأسفرت عن استشهاد 4 مواطنين وإصابة 4 آخرين بجروح حرجة تمثل دليلا جديدا على الشراكة الكاملة بين جيش الاحتلال والمستوطنين في تنفيذ جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أيضا، بما يؤكد أن الإرهاب الاستيطاني أصبح أداة رسمية في منظومة هذا الاحتلال الغاشم. إذن فاصل قصير، وبعد هذا الفاصل سنكون مع الأخبار على رأس الساعة، وسنستمر في هذه التغطية حتى 11:30. ابقوا معنا.

0: صوت فلسطين، صوت يحمل رسائل الأسرى ودموع الأمهات وأغاني الأطفال الذين يصرون على الفرح.
1: الساعة الآن 11 صباحا في القدس العاصمة، إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.
2: هنا صوت فلسطين، وهذه نشرة إخبارية موجزة. في مجزرة جديدة لقوات الاحتلال والمستوطنين استشهد 4 مواطنين من عائلة واحدة في بلدة تل جنوب غربي نابلس، كما أصيب 4 آخرون بينهم 3 بجروح حرجة برصاص الاحتلال خلال تصدي المواطنين لهجوم المستوطنين على البلدة. هذا وأغلقت قوات الاحتلال كافة الحواجز العسكرية المحيطة بمدينة نابلس، ونصبت آخر على الطريق الواصل بين نابلس وطوباس في ظل انتشار واسع في المنطقة. دانت وزارة الخارجية المجزرة والجريمة الإرهابية التي ارتكبتها ميليشيات المستوطنين بشراكة مع قوات الاحتلال ضد المواطنين في قرية تل غرب مدينة نابلس، وأكدت الوزارة أن المجزرة تمثل صورة متجددة للنكبة المستمرة. أعلنت محافظة القدس استشهاد المواطن الذي أصيب الليلة الماضية برصاص الاحتلال عند حاجز مخيم شعفاط شمال شرقي مدينة القدس المحتلة، وهو خليل رشاد حامد الرشق 47 عاما من ضاحية السلام، وتم احتجاز جثمانه. أصيب عدد من المواطنين جراء قصف لطيران الاحتلال منزلا في حي الزيتون في مدينة غزة، فيما دمر 4 منازل ومنشأة تجارية في مناطق متفرقة من القطاع. حطم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال 120 شجرة زيتون في مسافر يطا جنوب الخليل. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 9 مواطنين من بلدتي سالم وبيت فوريك شرق نابلس. في جنين اعتقلت قوات الاحتلال شابين بعد محاصرة منزل في منطقة حرش السعادة. دان وزراء خارجية مصر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والمملكة العربية السعودية وقطر التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى واستمرار الاقتحامات المستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين بحماية شرطة الاحتلال. وفي السياق، ندد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ محمد عبد الكريم العيسى بالاقتحامات للمسجد الأقصى والانتهاكات المؤججة لمشاعر المسلمين لما تنطوي عليه من اعتداء جسيم على حرمة المقدسات الإسلامية. أعلن وزير التربية والتعليم العالي أمجد برهم نتائج امتحانات الثانوية العامة للعام 2026، مبينا أن نسبة النجاح في الضفة الغربية ما فيها القدس وطلبة الخارج بلغت 74%، فيما سيؤجل إعلان النسبة العامة لطلبة قطاع غزة إلى حين استكمال الدورة الثانية لأسباب تقنية. كما أعلن عن تأجيل تطبيق نظام الثانوية العامة الجديد للعام الدراسي 2027-2028 لاستكمال الجهوزية الفنية والإدارية في المدارس. وقال برهم أيضا أن امتحان الثانوية العامة أجري هذا العام بالتزامن بين شطري الوطن للمرة الأولى منذ 3 سنوات، مؤكدا أن الوزارة واصلت خلال السنوات الماضية ضمان حق طلبة قطاع غزة في التقدم للامتحان رغم العدوان المتواصل. أخيرا في هذه النشرة، يكون جو اليوم حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتكون أعلى معدلها سنوي العام بحدود 2 مئويتين. شكرا على المتابعة، بأمان الله.
3: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

0: إذن مستمعينا الكرام، متواصلين وإياكم في هذه التغطية الحية والمباشرة عبر صوت فلسطين لفعليا للمجزرة التي وقعت صباح هذا اليوم في قرية تل جنوب غرب نابلس. عن هذا الموضوع سنتحدث أكثر مع الدكتور صبري صيدم، عضو المجلس المركزي لحركة فتح. دكتور صبري، صباح الخير وأهلا ومرحبا بك على صوت فلسطين.
1: صباح الخير، يا مرحبا.
0: يسعد صباحك بكل الخير. يعني دكتور صبري، يعني كنا نستعد في هذا الصباح لنشارك المواطنين فرحتهم بامتحان الثانوية العامة، لكن هذه الفرحة يعني انقلبت إلى تشييع لجثمين الشهداء وارتقاء الشهداء في محافظة نابلس، الشهداء الأربعة بالإضافة إلى إصابة ثلاثة آخرين بجروح حرجة. يعني كيف تقرؤون هجمات الاحتلال ومستوطنيه وتصاعد هذه الهجمات تحديدا على محافظة نابلس في الأيام الأخيرة؟
1: نعم، جمعة مباركة أخي العزيز. فقط للتصحيح، أنا عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير وليس حركة فتح. أريد أن أقول بهذه المناسبة بأنه عندما كان جموع الشعب الفلسطيني يستعدون للاحتفاء بنتائج الثانوية العامة، أرادت إسرائيل على إعادتها تشويه هذا المشهد عبر الزج بالمستوطنين في مناطق مختلفة. تواجدهم يشكل أصلا خرقا للقانون الدولي، والجميع يعرف تعريف المستوطنات وأيضا نشاط المستوطنين وبأي اتجاه يتجه. كله يتجه للضغط على أهلنا في محاور عديدة وصولا إلى التهجير، وبالتالي استخدام سلاح التخويف يأتي من خلال دفعهم إلى المنطقة وتسليحهم. إحنا رأينا وزراء في حكومة نتنياهو يسلحون المستوطنين جهارا نهارا، يتحدثون عن توسيع المستوطنات، يتباهون بهذا الأمر ويشجعون على ما أسموها بثورة الاستيطان، ويدفعون بأموال كبيرة بهذا الاتجاه، سواء من باب بناء المستوطنات ومصادرة الأراضي أو توسيع البنى التحتية المؤدية لهذه المستوطنات. لذلك المفهوم القائم على وجود الاستيطان في الأرض العربية هو منافي كما أسلفت لقرارات الشرعية الدولية ومنافي للقانون الدولي، وبالتالي إسرائيل أرادت صبيحة هذا اليوم أن تقتل فرح الفلسطينيين وأن تجعل من هذا المشهد الدموي هو المشهد الذي يتسيد وسائل الإعلام، وها هي تحاول الآن من خلال الدفع

0: المزيد من المستوطنين في مناطق مختلفة. وإحنا نتحدث هناك كما يشاع من الأنباء الأولية هجوم في عراق بورين، وأيضا في مناطق أخرى يزيد وغيرها، هناك محاولات مستميتة من أجل تصعيد الاستيطان والدفع بالمستوطنين في كل اتجاهات. إحنا نقول بأنه حمى الاستيطان ستتصاعد أكثر وصولا إلى الانتخابات الإسرائيلية، إذن هذا الكرت لم يعد بطاقة بقاء إسرائيل واستمرارها وسيطرتها على الأرض العربية، وإنما تحول إلى كرت انتخابي بامتياز.
1: نعم، يعني وأيضا دكتور صبري، يعني أعلن نتنياهو يعني قبل قليل بأنه يتوعد لنابلس وسيجتمع مع كاتس وزمير لمناقشة سبل الرد، يعني هذه فعليا التهديدات المباشرة من قبل الحكومة اليمينية المتطرفة لارتكاب المزيد من الجرائم بحق أبناء شعبنا.
0: نعم أخي العزيز، وفي محضر هذا التصريح اللي تفضلت فيه هو تحدث عن منطقة نابلس وطوباس، إذن هو يتحدث عن شمال الضفة الغربية وربما تشمل مناطق أخرى، خاصة أن طول الكرم ما زالت مشتعلة وغيرها، وبالتالي هناك إصرار على جر الفلسطينيين للمواجهة بأي شكل من الأشكال لإيجاد الحجة لتوسيع العملية العسكرية اللي قلت فيها بأنها لم تعد فقط ذات أهداف قومية جغرافية، وإنما باتت أهداف انتخابية لأحزاب اليمين الإسرائيلي، باعتبار أنه الإغال بدم الفلسطينيين يشكل بطاقة الربح والبقاء في الكنيسة. ما هكذا تورد الأمور، وعليه يجب أن يتم هناك تدخل دولي مباشر وفوري من خلال مجلس الأمن بقرار يلجم هؤلاء المستوطنين، وأيضا تفعيل ما أرادته دائما منظمة التحرير الفلسطيني، الضغط باتجاه أن يكون هناك حماية دولي دون أن يكون هناك فصل واضح ما بين الجيش الإسرائيلي وما بين الفلسطينيين، دون أن يكون هناك تواجد دولي على الأرض العربية. ستستمر إسرائيل بهذه الإجراءات وستستخدم الحجج تباعا من أجل تبرير هذه العمليات العسكرية.
1: نعم، إذن هي عملية استهداف شاملة للوجود الفلسطيني سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة أيضا، وسط يعني ورغم استمرار هذه الجرائم، يعني يستمر صمت المنظمات الدولية وكأنها لا تسمع ولا ترى ما يحدث في فلسطين سواء في الضفة أو في قطاع غزة.
0: هذا صحيح أخي العزيز، وهذا ما يشجع إسرائيل، يعني هذا الموضوع لا يصل إلى حد الذروة إلا إذا أسيلت دماء فلسطينية أكثر فأكثر، تلتفت وسائل الإعلام، يلتفت العالم، وكلما جاءت بعض المؤسسات وحتى روابط الدول كالاتحاد الأوروبي لتتخذ قرارا، تخرج بعض الدول التي تعطل هذه القرارات، فتقوم الدول باتخاذ قراراتها بصورة فردية كما رأينا في هولندا وبلجيكا. إذن هناك محاولة تفتيت أيضا للموقف الدولي لدرء مخاطر أي قرارات أو عقوبات تفرض على إسرائيل في مقابل توسيع الاستيطان. بصراحة هذه الصيغة التي يطرحها اليمين الإسرائيلي هي الصيغة التي تشكل الآن مدار للنقاش واحتدام هذا النقاش داخل المعسكرات الإسرائيلية المختلفة اللي غيرت من خلال هذه الحكومة مفهوم التعامل مع الاحتلال، باعتبار أنه احتلال كان احتلالا إحلاليا قائما على السيطرة على الجغرافيا، إلى احتلال يقوم على أرضية العبادة الشاملة للبشر والشجر والحجر دون أن يحرك العالم ساكنا. بالتالي ترى الحديث عن قيم وعن أخلاق وعن مبادئ في دول مختلفة، ولكن عندما تأتي إلى فلسطين يتم التغاضي عن هذا الأمر. مش معقول هذه الصيغة أن تستمر بهذه الصورة، مش معقول أن يبقى العالم مراوحا يتحدث عن أخلاقيات ومسلكيات وأدبيات، وعندما تأتي للفلسطيني توقف العجلة تماما وينظر العالم بحالة من التردد لهذا الأمر دون أن يكون هناك فعل واضح على الأرض.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر دكتور صبري صيدم، عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير، شكرا جزيلا لك. إذن مستمعينا متواصلين وإياكم في هذه التغطية عبر صوت فلسطين، وكما أفاد قبل قليل الهلال الأحمر هجوم قطعان المستوطنين على بلدة عراق بورين، وتم تحريك مركبة إسعاف للموقع لإسعاف الجرحى وللتواجد.

0: إذن متواصلين وإياكم في هذه التغطية المباشرة والحية من صوت فلسطين، وينضم إلينا مباشرة عبر الخط الهاتفي الدكتور سهيل ذياب المختص بالشأن الإسرائيلي. دكتور سهيل، صباح الخير وأهلا ومرحبا بك على صوت فلسطين.
1: صباح الخير لك وللمتابعة والمتابعين.
0: يسعد صباحك بكل خير. يعني دكتور سهيل، نبدأ من تصريحات نتنياهو الأخيرة بأنه يتوعد لمدينة ومحافظة نابلس بشكل عام، وحيث أعلن عن نيته بالاجتماع مع كاتس وزمير لمناقشة آلية يعني ارتكاب المزيد من الجرائم في محافظة نابلس.
1: برأيي أن هذا التصريح يأتي على للتعبير عن حالة معينة من الارتباك الأمني في الجانب الإسرائيلي. لماذا؟ لأن ما زالت هنالك الكثير من المعلومات الغير يعني واضحة ومعلنة رسميا حول هذا الحادث، وهنالك الرواية المتداولة والتي بدأت تأخذ زخما أوسع بأن الأمور مرتبطة في الاعتداءات المستوطنين على المزارعين الفلسطينيين، وهذا ما حدث هو تعبير عن يعني احتداد هذه المواجهات التي بدأت منذ يوم أمس على قرية تل في الاعتداء على المزارعين الفلسطينيين. هذا الأمر لماذا أقول أنه تعبير عن حالة إرباك؟ مجرد الجلوس مع كاتس وزمير يقول أن هنالك آراء أخرى في داخل الجيش على ما يظهر، وليس رأيا واحدا حول ليس فقط ما جرى بهذا الحادث، وإنما على مجمل السلوكيات المستوطنين في الفترة الأخيرة في الضفة الغربية وكيف يتعامل الجيش مع هذا الموضوع. هنالك نقاش حول نقطة ثانية مهمة بين الأطراف، حول إقامة بن غفير لمجموعات ما يسمى قوة الاستنفار في داخل المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، وهؤلاء يحملون السلاح، والذي قتل اليوم من الإسرائيليين هو واحد منهم. هم ليسوا من الجيش وليسوا من المدنيين، هم بحالة وسطى لها وضعية خاصة أقيمت بدعم وتوزيع أسلحة من قبل بن غفير بقرار حكومي، وهذا الأمر يجعل أن دورهم هو دور يعني ميليشياتي مغطي للمستوطنين وليس دورا أمنيا معينا. فلذلك برأيي أن الدعوة لهذا الاجتماع بهذا التصريح لنتنياهو، صحيح أن التصريح يقول أنه سينتقم وسيكون هناك انتقام وسيكون هناك عقوبات جماعية وسيكون هناك الكثير بالأيام القريبة ليس فقط حول هذا الموضوع، ولكن سيبحثون ثلاثة أمور: ماذا لو ذهبت الأمور في الضفة الغربية إلى انتفاضة أوسع لأن الاحتقان كبير، وما جرى في أمس في المسجد الأقصى ذات الطين بلة. والأمر الثاني، ماذا مع المجتمع الدولي بهذا الموضوع؟ والانتقادات في المجتمع الإسرائيلي ترتفع أكثر من أي وقت سابق بأن ما يقوم به المستوطنون في الضفة الغربية ليس أقل من إرهاب يهودي ضد الفلسطيني.
0: نعم، يعني كما نلاحظ دكتور سهيل، يعني ارتفاع وتيرة هذه الهجمات، هجمات قطعان المستوطنين بحماية جيش الاحتلال، وسير هذه الهجمات بالتوازي مع استمرار عمليات القصف وارتقاء المزيد من الشهداء في قطاع غزة. يعني اليوم إسرائيل تعمل على كافة الجبهات من أجل القضاء على كل ما هو فلسطيني حي سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية.
1: لكي نفهم ما يجري عميقا في الضفة الغربية وقطاع غزة، علينا أن نرى أن المعركة مركبة من عاملين. العامل الأول أن مجمل السياسة الإسرائيلية ذاهبة بحسم القضية الفلسطينية وتصفيتها جغرافيا وديموغرافيا، وتحدثنا عن هذا كثيرا. ولكن النقطة الثانية المهمة في هذه المعادلة هو أن هنالك كباشا داخليا إسرائيليا إسرائيليا

0: يمينيا يمينيا بداخل الائتلاف الحاكم بين المجموعات الفاشية المتطرفة بقيادة سموتريتش وبنكفير وقسم كبير من المستوطنين، مقابل الموقف الآخر الرسمي الأكثر برؤية استراتيجية أمنية بقيادة الجيش وبقيادة أوساط أيضا من السياسيين. لا ترى أن ما يقوم به المستوطنون بهذا الشكل وبهذا التوحش وبهذه الوقاحة أمر يساعد على مصالح إسرائيل الاستراتيجية. فلذلك علينا أن نرى ما يجري الآن هو جزء من نقاش مركب ما بين سياسة رسمية تجاه الفلسطينيين وهي واضحة، وما بين تيارات داخل الائتلاف كل يريد تثبيت وجهة نظره. على سبيل المثال سموتريتش يريد محو تال، هو يريد أن يمحو كما محى بيت حنون، هو يريد أن يمحو كل قرية وعقوبات جماعية بما في ذلك يعني إقصاء وإبعاد وتهجير وقتل وما إلى ذلك، وهناك طرف يريد أن يدير الصراع بعقلانية أكثر. هذا على هذا أيضا يجب أن نأخذ بعين الاعتبار، كان هناك اجتماع قبل يومين أمنيا وتحدثوا عن موضوع ما يسمى تسميه الصحافة الإسرائيلية الإرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين، وجاء اقتراح قرار بعدم قبول مثل هذه التوجهات، وعرض القرار سموتريتش وبنكفير في داخل الحكومة. ولذلك برأيي أن علينا أن نأخذ كل ما يجري بعين الاعتبار بمركباته المختلفة، والوضع خطير وخطير جدا بالضفة الغربية خاصة قبل الانتخابات الإسرائيلية. علي أن أذكر فقط أنه فقط الثلاث سنوات الأخيرة أقيمت 104 مستوطنات جديدة، أقيمت 118 بؤرة استيطانية أولية، وهنالك إبعاد 124 بلدة فلسطينية وأماكن تواجد فلسطينيين بالضفة الغربية وإزاحتهم من أراضيهم. هذه الأمور توصل للاحتقان، وهناك من يرى أن الأمور ذاهبة لإمكانية انتفاضة عنيفة في الضفة الغربية قادمة لا محالة.
1: نعم، أشكرك على كل هذه التفاصيل والإيضاحات الدكتور سهيل ذياب المختص بالشأن الإسرائيلي. إذن مستمعينا نتواصل وإياكم في هذه التغطية المباشرة من صوت فلسطين للحديث عن فعليا المشهد في قرية تل الذي استفاق عليه أبناء شعبنا هذا الصباح، وبدلا من أن تكون هناك فرحة بتلقي نتائج الثانوية العامة انقلبت هذه الفرحة إلى غصة في قلوب أبناء شعبنا جراء استشهاد فاروق رمضان وعمران رمضان والأخوين إبراهيم رمضان وجواد رمضان وكلهم أبناء عم، يعني بالإضافة إلى الإصابات محمد خضر وثائر رمضان ونصر عصيدة فعليا، وهؤلاء الجرحى يعانون من يعني جروحا بليغة وحالتهم خطرة. يعني إذن هو هذا المشهد فعليا في محافظة نابلس، بالإضافة إلى إغلاق الاحتلال لجميع مداخل القرى والبلدات المحيطة في مدينة نابلس، تحديدا القرى والبلدات التي تقع في المنطقة الجنوبية الغربية من محافظة نابلس. وبطبيعة الحال فعلا يعني نذكر أيضا بأن جيش الاحتلال هدد باقتحام المستشفيات عقب استشهاد الشبان الأربعة، يعني هدد باقتحام المستشفيات واعتقال جثامين الشهداء. يعني هذه هي الصورة الوحشية التي يريد الاحتلال أن يسوق نفسه في هذه الصورة أمام العالم، وهذه الجرائم ترتكب أمام مرأى عدسات الكاميرات وأمام المتضامنين الأجانب، وهذا بطبيعة الحال إن دل يدل على عدم اكتراث إسرائيل لأي من القوانين والمعاهدات الدولية وأيضا ارتكاب المزيد من الجرائم والمجازر البشعة بحق أبناء شعبنا.

0: إذن متواصلين وإياكم في هذه التغطية المباشرة من صوت فلسطين، وأيضا يعني بالتوازي ما حدث صباح هذا اليوم في قرية تل، وأيضا كان هناك بالتزامن مع هجوم واسع من قبل القطعان المستوطنين على قرية جيت. وللمزيد من التفاصيل حول هجوم المستوطنين على قرية جيت ينضم إلينا مباشرة مراسلنا في قلقيلية أنال الجدع. أنال صباح الخير.
1: صباح الخير جميل ولكافة المستمعين.
0: يسعد صباحك ويعطيك العافية. يعني أنال، لو تجمل لنا الصورة فعليا في قرية جيت والتي أتت بالتزامن مع هجوم قطعان المستوطنين على قرية تل جنوب غرب نابلس.
1: نعم، يعني حقيقة يعني المشهد في محافظة قلقيلية لا يختلف كثيرا عن باقي محافظات الوطن، حيث هجمات الاحتلال والمستوطنين على حد سواء. يعني بعد هذه الجريمة وهذا الصباح الأليم في قرية تل، المستوطنون في هذه الأثناء يحاولون تكرار هذه الجريمة في قرية جيت. أكثر من 100 مستوطن شهود عيان من قرية جيت قاموا بالهجوم على الأطراف القرية المنطقة الجنوبية منها في محاولة منهم للهجوم على المواطنين وإحراق منازل المواطنين، لكن المواطنين تصدوا لهذه المحاولة من قبل المستوطنين وخرجوا بالعشرات التصدي لهذه المحاولة من قبل عصابات المستوطنين في المنطقة الجنوبية من قرية جيت. المستوطنون تمكنوا من حرق عدد من الأراضي الزراعية، لكنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى داخل القرية وإحراق منازل المواطنين. كان هناك محاولات لإطلاق الرصاص الحي من قبل قطعان المستوطنين. على الفور جيش الاحتلال تدخل ودخل واقتحم قرية جيت وقام بتأمين الحماية لعصابات المستوطنين في تلك المنطقة، مع العلم أن هذه المنطقة التي نتحدث عنها في قرية جيت وتحديدا المنطقة الجنوبية تتعرض بين الفينة والأخرى لهجمات من قبل المستوطنين الذين ينحدرون من البؤرة الاستيطانية المسمى حفاد جلعاد. وهذا الهجوم ليس الأول من نوعه في تلك المنطقة، يعني نتحدث قبل نحو عام كان هناك هجوم دامي للمستوطنين في تلك المنطقة أسفر عن وقوع أحد الشهداء من أبناء القرية. إلى ذلك أيضا قبل أسابيع قليلة كان هناك هجوم للمستوطنين وتم إحراق عدد من منازل المواطنين والأراضي الزراعية في تلك المنطقة، وحتى هذه اللحظة ما زال المستوطنون يتواجدون في الأراضي الزراعية المتاخمة لقرية جيت.
0: نعم أنال، يعني ماذا عن أحوال الطرق؟ إذا لديك معلومة عن أحوال الطرق والبوابات الحديدية والحواجز العسكرية الإسرائيلية في محيط محافظة نابلس وأيضا في قلقيلية.
1: نعم، يعني بالحديث عن أحوال الطرق في المحافظة نتحدث عن الطريق الواصل بين مدينتي قلقيلية ومدينة نابلس. هذا الطريق الواصل والمسمى بشارع 55 هناك تواجد عسكري كثيف لجيش الاحتلال على طول هذه الطريق، إضافة إلى أن أغلب القرى التي تقع على هذا الشارع، ونتحدث عن القرى الشرقية لمحافظة قلقيلية، هناك تواجد لجيش الاحتلال على مداخل هذه القرى مع إغلاق عدد من هذه البوابات. نتحدث عن قرية إمتين، هناك تواجد لجيش الاحتلال في هذه الأثناء، وأنا أتحدث إليكم هناك تواجد لجيش الاحتلال وعصابات المستوطنين على مدخل قرية إمتين في محاولة لإغلاق هذا المدخل ومنع المواطنين من التنقل، وبالتالي هناك يعني تحذيرات للمواطنين على هذا الطريق من الهجمات المتكررة للمستوطنين في تلك المنطقة، خاصة وأن هناك تجمعات أيضا للمستوطنين على دوار ما تسمى بمستوطنة قدومين، إضافة إلى المنطقة القريبة من مستوطنة كرمي شمرون، هناك عدد تواجد لعدد من المستوطنين، وبالتالي هناك مخاوف من أن يقوم بالاعتداء على المواطنين.
0: نعم، أشكرك جزيل الشكر مراسلنا في قلقيلية أنال الجدع على كل هذه التفاصيل. وإلى العاصمة القدس مستمعينا، حيث أيضا اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال صباح هذا اليوم، وألقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز بشكل عشوائي في حي عين اللوزة ببلدة سلوان في القدس المحتلة. إذن هذا هو المشهد في مختلف محافظات الوطن، في تل وبيت فوريك وعراق بورين وجميع القرى الجنوبية الغربية لمدينة نابلس التي تشهد في هذه الأيام وفي هذه اللحظات أيضا اعتداءات متواصلة من قبل قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين. لكن دائما مستمعينا يبقى الصمود هو العنوان الذي نتمسك به، ويعني رغم تنغيص الاحتلال لفرحة أبنائنا الناجحين في الثانوية العامة هذا الصباح، يعني اقتصرت هذه الاحتفالات فعليا على الاحتفالات البيتية وعلى مستوى العائلة. نجدد منكم مستمعينا عبر صوت فلسطين باختصار هذه الاحتفالات، يعني من حقنا أن نحتفل ومن حقنا أن نفرح، لكن يجب أن نراعي قلوب أمهات الشهداء الذين ارتقوا صباح هذا اليوم. ودائما المواطن الفلسطيني يعني على أهبة الاستعداد للعيش في أكثر من حالة نفسية في نفس النهار وفي نفس الساعة. كنا نتلو أسماء الناجحين والآن نتلو أسماء الشهداء، هذه هي الحالة وهذا هو المشهد في وطننا الحبيب. رحمة الله على شهداء فلسطين وتحديدا شهداء تل الذين ارتقوا صباح هذا اليوم، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى، تحديدا جرحى بلدة تل محمد خضر وثائر رمضان ونصر عصيده.

0: إذن إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام هذه التغطية الحية والمباشرة رافقناكم فيها منذ ساعات الصباح، وكانت من المفترض أن تكون تغطية لنتائج الثانوية العامة لتنقلب إلى تغطية الأحداث في قرية تل. حمى الله فلسطين، حمى الله أبناء شعبنا في كل أماكن تواجدهم. ومع ختام هذه التغطية كل الشكر لفريق العمل عبد الرحمن جدلة في الهندسة الإذاعية، وأيضا زميلتي المناوبة على هذه التغطية نهلة شحادة، وكذلك نشكر الزميلة جيداء أبو السرور في المتابعة والتنفيذ والإخراج المرئي والإعلام الإلكتروني. هذه تحياتي، أنا وليد خروفة كنت معكم على هذه التغطية. أتمنى السلامة للجميع، وياريت الناس اللي عم تسمعنا وعم تتنقل بين محافظات الوطن ديروا بالكم من المستوطنين المنتشرين عشوائيا على الطرق الرئيسية، تحديدا في محافظة نابلس. نتمنى السلامة للجميع، ومبارك لجميع الطلبة الناجحين في امتحان الثانوية العامة. دمتم بخير وسلام، وإلى اللقاء.
1: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

أيها المارون بين الكلمات العابرة، أنا أن تنصرفوا وتقيموا أينما شئتم، ولكن لا تقيموا بيننا.

آن أن تنصرفوا وتموتوا أينما شئتم، ولكن لا تموتوا بيننا، فلنا في أرضنا ما نعمل.

ولنا الماضي هنا، ولنا صوت الحياة الأول، ولنا الحاضر والحاضر والمستقبل، ولنا الدنيا هنا والآخرة. فاخرجوا من أرضنا، من برنا، من بحرنا، من قمحنا، من ملحنا، من جرحنا، من كل شيء، واخرجوا من مفردات الذاكرة. يحملوا أسماءكم وانصرفوا.

0: صوت فلسطين. نبقى معكم في متابعة يومية متواصلة لآخر التطورات من كل محافظات الوطن ومن قلب الأحداث. مراسلون في الميدان ينقلون الصورة كاملة لحظة بلحظة، لتبقوا دائما على اطلاع بما يحدث حولكم.
1: تمام 12 ظهرا في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

0: سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم وإليكم ثاني نشراتنا الإخبارية المفصلة لهذا اليوم. هذه العناوين: استشهاد 4 مواطنين من عائلة واحدة في قرية تل جنوب غرب نابلس، والاحتلال يغلق كافة الحواجز المحيطة بالمدينة، استشهاد مواطن متأثرا بإصابته في القدس المحتلة، إصابة مواطن جراء طعن مستوطن له في المعرجات غرب أريحة. القيادة تجري اتصالات عاجلة مع دول عربية وأجنبية لحماية شعبنا. استشهد 4 مواطنين من عائلة واحدة في بلدة تل جنوب غرب نابلس، كما أصيب 4 آخرون بينهم 3 بجروح حرجة برصاص الاحتلال خلال تصدي المواطنين لهجوم المستوطنين على البلدة. وأفاد أمين سر حركة فتح في تل عصام الصيفي بأن مستوطنين هاجموا منزلين في المنطقة الشرقية من البلدة، فتصدى لهم الأهالي وأجبروهم على الانسحاب، إلا أن المستوطنين وقوات الاحتلال وبعد حوالي نصف ساعة هاجموا المنطقة الغربية من البلدة وأطلقوا النار بشكل عشوائي تجاه المواطنين، ما أدى إلى استشهاد 4 شبان بينهم شقيقان وابنا عمهما وإصابة 4 آخرين. وفي هذه المجزرة المروعة استشهد المواطنون في القرية، والتفاصيل في تقرير أنسام عرار تقرأه شذى عابد.
1: لم يكن صباح اليوم عاديا في قرية تل جنوب غرب نابلس، فمع ساعات الفجر الأولى بدأ هجوم عنيف شنته مجموعات من المستوطنين على أطراف القرية مستهدفين المنازل والأراضي الزراعية. أمام هذا التصعيد خرج عدد من شبان القرية للتصدي للهجوم والدفاع عن أرضهم وممتلكاتهم في محاولة لوقف الاعتداءات ومنع امتدادها، إلا أن قوات الاحتلال تدخلت بشكل مباشر وأطلقت الرصاص الحي بكثافة وبشكل مباشر لتتحول المواجهة السلمية إلى مجزرة دامية. وخلال لحظات ارتقى 4 شبان من عائلة واحدة برصاص الاحتلال وهم أبناء عمومة، في مشهد يعكس حجم الفاجعة التي ألمت بالعائلة والقرية معا. 2 من الشهداء أشقاء، وقد تركوا خلفهم أطفالا باتوا أيتاما بين ليلة وضحاها، فيما لا تزال عائلاتهم تعيش صدمة الفقد والحزن. هذه المجزرة تأتي في سياق تصاعد اعتداءات المستوطنين التي تتم تحت حماية جيش الاحتلال، حيث تتكرر الهجمات على القرى الفلسطينية وما يرافقها من عنف مفرط واستخدام للرصاص الحي بحق المواطنين. ووفق وزارة الصحة، فقد ارتقى منذ بداية العام الجاري 86 فلسطينيا في محافظات الضفة، من بينهم 21 برصاص المستوطنين، في مؤشر خطير على تصاعد وتيرة العنف واتساع دائرة الاستهداف.
0: هذا وأغلقت قوات الاحتلال كافة الحواجز العسكرية المحيطة بمدينة نابلس ونصبت آخر على الطريق الواصل بين نابلس طوباس في ظل انتشار واسع في المنطقة. في القدس المحتلة أعلنت محافظة القدس عن استشهاد المواطن الذي أصيب الليلة الماضية برصاص قوات الاحتلال عند حاجز مخيم شعفاط شمال شرق المدينة، وهو خليل رشاد حامد الرشق البالغ 47 عاما من ضحية السلام، واحتجزت قوات الاحتلال جثمانه. وأكدت المحافظة في بيان أن الحواجز العسكرية ونقاط التفتيش الإسرائيلية تحولت إلى حواجز موت وأدوات ممنهجة تستخدمها سلطات الاحتلال لتقييد حركة المواطنين واستهداف حياتهم. وأشارت المحافظة إلى أن الشهيد متزوج وأب لأربع بنات وابن، وأكدت عائلته أنه كان يعاني من الصراع. أصيب مواطن بجروح بعد تعرضه لاعتداء من قبل مستوطنين إرهابيين في طريق المعرجات شمال غرب مدينة أريحة عقب تعطل مركبته أثناء مروره في المنطقة. أصيب عدد من المواطنين بالاختناق إثر إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز السام عقب مهاجمة مستوطنين مناطق بين قريتي جيت وتل شرق قلقيلية ومحاولتهم تكسير وإحراق ممتلكات. وأطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المواطنين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالة اختناق. أجرى نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ اتصالات عاجلة مع عدد من الأشقاء العرب ودول العالم لحثهم على تحمل مسؤولياتهم في حماية أبناء شعبنا من اعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال. وقال الشيخ في تصريح صحفي إن هذه الاتصالات جاءت في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال، وآخرها ما شهدته بلدات تل ودير الجير والمغير وبيت فوريك وغيرها من قرى ومخيمات شعبنا من عمليات قتل وإحراق للمزروعات وسرقة للمواشي وقطع للأشجار. وأضاف أن ما يجري يمثل استباحة غير مسبوقة للبشر والشجر والحجر، محذرا من أن استمرار هذه الاعتداءات ينذر بعواقب كبيرة. وطالب الشيخ المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لحماية أبناء شعبنا والعمل على وقف الاعتداءات والهجمات المنظمة التي ينفذها المستوطنون وجيش الاحتلال. سياق أدانت وزارة الخارجية والمغتربين المجزرة والجريمة الإرهابية التي ارتكبتها ميليشيات المستوطنين بالشراكة مع قوات الاحتلال بحق أبناء شعبنا في قرية تل غرب مدينة نابلس. وأكدت الوزارة أن هذه المجزرة تمثل صورة متجددة للنكبة المستمرة التي يتعرض لها شعبنا وتعكس التكامل في الجرائم والأدوار والازدياد المتعمد لهذه الجرائم المنسقة بين سلطات الاحتلال وقواتها وعصابات المستوطنين في تنفيذ سياسة إسرائيلية رسمية ممنهجة لخدمة انتخاباتهم ومشروعهم التصفوي. وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والدول كافة بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية واتخاذ إجراءات عملية وفورية لوقف إرهاب المستوطنين وتوفير الحماية الدولية لشعبنا. اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 9 مواطنين من بلدتي سالم وبيت فوريك شرق نابلس، كما هدم مستوطنون خزانا للمياه يغذي بلدتي بيت فوريك وبيت دجن شرق المدينة وجرفوا أراض زراعية في محيطه. وفي جنين اعتقلت قوات الاحتلال شابين بعد محاصرة منزل في منطقة حرش سعادة في المدينة. أدان وزراء خارجية جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إندونيسيا وجمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية التركية والمملكة العربية السعودية ودولة قطر التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك واستمرار الاقتحامات للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين تحت حماية شرطة الاحتلال. وأكدوا في بيان مشترك أن هذه الأعمال التصعيدية وغير المقبولة تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية. ودعوا الوزراء المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية. في سياق ندد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ محمد بن عبد الكريم العيسي بالاقتحامات المستمرة للأقصى وباحته والانتهاكات الخطرة المؤججة لمشاعر المسلمين حول العالم لما تنطوي عليه من اعتداء جسيم على حرمة المقدسات الإسلامية. وشدد العيسي على الضرورة الملحة لاطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه الوقف الفوري لهذه الانتهاكات. أعلن وزير التربية والتعليم العالي أمجد برهم نتائج امتحان الثانوية العامة للعام 2026 مبينا أن نسبة النجاح العامة في الضفة بما فيها القدس وطلبة الخارج بلغت 74%، فيما سيؤجل إعلان النسبة العامة لطلبة قطاع غزة إلى حين استكمال الدورة الثانية لأسباب تقنية. كما أعلن تأجيل تطبيق نظام الثانوية العامة الجديد إلى العام الدراسي 2027-2028 لاستكمال الجهوزية الفنية والإدارية في المدارس. وأوضح برهم أن أكثر من 106,000 طالب وطالبة تقدموا لامتحان الثانوية العامة في قطاع غزة خلال السنوات الثلاث الماضية، بينهم 36,900 طالب وطالبة هذا العام، مشيرا إلى أن الاحتلال تسبب باستشهاد أكثر من 1,100 طالب وطالبة كان من المفترض أن يتقدموا للامتحان هذا العام. ولفت برهم إلى أن 3 من طلبة الثانوية العامة استشهدوا في الضفة خلال العام الحالي، فيما حرم 67 طالبا من التقدم للامتحان بسبب وجودهم في سجون الاحتلال معربا عن أمله بالإفراج عنهم في أقرب وقت. في حالة الطقس سيكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. ختاما للنشرة نذكركم بالعناوين. استشهاد 4 مواطنين من عائلة واحدة في قرية تل جنوب غرب نابلس. والاحتلال يغلق كافة الحواجز المحيطة بالمدينة. استشهاد مواطن متأثرا بإصابته في القدس المحتلة. إصابة مواطن جراء طعن مستوطن له في المعرجات غرب أريحة. القيادة تجد اتصالات عاجلة مع دول عربية وأجنبية لحماية شعبنا. من صوت فلسطين وفيناكم بثاني نشرتنا الإخبارية المفصلة لهذا اليوم. هذه تحية وإلى اللقاء.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: الله أكبر الله.

إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له من دون الله وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، إنه على كل شيء قدير. القائل جل في علاه: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب

ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه اجتباه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، وتركنا على بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها ولا يتركبها إلا ضال. القائل صلى الله عليه وسلم في رسالة تعزيز وتأييد واطمئنان وأمان لشعبنا ولأمتنا قال: أول من يدخل الجنة يوم القيامة الفقراء المهاجرون. قالوا: من هم يا رسول الله؟ هم هؤلاء ينطبق وصفهم على شعبنا لما نلاقيه وحدنا في معركتنا مع الاحتلال. قال: هؤلاء تسد بهم الثغور وتقضى بهم الحوائج وتتقى بهم المكاره، ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء، فيأمر الله الملائكة لتأتي هؤلاء يوم القيامة وتسلم عليهم وتحييهم، فتستغرب الملائكة وتقول: يا ربنا، أتأمرنا ونحن ملائكتك وسكان سمائك وخيرتك من خلقك أن نأتي هؤلاء فنسلم عليهم؟ قال: ألم يكونوا تسد بهم الثغور وتقضى بهم الحوائج وتتقى بهم المكاره، ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء؟ فيقولون: بلى. فتدخل الملائكة عليهم من كل باب في الجنة ويحيونهم بتحية الله بقول الله: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ومن هنا بإسمي وأسمكم نترحم على الشهداء الأبرار الذين ارتقوا في هذا اليوم في تل، في نابلس، في مجزرة وإجرام استيطاني على أهلنا هناك ليعتدوا على هؤلاء بدم بارد، وقبلهم في بيت فوريك وفي دير جرير وفي القدس وفي غزة وفي كل مناحي الوطن. هؤلاء نطمئن شعبنا بأننا كما قال الله: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ومصنع الرجال فلسطين. إذا أردت أن ترى الرجال فشاهد ما يحدث في فلسطين، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. شعب الأمة مرابطون، وإما أسرى معتقلون، وإما شهداء إلى الله يصعدون. هذا هو قدرنا وهذا هو شرفنا، الرباط والمقام والثبات في هذه الديار ولهذه المهمة العظمى التي اختارنا الله عز وجل إياها. والصلاة والسلام على الصحابة والتابعين وتابعيهم، وعلينا وعليكم، وعلى الشهداء والجرحى والأسرى والمعتقلين والنازحين والمشردين واللاجئين، وعلى المرابطين في كل فلسطين، وعلى أمة محمد أجمعين. أما بعد أيها الأحباب، إن المتأمل والناظر في قضية شعبنا في القضية الفلسطينية وأوضاع هذا الشعب ليجد بأننا نمر في أدق مرحلة وفي أخطر منعطف من تاريخ قضية فلسطينية، لأن شعبنا وأرضنا

كلها مستهدفة من أعدائنا، يريدون تصفية قضيتنا وطمس هويتنا وإنكار وتنكر لحقوقنا الشرعية والوطنية والحضارية. هذا الاحتلال الذي يعيث فسادا ويستهدف كل الأرض الفلسطينية وكل شعبنا، هذا الاحتلال يمتد فساده وإفساده ويمتد انتقامه وإجراءاته التعسفية والانتقامية والكمعية على ثلاثة محاور في وطننا. المحور الأول في غزة التي لا زالت منذ سنوات تتعرض إلى حرب إبادة، جرائم حرب وحرب إبادة وتطهير عرقي، ويعاني أهلنا فيها الشتات والتهجير والنزوح والحصار ومنع لكل الإغاثات الطبية والإنسانية والمعيشية، ويستهدفون الأطفال والنساء والشيوخ. والله عز وجل يقول: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. لكن حال شعبنا في غزة كما قال الله عز وجل: فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. المحور الثاني إخوتي الكرام من استهداف أعدائنا لنا في القدس الشريف. الاحتلال يسعى الاحتلال إلى عز المدينة المقدسة عن محيطها الفلسطيني وتهويدها وتغيير معالمها الديمغرافية والجغرافية وتغيير شكلها الحضاري، ويستهدفون الأقصى في خطط ممنهجة بين عصابات الاستيطان والمتطرفين كما حصل لاحقا أمس. يستهدفون الأقصى بالاقتحامات، يدنسون باحاته وساحاته وينتهكون حرماته وقدسيته من أجل فرض التقسيم الزماني والمكان عليه، كما حصل في مسجد خليل الرحمن أنهم قسموه ومنعوا وصول المسلمين إليه ويمنعوا الأذان فيه كذلك. إن موقفنا تجاه قدسنا وأقصانا بأن القدس والأقصى المبارك جزء لا يتجزأ من عقيدتنا ومن ديننا بكتاب ربنا الذي أنزل بحقه سورة في القرآن، سورة الإسراء، التي تحدثت عن فساد بني إسرائيل في المرتين، وتحدثت عن البشارة لنا في النصر بإذن الله والتحرير. فقال تعالى مبشرا لنا: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. هذا هو نصرنا، هذا وعد الله لنا. فالأقصى بالنسبة لنا أولى القبلتين في الصلاة إليه، وثاني المسجدين في البناء بعد الكعبة المشرفة، أول بيت وضع للناس، وثالث الحرمين الشريفين في شد الرحال إليه وأجل مضاعفة الثواب الصلاة فيه. هذه عقيدتنا. وأما المحور الثالث إخوتي الكرام فهو استهداف الاحتلال لأرضنا جميعها من رفح جنوبا حتى جنين شمالا، مرورا بكل محافظات الوطن. في كل يوم يستهدفون أرضنا، في كل يوم يداهمون بيوتنا ويعتقلون شبابنا ويصادرون أرضنا ويقيمون المستوطنات على أرضنا ويقطعون أصال محافظاتنا ومدننا وقرانا بالحواجز الاحتلالية والعسكرية والبوابات الحديدية، بالإضافة إلى إرهاب المستوطنين المنسق ومنظم معهم. يستهدفون أهلنا وبيوتهم

يسلكونها ويحرقون مزروعاتهم ويسلكون مواشيهم، كل ذلك أمام وبصر العالم أجمع. ونقول كما قال الله عز وجل: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. أحد الصحابة الأصابع يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له: إن طال بنا المقام من بعدك، طال العمر فينا، أين تأمرنا بالمقام؟ وين نسكن؟ قال صلى الله عليه وسلم: عليكم ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس. لماذا؟ لعله أن يكون لك ذرية يغدون إلى ذلك المسجد ويروحون. وبفضل الله لنا ذرية ولنا رجال ولنا شباب ولنا أهل يعمرون أقصانا ويعمرون قدسنا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك: ليوشكن أن يكون للرجل منكم مثل شطن فرسه من الأرض، يعني كد رباط الفرس ذراع، يرى منه بيت المقدس، أوطي قدم يرى منه بيت المقدس خير له من الدنيا جميعا. وهذه عقيدتنا، موطئ قدم لنا خير من الدنيا جميعها في القدس وفي أكناف القدس وفي بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، أو كما قال: فادعوا الله وأنتم موقنون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الطيبين الطاهرين. أما بعد، أيها الأحباب، عندما هجر المسلمون والنبي صلى الله عليه وسلم معهم كذلك من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، هاجروا وتركوا كل ما يملكون، تركوا أموالهم وبيوتهم ومتاعهم، كل شيء، هاجروا لله ورسوله، نصر لدين الله وإعلاء كلمة الله. لكن في السنة الثانية للهجرة بعد سنتين كان وضع المسلمين صعبة، فقراء لا يملكون شيء، الأنصار أووهم نصروهم قسموهم كل شيء عندهم. لكن في معركة بدر كان المسلمون الأول شو بدهم؟ عير أبو سفيان، لو غير ذات شكوى تكون لكم، ما بدهم يحاربوا لأنه بدهم يعوضوا أنفسهم. لكن يريد الله أن يحق الحق بكلماته، بده يرفع شأن هذه الأمة الله عز وجل، لا تنظر إلى متاع وإلى غنائم وإلى قافلة، بدنا نعمل لك تحكم الأرض كلها لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الكفر هي السفلى بإذن الله. فلذلك عندما حضر المسلمون بدر وانتصروا في بدر نصرهم الله عز وجل، شو صار عندهم بعد المعركة؟ صار عند المسلمين مغانم وغنائم وأسرى، صار عندهم أملاك، صار عندهم شيء. فكل اللي كانوا في المعركة انقسموا ثلاث أقسام، الجيش بعد المعركة انقسم ثلاث أقسام في الاجتهاد في الرأي، كسبوا مش عارف اختلفوا. القسم الأول الشباب والمقاتلين والمحاربين اللي حسموا المعركة وأحرزوا النصر المحقق والمظفر، هم اللي كسحوا الوضع، فقالوا: إحنا أولى بالغنائم من غيرنا، حصتنا أكبر، إحنا سبب الانتصار. لما نساب ذر المتاع ضير القلوب، ضير القلوب، لأن الواحد بيطلع على الدنيا تخلف النظرة كلها. القسم الثاني قالوا: مستنوا يا عم، تتعبتوا صحيح، حسمتوا المعركة، بس مين اللي كان محافظ على الغنائم وعلى الأسرى؟ مين اللي كان حافظهم؟ إحنا، وفي الزكاة شو فيها؟ والعاملين عليها لهم حصة غير الكتار، وإحنا عاملين على هذه الغنائم.

حصة أكبر منكم ظلمين القسم الثالث. والنبي عليه السلام ينظر ويسمع إليهم شو بيجتهدوا. القسم الثالث قالوا لا أنتوا ولا هم، أنتوا ما عملتوش كثير ولا عملتوش كثير أنتوا، تحصيل حاصل. طيب شو عملتوا أنتوا القسم الثالث؟ قالوا حفظنا القيادة، حفظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم القائد، بعد القائد ما لنا إشي، انتهينا. فالنبي عليه السلام ما جاوبهم. أنزل الله جبريل عليه السلام الوحي، أنزل أمين الوحي جبريل بسورة الأنفال في كتاب الله، فقال الله للأمة وللنبي صلى الله عليه وسلم يسألونك عن الأنفال، الغنائم، هم المختلفين، قل يا محمد لهم قل الأنفال لله والرسول. الله بحكم فيها ورسوله، تبايلكم تحكموا، تنزل على حكم الله عز وجل، بحكمنا كتاب الله، حكم الشرع بحكمني أنا، مش اجتهاد الشخصي أو تعبت ولا ما تعبت. الكل بيدعي النصر له، والكل بيكر هزيمة. شو بيقول؟ الهزيمة يتيمة والنصر الكل بيدعيه، كل بيقول لهم أنا ما زلت الأمور، أنا سبب يعني نجاح المشروع. لا، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. السر في الانتصار إصلاح ذات البين، يكون أخوك على قلب أخوك، إصلاح ذات البين. النبي عليه السلام يقول فساد ذات البين هي الحالقة، لا تحلق الرؤوس بل تحلق الدين. وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، إذا في طاعة اصلحوا أنفسكم. الغنائم هاي تحصيل حاصل، هاي الدنيا، هذا متاع، هذا يزول. أهم شيء الالتزام بحكم الله وطاعة الله وإصلاح ذات البين، نكون مع بعض كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، هذا سر انتصارنا. والله أمرنا بذلك وقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والآية أعطتنا إشارة، واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار. كنا العرب في الجاهلية على شفا حفرة، أجا حبل الله ليمرنا بالاعتصام فيه مثل غريق في البحر، نزل له حبل إنقاذ من الطائرة استمسك فيه حبل إنقاذ. وهيك الآية بتقول على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. انتقل هذا الدين وحبل الله من روح الحفرة، لا ترجعوا بعد كفارة يضرب بعضكم ركاب بعض. إذا الكفر على باطله متجمعين، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، داش تفكير المسألة، إلا تفعلوه يا مسلمين اجتماع والوحدة تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. يعني ما تفكر كثير، الوحدة سر الانتصار، سر العزة وحدتنا، سر وجودنا وحدتنا. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. وأختم بقول الشاعر تاب الرماح إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقت تكسرت أحدا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا فيما جرت به المقادير. اللهم يا ربي وحد صفنا واجبر كسرنا وفرج همنا ولم شملنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم رد كيد الأعداء عنا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم واحفظ أقصانا وحرر مقدساتنا، واجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل عسر يسرا. نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا. اذكر الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم وأقم الصلاة.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على سيدنا ونبينا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته. اللهم أحسن وقوفنا بين يديك ولا تخزنا يوم العرض عليك. استقيموا للصلاة، سووا صفوفكم، أقبلوا إلى الله بقلوبكم يقبل عليكم برحمته. الله أكبر.

بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم.

فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: صوت فلسطين يقدم حديث الجمعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، ونسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم داوي مرضانا وشاف جرحانا وعاف مبتلانا وآوي مشردين ونازحين، وارحم أمواتنا وتقبل شهداءنا. اللهم آمن روعاتنا واستر عوراتنا واختم بالصالحات أعمالنا يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثنا لهذا اليوم عن المعاصي والذنوب وأثرها في إهلاك الأمم والشعوب. المعاصي أيها الإخوة الكرام لها أثر كبير على الناس وعلى الدول وعلى الحضارات، مهما كانت كبيرة ومهما كانت قوية، فإن المعاصي والذنوب تدمر هذه الدولة وهذا الكيان وهذه الحضارة، لأن المعاصي والذنوب الكبيرة تتنافى مع قيام هذه المجتمعات وهذه الدول وهذه الحضارات. الحضارات تقوم على العدل وتقوم على الفضائل التي هي من سنن الكون. إن الله سبحانه وتعالى ليقيم الدولة العادلة ولو كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة ولو كانت مؤمنة. إذن قيمة العدل تقوم عليها الحضارات، وإذا ما تجاوز الناس من العدل إلى الظلم ومن الحق إلى الخطأ، فإنها قد انحرفت عن مسارها وانحرفت عن سنة الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة. فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. صدق الله العظيم. إذن الله سبحانه وتعالى

تعالى يجعل هذه الدولة أو هذه القرية، القرية المقصود فيها بالآية هو تجمع الناس في مكان معين، وهو المقصود فيه المجتمع، سواء كان مجتمعا صغيرا أو مجتمعا كبيرا كالدولة وكالمجتمع الكبير من الناس الذي يحكمه نظام واحد. هذه القرية إذا مارس أهلها وعلية قومها والمترفون فيها الفسق، وهو الظلم، الفسق هو الظلم والمعاصي والذنوب وكل ما يسيء للإنسان، الله سبحانه وتعالى كرم الإنسان هذا المخلوق، ولقد كرمنا بني آدم، لا يجوز أن يمتهن كرامة هذا الإنسان كائنا من كان، لا يجوز لأحد أن يمتهن كرامة الإنسان. وإذا ما فعل ذلك وانتهكت كرامة الإنسان بالمعاصي والذنوب التي تقع منه وعليه، فإن الله سبحانه وتعالى سيغير هذا الواقع وهذا الحال، فيحق على هذه القرية أو على هذه الدولة القول، القرار، الحكم بالدمار والإهلاك، فدمرناها تدميرا. هذه سنة الله سبحانه وتعالى في كل المجتمعات وفي كل الدول وليس في مكان واحد. والله سبحانه وتعالى يذكر الكافرين من أهل قريش في بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقول سبحانه: وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بذنوب عباده خبيرا بصيرا. إذن قبل الإسلام كانت القرون والأقوام من بعد نوح عليه السلام أهلكها الله سبحانه وتعالى بمعاصيها بذنوبها، منها من فعل الفواحش، ومنها من فعل المعاصي الاقتصادية بتطفيف الميزان، وغيرها من المعاصي الكثيرة في هذه الأقوام وهذه القرون، وأن الله سبحانه وتعالى أهلكها، أهلكها في الدنيا وينتظرها العذاب في الآخرة. إذن على المسلمين جميعا أن يتذكروا سنة الله سبحانه وتعالى، أننا هنا في الدنيا لإقامة شرع الله، لتحقيق العدل، لطاعة الله سبحانه وتعالى، والبعد عن المعاصي والذنوب والآثام والكبائر والصغائر مهما كانت. هذا الأمر يتعلق بالمجتمعات والدول، أما الذي يتعلق بالأفراد هي معاصي علاجها التوبة، إذا عصى الإنسان يتوب، والله لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. إذن المعاصي الفردية هي من شيم الإنسان، لكنها تعظم إذا كانت معاصي وآثام جماعية، هنا يكون الإهلاك، هنا يكون تدخل الله سبحانه وتعالى وإجراء سنته على هؤلاء. إذن المعاصي الفردية علاجها الاستغفار، علاجها التوبة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا، فإني أتوب في اليوم 100 مرة أو 70 مرة،

أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن بشكل عام الأفراد يخطئون ويعصون، ومطلوب منهم أن يتوبوا وأن يستغفروا الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يفرح لتوبة عبده. أما إذا كان المجتمع من صفاته وسماته الفسق والعدوان والظلم فإن هذا لا يليق، فإن هذا اعتداء على الله سبحانه وتعالى أولا، على سننه، وعلى الإنسان الذي كرمه الله سبحانه وتعالى ووضع الشرائع لحفظ كرامة هذا الإنسان، وأرسل الرسل والأنبياء والكتب من أجل إعمار هذه الأرض والحفاظ على كرامة الناس. كل أحكام الشريعة جاءت لتحفظ للناس أنفسها، حفظ النفس وأموالها وأعراضها ونسلها. إذن الشريعة جاءت لتحفظ هذه القيم عند البشر. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. هناك مقدسات بشرية، النفس البشرية لا يجوز التعرض إليها إلا بالحق. من صفات المؤمنين ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، إلا بالحق. أيضا مال الإنسان المسلم والإنسان بشكل عام أيضا لا يجوز التعرض إليه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. أيضا أعراض المسلمين حرام عليكم أيها المسلمون، لا تسمحوا لأنفسكم بأن تخوضوا في أعراض المسلمين والمسلمات. هذه محرمات، هذه خطوط حمراء للمسلم. إذن إذا تعرضت الأمة إلى مثل هذه المعاصي وهذا الفسق وهذا العدوان فإن الله سبحانه وتعالى سينزل عذابه وينزل حكمه في هؤلاء بالدمار والتدمير والهلاك والإبادة والزوال، لأن من كانت هذه صفته لا يستحق أن يحكم الناس ولا يستحق أن يسود. والأمثلة على ذلك كثيرة قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله سبحانه وتعالى: وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح. وكذلك من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليوم أيضا هناك حضارات اندثرت، دول زالت، حكم ذهب أدراج الرياح، لأن سنة الله سبحانه وتعالى تأبى أن يستمر هذا الظلم. يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إذن الله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه وحرم الظلم على الناس ونهى الناس أن يتظالموا، أن يظلم بعضهم بعضا، هذا لا يجوز وهذا منهي عنه وهذا حرام.

على الناس. هناك معاصي كبيرة الآن، معاصي عامة، الحكم بغير ما أنزل الله، انتشار الربا، انتشار المعاصي والفواحش، انتهاك حرمات الناس. وما يجري لشعبنا الفلسطيني خير دليل على هذا الانتهاك، وأن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يبشرنا بأن هذا الظلم إلى زوال، وأن هذا العدوان إلى زوال، وأن شعبنا سيتخلص من الظالمين والمعتدين والمحتلين بإذن الله سبحانه وتعالى، تحقيقا لسنة الله في الكون. الظلم لا يدوم، والعدوان لا يقبله الله سبحانه وتعالى. هذه الأنفس التي قتلت بغير حق، عشرات الآلاف من الأرواح، من النساء، من الأطفال، من الشيوخ، كلها اعتدي عليها، أرواح أزهقت، أموال أتلفت، أعراض انتهكت، مقدسات اعتدي عليها. إن شعبنا بإذن الله سبحانه وتعالى الذي آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، هو ينتظر الفرج من الله، وانتظار الفرج عبادة. هذا الفساد والإفساد لا يقبله الله سبحانه وتعالى مطلقا، لا يقبله سبحانه وتعالى ما يحصل لشعبنا ولأهلنا وفي أي مجتمع تحصل هذه الانتهاكات وهذه المعاصي وهذه الآثام، فإن الله سبحانه وتعالى سيدمر هذه الدولة أو هذه القوة أو هذا الكيان وهذه الحضارة حتى، لأن كرامة الإنسان عند الله سبحانه وتعالى أكبر من ذلك، أكبر من الحكم، أكبر من الدولة، أكبر من المال، أكبر من السلطان، أكبر من الجاه. إذن بنو إسرائيل أفسدوا في الأرض، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. تصور في بني إسرائيل، فإذا جاء وعد أولاهما الإفساد، بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. إذن هذه السنة فساد، تدمير. فإذا جاء وعد الآخرة الإفساد الثاني، ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. إذن الفساد يقابله سنة من سنن الله سبحانه وتعالى بالدمار للفاسدين والمفسدين والظالمين. إذن الله سبحانه وتعالى يجري سنته على الظالمين الذين أمرهم بالطاعة وأمرهم بتعاليمه، إلا أنهم عصوا الله سبحانه وتعالى ففسقوا وظلموا وتجبروا وطغوا
في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فالله سبحانه وتعالى ينزل عليهم عذابه وحكمه ودماره لهم وزوالهم بإذن الله سبحانه وتعالى. الاعتداء على الأرواح وعلى النفس هو من أشد المعاصي في هذه الدنيا، من أشد المعاصي أثرا على هذه الحياة. بعد حادثة قتل قابيل هابيل ابني آدم، الله سبحانه وتعالى قال: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. إذن الاعتداء على نفس واعتداء على الناس جميعا، والحفاظ على نفس وحفاظ على الناس جميعا، انتهاك حرمة الناس وأرواح الناس أمر في غاية الفظاعة وفي غاية البشاعة، وهو فسق مؤذن بالدمار. أسأل الله سبحانه وتعالى العظيم رب العرش العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يحقن دماء المسلمين وأن يحقن دماء الناس أينما كانوا، لأن النفس نفس لا يجوز التعرض لها إلا بالحق. وما هو الحق أيها الإخوة الكرام؟ هو النفس بالنفس، قتل يقتل. أما التعرض للناس بالجملة بالآلاف عشرات الآلاف وكذا، هؤلاء أبرياء، هؤلاء الناس لا ذنب لهم، فكيف يقتلون؟ فكيف يتعرض لهم؟ نسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: صوت فلسطين، الصوت الذي ولد من رحم الأرض ونشأ على حكاية شعب لا ينحني ويحب الحياة رغم الألم والحصار.
1: الساعة الآن 2:00 ظهرا في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار.
2: في مجزرة جديدة لقوات الاحتلال والمستوطنين استشهد 4 مواطنين من عائلة واحدة في هذا، وأغلقت قوات الاحتلال كافة الحواجز العسكرية المحيطة بمدينة نابلس، ونصبت بينهم إصابات حرجة برصاص عصابات المستوطنين في قرية فرعة شرق المدينة. مزيد من التفاصيل معنا عبر الخط الهاتفي.

0: خير.
1: زميلتي ولكافة المستمعين،
0: صورة المشهد الآن في قلقية.
1: نعم، يعني حقيقة المشهد في محافظة قلقية، اعتداءات الاستيطانية المتصاعدة منذ صباح هذا اليوم. في البداية كانت الهجمات المستوطنين، عشرات المستوطنين هاجموا قرية جيت إلى الشرق من مدينة قلقية. المواطنون قاموا بالتصدي لهذا الهجوم وهذا الاقتحام الذي أثر عن حرق عدد من الأراضي الزراعية. إلى ذلك جيش الاحتلال تدخل لحماية المستوطنين وقام بإطلاق الرصاص الحي بكثافة في القرية، واستمر المواطنون في الدفاع عن قريتهم حتى انسحب المستوطنون، ليعاود المستوطنون ذاتهم مرة أخرى الهجوم على قرية فرعطة القريبة من قرية جيت. وبالمناسبة هؤلاء المستوطنون الذين نتحدث عنهم هم المستوطنون ذاتهم الذين نفذوا جريمة صباح هذا اليوم بحق الشبان من قرية تل، الذين ينحدرون هؤلاء المستوطنون من البؤرة الاستيطانية المسمى حفاة جلعاد، والتي تقع على أراضي المواطنين في قرى تل وجيت وفرعطة وإمتين. حتى هذه اللحظة ما زال المستوطنون يواصلون هجومهم باتجاه المنازل المواطنين في قرية فرعتا. هناك حتى هذه اللحظة هناك 5 إصابات تم رصدها برصاص المستوطنين وجيش الاحتلال في تلك المنطقة، إصابتان منهما وصفت بالخطيرة، إصابة في الصدر وإصابة بالرأس، وصلتها إلى مستشفى درويش نزال قبل قليل. إلى ذلك أيضا هناك حرق لأحد المنازل وحرق لعدد كبير من الدنومات الزراعية في تلك المنطقة. وكما ذكرنا يعني ما زال الحدث مستمرا حتى هذه اللحظة، هناك تواصل في اعتداءات المستوطنين، تواصل في إطلاق الرصاص الحي، وجيش الاحتلال متواجد هناك فقط لحماية المستوطنين. يعني حتى هذه اللحظة حسب تواصلنا مع المصادر الطبية الإصابات يعني وصفت بالخطيرة من بين الخمس إصابات التي تحدثنا عنها، كما ذكرت إصابة بالرأس وإصابة بالصدر. في هذه اللحظات يجري التدخل الطبي اللازم من أجل إنقاذ حياتهما، ونحن على متابعة لتفاصيل ما يجري في القرية حتى هذه اللحظة التي تتعرض لهجوم من قبل قطعان المستوطنين.
0: شكرا لك أنال الجدع، مراسلنا من قلقيلية. استشهدت طفلة ومواطنة اليوم متأثرتين بإصابتيهما برصاص وقصف قوات الاحتلال في مدينتي خان يونس وغزة. في القدس المحتلة أعلنت محافظة القدس عن استشهاد المواطن الذي أصيب الليلة الماضية برصاص قوات الاحتلال عند حاجز مقيم شعفاط شمال شرق المدينة، هو خليل رشاد حامد الرشق 47 عاما من ضاحية السلام، واحتجزت جثمانه. في جنين هجم مستوطنون اليوم خربة مريحة الواقعة جنوب غرب بلدة يعبد واعتدوا على المواطنين، كما رشت غاز الفلفل على عدد منهم واعتدت عليهم بالضرب ما أدى إلى إصابة عدد منهم. في أريحة أصيب مواطن بجروح بعد تعرضه لاعتداء من قبل مستوطنين إرهابيين في طريق المعرجات شمال غرب المدينة. في رام الله شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية شمال مدينتي رام الله والبيرة. أصيب عدد من المواطنين بالاختناق إثر إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز صوبهم خلال تصديهم للمستوطنين الذين هاجموا مناطق بين قريتي جيت وتل شرق القيلية وحاولوا تكسير وإحراق ممتلكاتهم. حطم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال 120 شجرة زيتون في أراضي المواطنين بمسافة ريطة جنوب الخليلة. اعتقلت قوات الاحتلال فج اليوم 9 مواطنين من بلدتي سالم وبيت فوريك شرق نابلس. في جنين اعتقلت قوات الاحتلال شابين بعد محاصرة منزل في منطقة حرش السعادة في المدينة. أجرى نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ اتصالات عاجلة مع عدد من الأشقاء العرب ودول العالم لحثهم على تحمل مسؤولية

0: يأتيهم في حماية أبناء شعبنا من اعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال. أدانت وزارة الخارجية والمغتربين المجزرة والجريمة الإرهابية التي ارتكبتها ميليشيات المستوطنين بالشراكة مع قوات الاحتلال بحق أبناء شعبنا في قرية تل غرب مدينة نابلس. أكدت حركة فتح أن المجزرة الدموية التي ارتكبها جيش الاحتلال وعصابات المستوطنين بحق أبناء شعبنا في بلدة تل جنوب غرب نابلس، والتي أدت إلى استشهاد 4 مواطنين وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة، تبرهن على مدى استفحال النزعة الإرهابية الإجرامية لدى منظومة الاحتلال الاستيطانية التي تستبيح دماء شعبنا لتنفيذ مشروعي التهجير والترحيل. أدان وزراء خارجية جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أندونيسيا وجمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية التركية والمملكة العربية السعودية ودولة قطر التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك واستمرار الاقتحامات للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين تحت حماية شرطة الاحتلال. في السياق، ندد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ محمد بن عبد الكريم العيسى بالاقتحامات المستمرة للأقصى وباحاته والانتهاكات الخطرة المؤججة لمشاعر المسلمين حول العالم لما تنطوي عليه من اعتداء جسيم على حرمة المقدسات الإسلامية. أعلن وزير التربية والتعليم العالي أمجد برهم نتائج امتحان الثانوية العامة للعام 2026، مبينا أن نسبة النجاح العامة في الضفة الغربية بما فيها القدس وطلبة الخارج بلغت 74%، فيما سيؤجل إعلان النسبة العامة لطلبة قطاع غزة إلى حين استكمال الدورة الثانية لأسباب تقنية. حالة الطقس: يبقى الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدل السنوي العام بحدود 2 مئويتين. لقاؤنا الإخباري على رأس الساعة القادمة، إلى اللقاء.
1: هنا فلسطين ولا شيء إلا فلسطين، هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان، هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.

0: سلبت كروم أجدادي وأرضا كنت أفلحها أنا وجميع أولادي، ولم تترك لنا ولكل أحفادي سوى هذه الصخور، فهل ستأخذها حكومتكم كما قيل؟ إذن سجل برأس الصفحة الأولى، أنا لا أكره الناس ولا أسطو على أحد، ولكني إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي، حذاري حذاري من جوعي ومن غضبي. أنا اسم بلا لقبي، صبور في بلاد كل ما فيها يعيش بفورة الغضب. جذوري قبل ميلاد الزمان رست، وقبل تفتح الحقب، وقبل الثرو والزيتون، قبل ترعرع العشب. أبي من أسرة المحراب لا من سادة النجب، يعلمني شموخ النفس قبل قراءة الكتب. ولكني إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي.
1: لأن الحكاية لم تنتهي بعد، عاشوا لحظات حفرت في ذاكرتهم حتى الموت، فلكل منهم قصة يروها لنا عبر أثير إذاعة صوت فلسطين من خلال قصص من العدوان. إعداد ريمان ريحان، وتقديم شادي الباز.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج قصص من العدوان. مستمعين الكرام، قبل أن نستمع إلى صوت طفلة من غزة، علينا أن نتذكر ونذكر العالم أن الحروب لا تسرق البيوت وحدها، بل تمتد لتسرق الطفولة والأحلام الصغيرة ودفاتر المدرسة وضحكات كانت تملأ المكان. في هذه الحلقة من قصص من العدوان نرافق حكاية طفلة ما زالت تعيش تفاصيل الحرب يوما بعد يوم، لتروي لنا بعفويتها ما عجزت الكلمات عن وصفه. نستمع إليها لا لنحصي الألم، بل لنحفظ شهادتها للتاريخ، ولعل العالم يسمع صوت الطفلة التي ما زالت تنتظر حقها في الحياة. قبل الحرب كانت الحياة تشبه أحلام الأطفال البسيطة، بيت يجمع الأسرة ومدرسة تملأها الضحكات وألعاب لا تعرف الخوف، لكن الحرب جاءت لتقلب كل شيء، فتحولت الأماكن التي صنعت الذكريات إلى ركام، وأصبحت الطفولة تحمل من الهموم ما يفوق أعمارها. نستمع إليها وهي تسترجع تلك الأيام وتقارنها بما آلت إليه اليوم.
3: كانت حياتنا حلوة، كنا نطلع كنا ننزل، كان عنا نفرش الدار، كنا ننزل كنا نشوف الزراعة كتير، بس بعد 7 أكتوبر كل إشي تدمر، كل أبراج وقعت، بطلنا نشوف ولا إشي، كان في إضاءة، كان في مية، كان في كل برضو، كان في الشوارع مليانة، الحين ردم، بطلنا نعرف نمشي ولا نطلع ولا نشوف إشي، دارنا وقعت وكل عفشنا فيها، بطلنا نشوف إشي.
2: لم تكن الأوامر العسكرية بالنسبة للأطفال مجرد أخبار يسمعونها، بل كانت بداية رحلة جديدة من الخوف والرحيل. في مدينة حمد حملت أوامر الإخلاء معها مشاهد الهدم والدمار، وتحولت المباني التي كانت تأوي العائلات إلى أنقاض، لتصبح الذكريات وحدها شاهدة على ما كان يوما مكانا للحياة.
3: هم بلغونا على 10 الصبح وقالوا لنا اخلونا نقصف ابراج، ما حددوا لناش اي برج. لما 10 دقائق بالضبط، هم قالوا لنا ساعتين، 10 دقائق بالضبط قصف 10 ابراج. ما هم بلغونا قالوا لنا ساعتين، بس 10 دقائق كانوا مخليين وكل إشي، وإحنا ما كناش طالعين. بيتنا لتاني يوم وخشوا علينا الدبابات واليهود وحصرونا. بعد ما حصرونا أخذ أبوي وإخواتي، وضل معنا أخوي وإيش وتصاوب في المساعدات.
2: لم يكن الخروج من المنزل قراراً اختاروه، بل كان رحلة نجاة فرضتها الحرب. وبين الحواجز وما يعرف بالحلابات، واجه المدنيون ساعات طويلة من الخوف والإذلال، يحملون ما استطاعوا من متاع ويتركون خلفهم كل ما أحبوه. حتى الأطفال أدركوا يومها معنى أن يجبر الإنسان على مغادرة بيته دون أن يعرف إلى أين يمضي.
3: أول شيء بلغونا على الساعة 9، قالوا لنا اطلع. الحين احنا رحنا على الساعة 9، وقفونا يمكن 7 ساعات وفي الشمس، هذا كله بس في الشمس. ضلوا يسألونا أسئلة، وآخر شيء أخذوا أهلي وأخذوا ناس من الأبراج وهاد، وقصفوا أبراج وإحنا واقفين، وكان نشوف قبرة الدبابات ويطخطخوا علينا ويقعدونا في الشمس. وفجأة وكان يطلع علينا بالنظور، وكانوا يقولون ارفعوا راية بيضة، كانوا يمنع نشيل اي اشي في ايدينا. كنا ماخدين اغراض معنا عشان النزوح، وخلوهم كلهم عندهم. وفي صغار طخوهم، كانوا اي واحدة ماسكة ابنها يرمولها اياه وتمشي هي لحالها. وكانوا في ناس يرجعوا ناس كتير، يعني نطلع من 7 يروحونا على 10، يعني ايام كانت سودة كتير.
2: وحين انتهت رحلة النزوح بدأت معاناة أخرى، خيام لا تقي حر الصيف ولا برد الشتاء، وشح في الماء والطعام، وحرمان من أبسط مقومات الحياة. هناك صار الحصول على رغيف خبز أو جرعة ماء حلما يوميا، بينما يكبر الأطفال على انتظار ما قد يأتي أو لا يأتي.
3: كانت حياتنا مش حلوة، كنا نزحنا على البحر، ما كانش معنا مصاري ننزح، وحتى وقعدنا في حمد. يعني هم أجونا اليهود عدارنا، دخلوا عدارنا وكتبوا بالعبرة، فجروا خزاناتنا وهاد قدامنا، وأخذ أبونا من قدامنا برضه. وطلعنا ما كانش معنا فلوس إنه نطلع ولا إشي، وطلعنا ماشي من دون ما نأخذ ولا حاجة. وكانوا في ناس في الشارع راحوا دقولنا بشرايط، وسكننا على البحر، ما كانش عندنا ولا برميل ولا حاجة، ولا خيمة ولا فراش ولا حرمات ولا أواعي، وكنا قاعدين على ستر الله. ما كانش معنا فلوس ناكل، كنا يعني نضلنا نصف دور التكية من الصبح للظهر، نضلنا واقفين في الشمس ونتعب عشان صحن عدس وش فايديته بعدين، وبكفيش العيل، نضلنا واقفين على الفاضي. والمية كان دورها صعب، نضل نستناها ونضلنا قاعدين ليل نهار، بس نضلنا نستنى في المي، ولحتى كانت أمرات تيجي وأمرات لا، وينشف ريقنا نضلنا ناقل من بعيد، كان مكاننا بعيد والمية كانت مقطوعة وين لما تيجي في أي منطقة بعيدة.
2: ومع اشتداد الجوع خرج كثيرون بحثا عن ما يسد رمق أسرهم، غير أن طريق الحصول على الطعام لم يكن آمنا أبدا، حتى لقمة العيش أصبحت محفوفة بالخطر، ودفع كثيرون أثمانا باهظة وهم يحاولون فقط أن يطعموا عائلاتهم. وهنا تروي الطفلة كيف أصيب شقيقها في واحدة من تلك المحاولات المؤلمة.
3: ما كانش معنا فلوس ناكل، وما كانش ولا إشي متوفر في السوق. كان إلي أخوه، هو اليهود أخذوا كل أهلي، بس ضل أمي وأنا وأخويا وأختي الصغيرة. هو راح على شي شحنيات هدول والطينة، راح يجيب طحين. فالمساعدات كان فيها طخ، أخوي أول شي انقلعت عين من عينه. بعدين راح تاني يوم لهو اليهود صار يطخه، خبط جنبه الطلق بس يعني ما جاش فيه. بعدين لما وقف على الشحنيه راح وقع، والشحنيه راح تفغصت عليه وبطل، يعني هو تعب كتير.
2: الاصابه لم تكن نهايه المعاناه بل بدايتها، خبر ثقيل وقع على الأمة وساعات طويلة من القلق والخوف ومستشفيات تعاني نقصا حادا في الإمكانات والأدوية. رحلة العلاج كانت شاقة والأمل كان يتقدم أحيانا ويتراجع أحيانا أخرى، بينما بقيت الأسرة متمسكة بالدعاء والصبر.
3: أخوي طلع على 5 الفجر وجابولنا خبر، هو راح ظلوا يستنى على 3 العصر، جابولنا كان لسه الشحنيات دخلات على المغرب تصاوب. راح خالي اتصل على خالتي عشان إمي ما تعرفش، راحت تتصل عليها يقولها أنا الخبر من ردت على الجوال إمي، راحت قالها ابنك والله تصاوب لخالتي، قالها ابن أختك تصاوب هي في مستشفى ناصر. راحت إمي سمعت الخبر وصارت تجري على مستشفى ناصر عشان ما حاش فلوس وصارت تمشي. كان مكان بعيد جدا، أخوي كان كل ساعة بده 5 وحدات دم، كان وضعه صعب جدا جدا، ما كانش حدا مدور علينا ولا حدا كان مطلع علينا، كنا نضلنا نشوف، احنا نضلنا نتبع امره لحالنا ونضلنا نلف على الدكاترة بس مع، وكانوا بدهم عمليات بفلوس بس احنا ما كانش معنا فلوس انه ندفع، ويعني كان لاخر لحظة كان بده يموت وما سافرش لحتى الان، هو بيجري على العيادات وعلى المستشفيات بس برضه مش متوفر الدواء اللي بده اياه ولا متوفر الفلوس انه نروح نشتري له ولا اشي اصلا في المستشفيات. اصلا احنا وضع غزة صعب جدا جدا.
2: بعين طفلة تبدو المقارنات بسيطة لكنها تحمل الكثير من الوجع. تتساءل كيف يعيش الأطفال خارج غزة وكيف يذهبون إلى مدارسهم ويلعبون ويتلقون العلاج عندما يمرضون، بينما أصبح العلاج هنا حلما وأصبحت أبسط الحقوق أمنيات بعيدة. كلمات بريئة لكنها تختصر واقعا بالغ القسوة.
3: قد ما تقولوا قد ما تتصوروا انتوا عشان انتوا في بلاد برا بتحسوش فينا، لانه في بلاد برا مكيفين، في عندكم مية، في عندكم كهرب، في عندكم فلوس، في عندكم طشات، في عندكم منتزهات، كنتوا تترفوا هناك كل يوم تترفوا، احنا لا كل يوم بقصيف وطلوع وشرود ودخنة وكل اشي وبنطلع من دون اشي، واللي بيستشهد واللي بيقطع رجله وبصير عنا اصابات كتير.
2: اليوم ما زالت الأسرة تعيش تحت وطأة إصابة الابن وما يرافقها من احتياجات صحية وظروف معيشية صعبة. الألم لا يقتصر على الجسد بل يمتد إلى كل تفاصيل الحياة، حيث تزداد الأعباء يوما بعد يوم، ويبقى الأمل بالشفاء هو ما يمنحهم القوة للاستمرار.
3: كان وزنه 80 كيلو، الحين صار 50 كيلو لما في المجاعة، والحين احنا برضو مش متوفر معنا الفلوس انه نشترك. هو 3 شهور في المستشفى ما كناش هين علينا من كان الدم ينزل منه، وهذا ما كناش قادرين نسعاله، وضلنا بس بعد 3 شهور نضلنا نسعى لدكاترة وهذا، بس برضو ما حدش اطلع عنا لكل اشي بده مصاريف، وكنا نسافر برا بس استأصلوا له من مصارينه شوية، وصاروا يعني وأغلب مصارينه صار يركبوا له يا برابيش، وكمان لو بكلش أي إشي أكل معين، كل أكل لازم معين، أي أكل بده إياه معينة، وأغلب الأكل مطحونة، طفش كهرب نطحن له، لو في كهرب كان طحنا له بس فيش كهرب ولا في إشي نطحن له، فواكه معينة، أكل معين، فيش أصلا الأكل اللي بده إياه مش موجود، والفلوس مش الفلوس مش موجودة، فيش حدا بيجيب لنا ولا إشي.
2: ورغم الحديث المتكرر عن انتهاء الحرب فإن آثارها ما زالت حاضرة في كل مكان، القصف المتكرر والمدارس المدمرة والبنية التعليمية المنهكة وحرمان آلاف الأطفال من حقهم في التعليم، كلها شواهد على أن الحرب وآثارها ما زالت موجودة بل ستبقى آثارها في حاضر الأطفال ومستقبلهم.
3: أي ناس بيحكوا لكل حرب خلصت في قطاع غزة لسه الحرب شغالة، وأي كل الكلام هذا كذب، لأنه في حرب أي شيء أي مستقبل فيش مستقبل. المدرسة قصفوها، يعني تتخيلوا طفل أي طفل يقعد في المدرسة عبلات بس يجيب معه مصلية ويقعد عليها، نقعد في خيام الدنيا شوب، وكمان الفاش والبراغيت والبعوض كله هذا كان مؤذي كتير، وبنروح على المدرسة كل 3 أيام بالأسبوع، بنروح كلنا حب وبعود وشوب، وكمان يعني فيش أي ولد الحين التعليق، وبنروح على أي مدرسة لازم يكون فيها مجزرة بتخش هنا بيصير فيها قصف، الجامعة بتخش فيها قصف، أي ومراكز شرطة جنب المدارس بقصفوها وإحنا قاعدين، كل المدارس اتدمرت، كل الجامعات تدمر، وكل التعليم فيش اي تعليم اصلا، اي مستقبل فيش مستقبل اصلا. الحين احنا عايشين على ستر الله.
2: وتبقى في قلب هذه الطفلة امنية لا تفارقها، ان يعود والدها المعتقل الى احضان اسرته، وان تجتمع العائلة من جديد دون خوف او فراق. امنية تشبه أمنيات آلاف الأطفال الذين لا يطلبون سوى حياة آمنة ومدرسة وبيت وأسرة مكتملة تعيش في أمان.
3: بابا أصلا ما كانش يشتغل، إحنا أصلا من زمان معناش وضعنا مش غاد، كنا يعني بنحتاج حد يساعدنا وهيك. ولما أخذوا بابا عن الحلابة ما كانش بابا يشتغل ولا إشي، سألوه إيش بتشتغل، بابا قالهم ولا إشي، بس برضو أخذوه لأنه ما كان في ناس كتير وما كانوش عارفين إيش اللي بصير، أخذوه. والحين إحنا بنتمنى إنه بابا يطلع ويرجع لنا ويسندنا زي ما كنا قبل حياتنا، ونتمنى إنه الحرب تخلص لأنه إحنا تعبنا، إحنا بطل في عنا مدارس، المستشفيات الحين صعب نروح لها، فيش عمار، فيش فرش نقعد عليه، فيش إشي. وأي حدا بقول لكم إن الحرب خلصت كله كذب، هاد ولا حاجة خلصت في الدنيا هاد، بس إنه نتمنى إنه نضلنا هيك، نضلنا طول عمرنا، لا بدنا عمار وبدنا كل إشي إحنا، وبدنا نرجع على المدارس عشان نضل يعني هيك نتعلم، نفسنا نتعلم ونصير دكاترة وزي كده، لأنه كل أصلا مستقبلنا كله راح. المدرسة بتنقصف، الجامعات بتنقصف، حتى الجوامع صار ينقصفه، العزل صار ينقصف، إيش فيه؟ لأنه كل هذا من أي حدا بقول كونه شعب غزة ضايل أصلا، بطل فيه إنه مجموع، يعني بتعدونا واحد واحد، بطل في عنا بتحصرونا وبتعدونا واحد واحد، فيش عنا بطل أمل إنه نرجع وزي هيك. كان فيش عنا كهرب ولا عنا مية ولا عنا إشي، بنطلع روحنا لما نروح نجيب مية، بنعاني كتير، نفسنا نرجع زي قبل، ولو معناش فلوس، لو توفرت البضاعة معناش فلوس انه نروح نشتري، ومعناش مصاري انه نروح نجيب، وفيش اشي متوفر الا كل اللي متوفر بكون غالي، ومعناش فلوس انه نروح نجيب، وعندنا خوات صغار بدهم حليب بدهم رضاعة، بس يعني فيش مناعة انه امي تعمل هذه الاشياء.
2: كانت هذه مستمعين الكرام حكاية طفلة من غزة، لكنها في الحقيقة تشبه حكايات آلاف الأطفال الذين ما زالوا ينتظرون نهاية حقيقية لمعاناتهم. أصواتهم ليست أرقاما في نشرات الأخبار، بل شهادات حية على ما عاشوا وما يزالون يعيشونه. نسأل الله أن يرفع عن أهل غزة هذا البلاء، وأن يمن على أطفالهم بالأمن والتعليم والكرامة، وأن يأتي اليوم الذي يرون فيه قصص الحرب باعتبارها ذكرى مضت لا واقعا يعيشونه كل صباح. وحتى نلقاكم في حلقة جديدة مستمعين الكرام من قصص من العدوان، تقبلوا تحيات فريق العمل. كان معكم من التقديم شادي الباز، ومن الإعداد ريمان ريحان، وهذه تحيات المخرج محمد أبو سمرة. في أمان الله.

لأخوذة الجندي، لا هراوة الشرطي، لا غازكم المسيل للدموع. غزة تبكينا لأنها فينا ضراوة الغائب في حنينه الدام إلى الرجوع. تقدموا من شارع لشارع، من منزل لمنزل، من جثة لجثة تقدموا. يصيح كل حجر مغتصب، تصرخ كل ساحة من غضب.

0: صوت فلسطين، الحياة تسمع، نغطي الحدث ونحمي الرواية.
1: الساعة الآن 3:00 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين موجز الأنباء، أهلا بكم. استشهاد المواطن عادل عيسى أبو بكر وإصابة 4 آخرين قبل قليلة برصاص الاحتلال قرب منطقة بئر 19 بمواصي خان يونس. واستشهاد طفلة ومواطنة متأثرتان بإصابتهما برصاص وقصف قوات

الاحتلال في مدينتي خان يونس وغزة. استشهاد 4 مواطنين من عائلة واحدة وإصابة 3 آخرين بينهم إصابات خطيرة برصاص عصابات المستوطنين في بلدة تل جنوب غرب نابلس. قوات الاحتلال تغلق كافة الحواجز العسكرية المحيطة بمدينة نابلس وتشدد من إجراءاتها على الحواجز المحيطة بالأغوار الشمالية ورام الله. إصابة 7 مواطنين بينهم إصابات بجروح حرجة برصاص عصابات المستوطنين في قرية فرعت شرق المدينة. إصابة مواطن بجروح بعد تعرضه للطعن من قبل مستوطنين إرهابيين في طريق المعرجات شمال غرب المدينة. نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ يجري اتصالات عاجلة مع عدد من الأشقاء العرب ودول العالم لحثهم على تحمل مسؤولياتهم في حماية أبناء شعبنا من اعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال. وزارة الخارجية والمغتربين تدين المجزرة والجريمة الإرهابية التي ارتكبتها عصابات المستوطنين بالشراكة مع قوات الاحتلال بحق أبناء شعبنا في قرية تل غرب مدينة نابلس.

وزراء خارجية مصر، الأردن، الإمارات، إندونيسيا، باكستان، تركيا، السعودية وقطر تدين تصعيد الاحتلال في المسجد الأقصى واستمرار اقتحامات عصابات المستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين تحت حماية شرطة الاحتلال. ويبقى الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ما بقائها أعلى من معدلية السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. نشرة إخبارية مفصلة على رأس الساعة القادمة، إلى اللقاء.

آمالنا بالحرية ليست أوهاما. سنكسر السلاسل، سننزع القيود، سننتزع حريتنا رغم أنف السجان. صامدون في وجه الطغيان. هنا صوت فلسطين.

لما سميت هذه الربوع القدس؟ لما لم تمت فينا كمن ماتوا؟ لأنها قدس وحق القدس أن تصطفى؟ لأنها باتوا عربية فينا فضائلها، شرقية والكل إثبات، والبعض يا موسى قد امتهنوا علياءها من بعد ما فاتوا. لم يحفظوا لله حرمتها، انظر فأرض القدس مأساة، وسيسأل الباغون عن دمها، هل انتهوا أم بالعمى باتوا؟ لم سميت

هي قدس السماء والرسالات والأنبياء، وهي قدس الموالي والحلم، قدس القصائد والأغاني، وقدس البكاء والرؤى والمعابد، وهي قدس الرجال وقدس النساء. وأنا ذقته، أنا ذقته كعك المقدسية الشهير، أجل ذقته وأنا عائد، عائد من شعبي وشوقي وحبي وعشقي وقلبي وسري وجهري، شتائي وصيفي، حنيني وخوفي وقوة روحي وضعفي وعاني.

0: صوت فلسطين يقدم صفحات دامية، برنامج سياسي يوثق جرائم الاحتلال في غزة والتي بدأت فصولها في 7 أكتوبر استكمالا لنهج الإجرام ضد الشعب الفلسطيني عبر مسيرة النضال نحو الحرية والاستقلال. صفحات دامية، إعداد شريف العمامي، تقديم أسماء الوادية.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام وحلقة جديدة من صفحات دامية. ما عاد الصيف في قطاع غزة مجرد فصل ترتفع فيه درجات الحرارة، بل أضحى اختبارا يوميا لقدرة الناس على التكيف مع واقع قاس لا يرحم. ففي الوقت الذي يرتبط فيه الصيف في أماكن كثيرة بالإجازات والبحر والأنشطة العائلية، كما كان سائدا أيضا في غزة قبل حرب الإبادة، يكتسب هذا الفصل في غزة اليوم معنى مختلفا، إذ تتداخل الحرارة الشديدة مع تحديات الحصول على المياه وصعوبة توفير الكهرباء والاكتظاظ في أماكن النزوح، لتصبح أبسط تفاصيل الحياة أكثر تعقيدا. ومع شروق الشمس يبدأ يوم طويل في ظل حرارة مرتفعة، تبحث الأسر عن بقعة ظل أو نسمة هواء تخفف من وطأة الطقس، بينما يزداد العبء على الأطفال وكبار السن والمرضى، وهم الفئات الأكثر تأثراً بحر الصيف اللاهب. ولا تقتصر معاناة الصيف على ارتفاع درجات الحرارة، فالحصول على مياه كافية للشرب والاستخدام اليومي يشكل تحدياً قاسياً، ما يدفع كثيرين إلى ترشيد استهلاك كل لتر متاح. وفي مثل هذه الظروف يصبح الحفاظ على النظافة الشخصية والبيئة المحيطة أكثر صعوبة، وهو ما يزيد المخاوف من انتشار الأمراض خاصة بين الأطفال. أما في أماكن الإيواء ومخيمات النزوح المكتظة، فإن الحرارة تكتسب بعداً آخر، فالخيام أو الملاجئ المؤقتة لا توفر عزلاً من أشعة الشمس، ويؤدي الاكتظاظ إلى زيادة الإحساس بالحر، بينما تصبح ساعات النهار طويلة وثقيلة على السكان الذين يحاولون التكيف مع ظروف استثنائية. ولا يقل العبء عن كاهل الأمهات اللواتي يتحملن مسؤولية توفير احتياجات الأسرة اليومية في ظل الإمكانات المحدودة، فالحفاظ على الطعام وتأمين مياه الشرب ورعاية الأطفال في الأجواء الحارة كلها مهام تصبح أكثر تعقيداً خلال الصيف. الحاجة الستينية أم جمال، والتي تعيش في خيمة في أحد مخيمات النزوح وسط قطاع غزة، تؤكد أن الصيف بالنسبة لها ليس سوى قطعة من جهنم في ظل حياة الخيام التي وصفتها بغير الآدمي.

الحرية، وتقول أم جمال: نحن نعيش حياة ليست سوى موت متكرر بشكل يومي، فحرارة الخيمة التي ترتفع مع بدء شروق الشمس والرطوبة العالية تجعلاننا في حالة صعبة. نحن نستوي داخل هذه الخيام كما تستوي فاكهة التين في هذا الفصل بفعل الرطوبة والحرارة، وتشير إلى أن الحرارة ليست المشكلة الوحيدة، فانتشار الحشرات وأبرزها البعوض يعد كارثة أخرى تحرمهم النوم والراحة، وخاصة في ساعات الليل. وتقول: يتعاقب علينا الذباب في النهار والبعوض وحشرات أخرى في ساعات الليل. أما أبو سالم وهو يسكن في خيمة بمخيم نزوح في غرب مدينة غزة، فيرى أن الحياة في غزة بالعموم وفي فصل الصيف على وجه الخصوص تمثل كل ساعة فيها معركة حياة أو موت مختلفة الأشكال والأنواع. ويقول: إن النوم يمثل معركة في ظل الحشرات والبعوض والقوارض، والحصول على قطرة ماء معركة أخرى في ظل شح المياه العذبة الصالحة للشرب التي تصل مراكز النزوح، وبات الحصول أيضاً على المياه الصالحة للاستخدام بالنظافة والاستحمام أمراً صعب المنال في ظل تزايد الطلب عليها بسبب دخول فصل الصيف. ويضيف: إن عدداً من أطفاله أصيبوا بأمراض جلدية مختلفة بسبب نقص المياه وعدم توفرها بشكل كاف يسمح لهم بالاستحمام والنظافة بشكل جيد في ظل الازدحام داخل مخيم النزوح وارتفاع درجات الحرارة. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا قال في تقريره الصادر في 12 من يونيو حزيران 2026 إن العائلات النازحة في المواقع المكتظة والخيام تواجه حرارة الصيف الشديدة، بينما تتواصل زيادة الأمراض الجلدية والالتهابات بسبب محدودية الوصول إلى المياه الآمنة وخدمات الصرف الصحي والعلاج. وأشار إلى أن تراكم النفايات وصعوبة الوصول إلى المكبات يسهمان في زيادة انتشار الحشرات والقوارض. وأكد تقرير آخر لأوتشا نشر في 26 من يونيو حزيران 2026 استمرار انتشار الأمراض الجلدية والإسهال المائي الحاد، مرجعا ذلك إلى الاكتظاظ وسوء أوضاع المياه والصرف الصحي. وفي أحدث تقارير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، أفادت الوكالة بأن أكثر من نصف الأسر أبلغت عن افتقارها لمستلزمات النظافة الشخصية، بينما ذكرت نسبة كبيرة من الأسر انتشار مشكلات صحية من بينها الأمراض الجلدية والجرب. من جانبها حذرت منظمة الصحة العالمية في خطتها الإنسانية لعام 2026 من أن خطر تفشي الأمراض في قطاع غزة لا يزال مرتفعا نتيجة الاكتظاظ وضعف خدمات المياه والصرف الصحي ورداءة ظروف الإيواء ومحدودية الوصول إلى الخدمات الصحية. وفي تقرير متخصص نشرته منظمة أطباء بلا حدود في إبريل 2026 خلصت المنظمة إلى أن انهيار خدمات المياه والصرف الصحي أدى إلى تدهور كبير في الصحة العامة مع انتشار مشكلات مرتبطة بنقص النظافة وتراكم النفايات وتلوث البيئة المحيطة في أماكن النزوح. وبات من الواضح يقينا أن العيش في غزة خلال فصل الصيف يعني

أن تتحول التفاصيل الصغيرة إلى تحديات يومية، وأن يصبح البحث عن الماء والظل والراحة جزءاً من روتين الحياة، لكنه يعني أيضاً استمرار محاولات التكيف والحفاظ على الأمل رغم الظروف الإنسانية المعقدة التي يواجهها السكان. ويبقى الصيف في غزة أكثر من مجرد فصل من فصول السنة، إنه مرآة تعكس حجم التحديات التي يعيشها الناس، وتذكر بأن الاحتياجات الأساسية التي قد تبدو بديهية في أماكن أخرى تتحول هنا إلى هدف يسعى إليه الفلسطينيون في غزة كل يوم. مستمعينا الكرام، لقاؤنا بكم يتجدد في حلقة قادمة إن شاء الله. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق العمل، من الهندسة الإذاعية الزميل بسام محيسن، من الإعداد الزميل شريف العمامي، من الإخراج الزميل أشرف حرارة. هذه تحياتي من التقديم أسماء الودية. إلى اللقاء.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

0: هنا فلسطين ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.
1: هنا صوت فلسطين. في فلسطين أماكن عبرها العابرون ولم يدركوا سحرها. نعيد قراءة الصمت. أرض كنعان ما وراء الحكاية. برنامج أرض كنعان، إعداد وتقديم حنا أفغاني. أرض كنعان ما وراء الحكاية.
2: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام في برنامج أرض كنعان. في حلقة هذا الأسبوع سنتحدث عن برك سليمان. تعد برك سليمان الواقعة في بلدة إرطاس جنوب مدينة بيت لحم من أبرز المعالم التاريخية والأثرية في فلسطين، لما تمثله من شاهد حي على عراقة الحضارة الفلسطينية وتطور أنظمة إدارة المياه عبر العصور. وقد أطلق عليها اسم برك سليمان نسبة إلى السلطان العثماني سليمان القانوني، الذي أمر بترميم وتطوير نظام قنوات المياه التاريخي فيها. وقد لعبت هذه البرك دورا محوريا في تزويد مدينتي بيت لحم والقدس بالمياه لقرون طويلة، لتبقى اليوم إرثا وطنيا وثقافيا يجسد أهمية الحفاظ على التاريخ والهوية والسيادة الفلسطينية. ينضم إلينا عبر الهاتف من وزارة السياحة والأثار دكتور وائل حمامرة. أهلا بك معنا دكتور.
3: أهلا بك.
2: في البداية دكتور وائل، ما الذي يمنح هذا الموقع مكانته التاريخية والأثرية؟
3: هي تقع على بعد حوالي 4 كيلومتر جنوب مدينة بيت لحم، ضمن أراضي بلدة إرطاس وبالقرب من بلدة الخضر، وهي تعد من أهم المنشآت التاريخية المرتبطة بإدارة الأنظمة المائية في فلسطين، كما أنها تمثل منظومة هندسية متطورة استخدمت عبر قرون طويلة لتجميع المياه في برك ضخمة، ومن ثم نقل هذه المياه إلى مدينة القدس وبيت لحم. وكان الغاية من إنشاء هذه البرك قديما لتزويد مدينة القدس بالمياه، وبسبب الزيادة السكانية فيها، وهي أقيمت بداية في خلال الفترة الهندسية والرومانية، أي قبل حوالي 2000 عام من وقتنا الحالي، وارتبطت بمجموعة من القنوات المتصلة بالعشرات من الينابيع، إضافة لتجميع مياه الأمطار في فصل الشتاء، وبلغت سعتها ما يزيد عن 250,000 متر مكعب، وهذه المياه كانت جارية على مدار العام. وتعاقب استخدام البرك وترميمها وتطويرها خلال فترات تاريخية متعددة، ابتداء من الفترة الرومانية امتدادا للفترة البيزنطية والإسلامية والانتداب البريطاني والحكم الأردني، وكل فترة من هذه الفترات يوجد لها معالم ومنشآت مميزة يطول الحديث عنها. ويجب أن نتحدث أن تسمية هذه البرك برك سليمان نسبة إلى السلطان العثماني سليمان القانوني، الذي قام بترميمات وإنشاءات مهمة سواء في منطقة برك سليمان أو إقامة الأنظمة المائية والمنشآت والأسبلة في مدينة القدس لتزويد الزوار للمدينة. وهذا الدرك تطور المعرفة الهندسية والمائية والمعمارية لسكان فلسطين بتصميم المنشآت المائية. فقيمة ثلاث درك في المنطقة، هي درك مقطوعة بالصخر بداية وأضيفت لها جدران استنادية، تتدرج بالارتفاع وارتبطت بقنوات على مسافات طويلة. تبدأ هذه القنوات من منطقة شمال الخليل بالقرب من منطقة سعير وتمر بمجموعة قنوات، وهذه القنوات توقفت في ستينات القرن الماضي وتحولت وظيفة البرك للاستخدام الزراعي خاصة سكان قرية إرطاس، وحاليا يوجد بها منتزه للاستجمام وتقام بها فعاليات ثقافية ومحلية إضافة لمشاريع سياحية وثقافية، حيث يوجد هناك كثر المؤتمرات بالقرب منها.
2: استكمالا لما ذكرت دكتور، شكلت برك سليمان مصدرا رئيسيا لتزويد مدينتي بيت لحم والقدس بالمياه بفضل نظام هندسي متطور لتجميع المياه ونقلها. آلية عمل النظام المائي في برك سليمان وكيف استطاع هذا النظام أن يؤدي دوره لقرون؟
3: نعم، شكلت برك سليمان الثلاث قلب النظام المائي الذي زود مدينة القدس وبيت لحم عبر العصور. فكما ذكرنا سابقا هي تتدرج بالارتفاع من البركة العليا فالوسطى ثم السفلى، يصل عمق أكبر البرك حوالي 15 متر وهي البركة السفلى. كان جزء من نظامها يقوم على الاستفادة وتجميع المياه الموجودة من الينابيع المحيطة كعين طالح وعين القلعة وعين الفروجة الواقعة في القسم الجنوبي إضافة إلى بركة عطان، وكما أنها ارتبطت بقناتين إلى المنطقة الجنوبية، القناة الأولى والأقدم هي قناة العروب التي تبدأ من منطقة العروب ثم بركة العروب وتمتد بطريقة متعرجة تشرف على منطقة الغور، تسير بطول حوالي 39 كيلو متر، إضافة إلى قناة أخرى هي قناة وادي البيار طولها حوالي 5 كيلو متر. وهذه القنوات كانت تصب في برك سليمان، ثم تمتد بعد برك سليمان عبر قناتين بنيت خلال الفترة الرومانية تسمى إحداها القناة السفلى والقناة الأخرى هي القناة العليا، وكانت أيضا قناة ثالثة تسير أيضا باتجاه موقع آخر هو قلعة جبل الفردوس أو الموقع الهيروديوم. وربما أن هذه البركة كانت بالأصل مقالع للحجارة ثم وقفت لتجميع المياه وبنيت جدران لها سواء في مناطق الصخر الضعيف أو قسمها العلوي، قطع صخر البرك بتدرج وخاصة البركة الوسطى والسفلية وذلك لتسهيل أعمال الحفر وقطع الصخر فيها، واحتوت أيضا هذه البركة على أدراج مكنت الأشخاص من الوصول للمياه المتجمعة بها، ورممت في مناسبات وفترات عدة ويظهر ذلك من خلال حصارتها وجدرانها.

0: والدعامات الموجودة على جدرانها، وهذه البركة العلوية والسفلى تعود للفترة الرومانية، بينما يختلف المؤرخون والأثريون حول تاريخ البركة الثالثة. يعتقد البعض أن وهم أقلاء أنها تعود للفترة الرومانية، بينما يجمع معظم المؤرخون أنها تعود للفترة المملوكية مع بعض الترميمات الواسعة خلال الفترة العثمانية في فترة حكم السلطان سليمان القانوني، الذي سمي النظام جميعه على اسمه، كما بنيت أيضا قلعة مراد الرابع خلال بداية القرن السابع عشر الميلادي بالقرب من هذه البرك بهدف حماية النظام المائي في المنطقة وحماية الطريق التجاري الذي كان يربط بين القدس والخليل، وهو أيضا طريق الحج الذي كان يسير به الحجاج من منطقة بلاد الشام وفلسطين باتجاه مكة.
1: دكتور، في ظل تصاعد مخططات الاحتلال الرامية إلى الاستيلاء على برك سليمان وربطها بالمشاريع الاستعمارية المحيطة لتغيير الطابع التاريخي والجغرافي وطمس هويته الفلسطينية، الانتهاكات التي تتعرض لها برك سليمان؟
0: في الآونة الأخيرة تتعرض برك سليمان لسلسلة من الانتهاكات من قبل الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، على الرغم من أن هذا الموقع السياحي والأثري المهم هو يقع ضمن تصنيف المنطقة ألف الخاضعة بالأصل إلى صلاحيات دولة فلسطين والفلسطينيون والسكان المحليون، ذلك وفق اتفاقية أوسلو، وإضافة إلى أن هذا الموقع هو أرض وقفية وموقع تراثي وسياحي فلسطيني، وحاليا يقوم المستوطنون وعرض المستوطنون وبعض الوزراء من الحكومة الإسرائيلية والمتطرفون برفقة جيش الاحتلال إلى زيارة الموقع، والتي تؤثر على الموقع التاريخي والبيئي والثقافي. وهذه الانتهاكات تأتي تحت أهداف استيطانية من أجل توسع الاستيطاني لمستوطنة إفراط غير الشرعية والقريبة من الموقع وطمس الهوية التاريخية الفلسطينية وفرض روايات إسرائيلية على الموقع، وهذا عادة ما يقوم به الاحتلال من اجتزاء الفترات التاريخية والتركيز على فترة بعينها وإهمال السياق التاريخي المتكامل في الموقع وفي المواقع الفلسطينية بشكل عام. ونحن على يقين ونعرف أن هذا الموقع بجميع معالمه وبنيته هو موقع أثري فلسطيني تواصلت فيه الفترات الزمنية، ولا يوجد أحقية للاحتلال بهذا الموقع، فيحاول الاحتلال دائما نظام المواقع الأثرية والسياحية لتكون تحت إشرافه وخلق بنية سياحية واقتصادية للمستوطنين. وهناك العشرات من الأمثلة الموجودة عندنا بفلسطين التي يسيطر عليها للإحتلال، مثل كما ذكرنا سابقا موقع الفرديس قلعة الفرديس أو في جبل جرزيم أو خربة سيلون المقاومة الموجودة حاليا في خربة شيلو أو في تل رميدة وغيرها من المواقع، هي سياسة احتلالية استيطانية بالاستحواذ على المواقع الفلسطينية ومقومات الاقتصاد الفلسطيني. فالاحتلال بنى مستوطنة إفراط في الجهة الجنوبية من برك سليمان وعمل على تشويه المشهد الثقافي في المنطقة وأقام مباني ومنشآت في المنطقة، إضافة إلى شق الشوارع التي دمرت هذه المعالم. وكل إجراءات الاحتلال هذه هي تخالف الاتفاقيات الدولية، سواء اتفاقية جنيف أو اتفاقية لاهاي لعام 1954 بشأن حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح، واتفاقية 1972 بشأن حماية معالم التراث الثقافي والطبيعي الموجودة، والتي تنص أيضا على أن أي أعمال في المواقع الأثرية الواقع تحت الاحتلال هي يجب أن تكون لمصلحة السكان الخاضعين للاحتلال وليس لمصلحة المحتل الذي يحاول أن يسيطر أو يهود المواقع الأثرية.
1: من هنا نأتي إلى الحضور الرسمي والمؤسساتي، أهمية تعزيز الحضور الرسمي والمؤسساتي لحماية هذا الإرث الوطني، وأيضا دور وزارة السياحة والأثار بشكل خاص.
0: إن التواجد الفلسطينيين التواجد الرسمي أو المؤسساتي أو التواجد الشعبي يعد عنصر أساسيا في حماية الموقع والمواقع الأثرية بشكل عام من التعديات التي يقوم بها الاحتلال والمستوطنون الذين يهدفوا للسيطرة والاستحواذ على التراث الثقافي الفلسطيني. لذلك يجب أن يكون هناك تعاون مشترك وشامل بين جميع الوزارات والمؤسسات الفلسطينية والبلديات المجاورة كبلدية أرطاش وبلدية الخضر وجميع الداعمين للشعب الفلسطيني. كما قامت وزارة السياحة والآثار وضع البرك على القائمة التمهيدية على لائحة التراث العالمي في التمهيدية في آخر تحديث لها، وهي البرك أيضا مدرجة ضمن المواقع والمطارات السياحية في فلسطين، وتم القيام بأعمال ترميم وتنقيبات سابقة في الموقع خاصة في البركة السفلى، وتعمل عادة على تسويق البرك سليمان ضمن المعارض التي تقوم بها الوزارة بالخارج، وتعمل على رفع الوعي المجتمعي بأهمية الموقع كجزء من الهوية التاريخية والثقافية لفلسطين ومنطقة بيت لحم.
1: كلمة أخيرة للمواطنين دكتور وائل لتعزيز الدور المجتمعي وأهمية تنشيط السياحة الداخلية والخارجية كونها مسؤولية وطنية تقع على عاتق الجميع.
0: حسنا بشكرك على هذا السؤال، وبحكي ان يعني لأهلنا الفلسطينيين والمستمعين على ضرورة زيارة برج سليمان للتعرف على تاريخها ومعالمها والاستمتاع بجمالها، وأن لا نتركها وحيدة أمام هجمة الاحتلال والمستوطنين الذين يهدفون للاستيلاء عليها، وندعو إلى عمل زيارات من قبل المؤسسات والمجتمع المدني والمخيمات الصيفية والعاملين بالمسارات السياحية إلى زيارتها وتسليط الضوء عليها. وهنالك ضرورة لتنظيم فعاليات ثقافية وتراثية في الموقع، سواء معارض أيام تراث، عروض تعليمية، ويكون هناك مشاركة واسعة من المدارس والجامعات وزيارات تعليمية منتظمة. كما أدعو إلى زيادة الوعي بأهمية المواقع الأثرية والسياحية من أجل الحفاظ عليها للأجيال القادمة، لأن تنشيط السياحة الداخلية والخارجية هو ليس مجرد نشاط اقتصادي فقط، بل هو فعل وطني يعزز ارتباط الناس بتاريخهم وأرضهم ويساهم في دعم المجتمع المحلي وإبراز الهوية الثقافية.
1: شكرا لك دكتور وائل حمامرة من وزارة السياحة والأثار على هذه المعلومات والإيضاحات. تمثل برك سليمان شاهدا على التاريخ الفلسطيني العريق، ويجسد قيمة المواقع الأثرية والتراثية باعتبارها جزءا أصيلا من الهوية الوطنية في ظل تصاعد محاولات الاحتلال للسيطرة على الموقع وطمس هويته الفلسطينية. تتواصل الجهود الوطنية لحماية هذا الإرث الحضاري وتنشيط الحركة السياحية لتعزيز صمود المواطنين في مواجهة سياسات الاحتلال الهادفة إلى فرض وقائع جديدة على الأرض، ويعزز حضور الرواية الفلسطينية للأجيال القادمة. كنت معكم في برنامج أرض كنعان، في التقديم والإعداد حلا أفغاني، في الهندسة الإذاعية عماد حمد.

0: هنا صوت فلسطين، حكاية الأرض والناس، وجدان الوطن، وصوت الذين يحبون الحياة.
1: ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا، ونرقص بين شاهدين، نرفع مئذنة للبنفسج بينهما أو نخيلا. نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا.

7 شهداء بنيران قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين في خان يونس وغزة وتل بنابلس. الاحتلال يقتحم مشفى نابلس التخصصي ويعتدي على الطاقم الطبي. الشيخ يجري اتصالات عربية ودولية لوقف اعتداءات المستوطنين. الجيش الأردني يعلن إسقاط عدد من الصواريخ والمسيرات. إلى التفاصيل. استشهد المواطن عادل عيسى أبو بكر وأصيب 4 آخرون عصر اليوم برصاص الاحتلال قرب منطقة بئر 19.

0: عشر بمواصي خان يونس. وفي وقت سابق اليوم استشهدت طفلة ومواطنة متأثرتين بإصابتهما برصاص وقصف قوات الاحتلال في مدينتي خان يونس وغزة. في الضفة استشهد 4 مواطنين من عائلة واحدة في بلدة تل جنوب غرب نابلس، كما أصيب 4 آخرون بينهم 3 بجروح حرجة برصاص الاحتلال خلال تصدي المواطنين لاعتداء المستوطنين على البلدة. هذا وأظهر مقطع فيديو قبل قليل قيام جرافة تابعة لجيش الاحتلال باقتلاع أشجار الزيتون من أراضي قرية تل. إلى ذلك حاصرت قوات الاحتلال مشفى نابلس التخصصي واقتحمته واعتدت على الطواقم الطبية في قسم الطوارئ وكبلت أيدي الأطباء والممرضين وأخرجت عددا منهم من داخل الأقسام. وأفاد مراسلنا بأن عددا كبيرا من آليات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس من حاجز حوار العسكري متوجهة نحو مشفى نابلس التخصصي، فيما أغلقت كافة الحواجز العسكرية المحيطة بالمدينة ونصبت آخر على الطريق الواصل بين المدينة وطوباس. في قلقيلية أصيب 4 مواطنين بينهم إصابات حرجة برصاص عصابات المستوطنين في قرية فرعة شرق المدينة. في القدس المحتلة أعلنت محافظة القدس استشهاد المواطن الذي أصيب الليلة الماضية برصاص قوات الاحتلال عند حاجز مخيم شعفات شمال شرق المدينة. هو خليل رشاد حامد الرشق 47 عاما من ضاحية السلام واحتجزت جثمانه. إلى ذلك إذن عودة لقلقيلية حيث أصيب 4 مواطنين بينهم إصابات حرجة برصاص عصابات المستوطنين. مزيد من التفاصيل معنا عبر الخط الهاتفي مراسلنا من قلقيلية أنال الجدع. أنال مساء الخير.
1: نعم مساء الخير زميلتي ولكافة السادة المستمعين.
0: آخر التطورات الميدانية أنال.
1: نعم يعني في آخر التطورات الميدانية نتحدث عن حصيلة اعتداء المستوطنين على قرية فرعة إلى الشرق من مدينة قلقيلية. حتى هذه اللحظة يعني سجلت طواقم الهلال الأحمر 8 إصابات، منها إصابتين وصفت بالخطيرة، واحدة في الرأس وواحدة في الصدر. هذه الإصابات نقلت إلى مستشفى درويش نزال في مدينة قلقيلية. كل هذه الإصابات نتيجة اعتداء المستوطنين على الأهالي الآمنين في قرية جيد. نتحدث عن عشرات المستوطنين. شهود عيان من القرية أكدوا لنا أن أكثر من 100 مستوطن هاجموا القرية وقاموا بإطلاق الرصاص الحي بشكل عشوائي بين منازل المواطنين، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين، نقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج. إضافة إلى ذلك المستوطنون قاموا بإحراق عدد من المنازل وأيضا اعتدوا على الأراضي الزراعية وقاموا بإحراق عدد كبير من الدنومات الزراعية في المنطقة. المواطنون هبوا للتصدي لهذه الاعتداءات، لكن حقيقة يعني كثافة الرصاص الحي الذي أطلقه المستوطنون تجاه المواطنين أعاق عملية الدفاع عن أراضيهم، وأيضا جيش الاحتلال الذي دخل إلى القرية لمساندة المستوطنين وحمايتهم فيما يقومون به. سبق ذلك الحدث أيضا قيام المستوطنين بالهجوم على قرية جيت القريبة من قرية فرعة. أيضا عشرات المستوطنون ذات المشهد حاولوا الاعتداء على المواطنين، لكن يقظت المواطنين وتصديهم لهذا الاقتحام دفع المستوطنين إلى التراجع والخروج من البلدة. لكن كانت هناك خسائر مادية في الأراضي الزراعية التي تم إحراق عدد من الدنومات من قبل قطعان المستوطنين. إلى ذلك أيضا نتحدث عن أن حالة الطرق في محافظة قلقيلية، يعني كان هناك بلاغ عن قيام المستوطنين بإلقاء الحجارة على السيارات الفلسطينية عند دوار ما يسمى بمستوطنة كرنيش عفوا قدوميم إلى الشرق من مدينة قلقيلية. إلى ذلك أيضا عند مستوطنة كرنيش شمران كان هناك أيضا تواجد للمستوطنين الذين أيضا حاولوا الاعتداء على المركبات الفلسطينية، نتحدث عن هجمات مفعورة للمستوطنين في أرجاء مختلفة من المحافظة ومحاولات مستمرة من قبلهم لإطلاق الرصاص الحي بشكل مباشر تجاه المواطنين الفلسطينيين. لكن حتى هذه اللحظة نتحدث عن 8 إصابات وإحراق عدد من المنازل وأيضا عدد من الدنومات الزراعية في محافظة قلقيلة نتيجة استمرار اعتداءات المستوطنين حتى هذه اللحظة.
0: شكرا لك مراسلنا من قلقيلية أنال الجدع. عودة إلى القدس المحتلة، حيث اعتدت قوات الاحتلال اليوم على عائلة بالضرب واعتقلت عدة شبان في بلدة الطورة. في السياق، أغلق مستوطنون شارع أسوان المؤدي إلى جبل الزيتون في القدس واعتدوا على مركبات المواطنين ورشقوها بالحجارة. في جنين، اعتدى مستوطنون اليوم على المواطنين في خربة مريحة الواقعة جنوب غرب بلدة يعبد، ما أدى إلى إصابة عدد منهم. في أريحة، أصيب مواطن بجروح بعد تعرضه للطعن من قبل مستوطنين إرهابيين في طريق المعرجات شمال غرب المدينة في الخليلة. حطم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال 120 شجرة زيتون في أراضي المواطنين بمسافة ريطة. في رام الله، اعتدى مستوطنون اليوم على أبار عين سامية شرق بلدة كفر مالك وخربوا خطوط المياه، ما أدى إلى توقف مؤقت لعمليات ضخ المياه. وأكدت مصلحة مياه محافظة القدس في بيان أن طواقمها تتابع الوضع وتعمل على إعادة تشغيل الأبار في أسرع وقت ممكن، مشيرة إلى أن هذا الاعتداء هو الثالث خلال أسبوع. واعتبرت استهداف منشآت المياه اعتداء مباشرا على الخدمات الأساسية وحق المواطنين في الحصول على المياه. إلى ذلك، شددت قوات الاحتلال اليوم من إجراءاتها العسكرية شمال مدينة رام الله، وأفادت مصادر محلية بأن جيش الاحتلال احتجز عددا من الشبان على حاجز عطارة ونكل بهم وسط إجراءات تفتيش بطيئة تبعتها مواجهات أطلق خلالها الجنود قنابل الغاز والصوت تجاه المواطنين. في الأغوار، شددت قوات الاحتلال اليوم من إجراءاتها الانتقامية على حاجزي تياسير وعين شبل، ما أدى إلى إعاقة مرور مركبات المواطنين ووصولها إلى أماكن وجهتها. هذه الأخبار تأتيكم من صوت فلسطين. أجرى نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ اتصالات عاجلة مع عدد من الأشقاء العرب ودول العالم لحثهم على تحمل مسؤولياتهم في حماية أبناء شعبنا من اعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال. وقال الشيخ في تصريح صحفي إن هذه الاتصالات جاءت في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال وأخرها ما شهدته بلدات تل ودير جرير والمغير وبيت فريك وغيرها من القرى والمقيمات من عمليات قتل وإحراق للمزروعات وسرقة للمواشي وقطع للأشجار. وطلب الشيخ المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لحماية أبناء شعبنا والعمل على وقف الاعتداءات والهجمات المنظمة التي ينفذها المستوطنون وجيش الاحتلال. أدانت وزارة الخارجية والمغتربين المجزرة والجريمة الإرهابية التي ارتكبتها ميليشيات المستوطنين بالشراكة مع قوات الاحتلال بحق أبناء شعبنا في قرية تل غرب مدينة نابلس. وطلبت الوزارة المجتمع الدولي والدول كافة بتحمل مسؤولياتها القانونية واللا أخلاقية بل والأخلاقية واتخاذ إجراءات عملية وفورية لوقف إرهاب المستوطنين وتوفير الحماية الدولية لشعبنا. أكدت حركة فتح أن المجزرة الدموية التي ارتكبها جيش الاحتلال وعصابات المستوطنين بحق أبناء شعبنا في بلدة تل جنوب غرب نابلس تبرهن على مدى استفحال النزعة الإرهابية الإجرامية لدى منظومة الاحتلال الاستيطانية التي تستبيح دماء شعبنا لتنفيذ مشروعي التهجير والترحيل. أدان وزراء خارجية مصر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية وقطر تصعيد الاحتلال في المسجد الأقصى واستمرار اقتحامات عصابات المستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين تحت حماية شرطة الاحتلال. في السياق ندد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ محمد بن عبد الكريم العيسى بالاقتحامات المستمرة للأقصى وباحاته والانتهاكات الخطيرة المؤججة لمشاعر المسلمين حول العالم لما تنطوي عليه من اعتداء جسيم على حرمة المقدسات الإسلامية. أعلن وزير التربية والتعليم العالي أمجد برهم نتائج امتحان الثانوية العامة للعام 2026 مبينا أن نسبة النجاح العامة في الضفة بما فيها القدس وطلبة الخارج بلغت 74%، فيما سيؤجل إعلان النسبة العامة لطلبة قطاع غزة إلى حين استكمال الدورة الثانية لأسباب تقنية. كما أعلن برهم تأجيل تطبيق نظام الثانوية العامة الجديد إلى العام الدراسي 2027-2028 لاستكمال الجاهزية الفنية والإدارية في المدارس. عربيا، أعلن الجيش الأردني إسقاط 7 صواريخ و6 مسيرات إيرانية دخلت أجواء المملكة اليوم دون خسائر بشرية أو مادية. وأكد الجيش الأردني استمرار مراقبة أجواء المملكة والحفاظ على أعلى درجات الجاهزية للتعامل مع أي تهديد. حالة الطقس، غدا السبت يكون الجو حارا في المناطق الجبلية وتبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 2 مئويتين. بعد غد الأحد يكون الجو حارا نسبيا في المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل. سيدتي وسادتي، كانت هذه النشرة إخبارية مفصلة وهذه عناوينها. سبعة شهداء بنيران قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين في خان يونس وغزة وتل بنابلس. الاحتلال يقتحم مشفى نابلس التخصصي ويعتدي على الطاقم الطبي. الشيخ يجري اتصالات عربية ودولية لوقف اعتداءات المستوطنين. الجيش الأردني يعلن إسقاط عدد من الصواريخ والمسيرات الإيرانية. شكرا للمتابعة، لقاؤنا الإخباري على رأس الساعة القادمة، إلى اللقاء.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا. صوت فلسطين يقدم غزة الشاهدة، برنامج خاص عن أثر العدوان على البنية التحتية في قطاع غزة. إعداد وتقديم رانيا أبو جراد.
1: لم يشهد التاريخ الحديث حرب إبادة كتلك التي عاشها أهلنا في القطاع على مدار عامين، ولا يزال أهلنا في القطاع يعيشونها تحت وطأة ظروف انعدمت خلالها مقومات الحياة الأساسية، تاركة أكثر من 2 مليون إنسان بلا مأوى ولا غذاء ولا رعاية صحية، وفي ظل انعدام الدخل المادي وأوضاع اقتصادية مأساوية وبلا تعليم لأجيال بمختلف الأعمار. حيث تؤكد الأمم المتحدة أن العدوان على غزة يختلف عن أي حرب أخرى، لم يشهد السياق الحالي أزمة مشابهة من حيث حجم النزوح وفقدان الأرواح والدمار الواسع في البنية التحتية بما في ذلك المنشآت التعليمية. وإلى جانب الأضرار المادية، فقد تم حرمان حوالي 625,000 طالب من التعليم، كما تم تعطيل عمل 23,000 معلم بسبب الأوضاع الراهنة. وتعتبر عملية إعادة إعمار قطاع التعليم في غزة ضرورة ملحة، لا تقتصر على بناء المباني المدمرة، بل تتطلب تمكين الفلسطينيين من قيادة عملية إعادة بناء نظامهم التعليمي. أدى العدوان الإسرائيلي المستمر إلى تدمير واسع النطاق في قطاع التعليم في غزة، حيث تم تدمير أكثر من 93% من المباني المدرسية. العديد من هذه المدارس تم تحويلها إلى مراكز إيواء للنازحين. وبحسب وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، فإن العمليات العسكرية أسفرت عن استشهاد أكثر من 18,000 من طلبة المدارس وأكثر من 13,000 من طلبة الجامعات، فيما لا يعرف عدد المعتقلين والمفقودين.

0: أيدينا منهم على وجه التحديد. كما تسببت الحرب في آثار نفسية مدمرة على الأطفال الفلسطينيين، حيث فقد العديد منهم حياتهم أو أصيبوا، كما أجبر العديد من الأطفال على النزوح من منازلهم إلى أماكن تعتبر أكثر أمناً، مع العلم أنه لا يوجد مكان آمن بشكل تام في ظل تواجد الاحتلال. وبالإضافة إلى الضحايا البشرية، فإن البنية التحتية التعليمية والصحية تعرضت لتدمير هائل، مما زاد من معاناة الأطفال الذين يعيشون في هذه الظروف الصعبة والغير إنسانية. وتتفاقم هذه المعاناة بشكل كبير نظرا للآثار النفسية التي يحلفها هذا النزاع على الجيل الشاب في القطاع، وخصوصا بعد حرمانهم من أبسط حقوقهم كحقهم في التعلم. إن هذا الحرمان من الحق بالتعليم يؤثر سلبا على صحتهم النفسية وأمنهم وتطورهم، ويهدد مستقبلهم وفرصهم في الحياة. مما يؤكد بشدة ما أشارت إليه منظمة أنقذ الأطفال، أن الأطفال في غزة لا يتعلمون ليصبحوا الجيل القادم من العلماء والفنانين، بل يجبرون على تعلم كيفية البقاء على قيد الحياة في واحدة من أكثر حملات القصف في التاريخ، بالإضافة إلى واحدة من أسوأ الأزمات الغذائية في العالم.
1: طالب لازم أتعامل معاه كأني بتعامل مع بنتي أو طفلي، أراعي ظروفه على أقل الإمكانيات بتعامل معه.
2: لا عندنا خيام ولا عندنا كرفانات ولا عندنا أي حاجة إنه نجل نطلع من المدرسة إنه نلاقي بديل، فإحنا عايشين في المدرسة هذه لأنه فيش بديل إنه خلف المكان هذا.
3: كثير فرحانة لأنه في هذا يعني في غزة إنه نحن هالقد برضو بدرسوا وإنه سنتين يعني ما درسناش، وأنا كثير مبسوطة.
4: أردنا أن تكون يعني هناك رغم الألم أمل جديد ونهضة جديدة، نريد أن نمحو الأمية من التي يريدها الاحتلال، نريد من لا شيء أن نصنع أي شيء لهؤلاء الطلاب.
5: الكتب مش متواجدة، كيف بدي أدرس أنا؟ لما بروح بخطورة، ما فيش أشياء متوافرة إنه إحنا نقدر نعمل فيها أقلام، دفاتر، كتب، على الأقل كتب.
0: يعيش الأطفال في قطاع غزة وفلسطين عامة يوما بيوم، حيث كل يوم يحمل مأساة جديدة. شاهد الأطفال منازلهم وذكرياتهم تدمر على يد قوات الاحتلال، وفقدوا أقرب الناس إليهم من أفراد عائلة وأصدقاء، كما استهدف الاحتلال آخر ما تبقى لهم من أمل، مدارسهم ومعلميهم. وحتى إذا توفرت أماكن بديلة للدراسة، فإن الآثار النفسية والاجتماعية طويلة الأمد الناتجة عن العدوان وما يعانونه من زيادة في القلق والخوف ومشاكل في التعلم بسبب الصدمات تحول دون حصولهم على تعليم سليم. ويعتبر التعليم أحد أبرز المجالات التي تؤثر فيها وكالة الأونروا بشكل كبير، حيث تدير الوكالة 380 مدرسة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، 284 في غزة و96 في الضفة الغربية. وتوفر التعليم لنحو 340 ألف طالب في فلسطين. وبسبب حظر عمل الوكالة سيواجه الأطفال الفلسطينيين صعوبة كبيرة في الوصول إلى التعليم، مما يؤثر سلبا على مستواهم الأكاديمي ومستقبلهم المهني. وبتدمير خدمات الأونروا التعليمية سيزيد ذلك من الأمية والفقر، ويجعل من الصعب على هؤلاء الأطفال بناء مستقبل أفضل.
5: فيش إعلام، فيش دفاتر، فيش محاياة، فيش متوفر كتب. عشان الحرب أجت فأنا ما درستش رابع ولا خامس، طول ما رفعوني على خامس.
6: يعني احنا الآن ندرس الطلاب في خيام تعليمية، في الجو الصيف بتكون كتير كتير حارة، في الشتاء بتكون باردة جدا، هذا له أثر سلبي كبير على الطلاب. الحرب أثرت بشكل كبير كبير وبشكل سلبي جدا على جودة التعليم، الطالب صار عنده فقد تعليم كبير جدا، كذلك المعلم يعني مش مهيئ نفسيا لأنه يدرس، أصبح حتى الطلاب نفسيا مش مهيئين لأجواء أنهم يدرسوا في جو تعليمي جيد.
7: احنا بنعمل بكل الوسائل الموجودة عندنا والبدائل المتوفرة في ظل يعني حالة الخيام التي نعيشها، فمن أبسط المقومات نستطيع أنه نسيطر على هذا الفقد التعليمي من خلال تبني خطة منهجية مدرسية نستطيع فيها تشكيل الطالب وإعادة تأسيسه من الصفر حتى يصل إلى المرحلة العمرية المفترض أن يكون فيها.
5: فيش إشي، بقعد على الأرض وبتعذب وشوب شمس، يعني بتعذب. فيش كتب، فيش يعني مش زي زمان، حتى الأنطاط يعني مش زي زمان كانوا يدرسونا كويس، مش يعني مش حقيقي.
0: وفي بيان صدر عن المفوضية أكدت أن المدارس تعرضت بشكل متكرر للقصف، مما أدى إلى وقوع ضحايا بين المدنيين بمن فيهم العديد من الأطفال والنساء. وشددت المفوضية على أن هذه الهجمات تظهر فشلاً في الامتثال لمبادئ القانون الدولي المتعلقة بالتمييز والتناسب والاحتياط، كما ذكرت أن الاحتلال استهدف مدارس كانت جميعها تأوي نازحين، بما في ذلك مدارس تستخدم كمراكز إيواء ومستشفيات ميدانية. فيما أكدت جهات رسمية أن هذه الممارسات تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف واتفاقية حقوق الطفل التي تضمن الحق في التعليم والحماية في أوقات النزاع، كما أن ما جرى في غزة ليس مجرد أضرار جانبية للحرب، بل كان تدميراً متعمداً للركائز الأساسية للحياة المدنية. ورغم تواجد هذه القوانين الدولية تستمر إسرائيل في تجاهل هذه المبادئ، مما يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي. وبالتالي يعد تدمير المدارس وتعطيل النظام التعليمي في غزة تهديداً حقيقياً لمستقبل الأجيال القادمة، فلا يقتصر تأثير الحرب على حرمان الأطفال من التعليم فحسب، بل يؤثر أيضاً على صحتهم النفسية، مما يهدد بإمكانياتهم في بناء حياة أفضل. وللحديث بشكل موسع حول هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف معنا عبر الهاتف الأخ صادق الخضور المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم العالي. أخ صادق، بعد 3 سنوات على حرب الإبادة وبرغم الإعلان عن وقف إطلاق النار إلى أن العدوان مستمر، كان من أبرز آثار هذه الحرب المدمرة على أهلنا في القطاع تعطل التعليم لأجيال من أبنائنا. بعد رصدكم وإحصائكم لهذه الأضرار، ما هي التقييمات الأولية لوضع التعليم في قطاع غزة؟
8: احنا الآن بفضل إصدار التقرير الشهري الخاص بذلك وما تعكس أرقام التقرير، يعني احنا نتحدث عن 19,157 من الطلبة الشهداء، نتحدث عن أكثر من 28,000 طالب جريح، منهم 4,000-5,000 من ذوي الإعاقة. في الضفة نتحدث عن 129 شهيدا حتى اللحظة من الطلبة، 400 تقريبا طالب معتقل. الحال ذات ينسحب على الكوادر التعليمية في الضفة وغزة، لكن في غزة فقدنا 80 كوادرنا التعليمية. رغم ذلك تمكنت الوزارة من تمكين أزيد من 100,000 طالب من طلبة الثانوية العامة تقدم امتحانات التوجيه على مدار 3 سنوات 36,000. أم هو الامتحان علاوة على كل ذلك، يعني خلال هذا العدوان تم تدمير عدد كبير من المدارس، نتحدث تقريبا عن أزيد من 90% من الأبنية المدرسية تعرضت لأضرار ما بين متوسطة وبالغة. وإذا ما تحدثت عن 309 مبنى حكومي، يعني الحديث بالتأكيد الحديث يدور عن 179 مدرسة دمرت بالكامل، عشرات المدارس دمرت تدمير يعني متوسط في وكالة الغوث. وبالتالي المدارس والجامعات، الجامعات أزيد من 60 مبنى جامعي تعرضت لأضرار، المشفى الجامعي الوحيد، المتحف الجامعي، يعني كل هذه الأضرار على صعيد سواء الخسائر البشرية أو البنية التحتية إنما تعكس أرقاما صادمة. والوزارة رغم ذلك واصلت تدخلاتها على صعيد التعليم، عظمت هذه التدخلات، لكن ما زال الوضع الميداني لا يسمح لنا باستئناف التعليم وجاهيا كما نخطط وكما يجب.
0: رغم هذا الوضع الميداني الذي تحدثت عنه أخ صادق، الجميع يعلمه على وجه التحديد، هذا العام التحق أبناؤنا كما ذكرت في القطاع بامتحان الثانوية العامة، كيف تقيمون هذه التجربة وكيف تتوقعون سير العملية التعليمية واستئنافها ونحن على أعتاب السنة الدراسية الجديدة؟
8: للعام الثالث على التوالي، للمرة الخامسة أو السادسة يعقد امتحان الثانوية العامة، لأن يعقد الامتحان ثم هناك دورة ثانية، وبالتالي يعني الامتحان عقد إلكترونيا منزليا. كنا نمنى الناس أن نعقد الاختبارات في مراكز خاصة تم إعدادها وتجهيزها، لكن الظروف المحيطة سواء من الاعتداءات الميدانية سواء من ما واكب المشهد أيضا من موضوع الإنترنت والكهرباء، صعوبة إدخال المواد لقطاع غزة أجبرتنا على الإبقاء على خيار التعليم الإلكتروني المنزلي حاضرا. وبالتالي الموضوع صعب، لا لك أن تتخيل أن يقدم الطالب امتحان الثانوية العامة وهو جالس وكان بيته، طالب هو الوحيد الذي تبقى من عائلته يقدم الامتحان. كل هذه النماذج والقصص في اعتقادي يعني هي نماذج تستحق التوثيق، وهي تعبر وتعكس حالة من الإصرار لدى طلبة أبنائنا في قطاع غزة. هي أيضا يعني نسجل الشكر هنا لمعلمنا الفلسطيني، تحديدا معلمين المدارس الافتراضية الذين يواصلون تدريس طلبة غزة قطاع غزة، هم من الضفة الغربية، وفي الأشهر الأربعة الأولى من عمر التدخلات عملوا مجانا. يعني هذا الموضوع أيضا يستحق الإشادة. ووزارة التربية يعني حتى على مستوى الجامعات مع الوزير الأستاذ دكتور أمجد درهم حريص جدا على استثمار كل فرصة سامحة لتوفير دعم خاص وإسناد جامعات قطاع غزة أيضا لتؤدي دورها. إذا ما قلنا أكثر من 100,000 أنه ثانوية العامة أو يعني بعد 36,000 الذين تقدموا سيكونوا قد أنهوا الثانوية العامة، هذا يعني أنه هؤلاء سيتوجه قسم كبير منهم للجامعات، وبالتالي أيضا الجامعات استعادت نبضها التعليمي، لكن أيضا فيما تبقى للأسف من مبانيها من كوادرها.
0: وماذا عن استئناف الدراسة والتعليم في القطاع للسنة الدراسية الجديدة؟ هل هنالك من آلية وضعت لاستيعاب أكبر عدد ممكن من أبنائنا من الأجيال المختلفة؟
8: الخطة المستقبلية هي استعادة التعليم الوجاهي وتوسيع النقاط التعليمية، توفير المزيد من المراكز، لكن هذا يعمل أن نتمكن من ذلك مع بداية العام الدراسي المقبل الذي ينطلق في بداية شهر أيلول، و أيضا شمول مراحل أخرى. يعني إحنا تحدثنا عن التعليم المدرسي والتعليم الجامعي، أيضا لدينا قطاع رياض الأطفال هذا القطاع المنسي، وأن نتواصل مع عديد الشركاء وعديد مؤسسات المجتمع المدني بهدف تعظيم التدخلات الخاصة بهذا القطاع الذي للأسف هو من القطاعات التي ظلمت. هنا نتحدث عن بالتأكيد قطاع رياض الأطفال وقطاع تعليم الكبار، يعني لا يمكن الحديث مثلا عن تعليم دورات نحو 100 تعليم الكبار في أتون، ما شاهدناه أيضا استعادة المدارس المهنية التي دمرت مشاغلها. نتحدث أيضا عن مدرسة الزراعية في دير الجلاح، المدارس المهنية في القطاع إذا ما تحدثنا عن أنه معظم المدارس دمرت، فالمدارس المهنية أيضا طال استهدافها، والمدرسة الزراعية الوحيدة وهي تاريخية قطاع غزة أيضا كانت من ضمن المستهدفات. خطتنا هي تقوم على استعادة ما يمكن استعادته من التعليم الوجاهي، زيادة عدد الطلبة المستحقين، الإبقاء على خيار المدارس الافتراضية حاضرا، لكن احنا كنا نأمل يكون هذا لمن يستحيل وصولهم لمراكز وجاهية، كنا نمنى الناس لأن نعود للتعليم الوجاهي. الحال ذاته في الجامعات التي تعتمد بدرجة كبيرة على التعليم الإلكتروني، حتى هي موجود داخل غزة والطلبة داخل غزة، المعلمين داخل غزة، المدرسين، لكن التعليم الإلكتروني هو السنة الغالب.
0: نعم، في نهاية لقائنا أشكرك الأخ صادق الخضور المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم العالي، شكرا جزيلا لك. الشكر موصول لكم مستمعين على حسن المتابعة. إلى هنا وينتهي لقاؤنا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم غزة الشاهدة. لكم مني التحية ومن طاقم العمل، دمتم في حفظ الله ورعايته، وإلى اللقاء.
9: كنتم مع غزة الشاهدة، برنامج خاص عن أثر العدوان على البنية التحتية في قطاع غزة. إعداد وتقديم رانيا أبو جرادة.
10: سلم على بيتنا يا غريب، فناجين قهوتنا لا تزال على حالها، هل تشم أصابعنا فوقها؟ هل تقول لبنتك ذات الجديلة والحاجبين الكفيفين إن لها صاحبا غائبا يتمنى زيارتها؟ لا لشيء، ولكن ليدخل مرآتها ويرى سره، كيف كانت تتابع من بعده عمره بدلا من سلم عليها إذا اتفق على الوقت.

0: سلبت كروم أجدادي وأرضا كنت أفلحها أنا وجميع أولادي، ولم تترك لنا ولكل أحفادي سوى هذه الصخور، فهل ستأخذها حكومتكم كما قيل؟ إذن سجل برأس الصفحة الأولى، أنا لا أكره الناس ولا أسطو على أحد، ولكني إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي، حذاري حذاري من جوعي ومن غضبي. أنا اسم بلا لقبي، صبور في بلاد كل ما فيها يعيش بفورة الغضب. جذوري قبل ميلاد الزمان رست، وقبل تفتح الحقب، وقبل الثرو والزيتون، قبل ترعرع العشب. أبي من أسرة المحراث لا من سادة النجب، يعلمني شموخ النفس قبل قراءة الكتب. ولكني إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي.
1: الساعة الآن 5:00 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين موجز الأنباء، أهلا بكم. استشهاد 3 مواطنين بنيران الاحتلال في خان يونس وغزة. استشهاد 4 مواطنين من عائلة واحدة وإصابة 3 آخرين بينهم خطيرة برصاص عصابات المستوطنين وجيش الاحتلال في بلدة التل جنوب غرب نابلس. جرافة تابعة للاحتلال تواصل في هذه الأثناء اقتلاع أشجار الزيتون من أراضي المواطنين في قرية تل. قوات الاحتلال تعتقل جريحا من قرية تل وشقيقه الذي يرافقه وتنسحب من مشفى نابلس التخصصي. إصابة 7 مواطنين بينهم إصابات بجروح حرجة برصاص عصابات المستوطنين في قرية فرعة شرق القيلية. إصابة مواطن بجروح بعد تعرضه للطعن في الظهر من قبل مستوطنين إرهابيين في طريق المعرجات شمال غرب أريحة. عصابات المستوطنين تعتدي على أبار عين سامية شرق بلدة كفر مالك بمحافظة رام الله والبير وخربت خطوط المياه ما أدى إلى توقف مؤقت لعمليات الضخ. آليات الاحتلال برفقة مدرعة تواصل اقتحام قرية دير جرير شرق رام الله. جيش الاحتلال يشدد من إجراءاته التعسفية على الحواجز والبوابات المحيطة بالأغوار ونابلس ورام الله وسلفيت. نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ يجري اتصالات عاجلة مع عدد من الأشقاء العرب ودول العالم لتحمل مسؤوليتهم في حماية أبناء شعبنا، ويطالب المجتمع الدولي بالعمل على وقف الاعتداءات والهجمات المنظمة التي ينفذها المستوطنون وجيش الاحتلال.

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تحذر من توظيف حكومة الاحتلال خطابها في هندسة مخططات إبادة وتهجير شعبنا في الضفة. المجلس الثوري لحركة فتح ينعى شهداء مجزرة تل ويحذر من التصعيد في جرائم الاحتلال بالضفة. جيش الاحتلال ينفذ تفجيرا ثالثا ويحرق منازل في بلدة مركبة جنوب لبنان. الجيش الأردني يعلن إسقاط 7 صواريخ و6 مسيرات إيرانية دخلت أجواء المملكة اليوم دون خسائر بشرية أو مادية. وغدا السبت يكون الجو حارا في المناطق الجبلية وتبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 2 مئويتين. نشرة إخبارية مفصلة على رأس الساعة القادمة. إلى اللقاء.

0: لا تفتحوا مدرسة، لا تغلقوا سجنا، ولا تعتذروا، لا تحذروا، لا تفهموا، أولكم آخركم، مؤمنكم كافركم، وداؤكم مستحكم، فاسترسلوا واستبسلوا واندفعوا وارتفعوا واصطدموا وارتطموا لآخر الشوط الذي ظل لكم وآخر الحبل الذي ظل لكم. فكل شوط وله نهاية، وكل ليل وله نهاية، وكل حبل وله نهاية، وشمسنا بداية البداية. لا تسمعوا، لا تفهموا، تقدموا. كل سماء فوقكم جهنم، وكل أرض تحتكم جهنم. تقدموا.
1: يموت من الطفل والشايخ ولا يستسلم،
0: يموت من الطفل والشايخ ولا يستسلم، وتسقط الأم على أبنائها القتلى ولا تستسلم. تقدموا بناقلات جندكم وراجمات حقدكم، وهددوا وشردوا ويتموا وهدموا. لن تكسروا أعماقنا، لن تهزموا أشواقنا، نحن

الرسالات والأنبياء وهي قدس الموالي والحلم قدس القصائد والأغاني وقدس البكاء والرؤى والمعابد وهي قدس الرجال وقدس النساء وأنا ذقته أنا ذقته كعك المقدسية الشهير أجل ذقته وأنا عائد من شعبي وشوقي وحبي وعشقي وقلبي وسري وجهري شتائي وصيفي حنيني وخوفي وقوة روحي وضعفي.

0: احنا بفلسطين ومكبرش. احنا في اي لحظة ممكن نطخ.
1: صوت فلسطين يقدم ما وراء الركام. اعداد وتقديم دانيا يوسف.
2: هنا صوت فلسطين. أسعدتم أوقاتا وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ما وراء الركام. تحت ركام المشهد في غزة لا تقبع الأنقاض والشواهد فحسب، بل تقبع حكايات علقت نهايتها، وأرواح باتت قلوب أصحابها معلقة بين الشك واليقين. ألم لم يكن وليد اللحظة ولم يبرز مؤخرا، بل هو جرح مفتوح منذ الأيام الأولى ولا يزال ينكأ في أرواح العائلات مع كل يوم يمر. قضية المفقودين. إن ألم الفقد المعلوم رغم قسوته يمنح النفس مساحة لبدء رحلة التعافي والتسليم، أما غياب الأثر والعيش في مساحة رمادية بين الرجاء والحداد، أهو في عداد الأحياء أم الأسرى أم الشهداء؟ فهذا هو العبء النفسي الأشد إيلاماً. فكيف يتعايش ذوي المفقودين مع هذا الانتظار المفتوح الذي يتضاعف ثقله يوماً بعد يوم؟ وكيف تؤثر سنوات العدوان المتواصلة وتكرار النزوح على بنيانهم النفسي والجسدي؟ وما هي السبل الكفيلة بمساندتهم وسط هذه الظروف الاستثنائية؟ للإجابة عن هذه الأسئلة تنضم إلينا الأخصائية النفسية الأستاذة هنادي الدنف. يسعد أوقاتك أستاذة، وأهلا وسهلا فيك معنا.
3: هلا، يسعد أوقاتك أستاذة دانيا.
2: يعني بداية أستاذة، كيف يدمر الفقد الغامض الاستقرار النفسي للإنسان عندما يعيش سنوات بين أمل الحياة وخوف الموت؟
3: هنا في علم النفس هاي الحالة بنسميها الفقدان الغامض، يعني هي من أصعب أنواع الفقد اللي ممكن تمر عليها الإنسان، لأنه هنا ببساطة ما فيش يقين. أهل المفقود ما بيعرفوا إذا ابنهم أو بنتهم أو أي شخص عزيز عليهم لسه عايش أو استشهد أو إنه تحت الركام أو محتجز أو وين هو موجود أصلا. وهذا الغموض بحد ذاته بيترك أثر نفسي كتير كبير على الشخص، لأنه بيخلي الإنسان عالق بين الأمل والخوف ومش قادر إنه يوصل لإجابة حتى يبدأ يتكيف مع هذا الواقع. لما يكون مصير الشخص معروف حتى لو كان الخبر مؤلما، بيكون في فرصة مع الوقت إنه الإنسان يبدأ يتكيف مع هذا الواقع. أما لما يضل المصير مجهول فالحزن بيكون معلق، وكل يوم بيبدأ من جديد، أو إنه خبر أو في قائمة أسماء أو أي معلومة جديدة عن الأشخاص بتم العثور عليهم ممكن ترجع الأمل من جديد إله. وإذا طلع الخبر غير صحيح بيرجع الإنسان لنقطة الصفر. يعني هنا الإنسان نفسيا بيعيش حالة مستمرة بين الأمل والانكسار، وهذا الاستنزاف مع الوقت بينعكس على كل تفاصيل حياته. واللي بنعرفه من الواقع في غزة إنه كتير من الأهالي المفقودين ضلهم يراجعوا المستشفيات ويتابعوا مع قوائم الشهداء والجرحى، إنهم يسألوا في مراكز الإيواء وحتى كمان بين الناس إنهم يعرفوا أي معلومة عن أبنائهم أو أقاربهم. حتى لما يكون في أي جديد بضلهم متمسكين بأي أمل، لأنه بالنسبة إلهم إنهم يعرفوا أصعب من أي إشي. وهذا ردة فعل كتير طبيعية، لأنه الإنسان بطبيعته ما بيقدر إنه يتقبل اختفاء شخص عزيز عليه بدون ما يعرف أي إشي صار معه. ومع استمرار الحرب هاي المعاناة ما انتهت، بالعكس بتتجدد. كل فترة بتطلع فيها مستجدات أو بتم الوصول لمناطق جديدة أو إنها بتنتشر أخبار بين الناس. كل هاي الأحداث بترجع تفتح الجرح من أول جديد، وبتخلي أهل المفقود يعيشوا نفس المشاعر الأمل والخوف مرة بعد مرة. ومن حالة النفسية كتير منهم بيعانوا من قلق مستمر وأرق، وحتى كمان صعوبة بالنوم، وحتى كمان بتصير عندهم كوابيس وتشتت بالتركيز وصعوبة باتخاذ أبسط القرارات. وكتير من الأهالي بيصير استنفار مستمرة عندهم، يعني مجرد رن التليفون أو إنه مثلا رسالة أو حتى كمان سمع خبر جديد ممكن إنها يرفع مستوى التوتر عندهم بشكل كتير كبير، لأنهم بفكروا يمكن إنه تكون هاي المعلومة اللي كانوا ينتظروها. وكمان الضغط النفسي المستمر ما بيأثر بس على النفسية، لا هنا كمان بيأثر على الجسد، وممكن كمان يظهر عليه اللي هو على شكل صداع متكرر، ألم بالعضلات، وكمان مشاكل بالمعدة والقولون، وكمان أرق مستمر. لأنه لما بيعيش الإنسان فترة طويلة تحت ضغط، الجسم نفسه بيصير يعبر عن هذا الحمل النفسي. وكمان شغلة إنه بحب أأكد عليها نقطة كتير مهمة، وهي إنه أهل المفقودين مش بس إنهم فقدوا شخص عزيز عليهم، هم كمان فقدوا الإحساس باليقين. في علم النفس غياب اليقين لفترة طويلة من أكتر الأشياء اللي بتستنزف الإنسان نفسيا، لأنه بخليه يعيش كل يوم بين الأمل والخوف بدون ما يعرف أي اتجاه يمشي أو كيف يخطط لحياته. ومن أهم الاحتياجات النفسية اليوم لأهالي المفقودين هي معرفة الحقيقة، لأنه مهما كانت الحقيقة مؤلمة فهي نفسيا أهون من أنه الإنسان يضل سنوات عايش بين الأمل والخوف، وكل يوم بيصحى وهو بيسأل نفسه السؤال وينه.
2: ومن هذا الصراع الداخلي كيف يتسلل هذا العبء إلى تفاصيل يومهم في الخيام ليصبح حتى السعي للبقاء مصحوبا بشعور الذنب؟
3: نعم، فهي الحالة بتنعكس على كل تفاصيل حياتهم اليومية، لأنه أهل المفقودين مش بس عايشين ألم الفقد، لا هنا كمان مضطرين إنهم يكملوا حياتهم بظل هاي الظروف القاسية كتير، من نزوح، من نقص بالأكل، حتى كمان شح بالمياه، وعدم إنه وجود مكان آمن إلهم. وفي هاي المعادلة بحد ذاتها بتولد ضغط نفسي كتير كبير عليهم. كتير من الأهالي المفقودين بيوصفوا شعور مستمر بالذنب، بلوموا حالهم حتى أشياء كانت أصلا خارج إرادتهم. ممكن هنا الأم والأب يفكروا يا ريت عملت هيك، أو لو رحت أدور عليه بشكل أسرع، أو مثلا لو يا ريت ما طلعنا من المكان هذا، مع إنه بالحقيقة كتير من اللي صار كان خارج قدرتهم وسيطرتهم. لكن بعد هاي الصدمات الكبيرة الإنسان بطبيعته بيصير يراجع كل التفاصيل ويدور على أي تفسير، وأحيانا بحمل نفسه مسؤولية الأشياء ما كانت بإيده. وأحيانا هاي المشاعر بتتشابه مع اللي بنسميه في علم النفس اللي هي ذنب الناجي، واللي ممكن بتظهر على بعض الأشخاص اللي هي بعض الأحداث الصادمة. يعني الأم أو الأب ممكن يحس بالذنب لأنه اضطر يطلع يدور على أكل أو مية أو أنه يوفر احتياجات باقي أولاده، بينما ابنه أو بنته المفقودين لسه مصيرهم مجهول. وحتى لو حاول يضحك مع أطفاله الصغار ويخفف عنهم، ممكن يحس من جواته كيف بقدر أعيش هاي اللحظة وأنا لسه ما بعرف وين ابني أو بنتي، مع إنه بالحقيقة هو مش مخير، هو بحاول يحافظ على حياة باقي أفراد أسرته. وفي الخيام اللي هي النزوح، هاي المشاعر بتكون أصعب لأنه ما في مساحة حقيقية للراحة أو إنه يستوعب اللي صار. الشخص من أول ما يصحى وهو بفكر كيف يوفر مية، كيف إنه يوفر الأكل أو مكان إنه ينام فيه، أو كيف يحمي أولاده، لكن بنفس الوقت فكرة المفقود ما بتغيب عن باله، لأنه هو بجسده موجود داخل الخيمة، لكن إنه جزء كبير في تفكيره ومشاعره بضل مع الشخص المفقود، وهذا الإشي بيستنزفه نفسيا بشكل كتير كبير. وأحيانا حتى لما يحاول إنه يعيش لحظة طبيعية زي إنه يقعد مع أولاده يفرحهم شوية أو إنه يشارك الناس في حديث، بيرجع يلوم حاله وبحس إنه ما بصير إنه يضحك أو إنه يرتاح، وإنه ابنه أو بنته لسه مصيرهم مجهول. وهي الشعور المؤلم جدا، لكن مفهوم في ظل الظروف اللي عايشينه أهل غزة. ومن المهم نوضح انه هاي المشاعر ما مش انها انه الانسان هنا ضعيف او انه مقصر يعني بحق الشخص المفقود، لا، هاي ردود فعل نفسية طبيعية امام الظروف الغير طبيعية اصلا. واستمرار الإنسان بمحاولة حماية نفسه وباقي أفراد أسرته وأنه يوفر لهم احتياجاتهم الأساسية مش خيانة للمفقود، وإنما هي مسؤولية وفرضتها عليه هاي للظروف الصعبة. ولوم النفس بشكل متكرر ما بغير اللي صار، لكنه ممكن إنها تزيد من معاناة الإنسان النفسية.
2: وهذا الذنب والمعاناة اليومية كيف ينعكسان على التماسك الأسري وعلى القدرة في احتواء بقية الأبناء؟
3: هنا لما بيجتمع الفقد الغامض مع النزوح المستمر بصير الحمل النفسي على العيلة بشكل مضاعف كتير، لأنه مش بس عايشين غياب وجع شخص عزيز عليهم، لا، هم كمان مضطرين إنهم يتأقلموا مع هاي الحياة الجديدة اللي مليانة عدم استقرار، سواء كانوا داخل الخيمة أو مكان نزوح، مع كمان فقدان الخصوصية وضغط تأمين الاحتياجات الأساسية كل يوم. بهيك ظروف كل فرد بالعيلة بيتعامل مع الألم بطريقة كتير مختلفة عن التانية. يعني ممكن يكون أحد الوالدين بيحكي عن المفقود باستمرار وبضل إنه متمسك بأي أمل أو بأي خبر، بينما إنه ممكن الطرف الثاني يتجنب إنه يحكي عنها. ليش؟ لأنه مش قادر إنه يتحمل هذا الوجع، أو إنه بحاول إنه يركز على إنه يوفر احتياجات الأسرة. وهذا الاختلاف طبيعي، لأنه أحيانا بسبب سوء فهم أو اختلافات بينهم، مش لأنه ما في حب أو دعم، لا، هنا بيكون لأنه كل واحد منهم بحاول يحمي حاله من الألم بالطريقة اللي بيقدر عليها. وكمان لازم نحكي إنه الوالدين بهاي الظروف بيكونوا مستنفذين نفسيا جسديا، فبين هاي المسؤولية النزوح وتأمين الأكل والمية وحتى كمان الخوف المستمر وإنهم يبحثوا عن أي معلومة عن المفقود، ممكن ما يضل عندهم طاقة كافية حتى يدعموا بعض بالطريقة اللي كانوا يعملوها قبل الحرب. وهذا ما بنعتبره ضعف، لا، هاي نتيجة طبيعية لضغط نفسي مستمر لفترة طويلة. وكمان بدنا نحكي بالنسبة للأطفال، فهم من أكتر الفئات اللي بتتأثر حتى لو ما كانوا بيعبروا بالكلام. الطفل ممكن يصير متعلق بوالديه أو بوالده بشكل كبير، وبخاف إنه يبتعد عنهم حتى لو كانت لدقائق معدودة، لأنه صار عنده خوف من إنه يفقد شخص تاني. وفي أطفال ممكن إنه يرجع عندهم اللي هو التبول لا إرادي بعد ما كانوا متجاوزين هاي المرحلة، أو إنهم يعانوا من كوابيس أو صعوبة بالنوم أو عصبية انفعال، أو بالعكس بصيروا هاديين بشكل مبالغ فيه منعزلين. وهي من أكثر ردود الفعل اللي ممكن تظهر عند الأطفال بعد ما تعرض للحرب.

0: نزوح والفقد. والأطفال كمان بيراقبوا أهلهم طول الوقت، إذا شافوا الأم أو الأب بحالة انهيار مستمرة أو إنه ما في أي حديث أو احتواء داخل الأسرة، هم كمان بيشعروا بعدم الأمان. فلذلك حتى لو الوالدين كانوا موجوعين، مجرد إنهم يسمعوا لأطفالهم يجاوبوهم على أسئلتهم بصدق بطريقة بتتناسب مع أعمارهم، يطمنوهم قدر المستطاع، هذا بيساعد الأطفال إنهم يشعروا بإشي بأمان وسط كل هاي الفوضى. وأنا بحب أأكد إنه على هاي النقطة كتير مهمة، وهي إنه ما في طريقة واحدة للحزن، يعني كل شخص بيتعامل مع الفقد أو الصدمة بطريقته. يعني من المهم ما تفسر اختلاف ردود الأفعال بين أفراد الأسرة على إنه قلة اهتمام أو ضعف محبة، بالحقيقة كلهم عايشين بنفس الوجع، لكن إنه كل واحد بيعبر بطريقته المختلفة. لما يكون في مساحة للحوار وتفهم ودعم متبادل حتى لو كان بسيط، هذا بيساعد الأسرة إنها تحافظ على تماسكها وسط الظروف هاي، من أصعب الظروف اللي ممكن يمر فيها الإنسان.
1: أيضا أستاذة، نتحدث كثيرا في علم النفس عن اضطراب ما بعد الصدمة، لكن في غزة الصدمات مستمرة ومتجددة بلا توقف، فما هو الأثر الجسدي والنفسي الذي يتركه هذا الترقب الدائم على المدى الطويل؟
0: فعلا احنا في علم النفس بنحكي عادة ما بعد الصدمة، لكن الواقع في غزة مختلف، لانه بالنسبة لكتير من الناس ما في ما بعد، هو لسه عايشين داخل هاي الصدمة نفسها، ولسه في خطر موجود، ولسه ما في احساس بالامان. لذلك انه هنا الانسان بضل بحالة استنفار مستمرة، وكأنه جسمه وعقله جاهزين لأي لحظة استقبال خبر سيء او حدث جديد، لانه للأسف هذا الاحتمال ما زال قائم. ولما يعيش الانسان بهاي الحالة لفترة طويلة، الجسم والعقل بصيروا يشتغلوا كأنهم في حالة طوارئ دائمة، وهذا مع الوقت بيستنزف الإنسان بشكل كبير. كتير من الناس بيعانوا من قلق مستمرة، صعوبة بالنوم، كوابيس متكررة، فرط يقظة، يعني إنه بصير الشخص ينتبه لأي صوت أو حركة بشكل مبالغ فيها، لأنه دماغه بضل متوقع إنه في خطر. وكمان ممكن يعاني من تشتت بالتركيز، وكمان ضعف بالذاكرة، صعوبة باتخاذ القرارات، لأنه جزء كبير من طاقته النفسية مستهلك بمحاولة التأقلم مع هذا الخوف المستمر. ومش بس النفسية هي اللي بتتأثر، لا، حتى كمان الجسد بيتأثر. الضغط النفسي المستمر ممكن يظهر بشكل صداع متكرر، ألم في الرقبة، العضلات، كمان مشاكل في المعدة والقولون، ممكن كمان فقدان أو زيادة في الشهية، إرهاق مستمر حتى لو الشخص ما بذل مجهود كبير. وعند بعض الأشخاص خاصة الكبار بالسن أو اللي عندهم أمراض مزمنة، ممكن انه يساهم الضغط النفسي في ارتفاع ضغط الدم او انه يزيد من حدة بعض الامراض الموجودة اصلا. ومن المهم كمان ننتبه انه مش كل الناس بيعبروا عن معاناتهم بالبكاء او بالكلام، لا، في ناس بيصيروا اكتر عصبية او اكتر انفعالا، وفي كمان ناس بينسحبوا من اللي حواليهم، في ناس بيصير عندهم شعور بالخدر العاطفي، يعني كأنهم فقدوا القدرة انهم يحسوا او يعبروا عن مشاعرهم زي قبل. وهاي كلها ردود فعل ممكن انها تظهر عند اشخاص تعرضوا لضغط وصدمات متكررة. وبالنسبة للاهالي المفقودين، الوضع بيكون عندهم اصعب، لانه في عندهم جانب الحرب والنزوح، وفي انتظار مستمر وعدم معرفة بالمصير، وكل ما طال الانتظار زاد عندهم الاستنزاف النفسي والجسدي. لذلك انه هنا بنحكي احيانا ما بنتعامل مع صدمة واحدة، لا، وإنها انتهت. وهان بنتعامل مع الضغوط وصدمات بتتجدد بشكل مستمر، وهذا بخلي التعافي أصعب، لأنه الإنسان ما بيحصل على فرصة حقيقية أو أنه يشعر فيها بالأمان أو يستعد أنه توازن النفسي. لا، هان من المهم أنه نفهم أنه ردود الفعل اللي بنشوفها اليوم عند كتير من الناس في غزة خصوصا هي ردود فعل إنسانية وطبيعية.

0: أمام ظروف بنسميها استثنائية. يعني بنحكي هان الإنسان لما يعيش سنوات تحت الخوف، الفقد، عدم يقين، فمن الطبيعي إنه يتأثر نفسيا وجسديا، وهذا ما بدل على ضعف، لا، هنا بدل على حجم الضغوط اللي بتستنزف قدرة الإنسان على التحمل مع الوقت.
1: أخيرا أستاذة، وأمام هذا الواقع المفتوح، كيف يساعد الأخصائي النفسي هذه العائلات على الصمود والتعايش دون الانهيار؟
0: في البداية من المهم أنه نوضح أنه دور الأخصائي النفسي مش أنه يزيل الألم أو أنه يقدم حلول سحرية، لأنه الألم اللي بيعيشه أهل المفقودين ألم حقيقي، يعني مرتبط بواقع قاسي ما زال مستمر، وأحياناً فيش بإيدنا إنه نغير الواقع أو نعرف مصير المفقود، لكن الدعم بيساعد الإنسان حتى ما ينهار تحت ثقل هذا الواقع، وإنه يقدر يكمل يومه بأقل قدر ممكن من الاستنزاف النفسي. أول خطوة هي إنه نقدر نوفر مساحة آمنة للإنسان إنه يعبر عن مشاعره بدون خوف من إنه يحكم عليه. كتير من الأهالي المفقودين بحسوا إنهم لازم يخف وجعهم أو يكونوا أقوياء طول الوقت. لا، هان بالحقيقة إنه التعب والبكاء والحيرة والغضب، حتى التنقل من بين الأمل واليأس، كلها مشاعر طبيعية جدا في ظل الظروف الغير طبيعية أصلا. وهذا مجرد الإنسان إنه يحس في حد بيسمعه بيفهمه، هذا بحد ذاته بيكون دعم نفسي. وكمان الدعم النفسي بيساعدهم إنهم يفهموا إنه مش مطلوب منهم ينسوا أو يتجاوزوا اللي صار، لا، هنا لأنه هذا غير طبيعي. الهدف إنه يتعاملوا كيف يتعايشوا مع هذا الألم بدون ما يسيطر على كل تفاصيل حياتهم. والدعم النفسي بيركز على خطوات بسيطة إنها تساعدهم يخففوا من حدة التوتر، زي إنهم مثلا ينظموا أوقات النوم قدر الإمكان، إنهم يحافظوا على روتين اليوم بشكل بسيط حتى داخل مثلا خيم النزوح، واستغلال أي لحظة هدوء أو راحة إذا كانت الظروف بتسمح طبعا، لأنه هاي التفاصيل الصغيرة بتساعد الإنسان إنه يحافظ على إشي من التوازن النفسي. وكمان من الجوانب المهمة إنه نشجعهم يحافظوا على التواصل اللي هو مع الناس اللي حواليهم، لأنه العزلة غالبا بتزيد من الشعور بالحزن والضغط. وجود شخص بيسمعه أو قريب بيساند أو حتى جلسة حديث مع أفراد العيلة ممكن يكون لها أثر كتير كبير، وبتخفف من الإحساس بالوحدة. وكمان الدعم النفسي بركز مع الوالدين على أهمية دعم الأطفال، لأنه الأطفال غالبا بيستمدوا إحساسهم بالأمان من أهليهم. مش المقصود إنه الأم أو الأب يخفوا مشاعرهم تخف أو يتظاهروا إنهم بخير، لا، هان إنما إنه يحاولوا قدر الإمكان إنهم يضلوا قريبين من أطفالهم، يسمعوا لهم، يجاوبوا على أسئلتهم بصدق وبطريقة إنها بتناسب أعمارهم، لأن وجود شخص بالغ بيحتوي الطفل حتى لو كان هو نفسه متألم بيساعد الطفل إنه يشعر بشيء من الأمان. وبحب أكد إنه طلب الدعم النفسي مش علامة ضعف، لا هان، ولا إنه معناه إنه الإنسان إيمانه ضعيف أو إنه مش قادر يتحمل، بالعكس، إنه هان هي وسيلة إنها بتحمي الإنسان من الإنهاك النفسي، خاصة في ظروف الاستثنائية اللي عايشينها أهل غزة. وأحيانا مجرد إنه الإنسان يحكي عن وجعهم، إنه يفهم إنه اللي بحس فيه طبيعي، بيفرق معه كتير، لأنه بحس فيه إنه مش لحاله بهاي المعاناة. وبالنهاية أهم رسالة هي إنه الإنسان ما زال إنه بيواجه هذا الحمل النفسي لوحده. وجود شخص بيسمع وبيفهم وكمان بيدعم ممكن ما يغير الواقع، لكن بيساعد الإنسان إنه يضل واقف ويكمل يومه، إنه كمان يحافظ على نفسه وعلى أسرته لحد ما إنها تنكشف الحقيقة.
1: جزيل الشكر لك الأخصائية النفسية الأستاذة هنادي الدنف على هذه المشاركة والإيضاحات.
0: شكرا لكم، بتمنى لأهلنا في غزة الفرج القريب.
1: بينما تصل حلقتنا اليوم إلى ختامها، لا تزال حكايات المفروض

0: المفقودين في غزة مفتوحة على الانتظار. إن كل اسم يتردد في مناشدة وكل صورة ترفع فوق الخيام والأنقاض هي إنسان كامل له حياة وأثر وعائلة تنتظر يقينا يريح قلبها. المفقودون ليسوا أرقاما وأهاليهم ليسوا مجرد منتظرين، بل هم أبطال معركة صبر صامتة تخاض كل لحظة. نسأل الله أن يربط على قلوبهم وأن يمنحهم السكينة والفرج القريب. لكم تحيات فريق العمل، كنت معكم من الإعداد والتقديم دانيال يوسف، ومن الهندسة الإذاعية الزميل المهندس خالد راغمي. حتى نلتقيكم في حلقة قادمة، دمتم برعاية الله وأمانه.
1: سلم على بيتنا يا غريب، فناجين قهوتنا لا تزال على حالها. هل تشم أصابعنا فوقها؟ هل تقول لبنتك ذات الجديد والحاجبين الكثيفين إن لها صاحبا غائبا يتمنى زيارتها؟ لا لشيء، ولكن ليدخل مرآتها ويرى سره، كيف كانت تتابع من بعده عمره بدلا من سلم عليها إذا اتفق على الوقت.

0: هنا صوت فلسطين، حكاية الأرض والناس، وجدان الوطن، وصوت الذين يحبون الحياة.
1: ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا، ونرقص بين شاهدين، نرفع مئذنة للبنفسج بينهما أو نخيلا. نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا.

0: 7 شهداء بنيران قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين في خان يونس وغزة وتل بنابلس. عشرات المستوطنين يقتحمون في هذه الأثناء قرية صرة المجاورة لتل. الشيخ يجري اتصالات عربية ودولية لوقف اعتداءات المستوطنين. البنيز تقول إن هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين العزل في الضفة يجب أن تتوقف. الجيش الأردني يعلن إسقاط عدد من الصواريخ والمسيرات الإيرانية. إلى التفاصيل. استشهد المواطن عادل عيسى أبو بكر وأصيب 4 آخرون عصر اليوم برصاص الاحتلال قرب منطقة بئر 19 بمواصي خان يونس. وفي وقت سابق اليوم استشهدت طفلة ومواطنة متأثرتين بإصابتيهما برصاص وقصف قوات الاحتلال في مدينتي خان يونس وغزة. في الضفة استشهد 4 مواطنين من عائلة واحدة في بلدة تل جنوب غرب نابلس، كما أصيب 4 آخرون بينهم 3 بجروح حرجة برصاص الاحتلال خلال تصدي المواطنين لاعتداء المستوطنين على البلدة. أصيب مواطن بجروح وردود باعتداء عصابات المستوطنين التي تقتحم في هذه الأثناء قرية صرة المجاورة لقرية تل. معنا عبر الخط الهاتفي مراسلتنا من نابلس ديالا عسوس. ديالا مساء الخير.
1: مساء الخير زميلتي.
0: ديالا آخر المستجدات لديك؟
1: نعم، يعني اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مدينة نابلس وتوجهت لمستشفى نابلس التخصصي، حيث يتواجد المصابين هناك الذين أصيبوا في ساعات الصباح من قرية تل، وقامت باعتقال أحد المصابين بالإضافة إلى شقيقه المرافق له، وأيضا قامت قوات الاحتلال بالتنكيل بالطاقم الطبي بالإضافة لمصادرة تسجيلات الكاميرات. بعد ذلك يعني قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت قرية تل، مع العلم أن قوات الاحتلال والمستوطنين لم يفارقوا البلدة

0: منذ ساعات الصباح، سواء بلدة سل أو عراق بورين أو قرية بورين أو حتى القرى المجاورة لقرية سل، بالإضافة لوجود جرافات لقوات الاحتلال في بلدة سل في هذه الأثناء، والحديث عن نيتهم في هدم منزل تابع لأحد الشهداء. أيضا هنالك أعمال تجريف واسعة تشهدها المنطقة الممتدة من شمال قرية مادمة وصولا إلى قريتي تل وصر، بمشاركة عشرات الجرافات الإسرائيلية والتي تخللها عمليات اقتلاع لآلاف في أشجار الزيتون والأشجار المثمرة. أيضا يعني منذ ساعات الصباح هنالك إغلاقات مستمرة للحواجز المحيطة بمحافظة نابلس، بالإضافة لتجمعات للمستوطنين واستنفار كبير في كافة المناطق خاصة القريبة من منطقة قرية تل وطريق يتهار، حيث هاجم مستوطنون بلدة صرة في هذه الأثناء قبل قليل وقرية عصيرة القبلية وبلدة قبلان. يعني آخر التطورات زميلتي، قام عدد كبير من قطعان المستوطنين بمهاجمة قرية صرة غرب نابلس من جهة يتهار، يعني في منطقة تسمى منطقة حي المسك، وقاموا بإشعال النيران ومحاولة إحراق المنازل وتكسيرها بالمنطقة. أيضا يعني قاموا بإحراق منزل المواطن شريف غانم، ودون يعني حدوث إصابات إلا إصابات بالاختناق، وقام الأهالي بالتصدي لهم والسيطرة على الحريق. وأصيب رجل من قرية صرة 45 عام اعتداء بالضرب من قبل المستوطنين وتم نقله إلى المشفى. أيضا اقتحمت قوات الاحتلال قرية صرة في هذه الأثناء قبل قليل، ولا يزال الاقتحام مستمر حتى اللحظة.
1: مراسلتنا من نابلس ديالا عزوز، شكرا جزيلا لك. إلى المتحدث باسم الهلال الأحمر أحمد جبريل. أحمد، مساء الخير.
2: مساءكم مساء جميع المستمعين.
1: يعني بداية، ما طبيعة الإصابات التي تتعاملون معها؟
2: يعني إصابات متنوعة، ولكن أغلبها بالرصاص الكهربي الفترة الأخيرة، كما حدث في بلدة تل وبالأمس في بلدة بيت فوريك. جميع الإصابات برصاص الحي، كذلك الأمر في فرعطة نتيجة هجوم المستوطنين. المستوطنين اليوم هم مسلحون بشكل كامل ولديهم فرصة لإطلاق الرصاص في أي لحظة، وهذا ما يحدث بالفعل. قبل قليل كان هناك هجوم عنيف على بلدة صرة، ولكن المواطنين تصدوا لهذا الهجوم، أدى إلى إصابة رجل عمره 45 عام نتيجة إصابته باعتداء بالضرب من قبل المستوطنين. مدينة نابلس الكل يعلم هي الآن مغلقة بشكل كامل من قبل جيش الاحتلال، سيارات الإسعاف لا تستطيع الخروج خارج المدينة رغم عمل تنسيق لها، ولكن للأسف الشديد التنسيق يرفض من قبل جيش الاحتلال. لدينا سيارة محجوزة دخلت إلى محافظة نابلس من أثناء نقل إصابة من بلدة فرعطة، وإلى الآن ما يقارب 4 ساعات لا نستطيع إخراجها من داخل المدينة إلى خارج المدينة.
1: نعم، إذن طواقمكم حتى الآن لا تتمكن من الوصول إلى جميع المناطق والمصابين. إذن كم بلغ عدد الحالات التي تعاملتم معها حتى الآن؟
2: يعني اليوم كان هناك عديد الإصابات وفي مناطق متنوعة في الضفة الغربية، بدأت في بلدة تل، الكل يعلم كان هناك 4 شهداء و 4 إصابات برصاص الحي، نقلوا إلى مستشفيات مدينة نابلس. كذلك الأمر في بلدة فرعطة والمتين، كان هناك 7 إصابات في الرصاص الحي واثنتين اعتداء بالضرب. في قلنديا أيضا كان هناك هجوم لجيش الاحتلال أدى إلى إصابة 3 مواطنين باعتداء بالضرب. في بلدة يعبد كان أيضا هجوم للمستوطنين، تم التعامل مع 3 إصابات ميدانيا، وهذه وآخرها كان في بلدة صار نتيجة الهجوم تم التعامل مع 1، ولا زالت هجوم المستوطنين كل لحظة في بلدة من البلدان. طواقمنا سعينا جاهدين في الهلال الأحمر للوصول إلى كافة المناطق، وأيضا تم إعطاء تعليمات للنقاط الإسعافية بالتحديد في المناطق التي لا يستطيع الوصول إليها الإسعاف من أجل فتح هذه

0: في للتعامل مع أي حدث طارئ في هذه الكرة.
1: المتحدث باسم الهلال الأحمر أحمد جبريل، شكرا جزيلا لك. في قلقيلية أصيب 4 مواطنين بينهم إصابات حرجة برصاص عصابات المستوطنين في قرية فرعتة شرق المدينة. وفي القدس المحتلة أعلنت محافظة القدس استشهاد المواطن الذي أصيب الليلة الماضية برصاص قوات الاحتلال عند حاجز مخيم شعفاط شمال شرق المدينة، وهو خليل رشاد حامد الرشق 47 عاما من ضاحية السلام، واحتجزت جثمانه. إلى ذلك اعتدت قوات الاحتلال اليوم على عائلة بالضرب واعتقلت عدة شبان في بلدة الطور. في السياق، أغلق مستوطنون شارع الصواني المؤدي إلى جبل الزيتون في القدس واعتدوا على مركبات المواطنين ورشقوها بالحجارة. في جنين اعتدى مستوطنون اليوم على المواطنين في خربة مريحة الواقعة جنوب غرب بلدة يعبد، ما أدى إلى إصابة عدد منهم. في أريحة أصيب مواطن بجروح بعد تعرضه للطعن من قبل مستوطنين في طريق المعرجات شمال غرب المدينة. في رام الله اقتحمت قوة من جيش الاحتلال ترافقها آلية مدرعة اليوم بلدة دير جرير وسط إطلاق لقنابل الصوت. إلى ذلك شددت قوات الاحتلال اليوم من إجراءاتها العسكرية شمال مدينة رام الله. وأفادت مصادر محلية بأن جيش الاحتلال احتجز عددا من الشبان على حاجز زعتر ونكل بهم وسط إجراءات تفتيش بطيئة تبعتها مواجهات أطلق خلالها الجنود قنابل الصوت والصوت تجاه المواطنين. اعتدى مستوطنون اليوم على أبار عين سامية شرق بلدة كفر مالك وخربوا خطوط المياه، ما أدى إلى توقف مؤقت لعمليات ضخ المياه. وأكدت مصلحة مياه محافظة القدس في بيان أن طواقمها تتابع الوضع وتعمل على إعادة تشغيل الأبار في أسرع وقت ممكن، مشيرة إلى أن هذا الاعتداء هو الثالث خلال أسبوع. وأشارت إلى أنها تواصل التنسيق للضغط من أجل وقف هذه الاعتداءات وتمكين طواقمها الفنية من الوصول إلى الموقع وإصلاح الأضرار. في الأغوار، شددت قوات الاحتلال اليوم من إجراءاتها الانتقامية على حاجزي تيسير وعين شبلي، ما أدى إلى إعاقة مرور مركبات المواطنين ووصولها إلى أماكن وجهتها. أجرى نائب رئيس دولة فلسطين إحسان الشيخ اتصالات عاجلة مع عدد من الأشقاء العرب ودول العالم ليحثهم على تحمل مسؤولياتهم في حماية أبناء شعبنا من اعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال. وقال الشيخ في تصريح صحفي إن هذه الاتصالات جاءت في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال، وآخرها ما شهدته بلدات تل ودير الجرير والمغير وبيت فوريك وغيرها من القرى والمخيمات. وطلب الشيخ المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لحماية أبناء شعبنا والعمل على وقف الاعتداءات والهجمات المنظمة التي ينفذها المستوطنون وجيش الاحتلال. رفضت وزارة الخارجية والمغتربين روايات سلطات الاحتلال المضللة بمختلف مستوياتها السياسية والعسكرية والاستيطانية لتبرير جرائمها بحق أبناء شعبنا في محاولة لتحويل الجلاد إلى ضحية. وأكدت الخارجية في بيان أن هذه الروايات تأتي أيضا لتبرير فرض المزيد من الحصار والإغلاقات وفصل طرق المرور وتسريع شرعنة البؤر الاستيطانية وتوسيع المستوطنات القائمة وإنشاء أخريات جديدة. أكدت حركة فتح أن المجزرة الدموية التي ارتكبها جيش الاحتلال وعصابات المستوطنين بحق أبناء شعبنا في بلدة تل جنوب غرب نابلس تبرهن على مدى استفحال النزعة الإرهابية الإجرامية لدى منظومة الاحتلال الاستيطانية التي تستبيح دماء شعبنا لتنفيذ مشروعي التهجير والترحيل. قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا البانيسا إن المسلحين الإسرائيليين يصعدون من هجماتهم المميتة ضد الفلسطينيين العزل في الضفة في إشارة إلى عدوان المستوطنين على شعبنا. حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة اليوم من أنه سيضطر إلى إجراء تخفيضات أوسع في مساعدته الإنسانية داخل قطاع غزة ما لم يحصل على تمويل إضافي بصورة عاجلة في وقت يعتمد فيه نحو 70% من المواطنين في القطاع على المساعدات الغذائية لتلبية احتياجاتهم الأساسية. أعلن وزير التربية والتعليم العالي أمجد برهم نتائج امتحان الثانوية العامة للعام 2026 مبينا أن نسبة النجاح العامة في الضفة بما فيها القدس وطلبة الخارج بلغت 74% فيما سيؤجل إعلان النسبة العامة لطلبة قطاع غزة إلى حين استكمال الدورة الثانية لأسباب تقنية. عربيا، أعلن الجيش الأردني إسقاط 7 صواريخ و6 مسيرات إيرانية دخلت أجواء المملكة اليوم دون خسائر بشرية أو مادية. وأكد الجيش الأردني استمرار مراقبة أجواء المملكة والحفاظ على أعلى درجات الجاهزية للتعامل مع أي تهديد. حالة الطقس: غدا السبت يكون الجو حرا في المناطق الجبلية وتبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 2 درجة مئوية. بعد غد الأحد يكون الجو حارا نسبيا في المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل. سيدتي وسادتي، كانت هذه النشرة إخبارية مفصلة وهذه عناوينها: 7 شهداء بنيران قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين في خان يونس وغزة وتل بنابلس. عشرات المستوطنين يقتحمون في هذه الأثناء قرية صرة المجاورة لتل. الشيخ يجري اتصالات عربية ودولية لوقف اعتداءات المستوطنين. البنيز تقول إن هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين العزل في الضفة يجب أن تتوقف. الجيش الأردني يعلن إسقاط عدد من الصواريخ والمسيرات الإيرانية. شكرا للمتابعة لقون الإخباري على رأس الساعة القادمة. إلى اللقاء.

0: لا تفتحوا مدرسة، لا تغلقوا سجنا، ولا تعتذروا، لا تحذروا، لا تفهموا، أولكم آخركم، مؤمنكم كافركم، وداؤكم مستحكم، فاسترسلوا واستبسلوا واندفعوا وارتفعوا واصطدموا وارتطموا لآخر الشوط الذي ظل لكم وآخر الحبل الذي ظل لكم. فكل شوط وله نهاية، وكل ليل وله نهاية، وكل حبل وله نهاية، وشمسنا بداية البداية. لا تسمعوا، لا تفهموا، تقدموا، كل سماء فوقكم جهنم، وكل أرض تحتكم جهنم. تقدموا.
1: يموت منا الطفل والشايخ ولا يستسلم.
0: يموت منا الطفل والشايخ ولا يستسلم. وتسقط الأم على أبنائها القتلى ولا تستسلم. تقدموا بناقلات جندكم.

وراجمات حقدكم وهددوا وشردوا ويتموا وهدموا لن تكسروا أعماقنا لن تهدموا أشواقنا نحن

الأسرى ليسوا وحدهم، خلف كل أسير شعب يقف، وقضية لا تنسى، وحق لا يسقط بالتقادم. الأسرى عهد لا ينكسر.

0: صوت فلسطين. الحياة تسمع. نغطي الحدث ونحمي الرواية.
1: الساعة الآن 7:00 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين موجز الأنباء، أهلا بكم. استشهاد 3 مواطنين بنيران الاحتلال في خان يونس وغزة. استشهاد 4 مواطنين من عائلة واحدة وإصابة 3 آخرين بينهم خطيرة برصاص عصابات المستوطنين وجيش الاحتلال في بلدة تل جنوب غرب نابلس. قوات الاحتلال تعتقل جريحا من قرية تل وشقيقه الذي يرافقه وتنسحب من مشفى نابلس التخصصي. إصابة عدد من المواطنين بجروح ورضوض وإحراق 6 منازل و5 مركبات في اقتحام عصابات المستوطنين بلدة صرة المجاورة لقرية تل غرب محافظة نابلس. إصابة 7 مواطنين بينهم إصابات بجروح حرجة برصاص عصابات المستوطنين في قرية فرعة شرق قلقيلية. إصابة مواطن بجروح بعد تعرضه للطعن في الظهر من قبل مستوطنين إرهابيين في طريق المعرجات شمال غرب أريحة. عصابات المستوطنين تعتدي على أبار عين سامية شرق بلدة كفر مالك بمحافظة رام الله والبيرة، وخربت خطوط المياه ما أدى إلى توقف مؤقت لعمليات الضخ. آليات الاحتلال برفقة مدرعات تواصل اقتحام قرية دير جرير شرق رام الله. جيش الاحتلال يشدد من إجراءاته التعسفية على الحواجز والبوابات المحيطة بالأغوار ونابلس ورام الله وسلفيت. نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ يجري اتصالات عاجلة مع عدد من الأشقاء العرب ودول العالم لتحمل مسؤولياتهم في حماية أبناء شعبنا، ويطالب المجتمع الدولي بالعمل على وقف الاعتداءات والهجمات المنظمة التي ينفذها المستوطنون وجيش الاحتلال. وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تحذر من توظيف حكومة الاحتلال خطابها في هندسة مخططات إبادة وتهجير شعبنا في الضفة. المجلس الثوري لحركة فتح ينعى شهداء مجزرة تل ويحذر من التصعيد في جرائم الاحتلال بالضفة. جيش الاحتلال ينفذ تفجيرا ثالثا ويحرق منازل في بلدة مركبة جنوبي لبنان. الجيش الأردني يعلن إسقاط 7 صواريخ و6 مسيرات إيرانية دخلت أجواء المملكة اليوم دون خسائر بشرية أو مادية. وغدا السبت يكون الجو حارا في المناطق الجبلية وتبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 2 مئويتين. لقاؤنا الإخباري على رأس الساعة القادمة، إلى اللقاء.

هنا فلسطين، مساء يضيء ليل العالم برسالة سلام وصمود.

هذا البحر لي، هذا الهواء الرطب لي، واسمي وإن أخطأت لفظ اسمي على التابوت لي. أما أنا وقد امتلأت بكل أسباب الغياب فلست لي.

0: مساءكم سلام من أرض الزيتون والقدس، نرسل لكم نور فلسطين في هذا المساء. هنا صوت فلسطين.
1: هنا صوت فلسطين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: على هذه الأرض ما يستحق الحياة.
1: مهد الديانات المتوج بالقدس، أم البدايات وأم النهايات، وعلى ما نشأ عليه الأجيال ستبقى. عاشت فلسطين حرة عربية،
0: كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين.

0: فيبني حجر من أرضنا سقف السماء
1: سقف السماء
0: كيف يبني حجر من أرضنا

0: ودموع الأمهات وأغاني الأطفال الذين يصرون على الفرح.
1: الساعة الآن 8:00 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين موجز الأنباء، أهلا بكم. استشهاد 3 مواطنين بنيران الاحتلال في خان يونس وغزة. استشهاد 4 مواطنين من عائلة واحدة وإصابة 3 آخرين بينهم خطيرة برصاص عصابات المستوطنين وجيش الاحتلال في بلدة تل جنوب غرب نابلس. قوات الاحتلال تعتقل جريحا من قرية تل وشقيقه الذي يرافقه وتنسحب من مشفى نابلس التخصصية. إصابة عدد من المواطنين بجروح ورضوض وإحراق 6 منازل وخمس مركبات في اقتحام عصابات المستوطنين بلدة صرة المجاورة لقرية تل جنوب غرب محافظة نابلس. إصابة 7 مواطنين بينهم إصابات بجروح حرجة برصاص عصابات المستوطنين في قرية فرعة الشرق قلقية. مستوطنون يعتدون على مركبة إسعاف ويعطبون إطاراتها بمحيط حاج الزعترة جنوب نابلس. عصابات المستوطنين تعتدي على أبار عين سامية شرق بلدة كفر مالك بمحافظة رام الله والبيرة وخربت خطوط المياه ما أدى إلى توقف مؤقت لعمليات الضخ. آليات الاحتلال برفقة مدرعات تواصل اقتحام قرية دير الشرير شرق رام الله. جيش الاحتلال يشدد من إجراءاته التعسفية على الحواجز والبوابات المحيطة بالأغوار ونابلس ورام الله وسلفيت. جهاز الدفاع المدني يرفع من مستوى جاهزيته لدعم الجهود الشعبية والمجتمعية الرامية للحد من الأضرار الجسيمة والحرائق المتعمدة التي استهدفت ممتلكات المواطنين في ظل عدوان الاحتلال والمستوطنين الذي تشهده قرى نابلس. نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ يجري اتصالات عاجلة مع عدد من الأشقاء العرب ودول العالم لتحمل مسؤولياتهم في حماية أبناء شعبنا، ويطالب المجتمع الدولي بالعمل على وقف الاعتداءات والهجمات المنظمة التي ينفذها المستوطنون وجيش الاحتلال. وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تحذر من توظيف حكومة الاحتلال خطابها في هندسة مخططات إبادة وتهجير شعبنا في الضفة. المجلس الثوري لحركة فتح ينعى شهداء مجزرة تل ويحذر من التصعيد في جرائم الاحتلال بالضفة. جيش الاحتلال ينفذ تفجيرا ثالثا ويحرق منازل في بلدة مركبة جنوبي لبنان. الجيش الأردني يعلن إسقاط 7 صواريخ و6 مسيرات إيرانية دخلت أجواء المملكة اليوم دون خسائر بشرية أو مادية. السفرتان الأمريكيتان في الأردن والعراق تدعوان الأمريكيين لتوخي الحيطة والحذر والاستعداد لاحتمالية إلغاء الرحلات الجوية بسبب التوتر في الشرق الأوسط. وغدا السبت يكون الجو حارا في المناطق الجبلية وتبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. نشرة إخبارية مفصلة على رأس الساعة القادمة، إلى اللقاء.

عندما يهدأ المساء يبقى صوت فلسطين حاضرا ليحكي للعالم قصة شعبه. هنا صوت فلسطين.

هي قدس السماء والرسالات والأنبياء، وهي قدس الموالي والحلم، قدس القصائد والأغاني، وقدس البكاء والرؤى والمعابد، وهي قدس الرجال وقدس النساء. وأنا ذقته، أنا ذقته كعك المقدسية الشهير، أجل ذقته وأنا عائد، عائد من شعبي وشوقي وحبي وعشقي وقلبي وسري وجهري، شتائي وصيفي، حنيني وخوفي وقوة روحي وضعفي وعائد.

0: صوت فلسطين يقدم. جرح جرح لا يلتئم.
1: أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج جرح لا يلتئم. أعزائي المستمعين، في ظل الأزمة الإنسانية المتواصلة في قطاع غزة، يواجه السكان والنازحين والمواطنين واللاجئين تحديات متزايدة نتيجة تقليص الخدمات الإغاثية والتعليمية والصحية التي تقدمها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين اليونروا. وتعتبر هذه المؤسسة الوحيدة والمزود الرئيسي للمساعدات والخدمات الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين. أدت الأزمة المالية التي تعاني منها الأونروا خلال السنوات الأخيرة إلى تقليص عدد من خدماتها الإغاثية والصحية والتعليمية، وقد أعلنت الوكالة أنها اضطرت إلى خفض بعض خدماتها بنسبة وصلت إلى أكثر من 50% نتيجة العجز المالي المتفاقم، مما انعكس مباشرة على حياة السكان والنازحين والمواطنين واللاجئين في قطاع غزة. للحديث أكثر في هذا الموضوع يسعدنا أن نلتقي مع المدرس المتقاعد يونس نصار. مرحبا أستاذ يونس، يعطيك العافية وحمد لله على سلامتكم.
2: الله يسلمك وعافيك ويراضيك يا رب.
1: أستاذ يونس، يعني أنت بالتأكيد يعني أستاذ في هذه المؤسسة، مؤسسة الأونروا، وأستاذ متقاعد وعلمت الكثير من الأجيال، وكنت ضمن البرامج التعليمية لهذه المؤسسة، مؤسسة الأونروا. حدثنا قبل أن تتقاعد، كيف كانت هذه الخدمة، خدمة الأونروا على المجال التعليمي؟
2: يعني خلينا أحكي إنه الأمم المتحدة عملت بقرار مجلس الأمن من سنة 1948 إلى حتى هذا الآن، كان التعليم مزدهر في ظل الظروف السابقة منذ ثلاث سنوات تقريبا، أي بما معنى من قبل 7 أكتوبر. كان الخريجين دكاترة ومهندسين وكمبيوتر معلومات وكل التخصصات العلمية والأدبية على حد سواء.
1: يعني استطاعت هذه المؤسسة، مؤسسة الأونروا، أن تخرج جيلا وتؤسسه في المرحلة الأساسية والتمهيدية من خلال اندماجهم في المدرسة الابتدائية والإعدادية. كانت تهتم اهتماما كبيرا بالمدارس، ويعني بلغ عددها أكثر من 400 مدرسة في قطاع غزة.
2: صحيح، كانت المدارس الأونروا تعمل بنشاط وموظفين بنشاط، وكانوا الطلاب يستجيبوا إلى تلقي هذه المعلومات كي يتخرج بدرجة عالية، وفي منهم حصلوا دكتوراه، وفي منهم حصل طبيب، وفي منهم حصل مهندس.
1: نعم، هم الآن في المستشفيات وفي الجامعات وفي المراكز الطبية يمارسون أعمالهم، وهم من تخرجوا من مدارس الأونروا ومدارس الوكالة. كيف كان التعليم أستاذ يونس خلال هذه الفترة، خلال ما كنت أنت على رأس عملك؟
2: والله كان التعليم في أعز نشاطه. أنا عملت في الوكالة من بداية الانتفاضة الأولى، حيث كنت أسافر إلى مدينة رفح كي أقدم خدمة إلى أبناء شعبي في مدارس الأونروا في العمرية في مدينة رفح. فكان يعني

0: يعني بعد ذلك انتقلت إلى مدينة دير البلح، إلى معسكر دير البلح في مدارس الأونروا. عملت بجد ونشاط في ظل انتفاضة كانت ترفع الشعارات الوطنية من أجل التحرر والتحرير.
1: نعم، كان جيل على قدر المسؤولية وجيل يهتم بالدراسة والقراءة والكتابة، وأولياء أمور يعني مهتمون بأبنائهم بتوجيهاتهم وبعثهم إلى وإرسالهم إلى المدارس العامة والخاصة، وخاصة مدارس الوكالة، مدارس الإنر. وكان التعليم مستقر، كان التعليم في غاية الروعة وفي غاية الهدوء، وكان يتلقى الطلبة والطالبات في مدارس الإنور والتعليم ويتلقون بيئة تعليمية ومريحة. أما الآن أستاذ يونس، كيف هو حال التعليم في قطاع غزة؟
0: والله التعليم الآن أصبح ميؤوسا منه، أصبحت المدارس مدمرة جزئيا وكليا، أصبح الطلاب في خيام على شاطئ النزوح على شاطئ البحر. يعني هذا شيء من التدني في التعليم، فالتعليم أصبح ميؤوسا منه، لأنه بيعمل شيء بسيط جدا لا يذكر بالنسبة للتعليم سابقا أيام قبل 7 أكتوبر.
1: نعم، السبب في ذلك أستاذ يونس؟
0: السبب في ذلك هو الاستعمار الصهيوني الذي دمر البنية التحتية لجميع سكان قطاع غزة، وأراد ترحيلهم وأراد أن يشتتهم في أصقاع دول العالم. يعني بما معناه أصبح التعليم متدني جدا.
1: نعم. يعني التعليم لا يكون تعليم في الخيام ولا في الشوارع ولا في أماكن النزوح ولا في البيوت، التعليم في أماكن الدراسة وعلى مقعد الدراسة وفي الفصول والشعب والمدارس.
0: صحيح، الطالب عندما يجلس أينما جلس بدون كرسي التعليم في المدرسة، عقله برا، عقله مش معاه في التعليم. لذلك يعني ميؤوس من هذا التعليم. لازم يكون الجو مهيأ للدراسة، ويكون كرسي الدراسة جاهز للتعليم الوجاهي وليس التعليم الإلكتروني، لأن التعليم الإلكتروني لا يعلم أحدا.
1: نعم، لكن في ظل الظروف الذي يعيشها قطاع غزة، النزوح والتدمير، البنية التعليمية والتحتية للتعليم والمنشآت التعليمية وقلة الغذاء والشراب وانقطاع التيار الكهربائي والإنترنت، كان المطالب في قطاع غزة مجبر أن يتلقى التعليم عن بعد، التعليم الإلكتروني أستاذ يونس.
0: صحيح أنه التعليم الإلكتروني أجبر عليه الطالب إجبار، لأنه ما فيش بديل، فيش شيء بديل نهائي للتعليم الوجاهي. أولا المدارس مسكونة من المواطنين، المقاعد هجشت كسرت، ما فيش مقاعد نهائيا. يلزم الطالب طاولة وكرسي ومعلم سبورة، لازم له هذه الأشياء لكي يتوفر له التعليم ويتعلم عن قرب وليس عن بعد.
1: نعم، وأغلب المدارس أستاذ يونس هي في المناطق الشرقية الذي سيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي، ولا يستطيع الطلبة والطالبات والمدرسين وإدارة المدارس الوصول إلى هذه الأماكن الخطرة.
0: الآن نحن نعيش في هجمة جديدة، هجمة الخط الأصفر. أصبح الخط الأصفر في معظم مناطق قطاع غزة على صلاح الدين، يعني بما معناه نصف بالنصف، وهذا كارثة للشعب الفلسطيني، كارثة بمعنى الكارثة، أن نفقد نصف أرض قطاع غزة.

0: غزة، وهم يقولون 70% بدهم 70% من أرض قطاع غزة، بما معنى أن يبقى 30%، و30% هذه للسكان ولا المدارس ولا البنية التحتية ولا المتاجر ولا الأسواق ولا كل شيء. شو بتفيد؟ بتفيد الشيء.
1: نعم، والسبعين في المئة هي أغلبيتها أو يكون فيها هذه المساحة الكبيرة من قطاع غزة، 70% هي مساحة مدارس وروضات ومديريات وكل الأماكن الذي يحتاجه التعليم في هذه الأماكن 70%. سيد يونس،
0: صحيح هذه تحتوي على مدارس ما يقرب حتى كمان 70% من مدارس قطاع غزة موجود في المنطقة الشرقية لقطاع غزة، ويتركز السكان غالبا في قطاع غزة في المنطقة الشرقية. طب وين بدنا نروح؟ وين بدنا نلاقي؟ وين بدنا ايش بدنا نسوي؟ هذا وضعوه تحت تصرف ميليشياتهم.
1: سيد يونس، يعني ما هو المطلوب من اجل ان ينتقل التعليم من حالة السيئة الى الحالة الافضل، ومن الحالة الغير تعليمية الى الحالة التعليمية؟ المطلوب
0: ان تعود القوات الإسرائيلية الى ما كانت عليه، ويعود قطاع غزة حرا مستقلا تحت اي إدارة. يا سيدنا احنا بنقول الشيء تحت اي إدارة، ولكن احنا بنطالب بإدارة انفسنا بانفسنا، إدارة فلسطينية. ليش يجي العالم يحكمنا؟ ليش يجي العالم يحكمنا؟ لا، احنا بنطالب بإدارة فلسطينية مستقلة تحكم هالشعب الغلبان اللي اصبح متاجر فيه.
1: نعم أعزائي المستمعين، في نهاية هذه الحلقة يسعدنا أن نشكر المربي وولي الأمر الأستاذ يونس نصار، وأيضا الشكر موصول إلى طاقم العمل معكم من الهندسة الإذاعية بسام حيسم، ومن الإخراج الزميل محمد أبو سمرة، وهذه تحياتي من الإعداد والتقديم رجاء صالح. شكرا لحسن المتابعة.

نحن أبناء كنعان، لنا حضارتنا، ماضينا وحاضرنا، تاريخ أمجادنا لا تغلق صفحاته إلا على النصر. صامدون في وجه الطغيان، هنا صوت فلسطين.

0: صوت فلسطين، الصوت الذي ولد من رحم الأرض ونشأ على حكاية شعب لا ينحني ويحب الحياة رغم الألم والحصار.
1: هنا صوت فلسطين. في فلسطين أماكن عبرها العابرون ولم يدركوا سحرها. نعيد قراءة الصمت. أرض كنعان، ما وراء الحكاية. برنامج أرض كنعان، إعداد وتقديم حلا أفغاني. أرض كنعان،

0: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام في برنامج أرض كنعان. في حلقة هذا الأسبوع سنتحدث عن بركي سليمان. تعد برك سليمان الواقعة في بلدة إرطاس جنوب مدينة بيت لحم من أبرز المعالم التاريخية والأثرية في فلسطين، لما تمثله من شاهد حي على عراقة الحضارة الفلسطينية وتطور أنظمة إدارة المياه عبر العصور. وقد أطلق عليها اسم برك سليمان نسبة إلى السلطان العثماني سليمان القانوني، الذي أمر بترميم وتطوير نظام قنوات المياه التاريخي فيها. وقد لعبت هذه البرك دورا محوريا في تزويد مدينتي بيت لحم والقدس بالمياه لقرون طويلة، لتبقى اليوم إرثا وطنيا وثقافيا يجسد أهمية الحفاظ على التاريخ والهوية والسيادة الفلسطينية. ينضم إلينا عبر الهاتف من وزارة السياحة والأثار دكتور وائل حمامرة. أهلا بك معنا دكتور.
1: أهلا بك.
0: في البداية دكتور وائل، ما الذي يمنح هذا الموقع مكانته التاريخية والأثرية؟
1: هي تقع على بعد حوالي 4 كيلومتر جنوب مدينة بيت لحم ضمن أراضي بلدة إرطاس وبالقرب من بلدة الخضر، وهي تعد من أهم المنشآت التاريخية المرتبطة بإدارة الأنظمة المائية في فلسطين، كما أنها تمثل منظومة هندسية متطورة استخدمت عبر قرون طويلة لتجميع المياه في برك ضخمة، ومن ثم نقل هذه المياه إلى مدينة القدس وبيت لحم. وكان الغاية من إنشاء هذه البرك قديما لتزويد مدينة القدس بالمياه وبسبب الزيادة السكانية فيها، وهي أقيمت بداية في خلال الفترة الهندسية والرومانية، أي قبل حوالي 2000 عام من وقتنا الحالي، وارتبطت بمجموعة من القنوات المتصلة بالعشرات من الينابيع إضافة لتجميع مياه الأمطار في فصل الشتاء، وبلغت سعتها ما يزيد عن 250,000 متر مكعب، وهذه المياه كانت جارية على مدار العام. وتعاقب استخدام البرك وترميمها وتطويرها خلال فترات تاريخية متعددة، ابتداء من الفترة الرومانية امتدادا للفترة البيزنطية والإسلامية والانتداب البريطاني والحكم الأردني، وكل فترة من هذه الفترات يوجد لها معالم ومنشآت مميزة يطول الحديث عنها، ويجب أن نتحدث أن تسمية هذه البرك برك سليمان نسبة إلى السلطان العثماني سليمان القانوني، الذي قام بترميمات وإنشاءات مهمة سواء في منطقة برك سليمان أو إقامة الأنظمة المائية والمنشآت والأسبلة في مدينة القدس لتزويد الزوار للمدينة. وهذا البرك تعكس تطور المعرفة الهندسية والمائية والمعمارية لسكان فلسطين بتصميم المنشآت المائية. فقيمة ثلث برك في المنطقة هي برك مقطوعة بالصخر بداية، وأضيفت لها جدران استنادية تتدرج بالارتفاع وارتبطت بقنوات على مسافات طويلة. تبدأ هذه القنوات من منطقة شمال الخليل بالقرب من منطقة سعير، وتمر بمجموعة قنوات، وهذه القنوات توقفت في 60s القرن الماضي، وتحولت وظيفة البرك للاستخدام الزراعي خاصة سكان قرية إرطاس، وحاليا يوجد بها منتزه للاستجمام، وتقام بها فعاليات ثقافية ومحلية إضافة لمشاريع سياحية وثقافية، حيث يوجد هناك كثر المؤتمرات بالقرب منها.
0: استكمالا لما ذكرت دكتور، شكلت برك سليمان مصدرا رئيسيا لتزويد مدينتي بيت لحم والقدس بالمياه بفضل نظام هندسي متطور لتجميع المياه ونقلها. آلية عمل النظام المائي في برك سليمان، وكيف استطاع هذا النظام أن يؤدي دوره لقرون؟
1: نعم، شكلت برك سليمان الثلاث قلب النظام المائي الذي زود مدينة القدس وبيت لحم عبر العصور. فكما ذكرنا سابقا، هي تتدرج بالارتفاع من البركة العليا فالوسطى ثم السفلى، يصل عمق أكبر البرك حوالي 15 متر وهي البركة السفلى. كان جزء من نظامها يقوم على الاستفادة وتجميع المياه الموجودة من الينابيع المحيطة كعين صالح وعين القلعة وعين الفروجة الواقعة في القسم الجنوبي، إضافة إلى بركة عطان. وكما أنها ارتبطت بقناتين إلى المنطقة الجنوبية، القناة الأولى والأقدم هي قناة العروب التي تبدأ من منطقة العروب ثم بركة العروب وتمتد بطريقة متعرجة تشرف على منطقة الغور، تسير بطول حوالي 39 كيلو متر، إضافة إلى قناة أخرى هي قناة وادي البيار طولها حوالي 5 كيلو متر. وهذه القنوات كانت تصب في برك سليمان، ثم تمتد بعد برك سليمان عبر قناتين بنيت خلال الفترة الرومانية، تسمى إحداها القناة السفلى والقناة الأخرى هي القناة العليا، وكانت أيضا قناة ثالثة تسير أيضا باتجاه موقع آخر هو قلعة جبل الفردوس أو الموقع الهيروديوم. وربما أن هذه الجرة كانت بالأصل مقالع للحجارة ثم وقفت لتجميع المياه وبنيت جدران لها سواء في مناطق الصخر الضعيف أو قسمها العلوي. قطع صخر البرك بتدرج وخاصة البركة الوسطى والسفلية، وذلك لتسهيل أعمال الحفر وقطع الصخر فيها. واحتوت أيضا هذا البرك على أدراج مكنت الأشخاص من الوصول للمياه المتجمعة بها، ورممت في مناسبات وفترات عدة، ويظهر ذلك من خلال حصارتها وجدرانها والدعامات الموجودة على جدرانها. وهذه البركة العلوية والسفلى تعود للفترة الرومانية، بينما يختلف المؤرخون والأثريون حول تاريخ البركة الثالثة. يعتقد البعض أن وهم أقلاء أنها تعود للفترة الرومانية، بينما يجمع معظم المؤرخون أنها تعود للفترة المملوكية مع بعض الترميمات الواسعة خلال الفترة العثمانية في فترة حكم السلطان سليمان القانوني الذي سمي النظام جميعه على اسمه. كما بنيت أيضا قلعة مراد الرابع خلال بداية القرن السابع عشر الميلادي بالقرب من هذه البرك بهدف حماية النظام المائي في المنطقة وحماية الطريق التجاري الذي كان يربط بين القدس والخليل، وهو أيضا طريق الحج الذي كان يسير به الحجاج من منطقة بلاد الشام وفلسطين باتجاه مكة.
0: دكتور، في ظل تصاعد مخططات الاحتلال الرامية إلى الاستيلاء على برك سليمان وربطها بالمشاريع الاستعمارية المحيطة لتغيير الطابع التاريخي والجغرافي وطمس هويته الفلسطينية، الانتهاكات التي تتعرض لها برك سليمان؟
1: في الآونة الأخيرة تتعرض برك سليمان لسلسلة من الانتهاكات من قبل الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، على الرغم من أن هذا الموقع السياحي والأثري المهم هو يقع ضمن تصنيف المنطقة ألف الخاضعة بالأصل إلى صلاحيات دولة فلسطين والفلسطينيون والسكان المحليون، ذلك وفق اتفاقية أوسلو. وإضافة إلى أن هذا الموقع هو أرض وقفية وموقع تراثي وسياحي فلسطيني وحاليا يقوم المستوطنون وعرض المستوطنون وبعض الوزراء من الحكومة الإسرائيلية والمتطرفون برفقة جيش الاحتلال إلى زيارة الموقع، والتي تؤثر على الموقع التاريخي والبيئي والثقافي.

0: الانتهاكات تأتي تحت أهداف استيطانية من أجل توسع الاستيطاني لمستوطنة إفراط غير الشرعية والقريبة من الموقع وطمس هوية الهوية التاريخية الفلسطينية وفرض روايات إسرائيلية على الموقع. وهذا عادة ما يكون به الاختلال من اجتزاء الفترات التاريخية والتركيز على فترة بعينها وإهمال السياق التاريخي المتكامل في الموقع وفي المواقع الفلسطينية بشكل عام. ونحن على يقين ونعرف أن هذا الموقع بجميع معالمه وبنيته هو موقع أثري فلسطيني تواصلت فيه الفترات الزمنية ولا يوجد أحقية للاحتلال بهذا الموقع. فيحاول الاحتلال دائما نظام المواقع الأثرية والسياحية لتكون تحت إشرافه وخلق بنية سياحية واقتصادية للمستوطنين. وهناك العشرات من الأمثلة الموجودة عندنا بفلسطين التي يسيطر عليها للإحتلال مثل كما ذكرنا سابقا موقع الفرديس قلعة الفرديس أو في جبل جرزيم أو خربة سيلون المقاومة الموجودة حاليا في خربة شيلو أو في تل رميدة وغيرها من المواقع هي سياسة احتلالية استيطانية بالاستحواذ على المواقع الفلسطينية ومقومات الاقتصاد الفلسطيني. فالاحتلال بنى مستوطنة إفراط في الجهة الجنوبية من برج سليمان وعمل على تشويه المشهد الثقافي في المنطقة وأقام مباني ومنشآت في المنطقة إضافة إلى شق الشوارع التي دمرت هذه المعالم. وكل إجراءات الاحتلال هذه هي تخالف الاتفاقيات الدولية سواء اتفاقية جنيف أو اتفاقية لاهاي لعام 1954 بشأن حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح واتفاقية 1972 بشأن حماية معالم التراث الثقافي والطبيعي الموجودة والتي تنص أيضا على أن أي أعمال في المواقع الأثرية الواقعة تحت الاحتلال هي يجب أن تكون لمصلحة السكان الخاضعين للاحتلال وليس لمصلحة المحتل الذي يحاول أن يسيطر أو يهود المواقع الأثرية.
1: من هنا نأتي إلى الحضور الرسمي والمؤسساتي، أهمية تعزيز الحضور الرسمي والمؤسساتي لحماية هذا الإرث الوطني وأيضا دور وزارة السياحة والأثار بشكل خاص.
0: إن التواجد الفلسطينيين والتواجد الرسمي أو المؤسساتي أو التواجد الشعبي يعد عنصر أساسيا في حماية الموقع والمواقع الأثرية بشكل عام من التعديات التي يقوم بها الاحتلال والمستوطنون الذين يهدفوا للسيطرة والاستحواذ على التراث الثقافي الفلسطيني. لذلك يجب أن يكون هناك تعاون مشترك وشامل بين جميع الوزارات والمؤسسات الفلسطينية والبلديات المجاورة كبلدية إرطاش وبلدية الخضر وجميع الداعمين للشعب الفلسطيني. كما قامت وزارة السياحة والآثار وضع البرك على القائمة التمهيدية على لائحة التراث العالمي في التمهيدية في آخر تحديث لها، وهي البرك أيضا مدرجة ضمن المواقع والمطارات السياحية في فلسطين. وتم القيام بأعمال ترميم وتنقيبات سابقة في الموقع خاصة في البركة السفلى، وتعمل عادة على تسويق البرك سليمان ضمن المعارض التي تقوم بها الوزارة بالخارج، وتعمل على رفع الوعي المجتمعي بأهمية الموقع كجزء من الهوية التاريخية والثقافية لفلسطين ومنطقة بيت لحم.
1: كلمة أخيرة للمواطنين دكتور وائل لتعزيز الدور المجتمعي وأهمية تنشيط السياحة الداخلية والخارجية كونها مسؤولية وطنية تقع على عاتق الجميع.
0: حسنا بشكرك على هذا السؤال وبحكي إن يعني الأهل الفلسطينيين والمستمعين على ضرورة زيارة برج سليمان للتعرف على تاريخها ومعالمها والاستمتاع بجمالها، وأن لا نتركها وحيدة أمام هجمة الاحتلال والمستوطنون الذين يهدفون للاستيلاء عليها، وندعو إلى عمل زيارات من قبل المؤسسات والمجتمع المدني والمخيمات الصيفية والعاملين بالمسارات السياحية إلى زيارتها وتسليط الضوء عليها. وهنالك ضرورة لتنظيم فعاليات ثقافية وتراثية في الموقع، سواء معارض أيام تراث، عروض تعليمية، ويكون هناك مشاركة واسعة من المدارس والجامعات وزيارات تعليمية منتظمة. كما أدعو إلى زيادة الوعي بأهمية المواقع الأثرية والسياحية من أجل الحفاظ عليها للأجيال القادمة، لأن تنشيط السياحة الداخلية والخارجية هو ليس مجرد نشاط اقتصادي فقط، بل هو فعل وطني يعزز ارتباط الناس بتاريخهم وأرضهم ويساهم في دعم المجتمع المحلي وإبراز الهوية الثقافية.
1: شكرا لك دكتور وائل حمامرة من وزارة السياحة والأثار على هذه المعلومات والإيضاحات. يمثل برج سليمان شاهدا على التاريخ الفلسطيني العريق، ويجسد قيمة المواقع الأثرية والتراثية باعتبارها جزءا أصيلا من الهوية الوطنية، في ظل تصاعد محاولات الاحتلال للسيطرة على الموقع وطمس هويته الفلسطينية، تتواصل الجهود الوطنية لحماية هذا الإرث الحضاري وتنشيط الحركة السياحية لتعزيز صمود المواطنين في مواجهة سياسات الاحتلال الهادفة إلى فرض وقائع جديدة على الأرض، ويعزز حضور الرواية الفلسطينية للأجيال القادمة. كنت معكم في برنامج أرض كنعان، في التقديم والإعداد حلا أفغاني، في الهندسة الإذاعية عماد حمد.

لأخوذة الجندي، لا هراوة الشرطي، لا غازكم المسيل للدموع. غزة تبكينا لأنها فينا ضراوة الغائب في حنينه الدام إلى الرجوع. تقدموا من شارع لشارع، من منزل لمنزل، من جثة لجثة تقدموا. يصيح كل حجر مغتصب، تصرخ كل ساحة من غضب.

سبعة شهداء بنيران قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين في خان يونس وغزة وتل بنابلس. عشرات المستوطنين يقتحمون في هذه الأثناء قرية صر المجاورة لتل. الرئاسة تدين إرهاب المستعمرين وتحمل حكومة الاحتلال مسؤولية التصعيد. البنيس تقول إن هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين العزل في الضفة يجب أن تتوقف. إلى التفاصيل. استشهد المواطن عادل عيسى أبو بكر وأصيب أربعة آخرون عصر اليوم برصاص الاحتلال قرب منطقة بئر 19 بمواصي خان يونس. وفي وقت سابق اليوم استشهدت طفلة ومواطنة متأثرتين بإصابتيهما برصاص وقصف قوات الاحتلال في مدينتي خان يونس وغزة. في الضفة استشهد أربعة مواطنين من عائلة واحدة في بلدة تل جنوب غرب نابلس، كما أصيب أربعة آخرون بينهم ثلاثة بجروح حرجة برصاص الاحتلال خلال تصدي المواطنين لاعتداء المستوطنين على البلدة، كما أصيب مواطن بجروح وردود باعتداء عصابات المستوطنين التي تقتحم في هذه الأثناء قرية صر المجاورة لقرية تل. هذا وأحرقت تلك العصابات مساحة واسعة من أراضي المواطنين القريبة من المنازل. إلى ذلك حاصرت قوات الاحتلال مشفى نابلس التخصصي واقتحمته واعتقلت شابا جريحا وشقيقه المرافق له وهما من قرية تل، فيما أغلقت كافة الحواجز العسكرية المحيطة بالمدينة ونصبت آخر على الطريق الواصل بين المدينة وطوباسة في ظل انتشار واسع للجيش في المنطقة. في قلقيلية أصيب أربعة مواطنين بينهم إصابات حرجة برصاص عصابات المستوطنين في قرية فرعة شرق المدينة. في القدس المحتلة أعلنت محافظة القدس استشهاد المواطن الذي أصيب الليلة الماضية برصاص قوات الاحتلال عند حاجز مخيم شعفاط شمال شرق المدينة، هو خليل رشاد حامد الرشق 47 عاما من ضاحية السلام واحتجزت جثمانه. إلى ذلك اعتدت قوات الاحتلال اليوم على عائلة بالضرب واعتقلت عدة شبان في بلدة الطور. في السياق، أغلق مستوطنون شارع الصوان المؤدي إلى جبل الزيتون في القدس واعتدوا على مركبات المواطنين ورشقوها بالحجارة. في جنين اعتدى مستوطنون اليوم على المواطنين في خربة مريحة الواقعة جنوب غرب بلدة يعبد، ما أدى إلى إصابة عدد منهم. في أريحة أصيب مواطن بجروح بعد تعرضه للطعن من قبل مستوطنين في طريق المعرجات شمال غرب المدينة. في رام الله اقتحمت قوة من جيش الاحتلال ترافقها آلية مدرعة اليوم بلدة دير جرير وسط إطلاق لقنابل الصوت. إلى ذلك شددت قوات الاحتلال اليوم من إجراءاتها العسكرية شمال مدينة رام الله. اعتدى مستوطنون اليوم على أبار عين سامية شرق بلدة كفر مالك وخربوا خطوط المياه، ما أدى إلى توقف مؤقت لعمليات ضخ المياه. وأكدت مصلحة مياه محافظة القدس في بيان أن طواقمها تتابع الوضع وتعمل على إعادة تشغيل الأبار في أسرع وقت ممكن، مشيرة إلى أن هذا الاعتداء هو الثالث خلال أسبوع. في الأغوار شددت قوات الاحتلال اليوم إجراءاتها الانتقامية على حاجزي تيسير وعين شبلي، ما أدى إلى إعاقة مرور مركبات المواطنين ووصولها إلى أماكن وجهتها. أدانت الرئاسة اليوم الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون الإرهابيون بحق أبناء شعبنا في الضفة الغربية بما فيها القدس، والتي كان آخرها المجزرة التي ارتكبتها في قرية تل بمحافظة نابلس وأسفرت عن استشهاد أربعة مواطنين من عائلة واحدة وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خطيرة وما تلاها من اعتداءات همجية على المواطنين الآمنين وممتلكاتهم في بلدات وقرى عريفة وصرة وإمتين وفرعة ومريحة ومسافر يطا، إضافة لاقتحام مشفى نابلس التخصصي وترهيب الطواقم الطبية والمواطنين والاعتداء عليهم واختطاف مواطنين.
وحملت الرئاسة في بيان حكومة الاحتلال المتطرفة المسؤولية الكاملة عن الجرائم اليومية التي ترتكبها عصابات المستوطنين بحق أبناء شعبنا العزل، والتي أسفرت منذ بداية العام عن استشهاد 87 مواطنا بينهم 21 برصاص المستوطنين. وقالت الرئاسة إن حكومة الاحتلال توفر الدعم المالي والسياسي لعصابات المستوطنين لتصعيد إرهابهم بحق المواطنين في الضفة الغربية بما فيها القدس وتنفيذ مخطط التهجير القسري في الوقت الذي تواصل فيه حربها على أبناء شعبنا في قطاع غزة رغم إعلان وقف إطلاق النار. وحذرت الرئاسة من استمرار هذه الجرائم والانتهاكات اليومية بحق شعبنا، مؤكدة أن حكومة الاحتلال تدفع الضفة الغربية نحو الانفجار تنفيذا لمخططاتها الاستيطانية. وأدانت الرئاسة قرارات نتنياهو ووزير حربه التي أعقبت الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في قرية تل والقاضية بتسريع إنشاء وتأطير بؤر استيطانية وتعزيز القوات في الضفة الغربية وتكثيف المداهمات وفرض الحصار على نابلس ومحيطها. وطلبت الرئاسة الإدارة الأمريكية بالتدخل وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها وجرائم المستوطنين، مؤكدة أن استمرار الأوضاع الحالية سيجر المنطقة بأكمله إلى تداعيات لا تحمد عقباها. كما طالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية لوقف هذا التصعيد الإسرائيلي وتوفير الحماية لأبناء شعبنا ومساءلة الاحتلال عن هذه الجرائم. أجرى نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ اتصالات عاجلة مع عددا من الأشقاء العرب ودول العالم ليحثهم على تحمل مسؤولياتهم في حماية أبناء شعبنا من اعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال. وقال الشيخ في تصريح صحفي إن هذه الاتصالات جاءت في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال، وآخرها ما شهدته بلدات تل ودير جرير والمغير وبيت فوريك وغيرها من القرى والمخيمات. وطلب الشيخ المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لحماية أبناء شعبنا والعمل على وقف الاعتداءات والهجمات المنظمة التي ينفذها المستوطنون وجيش الاحتلال. رفضت وزارة الخارجية والمغتربين روايات سلطات الاحتلال المضللة بمختلف مستوياتها السياسية والعسكرية والاستيطانية لتبرير جرائمها بحق أبناء شعبنا في محاولة لتحويل الجلاد إلى ضحية. وأكدت الخارجية في بيان أن هذه الروايات تأتي أيضا لتبرير فرض المزيد من الحصار والإغلاقات وفصل طرق المرور وتسريع شرعنة البؤر الاستيطانية وتوسيع المستوطنات القائمة وإنشاء أخريات جديدة. أكدت حركة فتح أن المجزرة الدموية التي ارتكبها جيش الاحتلال وعصابات المستوطنين بحق أبناء شعبنا في بلدة تل جنوب غرب نابلس تبرهن على مدى استفحال النزعة الإرهابية الإجرامية لدى منظومة الاحتلال الاستيطانية التي تستبيح دماء شعبنا لتنفيذ مشروعية التهجير والترحيل. قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز إن المسلحين الإسرائيليين يصعدون من هجماتهم المميتة ضد الفلسطينيين العزل في الضفة إشارة إلى عدوان المستوطنين على شعبنا. ودعت ألبانيز إلى وقف هذه الاعتداءات ومحاسبة المسؤولين عنها، وذلك تعقيبا على استشهاد 4 مواطنين وإصابة آخرين في بلدة تل غرب نابلس، مضيفة أنهم أطلقوا النار ببرود على 5 رجال في قرية تل وقادتهم يتحدثون علنا عن ذلك. عربيا، أعلن الجيش الأردني إسقاط 7 صواريخ و6 مسيرات إيرانية دخلت أجواء المملكة اليوم دون خسائر بشرية أو مادية. وأكد الجيش الأردني استمرار مراقبة أجواء المملكة والحفاظ على درجات الجاهزية للتعامل مع أي تهديد. حالة الطقس غدا

السبت يكون الجو حارا في المناطق الجبلية، وتبقى درجات الحرارة أعلى من معدلية السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. بعد غد الأحد يكون الجو حارا نسبيا في المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل. سيداتي وسادتي، كانت هذه النشرة إخبارية مفصلة، وهذه عناوينها: 7 شهداء بنيران قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين في خان يونس وغزة وتل بنابلس، عشرات المستوطنين يقتحمون في هذه الأثناء قرية صر المجاورة لتل، الرئاسة تدين إرهاب المستعمرين وتحمل حكومة الاحتلال مسؤولية التصعيد، البنيس تقول إن هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين العزل في الضفة يجب أن تتوقف. شكرا للمتابعة لقونا الإخبارية على رأس الساعة القادمة، إلى اللقاء.

سهول جنين إلى شواطئ غزة. نرسل إليكم مساء فلسطينيا مليئا بالمحبة. هنا صوت فلسطين.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

تتبادلان موشحا وتقطعان بحرير يأسهما رخام غيابنا عن بابنا وترقصان السنديان.

أبدية زرقاء تحملنا وتسقط غيمتان في البحر قربك، ثم تصعد موجتان فوق السلالم تشربان خطاك فوق وتضرمان ملح الشواطئ في دمي، وتهاجران إلى غيوم الأرجوان.

0: الماء يبكي والحصى والزعفران والريح تبكي لم يعد غدنا لنا والظل يبكي خلف هستيريا حصان مسه وتر وضاق به المدى بين المدى والهاوية فاختار قوس العنفوان
1: فاختار قوس العنفوان
0: قيثارتان.

0: صوت فلسطين. نواصل التغطية من الميدان، من الأزقة والمخيمات، نروي للعالم قصة شعب متمسك بأرضه، رافع لرايته، عاشق لبلاده.
1: في قلب الركام لا تزال الكلمات تنبض تحت ظلال الدخان الثقيلة. يولد الحرف، ينمو الصوت، ويتشبث الإبداع بالحياة. هنا لا تطفئ الحرب ذاكرة ولا يسكت صوت.

0: من الانكسار. هناك من كتب القصر ومن كتب الفقد ومن كتب الخيام، وهناك من حمل روحه إلى مكان آخر لا هربا من وطنه بل حفاظا على قدرته على الاستمرار. فبينما كانت الحرب تفرض يومياتها الثقيلة على غزة، كان ضيفنا يفتح نافذة أخرى للخيال ويترك شخصياته تمضي بعيدا، وكأنه يمنح قلبه استراحة قصيرة من كل هذا الخراب. هو ابن شمال غزة، ابن الصفطاوي الذي حملته رحلة النزوح القصري بين جباليا ورفح ودير البلح، كما حملت معه عائلته الكبيرة بكل ما فيها من وجوه وذكريات، لكنه حمل أيضا مشروعا روائيا لم توقفه الحرب بل دفعته إلى مزيد من الكتابة، حتى أصبحت السنوات الأخيرة من أكثر مراحل حياته الأدبية غزارة. ضيفنا اليوم لا يكتب ليهرب من الواقع بل يكتب كي لا يهزمه الواقع. أحبائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من برنامج حبر على الركام. نرحب بالأديب والروائي محمد الفار. أستاذ محمد، مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بك دكتورة رابعة. أرحب بحضرتك وبإذاعة صوت فلسطين وبالسيدات والسادة المستمعين. يسعدني أكيد ويشرفني أني أشارك حضرتك في هذا اللقاء عبر إذاعتكم الموقرة إذاعة الكل الفلسطيني ضمن برنامج حبر على الركام.
0: في الحرب لا يفقد الإنسان بيته فقط بل يفقد الإحساس بالثبات. تتغير الأمكنة ويبقى السؤال، كيف يحمل الإنسان بيته في قلبه حين لا يعود يملك سقفا يؤويه؟ أستاذ محمد، حين تغادر البيت قصرا، ماذا يبقى منه في القلب وماذا بقي معك من بيت الصفطاوي بعد رحلة نزوح قصرية طويلة بين جباليا ورفح ودير البلح؟ كيف يحافظ الإنسان وهو يقترب من الستين على تماسكه وهو يرى كل هذه المسؤوليات تحيط به؟ وكيف كنت تعثر على تلك اللحظة الهادئة التي تبدأ فيها الكتابة؟
1: البيت أكيد عبارة عن جزء أساسي من الذكريات، طبعا بلم الجيران وأحباب وأهل، علاقات يومية ونشاط يومي. مع النزوح الإنسان يعني مكرها بيغادر هذا المكان ومصطحبا معه ما يستطيع يعني من أمتع، ولكن بالأكثر يحمل معه ذكريات. الذكريات هي يعني الشيء الأساسي اللي بيغذي الإنسان بماضيه وبيرسم معالم مستقبله. أهم ما يمكن أنه يحيا الإنسان من أجله وحلمه بمستقبل يعني أبنائه ومستقبل بلده، وطبعا هذا بيعتمد بالدرجة الأولى على ما كان ماضي، على ذكريات ما كان مخزن في ذاكرة الإنسان. أنا يعني بشعر أني حين نزحت حملت معي ذكرياتي كباقي الناس، وحملت معي حلمي بمستقبل

0: الأفضل. ولكن فقدت كراس كان معي من سنة 92 من السجن، وهدية من السجن، مكتوب في رسائل من الأصدقاء وبعض المحاولات الشعرية والأدبية، وكان مهم بالنسبة إلي يعني بشكل كبير. فلما فقدته شعرت أني فقدت شيء عزيز. خلال فترة النزوح أعتقد أني يعني في ظل الحرب الصعبة استطعت أني أحافظ على تماسكي. إحنا نزحنا عائلة كبيرة، أولا الأسرة و يعني باقي أفراد العائلة من إخوتي وزوجاتهم وحتى أبنائهم وزوجاتهم، كنا عدد كبير. طبعا كل إنسان في له طريقته الخاصة بحفاظه على توازنه النفسي والشخصي، على تماسكه الداخلي. يعني نزحنا إلى عند أصدقاء مثلا في شقة سكنية، ولكن بعد ذلك نزحنا في الخيام، وكانت التحديات صعبة من الشتاء ومن نقص الأكل وكل شيء كما الآخرين. يعني في خلال برضو هاي الفترة بحثت عن نفسي اللي يعني ما افتقدتهاش ولا لحظة، اللي يعني لمساحة، بحث عن مساحة للكتابة، للهروب بخيالي من الواقع نحو بناء يعني عالمي الخاص، عالم الرواية والأدب. هذا كان يعني أوقات بصراحة ما كان بيمنحها الواقع، لا كنا يعني بالأدق بنسرقها. هاي اللحظة يستطيع الكاتب أن يسرقها من الوقت، من الزمن، يعني لا أن تمنح، لأنه ظروف الحرب لا تمنح الإنسان يعني فرصة ومساحة للكتابة. فهذا منحني وقت للكتابة كان بالنسبة لي يعني رائع، وكنت أستغله بصورة كاملة.
1: ليس كل من عاش الحرب كتب عنها، فثمة من اختار أن يحمي روحه بطريقة أخرى، أن يبتعد بخياله قليلا، لا لأن الوجع أقل، بل لأن الإنسان يحتاج أحيانا إلى نافذة يتنفس منها حتى يستطيع أن يواصل الحياة. أستاذ محمد، بينما اتجه كثير من الكتاب إلى الكتابة عن الحرب، اخترت أن تدور روايتك الأخيرة بعيدا عن غزة في عزبة البرج بدمياط. ماذا كنت تبحث هناك؟ برأيك هل يحتاج الأدب إلى مسافة زمنية حتى يرى الحقيقة كاملة؟ وهل كانت تلك الرواية هربا من الحرب؟ أم طريقة مختلفة لمواجهتها دون أن تسمح لها بأن تبتلع روح الكاتب؟
0: ربما يعني كانت هي نوع من الهروب إلى فضاءات يعني تذكرني بالحياة خارج سياق الدم والقتل اليومي والقصف. يعني ربما البعض يقول إنه هو هروب، ولكنه أنا بقول هروب إلى فضاءات تذكرنا بالحياة، وهذا نوع من الالتفاف أكثر منه يعني الهروب السلبي. هو نوع من الالتفاف على الحرب، على نتائجها المدمرة، بمحاولة يعني عيش الحياة كما هي. ربما يتبادر للذهن يعني سؤال، لماذا لم يكون ذلك الهروب اتجاه كتابة تتعلق مثلا بالحرب؟ لا، أنا أثرت يعني الكتابة خارج مش فقط الحرب، بل خارج غزة كليا. كنت يعني زرت منطقة دمياط وراس البر اللي دارت أحداث الرواية حولها، كنت زرتها يعني أكثر من زيارة، ولفترة يعني طلعت فيها على تفاصيل، حتى أنه أصدقاء هناك يعني سألوني إذا كنت رح أكتب، فقلت يعني بالتأكيد رح أكتب، لكن سيحتاج الأمر فترة ليختمر في ذهني. وفعلا أخذ سنتين وبدأت بالكتابة. هاربا كما قلت من غزة وهموم القتل اليومي ولاجئا إلى الحياة. بخصوص الحرب أنا والكتابة عن الحرب، أنا بصراحة ضد التسرع يعني في اختيار الزوايا اللي بده اللي ممكن ينطلق منها الكاتب لقصص يرويها. أنا ضد التسرع، وبعتقد أنه الحرب حتى نكتب عنها يعني بصدقية وبصورة مثلى يفترض أن تأخذ وقتها لتختمر في أذهاننا. حتى بالوقت الحالي أنا بين إيدي عمل عن الحرب بهذا المفهوم، بتحدثش يعني عن الحرب بصورة مباشرة بقدر ما هو يعني القصة تدور في سياق الحرب، لكنها تتحدث عن مكنونات النفس البشرية وخوالجها، بتتحدث عن البطولة الكامنة في الأرواح المهملة المعزولة في النفوس المهمشة اللي ربما ما بنتوقع منها البطولة، وبنرى أنفسنا على حقيقتنا كجاحدين متنكرين، والأهم كنفوس مشوهة الثقافة والفكر غارقة في التناقض، نفوسنا غارقة في التناقض بين ما تعي وما تفعل، فاقد السيطرة على مشاعرها. أنا يعني لا أريد فضح الرواية وما يعني جوهر قصتها، ولكن بصورة عامة هذا ما تتحدث عنه بعيدا عن مجريات الحرب.
1: لكل كاتب بداية تمنحه الثقة، ولكل تجربة محطات تصنع ملامحها. وبين البدايات والكتب الجديدة تبقى الرواية شاهدا على رحلة صاحبها وعلى الأسئلة التي لم تتوقف عن ملاحقته. أستاذ محمد، فازت روايتك الأولى واكتمل البدر مبكرا بمنحة مؤسسة عبد المحسن القطان، ماذا مثل لك ذلك الفوز في بدايتك الأدبية؟ كيف تطورت رؤيتك للرواية؟ وما الذي تغير في الكاتب قبل أن يتغير في النص؟ هل ترى أن الأدب قادر على أن يحفظ ذاكرة الناس بطريقة قد تعجز عنها الأخبار والوثائق؟
0: بصراحة فوز روايتي بمنحة الكتاب الأول من مؤسسة عبد المحسن القطان لا شك كان لها أثر تحفيزي كبير على نفسي، وهنا دعيني يعني أتقدم بجزيل الشكر والعرفان من صديقي الكاتب المبدع طلال أبو شويش على دوره المهم جدا والمؤثر في إنجازي لهذه الخطوة، لأنه بصراحة أنا كنت يعني غير متشجع كثير لدفع روايتي انها تشارك بهاي المسابقة. حتى يعني دعيني افصح عن انها برأيي او بنظري لم تكن مكتملة، يعني احداثها ما كانتش مكتملة، ومع ذلك الاستاذ طلال مشكورا ضغط علي وشجعني جدا إني أدفع بالرواية، مؤكدا بأنها يعني ستفوز وستشكل بالنسبة لي يعني دفعة ومنطلق للبدايات الجيدة. فعلا أخذت برأيه ودفعت بالرواية ونجحت، وكانت خطوة بصراحة رائعة، كان لها تأثير معنوي علي كبير، ومباشرة دفعتني أني أبدأ في الجزء الثاني بما أني لم أنهي أحداثها، دفعتني لأني ألحقها بجزء ثاني حتى من قرأوه من الأصدقاء من العاملين في مؤسسة عبد المحسن القطان برضو لما قرأوا الجزء الثاني قالوا لي يعني هذا يفترض جدا أنه يكون في جزء ثالث، وحتى أني فعلا كنت بشرت قبل الحرب أو شرعت يعني في كتابة الجزء الثالث، ولكني توقفت في بداياته نتيجة الحرب. وطبعا جنح الفكر والخيال والقلم باتجاهات أخرى، ولكن ربما تبقى الفرصة مفتوحة والباب مفتوح لكتابة جزء ثالث. الأدب لا شك أنه وسيلة من وسائل حفظ الذاكرة بكل تأكيد، وأنا أعتبرها وأعتقدها أنه أصبحت طبعا هي أهم وأشمل وأوسع من الشعر، هي منذ زمن طويل يعني بعد ما كف الشعر عن أنه يكون الناقل الأساسي بالنسبة للعرب يعني للذاكرة. وبنظري وأعتقد أنه ستبقى كذلك الرواية والأدب بصورة عامة لفترة طويلة.
1: أحبائي المستمعين، تبقى هناك مشاعر لا تستطيع الأسئلة أن تبلغها ولا تكتمل إلا حين يقرأ الكاتب نصه بصوته كما خرج من قلب التجربة. نترك المساحة الآن للكاتب الأديب محمد الفار ليقرأ لنا نصا كتبه في زمن الحرب، نصا يرى أنه يختصر شيئا من رحلته أو يحمل الرسالة التي يود أن تبقى في ذاكرة المستمع.
0: سنقرأ يعني بعض مما كتبنا. ما سأقرأه هو من كتاب مذكرات، وبالأحرى هو يعني قصص متشابكة مروية على صورة رواية يعني سردية خارجي من السجن، كل أحداثها تدور في أو دارت في السجن. نقرأ هاي الفقرات منه. انظر إلى يسارك، لا بد وأنك رأيت أفواجا تدور حول اللا شيء، إنه الطواف يا أخي، وذاك الطواف الذي ألهم الأسرى في سجن عسقلان تسمية النخلة التي يدورون حولها بالكعبة. وحاشا أن يقصدوا كفرا أو تشبيها لبيت الله في مكة بنخلة عاقر، إنما هو الطواف، الطواف الذي لا ينتهي ولم ينتهي منذ عصر الاستعمار الإنجليزي، ولسنا ندري إلى متى. إنه دوران الرحى لا يطحنون به الحبوب ولا يعصرون به الزيتون أو العنب، إنما يطحنون الهواء ويسحقون الزمن تحت رحى أرجلهم، بذلك الطواف يطحنون الأيام والسنون عاما بعد عام. أمعن وسترى، سترى الأيام قد أرهقت فخارت قواها وأحنت لمشيئتهم ظهرها السنين، وسترى السجان قد قضى أجله وهو ينتظر انتهاء الطواف عبثا فاستبدلوه مرات بينما الرحى لا يزال يدور. أمعن نظرك وركز جيدا وأنت تستذكر ما قرأت، استذكر بكل جوارحك وعمق خيالك، فذلك فقط ما سيوسع خيالك أو مجال رؤيتك، وستمنحك رحابة الخيال قدرة على النفاذ عبر الجدار. إن أردت الخلاصة فستقرأها في أعين الطائفين، في قسمات وجوههم وفي قسوة ملامحهم وصلابة نبرتهم وإن هزلت أجسادهم. قد ترى ذاك عابسا قانطا لكن الآخر مبتسما باسما مستبشرا، وبعد حين ستجدهم متحلقين حلقات صغيرة تكاد رؤوسهم تلامس بعضها، يتناقلون شيئا فيما بينهم عبر نظراتهم ربما أو عبر أثير أدمغتهم، فلا شيء بأيديهم، ليس إلا أصبعا يشير هنا مرة وهناك أخرى، يرفع للأعلى ويدور حول ذاته دورة، ثم يشير لصدر صاحبه مرة وأخرى لصدور المتحلقين واحد تلو الآخر، فينتقل من الرأس إلى الرأس ومن القلب إلى القلب شيئا ما سريا، سحريا يموت السجان جنونا وتطفو.

0: أولا ليعرفه، ليلمحه، ليكون فكرة عن أحجية الأسرة السرية بغية مصادرتها ومنعها، لكن عبثا يحاول. فهل للعشق أن يصادر؟
1: هكذا يظل الأدب شاهدا على الإنسان، لا لأنه يوثق ما حدث فحسب، بل لأنه يمنح الألم لغة ويمنح الذاكرة حياة أطول من العمر. كل الشكر للأديب والروائي محمد الفار على هذا اللقاء الإنساني والأدبي، والشكر موصول لكم أحبائي الكرام على حسن المتابعة والمحبة. كنت معكم في الإعداد والتقديم الدكتورة رابعة لدريملي، رافقنا من الهندسة الإذاعية محمود مشتهى. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة، دمتم بخير، ولتبقى الكلمة قادرة دائما على أن تنتصر للإنسان مهما حاول الركام أن يخفي صوته.
2: كنتم حبر على الركام، إخراج محمد أبو سمرة.

الأسرى ليسوا وحدهم، خلف كل أسير شعب يقف، وقضية لا تنسى، وحق لا يسقط بالتقادم. الأسرى عهد لا ينكسر.

أيها المارون بين الكلمات العابرة، أنا أن تنصرفوا وتقيموا أينما شئتم، ولكن لا تقيموا بيننا. أنا أن تنصرفوا وتموتوا أينما شئتم، ولكن لا تموتوا بيننا. فلنا في أرضنا ما نعلم.

0: ولنا الماضي هنا، ولنا صوت الحياة الأول، ولنا الحاضر والحاضر والمستقبل، ولنا الدنيا هنا والآخرة. فاخرجوا من أرضنا، من برنا، من بحرنا، من قمحنا، من ملحنا، من جرحنا، من كل شيء، واخرجوا من مفردات الذاكرة. يحملوا أسماءكم وانصرفوا.
1: الساعة الآن 10:00 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين، موجز الأنباء، أهلا بكم. استشهاد 3 مواطنين بنيران الاحتلال في خان يونس وغزة. استشهاد 4 مواطنين من عائلة واحدة وإصابة 3 آخرين بينهم خطيرة برصاص عصابات المستوطنين وجيش الاحتلال في بلدة تل جنوب غرب نابلس. قوات الاحتلال تعتقل جريحا من قرية تل وشقيقه الذي يرافقه وتنسحب من مشفى نابلس التخصصي. إصابة عدد من المواطنين بجروح ورضوض وإحراق 6 منازل و5 مركبات في اقتحام عصابات المستوطنين بلدة صرة المجاورة لقرية تل جنوب غرب محافظة نابلس. إصابة 7 مواطنين بينهم إصابات بجروح حرجة برصاص

اختصاص عصابات المستوطنين في قرية فرعة شرق قلقيلية. مستوطنون يعتدون على مركبة إسعاف ويعطبون إطاراتها بمحيط حاجز زعتر جنوب نابلس. عصابات المستوطنين تعتدي على أبار عين سامية شرق بلدة كفر مالك بمحافظة رام الله والبيرة وتخرب خطوط المياه ما أدى إلى توقف مؤقت لعمليات الضخ. آليات الاحتلال برفقة مدرعات تواصل اقتحام قرية دير جرير شرق رام الله. جيش الاحتلال يشدد من إجراءاته التعسفية على الحواجز والبوابات المحيطة بالأغوار ونابلس ورام الله وسلفيت. جهاز الدفاع المدني يرفع من مستوى جاهزيته لدعم الجهود الشعبية والمجتمعية الرامية للحد من الأضرار الجسيمة والحرائق المتعمدة التي استهدفت ممتلكات المواطنين في ظل عدوان الاحتلال والمستوطنين الذي تشهده قرى نابلس. نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ يجري اتصالات عاجلة مع عدد من الأشقاء العرب ودول العالم لتحمل مسؤولياتهم في حماية أبناء شعبنا، ويطالب المجتمع الدولي بالعمل على وقف الاعتداءات والهجمات المنظمة التي ينفذها المستوطنون وجيش الاحتلال. وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تحذر من توظيف حكومة الاحتلال خطابها في هندسة مخططات إبادة وتهجير شعبنا في الضفة. المجلس الثوري لحركة فتح ينعى شهداء مجزرة تل ويحذر من التصعيد في جرائم الاحتلال بالضفة. جيش الاحتلال ينفذ تفجيرا ثالثا ويحرق منازل في بلدة مركبة جنوبي لبنان. الجيش الأردني يعلن إسقاط 7 صواريخ و6 مسيرات إيرانية دخلت أجواء المملكة اليوم دون خسائر بشرية أو مادية. السفارتان الأمريكيتان في الأردن والعراق تدعوان الأمريكيين لتوخي الحيطة والحذر والاستعداد لاحتمالية إلغاء الرحلات الجوية بسبب التوتر في الشرق الأوسط. غدا السبت يكون الجو حارا في المناطق الجبلية وتبقى درجة الحرارة أعلى من معدلية سنوي العام بحدود درجتين مئويتين. لقاؤنا الإخبارية على رأس الساعة القادمة. إلى اللقاء.

من فلسطين إلى كل العالم، نحييكم بمساء فلسطيني يحمل الموسيقى والحنين والأمل. هنا صوت فلسطين.

بالدموع غزة تبكينا لأنها فينا ضراوة الغائب في حنينه الدام إلى الرجوع تقدموا من شارع لشارع من منزل لمنزل من جثة لجثة تقدموا يصيح كل حجر مغتصب تصرخ كل ساحة من غضب

يا وطني يا واحة الوئام، صليت كي تنتصر القضية، كي يكبر الأطفال في سلام في وطن السلام والحرية.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: الساعة الآن 11 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.
2: هنا صوت فلسطين، نشرة إخبارية موجزة، أهلا بكم. استشهد المواطن عادل عيسى أبو بكر وأصيب أربعة آخرون عصر اليوم برصاص الاحتلال قرب منطقة بئر 19 بمواصي خان يونس. وفي وقت سابق اليوم استشهدت طفلة ومواطنة متأثرتين بإصابتيهما برصاص وقصف قوات الاحتلال في مدينتي خان يونس وغزة. في الضفة استشهد أربعة مواطنين من عائلة واحدة في بلدة تل جنوب غرب نابلس، كما أصيب أربعة آخرون بينهم ثلاثة بجروح حرجة برصاص الاحتلال خلال تصدي المواطنين لاعتداء المستوطنين على البلدة. إلى ذلك، حاصرت قوات الاحتلال مشفى نابلس التخصصي واقتحمته واعتقلت شابا جريحا وشقيقه المرافق له، وهما من قرية تل. في قلقيلية أصيب أربعة مواطنين بينهم إصابات حرجة برصاص عصابات المستوطنين في قرية فرعتة شرق المدينة. في القدس المحتلة أعلنت محافظة القدس استشهاد المواطن الذي أصيب الليلة الماضية برصاص قوات الاحتلال عند حاجز مخيم شعفاط شمال شرق المدينة خليل رشاد حامد الرشقة 47 عاما من ضاحية السلام، واحتجزت جثمانه. في جنين اعتدى مستوطنون اليوم على المواطنين في خربة مريحة الواقعة جنوب غرب بلدة يعبد، ما أدى إلى إصابة عدد منهم. في أريحة أصيب مواطن بجروح بعد تعرضه للطعن من قبل مستوطنين إرهابيين في طريق المعرجات شمال غرب المدينة. في رام الله

حمد قوة من جيش الاحتلال ترافقها آلية مدرعة اليوم بلدة دير جرير وسط إطلاق لقنابل الصوت. إلى ذلك شددت قوات الاحتلال اليوم من إجراءاتها العسكرية شمال مدينة رملة. اعتدى مستوطنون اليوم على أبار عين سامية شرق بلدة كفر مالك وخربوا خطوط المياه ما أدى إلى توقف مؤقت لعمليات ضخ المياه. في الأغوار شددت قوات الاحتلال اليوم من إجراءاتها الانتقامية على حاجزي تياسير وعين شبلي ما أدى إلى إعاقة مرور مركبات المواطنين. أدانت الرئاسة اليوم الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون الإرهابيون بحق أبناء شعبنا في الضفة الغربية بما فيها القدس، والتي كان آخرها المجزرة التي ارتكبتها في قرية تلبي محافظة نابلس، وأسفرت عن استشهاد 4 مواطنين من عائلة واحدة وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة، وما تلاها من اعتداءات همجية على المواطنين الآمنين وممتلكاتهم في بلدات وقرى عريف وصرة وإمتين وفرعة ومريحة ومسافر يطة، إضافة لاقتحام مشفى نابلس التخصصي وترهيب طواقم الطبية والمواطنين والاعتداء عليهم واختطاف مواطنين. هذا وحذرت الرئاسة من استمرار هذه الجرائم والانتهاكات اليومية بحق شعبنا، مؤكدة أن حكومة الاحتلال تدفع الضفة الغربية نحو الانفجار تنفيذا لمخططاتها الاستيطانية. أجرى نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ اتصالات عاجلة مع عدد من الأشقاء العرب ودول العالم لحثهم على تحمل مسؤولياتهم في حماية أبناء شعبنا من اعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال، وطلب الشيخ المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لحماية أبناء شعبنا والعمل على وقف الاعتداءات والهجمات المنظمة التي ينفذها المستوطنون وجيش الاحتلال. رفضت وزارة الخارجية والمغتربين روايات سلطات الاحتلال المضللة بمختلف مستوياتها السياسية والعسكرية والاستيطانية لتبرير جرائمها بحق أبناء شعبنا في محاولة لتحويل الجلاد إلى ضحية. أكدت حركة فتح أن المجزرة الدموية التي ارتكبها جيش الاحتلال وإصابات المستوطنين بحق أبناء شعبنا في بلدة تل جنوب غرب نابلس تبرهن على مدى استفحال النزعة الإرهابية الإجرامية لدى منظومة الاحتلال الاستيطانية التي تستبيح دماء شعبنا لتنفيذ مشروعي التهجير والترحيل. قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز أن المسلحين الإسرائيليين يصعدون من هجماتهم المميتة ضد الفلسطينيين العزل في الضفة في إشارة إلى عدوان المستوطنين على شعبنا. عربيا، أعلن الجيش الأردني إسقاط 7 صواريخ و6 مسيرات إيرانية دخلت أجواء المملكة اليوم دون خسائر بشرية أو مادية. وأكد الجيش الأردني استمرار مراقبة أجواء المملكة والحفاظ على أعلى درجات الجاهزية للتعامل مع أي تهديد. حالة الطقس، غدا السبت يكون الجو حارا في المناطق الجبلية وتبقى درجات الحرارة أعلى من معدلية السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. بعد غدا الأحد يكون الجو حارا نسبيا في المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلية السنوي العام بقليل. نشرة إخبارية مفصلة على رأس الساعة القادمة، إلى اللقاء.

تتبادلان موشحا وتقطعان بحرير يأسهما رخام غيابنا عن بابنا وترقصان السنديان.

أبدية زرقاء تحملنا وتسقط غيمتان في البحر قربك، ثم تصعد موجتان فوق السلالم تشربان خطاك فوق وتضرمان ملح الشواطئ في دمي، وتهاجران إلى غيوم الأرجوان.

الماء يبكي والحصى والزعفران والريح تبكي لم يعد غدنا لنا والظل يبكي خلف هستيريا حصان مسه وتر وضاق به المدى بين المدى والهاوية فاختار قوس العنفوان قيطارتان

0: نحن أبناء كنعان، لنا حضارتنا، ماضينا وحاضرنا، تاريخ أمجادنا لا تغلق صفحاته إلا على النصر. صامدون في وجه الطغيان، هنا صوت فلسطين.
1: نحن الثورة والغضب، نحن أمل الأجيال، من هون من عنا انكتب تاريخ الأبطال. أرض

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: الثانية عشرة منتصف الليل في القدس العاصمة، إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

7 شهداء بنيران قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين في خان يونس وغزة وتل بنابلس. الرئاسة تدين إرهاب المستوطنين وتحمل حكومة الاحتلال مسؤولية التصعيد. البنيس تقول إن هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين العزل في الضفة يجب أن تتوقف. إلى التفاصيل. استشهد المواطن عادل عيسى أبو بكر وأصيب 4 آخرون عصر أمس برصاص الاحتلال قرب منطقة بئر 19 بمواصي خان يونس. وفي وقت سابق استشهدت طفلة ومواطنة متأثرتين بإصابتيهما برصاص وقصف قوات الاحتلال في مدينتي خان يونس وغزة. في الضفة استشهد 4 مواطنين من عائلة واحدة في بلدة تل جنوب غرب نابلس، كما أصيب 4 آخرون بينهم 3 بجروح حرجة برصاص الاحتلال خلال تصدي المواطنين لاعتداء المستوطنين على البلدة. إلى ذلك حاصرت قوات الاحتلال مشفى نابلس التخصصي واقتحمته واعتقلت شابا جريحا وشقيقه المرافق له وهما من قرية تل، فيما أغلقت كافة الحواجز العسكرية المحيطة بالمدينة ونصبت آخر على الطريق الواصل بين المدينة وطوباز في ظل انتشار واسع للجيش في المنطقة. في قلقيلية أصيب 4 مواطنين بينهم إصابات حرجة برصاص عصابات المستوطنين في قرية فرعة شرق المدينة. في القدس المحتلة أعلنت محافظة القدس استشهاد المواطن الذي أصيب أول أمس برصاص قوات الاحتلال عند حاجز مخيم شعفاط شمال شرق المدينة. خليل رشاد حامد الرشق 47 عاما من ضاحية السلام واحتجزت جثمانه. في بيت لحم أصيب شاب عقب اقتحام قوات الاحتلال مخيم أدهيشة. وفي أريحة أصيب مواطن بجروح بعد تعرضه للطعن من قبل مستوطنين إرهابيين في طريق المعرجات شمال غرب المدينة. في رام الله

اقتحمت قوة من جيش الاحتلال ترافقها آلية مدرعة يوم أمس بلدة دير جرير وسط إطلاق لقنابل الصوت. إلى ذلك شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية شمال مدينة رام الله. اعتدى مستوطنون يوم أمس على أبار عين سامية شرق بلدة كفر مالك وخربوا خطوط المياه ما أدى إلى توقف مؤقت لعمليات ضخ المياه. واعتبرت بل وأكدت مصلحة مياه محافظة القدس في بيان أن طواقمها تتابع الوضع وتعمل على إعادة تشغيل الأبار في أسرع وقت ممكن، مشيرة إلى أن هذا الاعتداء هو الثالث خلال أسبوع. في الأغوار شددت قوات الاحتلال اليوم بل أمس إجراءاتها الانتقامية على حاجزي تيسير وعين شبلي ما أدى إلى إعاقة مرور مركبات المواطنين ووصولها إلى أماكن وجهتها. أدانت الرئاسة يوم أمس الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال والمستوطنين بحق أبناء شعبنا في الضفة الغربية بما فيها القدس، والتي كان آخرها المجزرة التي ارتكبتها في قرية تل بمحافظة نابلس وأسفرت عن استشهاد 4 مواطنين من عائلة واحدة وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة وما تلاها من اعتداءات همجية على المواطنين الآمنين وممتلكاتهم في بلدات وقرى عريف وصر وإمتين وفرعتا ومريحة ومسافر يطا، إضافة إلى اقتحام مشفى نابلس التخصصي وترهيب الطواقم الطبية والمواطنين والاعتداء عليهم واختطاف مواطنين. هذا وحذرت الرئاسة من استمرار هذه الجرائم والانتهاكات اليومية بحق شعبنا مؤكدة أن حكومة الاحتلال تدفع الضفة الغربية نحو الانفجار تنفيذا لمخططاتها الاستيطانية، كما طلبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية لوقف هذا التصعيد الإسرائيلي وتوفير الحماية لأبناء شعبنا ومساءلة الاحتلال عن هذه الجرائم. أجرى نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ اتصالات عاجلة مع عدد من الأشقاء العرب ودول العالم لحثهم على تحمل مسؤولياتهم في حماية أبناء شعبنا من اعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال، وطلب الشيخ المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لحماية أبناء شعبنا والعمل على وقف الاعتداءات والهجمات المنظمة التي ينفذها المستوطنون وجيش الاحتلال. رفضت وزارة الخارجية والمغتربين روايات سلطات الاحتلال المضللة بمختلف مستوياتها السياسية والعسكرية والاستيطانية لتبرير جرائمها بحق أبناء شعبنا في محاولة لتحويل الجلاد إلى ضحية. وأكدت الخارجية في بيان أن هذه الروايات تأتي أيضا لتبرير فرض المزيد من الحصار والإغلاقات وفصل طرق المرور وتسريع شرعنة البؤر الاستيطانية وتوسيع المستوطنات القائمة وإنشاء أخريات جديدة. أكدت حركة فتح أن المجزرة الدموية التي ارتكبها جيش الاحتلال وعصابات المستوطنين بحق أبناء شعبنا في بلدة تل جنوب غرب نابلس تبرهن على مدى استفحال النزعة الإرهابية الإجرامية لدى منظومة الاحتلال الاستيطانية التي تستبيح دماء شعبنا لتنفيذ مشروعي التهجير والترحيل. قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز إن المسلحين الإسرائيليين يصعدون من هجماتهم المميتة ضد الفلسطينيين العزل في الضفة في إشارة إلى عدوان المستوطنين على شعبنا. عربيا، أعلن الجيش الأردني إسقاط 7 صواريخ و6 مسيرات إيرانية دخلت أجواء المملكة يوم أمس دون خسائر بشرية أو مادية. وأكد الجيش الأردني استمرار مراقبة أجواء المملكة والحفاظ على أعلى درجات الجاهزية للتعامل مع أي تهديد. حالة الطقس،
غدا السبت يكون الجو حارا في المناطق الجبلية وتبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها سنوي العام بحدود درجتين مئويتين. ويوم الأحد يكون الجو حارا نسبيا في المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليلة. سيداتي وسادتي، كانت هذه خاتمة نشرتنا الإخبارية المفصلة وهذه عناوينها. 7 شهداء بنيران قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين في خان يونس وغزة وتل بنابلس. الرئاسة تدين إرهاب المستوطنين وتحمل حكومة الاحتلال مسؤولية التصعيد. البنيس تقول إن هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين العزل في الضفة يجب أن تتوقف. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.

0: هنا صوت فلسطين. سيداتي وسادتي، ننتقل وإياكم في بث مشترك مع تلفزيون فلسطين وهذه الجولة الإخبارية.
1: أو إذا مربع الاحتلال الإسرائيلي الذي يطمح له.
2: نشكرك جزيل الشكر سيد جهاد جعار، أمين سر حركة فتح في إيرلندا، على مشاركتك معنا الليلة. اقتحمت قوات الاحتلال مستشفى نابلس التخصصي واعتقلت شقيقين، أحدهما مصاب، واعتدت على الطواقم الطبية في قسم الطوارئ. وقال نائب رئيس مجلس إدارة مستشفى نابلس التخصصي داني المصري إن قوات الاحتلال حاصرت المستشفى واقتحمت قسم الطوارئ واعتدت على الطاقم الطبي وقامت بتكبيل أيدي الأطباء والمرضى. كما اعتقلت شقيقين، أحدهما عروة صيفي وهو جريح ويعالج في المستشفى نتيجة إصابة بالرصاص في الكتف خلال العدوان على بلدة تل. فيما استولت تلك القوات على تسجيلات الكاميرات وحاولت تفجير أبواب مكتب الإدارة في المستشفى. في غضون ذلك أصيب 3 مواطنين بجروح ورضوض إثر هجوم شنه مستوطنون على بلدة سرة جنوب غرب نابلس، تخلله إحراق 6 منازل على الأقل وعدة مركبات. مراسلنا أفاد بأن عشرات المستوطنين هاجموا البلدة من أطرافها الغربية واعتدوا على 3 مواطنين بالضرب وأحرقوا منازل بشكل كلي وجزئي، إضافة إلى 5 مركبات وعشرات الدنومات من الأراضي المزروعة بالخضروات والفواكه، وسط اندلاع مواجهات مع الأهالي الذين حاولوا التصدي لهم. في سياق متصل، أحرق مستوطنون معدات في كسارة للحجارة وحاولوا إحراق منازل في قرية عريف جنوب نابلس، إلا أن يقظة الأهالي حالت دون ذلك. أدانت الرئاسة الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال والمستوطنون الإرهابيون بحق شعبنا في الضفة الغربية بما فيها القدس، والتي كان آخرها المجزرة التي ارتكبتها في قرية تل وما تلاها من اعتداءات همجية على المواطنين وممتلكاتهم في بلدات وقرى عريف وصرة وإماتين وفرعة ومريحة ومسافر يطة، إضافة إلى اقتحام مستشفى نابلس التخصصي وترهيب الطواقم الطبية والمواطنين والاعتداء عليهم واختطاف مواطنين. وحملت الرئاسة في بيان حكومة الاحتلال المتطرفة المسؤولية الكاملة عن الجرائم اليومية التي ترتكبها عصابات المستوطنين بحق شعبنا الأعزل، مؤكدة أن حكومة الاحتلال توفر الدعم المالي والسياسي لعصابات المستوطنين لتصعيد إرهابهم وتنفيذ مخطط للتهجير القسري في الوقت الذي تواصل فيه حربها على قطاع غزة رغم إعلان وقف إطلاق النار. وحذرت الرئاسة من استمرار هذه الجرائم والانتهاكات اليومية، مؤكدة أن حكومة الاحتلال تدفع الضفة الغربية نحو الانفجار تنفيذا لمخططاتها الاستيطانية. وأدانت الرئاسة قرارات نتنياهو ووزير حربه التي أعقبت الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في قرية تل. وطالبت الرئاسة الإدارة الأمريكية بالتدخل وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها وجرائم المستوطنين، مؤكدة أن استمرار الأوضاع الحالية سيجر المنطقة بأكملها إلى تداعيات لا تحمد عقباها.

في غضون ذلك أجرى نائب سيد الرئيس حسين الشيخ اتصالات عاجلة مع عدد من الأشقاء العرب ودول العالم لحثهم على تحمل مسؤولياتهم في حماية أبناء شعبنا من اعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال. وقال الشيخ في تصريح صحفي إن هذه الاتصالات جاءت في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال، وآخرها ما شهدته بلدات تل ودير جرير والمغير وبيت فوريك وغيرها من القرى والمخيمات من عمليات قتل وإحراق للمزروعات وسرقة للمواشي وقطع للأشجار. وأضاف أن ما يجري يمثل استباحة غير مسبوقة للبشر والشجر والحجر، محذرا من أن استمرار هذه الاعتداءات ينذر بعواقب كبيرة. كما طالب الشيخ المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لحماية الشعب الفلسطيني والعمل على وقف الاعتداءات والهجمات المنظمة التي ينفذها المستوطنون وجيش الاحتلال. كما حملت حركة فتح حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو والوزيرين المتطرفين إيتمار بن غفير وبسلائيل سموتريش المسؤولية الكاملة عن الجرائم الإرهابية المتواصلة التي ترتكبها عصابات المستوطنين بحق شعبنا في بلدات وقرى الضفة، باعتبارها الجهة التي توفر لها الحماية والإسناد السياسي والعسكري. وقالت حركة فتح إنه في الوقت الذي تتواصل فيه الحرب المدمرة على قطاع غزة تشهد الضفة الغربية تصعيدا غير مسبوق في إرهاب المستوطنين في إطار مشروع احتلالي واحد يستهدف الأرض والإنسان والمقدسات الفلسطينية. وأضافت أن بلدات تل وبيت فوريك ودير جرير والمغير إلى جانب قرية جيت تعرضت لهجمات إرهابية واسعة شنتها عصابات المستوطنين بحماية وإسناد مباشر من قوات الاحتلال في تصعيد دموي غير مسبوق استهدف المواطنين وممتلكاتهم وأراضيهم في الوقت الذي تتعرض فيه عشرات القرى والبلدات في مختلف محافظات الضفة لاعتداءات يومية في إطار سياسة منظمة تهدف إلى إرهاب المواطنين وفرض التهجير القسري وتوسيع المشروع الاستيطاني. إلى ذلك حذر نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي من أن الحكومة الإسرائيلية تدفع الضفة الغربية نحو الانفجار، وأكد في منشور عبر حسابه على منصة إكس أن الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات بمدينة القدس تعد إجراءات غير قانونية واستفزازات خطيرة. وقال الصفدي إن هذه الانتهاكات تدفع المنطقة نحو صراع كارثي آخر ستكون تداعياته أوسع من الأراضي الفلسطينية المحتلة، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك بفاعلية وبشكل عاجل لوقفها قبل فوات الأوان. قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز إن المسلحين الإسرائيليين يصعدون هجماتهم المميتة ضد الفلسطينيين العزل في الضفة الغربية في إشارة إلى عدوان المستوطنين على شعبنا. ودعت ألبانيز إلى وقف هذه الاعتداءات ومحاسبة المسؤولين عنها، وذلك تعقيبا على استشهاد 4 مواطنين وإصابة آخرين في بلدة تل. في المقابل أوعز رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير جيشه إسرائيل كاتس بفرض إجراءات تصعيدية عديدة في الضفة، بينها هدم منازل وتسريع إنشاء بؤر استيطانية جديدة. جاء ذلك بحسب بيان مشترك صدر عن نتنياهو وكاتس وبعد استشهاد 4 مواطنين في بلدة تل جنوب غرب نابلس عقب اعتداء إرهابي شنه مستوطنون على البلدة. ووفق البيان شملت الإجراءات التصعيدية تسريع إجراءات شرعنة بؤر استيطانية وإقامة أخرى جديدة وهدم منازل في تل وتعزيز قوات الاحتلال في جميع أنحاء الضفة إضافة

0: إلى فصل طرق المرور وتعزيز الحواجز العسكرية. وتعد جريمة قرية تل أحدث حلقة في مسلسل التصعيد الإسرائيلي المستمر والخطير في الأراضي الفلسطينية، والذي يرتبط بمخطط أوسع ومعلن يستهدف ابتلاع الضفة الغربية وتهجير أهلها لصالح المستوطنين، وكذلك رغبة حكومة نتنياهو في استعادة شعبيتها الداخلية وسط غياب أي مظهر من مظاهر المساءلة الدولية لتل أبيب.
1: لم تكن قرية تل جنوب غرب نابلس مجرد محطة جديدة في سجل طويل من الجرائم المرتكبة بحق المواطنين، بل تحولت إلى عنوان لمرحلة تتصاعد فيها جرائم المستوطنين تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي. ففي ساعات قليلة دوت أصوات الرصاص بين منازل القرية إثر اقتحام مستوطنين برفقة قوات الاحتلال، فأطلقوا النار عشوائيا ما أدى إلى استشهاد 4 مواطنين وإصابة آخرين. في جريمة موثقة أمام العالم تعكس واقعا بات يتكرر في قرى وبلدات الضفة الغربية في وقت أصبح فيه المواطن يواجه خطر القتل ليس في الطرق وعلى الحواجز، بل في قلب أرضه وبيته. هذه الجريمة لم تأتي بمعزل عن سياق أوسع تشهده الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب على غزة، فخلال الساعات 48 الماضية ارتفع منسوب الدم الفلسطيني مع ارتقاء الشهداء في نابلس وطوباس والقدس واستمرار الاقتحامات العسكرية وإغلاق الطرق وتجديد الحصار على المدن والبلدات إلى موجة جديدة من اعتداءات المستوطنين على القرى والممتلكات الزراعية. بالنسبة للفلسطينيين فإن ما يجري ليس سلسلة أحداث منفصلة، بل سياسة متكاملة تستهدف الضفة الغربية بكل مكوناتها. لم تعد الضفة مجرد جبهة موازية للحرب على غزة، بل أصبحت ميدانا آخر لتنفيذ المشروع ذاته، وإن بأدوات مختلفة. فإذا كانت غزة تواجه حربا عسكرية مفتوحة، فإن الضفة تخضع لحرب استنزاف يومية تقوم على الاقتحامات والاغتيالات وتوسيع الاستيطان وتصاعد إرهاب المستوطنين وتجديد القيود على الحركة والحياة، بما يفرض واقعا جديدا ومريرا على الأرض. وهنا فإن جريمة تل وغيرها من الاعتداءات والجرائم اليومية لا يمكن فصلها عن الخطاب السياسي الذي تتبناه حكومة بنيامين نتنياهو المطلوب للعدالة الدولية، وخصوصا وزراء اليمين القومي والديني الذين ما فتئوا يدعون بصورة علنية إلى توسيع الاستيطان وفرض السيادة الإسرائيلية والتخلص من الفلسطينيين، إما بتهجيرهم أو قتلهم وقتل أي فرصة لإقامة أي كيان فلسطيني مستقل. هذا الخطاب الذي يجد ترجمته الميدانية في تصاعد غير مسبوق لجرائم الاحتلال ومستوطنيه في ظل غياب أي خطوات دولية جدية للمحاسبة. وهنا فإن الهدف الحقيقي لهذا التصعيد وتلك الجرائم يكمن في إعادة تشكيل الواقع الديموغرافي والجغرافي في الضفة الغربية عبر الاستيلاء على الأراضي وتوسيع المستوطنات ودفع الفلسطينيين إلى الرحيل قسرا بفعل الخوف والعنف والحصار وفقدان مقومات الحياة، مما يسهل الطريق أمام ما يعرف بالتهجير الصامت باعتباره وسيلة لإفراغ مساحات واسعة من سكانها الأصليين وتقويض أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيا. ولا ينفك هذا التصعيد عن الحسابات السياسية الداخلية في إسرائيل، حيث تسعى حكومة نتنياهو إلى تعزيز تماسك ائتلافها اليميني وتعزيز شعبيتها في الانتخابات المقبلة عبر تبني سياسات أكثر تشددا وعدوانية تجاه الفلسطينيين ومنح المشروع الاستيطاني مساحة أوسع للتحرك وفرض الوقائع على الأرض استباقا لأي متغيرات داخلية أو ضغوط خارجية قد تفرض قيودا عليه مستقبلا. كما أن استمرار تلك الجرائم يرتبط أيضا بعجز المجتمع الدولي عن الانتقال من بيانات الإدانة إلى إجراءات رادعة.

0: غياب المساءلة واستمرار الإفلات من العقاب وفر بيئة خصبة سمحت بتصاعد جرائم جيش الاحتلال ومستوطنيه، وحولت القرى الفلسطينية إلى مسارح يستعرضون فيها أحدث جرائمهم اليومية المقترفة. ومن قرية تل التي تحولت إلى شاهد جديد على اتساع دائرة الدم في الضفة الغربية، يتكرر السؤال ذاته: إلى متى ستبقى الاعتداءات والاستيطان وسياسة فرض الوقائع تمر دون محاسبة فيما تتآكل الأرض وتتسع رقعة الاستيطان ويواصل الفلسطينيون دفع ثمن تمسكهم بأرضهم دما وعذابات يومية؟
1: في سياق متصل، أعلنت محافظة القدس استشهاد المواطن خليل الرشق 47 عاما متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال عند حاجز مخيم شعفاط شمال شرق مدينة القدس المحتلة، كما جرى احتجاز جثمانه. وأكدت المحافظة في بيان صدر عنها أن الحواجز العسكرية ونقاط التفتيش الإسرائيلية تحولت إلى حواجز موت وأدوات ممنهجة تستخدمها سلطات الاحتلال لتقييد حركة الفلسطينيين واستهداف حياتهم في إطار سياسة تقوم على الاستخدام المفرط وغير المشروع للقوة والإعدامات الميدانية. وأوضحت المحافظة أن شهيد متزوج وأب لأربع بنات وابن، وأكدت عائلته أنه كان يعاني من الصرع. استشهد ثلاثة مواطنين بينهم سيدة وطفلة متأثرتين بإصابتهما في قطاع غزة بالتزامن مع استمرار عمليات القصف ونسف المنازل. وقالت مصادر طبية إن المواطن عادل أبو بكر ارتقى بنيران جيش الاحتلال في مخيم الاستقامة بمواصي مدينة خان يونس، فيما استشهدت الطفلة سجى الصوفي متأثرة بإصابتها برصاص الاحتلال جنوب القطاع، كما استشهدت مواطنة متأثرة بجروح أصيبت بها في قصف استهدف شقة سكنية بشارع الجلاء في مدينة غزة. أصيب خمسة مواطنين خلال هجوم للمستوطنين على قرية فرعة شرق قلقيلية. مراسلنا أفاد بأن مستوطنين من مستوطنة حفاد جلعاد هاجموا المنطقة الشرقية من القرية بالحجارة والعصي والرصاص، وأحرقوا منزلين ومنشأة تجارية وأراضي زراعية وسط محاولات المواطنين التصدي لهم، ما أدى إلى إصابة أربعة مواطنين بالرصاص الحي وخامس بحجر في رأسه. كما أصيب مواطن بجروح بعد تعرضه لاعتداء من قبل مستوطنين إرهابيين في طريق المعرجات شمال غرب مدينة أريحة عقب تعطل مركبته أثناء مروره في المنطقة. وأفادت مراسلتنا بأن مجموعة من المستوطنين هاجمت مواطنا توقفت مركبته بسبب عطل فني في طريق المعرجات، واعتدت عليه بالضرب والطعن في الظهر.

0: إلى ذلك أصيب عدد من المواطنين جراء هجوم شنه مستوطنون على خربة مريحة الواقعة جنوب غرب بلدة يعبد في جنين. وقال مراسلنا إن مجموعة مستوطنين اقتحمت خربة مريحة ورشقت منازل المواطنين بالحجارة، كما رشت غاز الفلفل على عدد من المواطنين واعتدت عليهم بالضرب، ما أدى إلى إصابة عدد منهم. أدان وزراء خارجية 8 دول عربية وإسلامية بأشد العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى واقتحامه من قبل المستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، ودعوا المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل بوقف هذه الانتهاكات.
1: أدانت 8 دول عربية وإسلامية في بيان مشترك التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك، بما في ذلك اقتحامات المستوطنين.

0: مواطنين إلى البلدة القديمة وأماكن العبادة في القدس تمثل انتهاكا للقانون الدولي، مؤكدين أنه لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية. وأكد البيان أن كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف البالغة 144 دونما هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه. ودعا وزراء الاحتلال الإسرائيلي إلى الرفع الفوري للقيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس والامتناع عن عرقلة وصول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك، كما طالبوا المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم يلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية وانتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة. ويأتي البيان عقب اقتحام أكثر من 4000 مستوطن المسجد الأقصى أمس استجابة لدعوات أطلقتها جماعات يمينية متطرفة بمناسبة ما يسمى ذكرى خراب الهيكل. ووفق محافظة القدس بلغ عدد المقتحمين 4248 مستوطنا، تقدمهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير إلى جانب عدد من أعضاء الكنيسة وحاخامات وقادة منظمات الهيكل وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال.
1: ورغم استهداف الاحتلال والمستوطنات لمنطقة الينابيع في قرية ياسوف إلا أنها ما زالت قبلة المواطنين، حيث تزخر بالعديد من الينابيع والبساتين الخلابة والتي تعد مطمعا للمستوطنين الذين يحاولون الاستيلاء عليها.
2: في قلب محافظة سلفي حيث تتعانق أشجار الزيتون المعمرة مع خرير المياه العذبة، تبرز منطقة الينابيع في قرية ياسوف كواحدة من أبهى الواجهات الطبيعية في الضفة الغربية، وتتميز هذه المنطقة بينابيعها وبمياهها الجارية على مدار العام ومتنزهاتها الخلابة التي تجعلها متنفسا طبيعيا فريدا. ورغم هذا الجمال الأخذ، تقع الينابيع في دائرة الاستهداف المباشر جراء موقع القرية المحاط بالعديد من المستوطنات والبؤر الاستيطانية التي تسعى للسيطرة على هذه الموارد الحيوية، ما يجعل الوصول إليها محفوفا بالتحديات والمخاطر.
3: البلد هون غنية كتير بالزراعة بالمي بالشجر، وهذه الموارد الطبيعية اللي بتتحل فيها البلد بتخليها مستهدفة من قبل الاحتلال العسكري الإسرائيلي. عشان هيك مطلوب منا نرفع الوعي كمان لدى الشباب الفلسطيني بأنه هاي المناطق مش بس مستهدفة بطريقة عشوائية، ولكن لما تملكها من موارد طبيعية بتخدم الفلسطينيين والاقتصاد الفلسطيني. مطلوب من كل المواطنين الفلسطينيين الشباب والصبايا أن نركز على هاي المناطق كلياتها، نزورها، نكون موجودين فيها، نتعلم عنها. وبدي أشكر طبعا باسم كل الشباب والصبايا اللي أجوا من كل أنحاء فلسطين اليوم، من القدس ومن الشمال ومن الوسط. البلد غنية كتير تاريخها، بوطنيتها، بالموارد الطبيعية اللي فيها، الزراعة اللي فيها، الشجر الموجود هون، يعني من رمان، من تفاح، من تين، المي، الينابيع، حتى الأدوات والتقنيات للحفاظ على طرق الري. هاي أشياء يعني نماذج صراحة مطلوب أن نسلط الضوء عليها ونتعلم عنها أكثر، وهذه يعني واجبنا كفلسطينيين جميعا سواء كان أبناء حركة فتح أو غيرها بأنه نتواجد ونكون موجودين ونعلم الشباب والصبايا، وإن شاء الله أنها تتكثر هاي الزيارات على المستوى الدبلوماسي وبرضه على المستوى الشعبي.
2: وأمام هذه الاعتداءات المتكررة من قبل المستوطنين وترهيب الزوار، أصر المواطنون في ياسوف والمؤسسات المحلية على فرض واقع جديد يخفف من أطماع التهويد. فقد رفعت القرية تحديا شعبيا ونوعيا يهدف إلى تحويل هذه البقعة من مجرد نقطة مواجهة واستنزاف إلى مقصد ينبض بالحياة ووجهة رئيسية للسياحة الداخلية ومسارات المشي البيئية، مؤكدين أن إرادة الحياة هي الرد الأبلغ على سياسات التضييق والتجميد.
4: أهلا وسهلا بضيوفنا الكرام اللي زارونا من المحافظة والمحافظات الأخرى اللي نورونا اليوم، واللي من خلالهم طبيعية للبلدة اللي بتزدان في بساتينها وينابيعها، ودائما يسوف تحتضن ضيوفها بالترحاب.
2: وبفضل هذا الصمود الاستثنائي أصبحت ينابيع يسوف رمزا يتجسد فيه

0: شعار التواجد هو خط الدفاع الأول، إن توافد الزائرين والمجموعات الشبابية والعائلات إلى المنطقة لم يعد مجرد نشاط ترفيهي، بل تحول إلى فعل تضامني ونضالي يعزز الثبات على الأرض ويضع القرية بشكل نهائي على خارطة السياحة البيئية في فلسطين، ليظل خرير مياهها شاهدا على جمال الوطن وتشبث أهله بحقهم فيه. لتلفزيون فلسطين محمد شتية سلفي.
1: أعلن وزير التربية والتعليم العالي أمجد برهم نتائج امتحان الثانوية العامة للعام 2026، مبينا أن نسبة النجاح العامة في الضفة بما فيها القدس وطلبة الخارج بلغت 74%، فيما سيؤجل إعلان النسبة العامة لطلبة قطاع غزة إلى حين استكمال الدورة الثانية لأسباب تقنية.
2: يأبى الاحتلال إلا أن ينغص على أبناء شعبنا أي فرحة تدخل البهجة والسرور إلى الأسر الفلسطينية، لتستيقظ فلسطين على مجزرة نفذتها ميليشيات المستوطنين وجيش الاحتلال في قرية تيل جنوب نابلس كما في غزة والقدس. أسفرت عن ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة العشرات، تاركة حزنا وجرحا مفتوحا. ومقابل هذا الواقع الأليم فرحة في كافة أرجاء الوطن عقب الإعلان عن نتائج الثانوية العامة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، والتي وصلت بنسبة النجاح فيها 74%، فيما سيؤجل إعلان النسبة العامة لطلبة قطاع غزة إلى حين استكمال الدورة الثانية لأسباب تقنية، فيما يواصلون تقديم الامتحانات للعام الثالث على التوالي في ظروف استثنائية على وقع حرب الإبادة الجماعية.
3: وعلى مدار 3 سنوات تمكن 106,000 طالب وطالبة من التقدم لامتحان الثانوية العامة في غزة، منهم 36,900 طالب وطالبة هذا العام. كما لا ننسى أن الاحتلال تسبب في استشهاد أكثر من 1,100 طالب وطالبة رحمهم الله، كان من المفترض أن يقدموا الامتحان هذا العام في غزة. هذا العام تقدم للامتحان 89,000 طالب وطالبة في الضفة بما فيها القدس وفي غزة وخارج الوطن، حيث تقدم أكثر من 2,000 طالب للامتحان في 46 دولة. شهد هذا العام ارتقاء 3 طلبة في الثانوية العامة شهداء من الضفة رحمهم الله.
2: ووفقا للنتائج فإن نسبة النجاح هذا العام جاءت أعلى من الأعوام السابقة، حيث تأتي في ظل إنجاز وزارة التربية والتعليم معظم التحضيرات الخاصة بنظام الثانوية العامة الجديد الذي سيحل خلال العامين المقبلين، حيث تواصل التوسع في تطبيق مصادر التعليم المفتوحة بعد نجاح التجربة في 64 مدرسة، إلى جانب مواصلة برامج معالجة الفاقد التعليمي والاستعداد لتنظيم امتحانات الدورة الثانية وجاهيها في مراكز خاصة داخل قطاع غزة. محمود مظلوم، تلفزيون فلسطين.
1: كشف استطلاع للرأي نشرته صحيفة معاريف عن تراجع شعبية حزب الليكود بزعامة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى الحضيض في حال جرت انتخابات الكنيست بالوقت الراهن. وتبين أن رئيس حزب يشار جادي أيزنكوت ورئيس قائمة بيحد نفتالي بنت يتفوقان على نتنياهو من حيث كون كل منهما الأنسب لتولي منصب رئيس الحكومة.
4: في ظل تصاعد الجدل السياسي داخل إسرائيل واستمرار الضغوط على حكومة بنيامين نتنياهو، تكشف أحدث استطلاعات الرأي عن تغيرات لافتة في موازين القوى الحزبية. فبينما يواصل حزب الليكود خسارة زخمه الشعبي، تزداد قوة أحزاب المعارضة في مشهد يعكس حالة من إعادة تشكيل الخريطة السياسية. استطلاع للرأي نشرته صحيفة معاريف أظهر تراجع حزب الليكود إلى أدنى مستوى له بحصوله على 20 مقعدا، مقابل صعود حزب يشار برئاسة جادي أيزنكوت إلى 23 وقعا، متصدرا نتائج الاستطلاع بفارق 3 مقاعد. ووفقا للاستطلاع يحافظ معسكر المعارضة على أغلبيته البرلمانية بحصوله على 61 مقعا مقابل 49 مقعا فقط لمعسكر الائتلاف بقيادة بنيامين نتنياهو، فيما تحافظ الأحزاب العربية على تمثيلها عند 10 مقاعد. كما ارتفعت قائمة بيحد التي تضم تحالف نفتالي بنت ويائير لبيد إلى 17 مقعا، فيما عزز حزب إسرائيل بيتنا بقيادة أفيغدور ليبرمان حضوره إلى 10 مقاعد، بينما حافظ حزب الديمقراطيون برئاسة يائير جولان على 11 مقعا. أما داخل معسكر الائتلاف فقد ارتفع تمثيل حزب قوى يهودية إلى 8 مقاعد، وهو العدد ذاته الذي يحافظ عليه كل من حزبي شاس ويهودا تاتورا، فيما ارتفع حزب الصهيونية الدينية إلى 5 مقاعد. وأشار الاستطلاع إلى أن انضمام تروبر وهاندل إلى حزب يشار سيرفع تمثيله إلى 27 مقعا مع توسيع الفجوة مع حزب الليكود، بينما تتراجع قائمة بيحد إلى 14 مقعا، من دون أن يؤثر ذلك على ميزان الكتل الذي يبقى عند 61 مقعا للمعارضة و 49 مقعا للائتلاف و 10 مقاعد للأحزاب العربية. وفي سؤال حول الشخصية الأنسب لرئاسة الحكومة، تقدم نفتالي بنت على بنيامين نتنياهو بنسبة 45% مقابل 42%، فيما تفوق جادي أيزنكوت على نتنياهو بنسبة 46% مقابل 40%. أما في المواجهة المباشرة بين أيزنكوت وبنت فقد حصل أيزنكوت على 38% مقابل 23% لبنت. ورغم أن استطلاعات الرأي لا تحسم نتائج الانتخابات، فإنها تقدم مؤشرات واضحة على تحولات المزاج العام داخل إسرائيل، وتفتح الباب أمام مرحلة سياسية قد تحمل مزيدا من إعادة تشكيل التحالفات والمنافسة على رئاسة الحكومة.
1: أعلنت المملكة الأردنية تصديها لهجمات إيرانية استهدفت أراضيها دون وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية.
5: منذ عودة التصعيد العسكري الأمريكي الإيراني في المنطقة، تعرضت الأراضي الأردنية لعدة ضربات صاروخية إيرانية، تمثل آخرها باعتراض منظومات الدفاع الجوي للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي لعدد من الصواريخ التي استهدفت أراضي المملكة هذا الأسبوع.
6: اليوم الأردن يمارس حقه الدستوري والعالمي والمتعارف عليه في كل العالم بحماية أجواءه، وحماية أجواءه لم تأتي لطرف على حساب آخر، بل حماية أجواءه من الطرفي النزاع. فلا إسرائيل تستطيع اختراق أجوانا الأردنية، ولا إيران تستطيع اختراق أجوانا في المملكة، وذلك وفق القانون ووفق ما هو متعارف عليه دوليا.
5: وبين مصدر أمني أن الاعتراضات أسقطت الصواريخ في مناطق نائية خالية من السكان دون وقوع إصابة بشرية أو مادية، ودعت المواطنين لتوخي الحذر والالتزام بالإرشادات العامة.
7: أي اعتداء على دول الخليج العربي يعتبر اعتداء على الأردن، وهي اعتداءات مرفوضة جملة وتفصيلا. الموقف الأردني وصدق التوجه الأردني فيما يتعلق بالقضايا العربية وضرورة تفعيل عمليات التنسيق والتعاون وحتى الدفاع العربي المشترك تجاه الأخطار المشتركة التي تحيط بدولنا العربية، والدفاع العربي المشترك ضد أي أخطار تهدد سلامة وسيادة دولنا في المنطقة.
5: وتخضع أجواء المملكة لمراقبة عملياتية مستمرة، وأكدت القوات المسلحة أنها ستتعامل مع أي تهديد جوي يستهدف الأراضي الأردنية وفق القواعد الاشتباكي المعمول بها.
8: تؤكد المملكة الأردنية الهاشمية أنها لن تسمح بالمساس بسيادتها وأنها ستتخذ جميع الإجراءات لحماية مواطنيها وأرضها وأنها لن تتهاون مع أي اعتداء يؤثر على أرضها وسلامة مواطنيها. من العاصمة الأردنية في عمان نادين الشاعر، تلفزيون فلسطين.
1: وفي نهاية النشرة هذا تذكير بأبرز العناوين. 4 شهداء من عائلة واحدة في بلدة تل بمجزرة ارتكبها الاحتلال ومستوطنوه، وشهيد 5 قرب حاجز مخيم شعفاط. ثلاثة شهداء بينهم سيدة وطفلة في القطاع بالتزامن مع استمرار عمليات القصف والنسف. الرئاسة تؤكد أن حكومة الاحتلال تدفع الضفة نحو الانفجار، والشيخ يجري اتصالات عربية ودولية لوقف اعتداءات المستوطنين. نتنياهو ووزير جيشه يوعزان بتسريع الاستيطان وفرض إجراءات تصعيدية في الضفة.

ثلاث سنوات. إلى هنا ختام نشرة الحصاد، نشكر لكم طيب المتابعة، في أمان الله.

النقص هذا في الغيرات وفي الأدوية. بعض الأطباء بكتبون أدوية بنروح نصرفها من المستشفى المعمداني بقولها غير متوفرة، بنروح نصرفها من الصيدليات برضو الصيدليات غير متوفرة، وهذا بيبقى عبء مش طبيعي على المرضى، بالذات مرضى السكر. ومريض السكر لازم ياخذ علاجه باستمرار، احنا في بكتب لنا علاجات ونحن في نفس الوقت مش ملاقينه. طب المريض ايش يسوي في هذه الحالة؟ وزارة الصحة والنظام العالمي بأن يوفروا العلاج ضروري ضروري ضروري، وإلا تفقد بعض الحالات وممكن بتر تلف الطرف لعدم أخذ هذا العلاج. فالمطالبهم فورا الصحة العالمية إنها توفر العلاج بأسرع وقت ممكن لعدم تطور الحالات إلى الأسوأ.

0: اتفاجأنا في مستوطنين يمكن حوالي 30 مستوطن أجوا حرقوا الخيمة هذا معهم يعني مادة حارقة حرقوا الخيمة هذا حرقوا الخيمة هذا حرقوا خوم الجيت يعني ما خلوش ولا إشي هان جناب حرمي عفش كله هان حرقوا
1: منظم من مستوطنين مقنعين مع كفات مع حروات مع مواد حارقة فحرقوا بيتين لأحمد جبر سيارة تستعمل كمسكن لخضر نواجها

هلا الحكومة هاي بتعمل مستوطنات جديدة في كل مناطق الضفة. سموتريش وبنكفير برنامجهم الانتخابي من البداية هو الاستيلاء وانهاء تفية الخليل. وهم يعملون على ذلك. للأسف ما في يعني ردة فعل من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي. هذه الخطوة يعني اقتصادية كبيرة للمدينة وصعبة جدا على سكان المدينة.

في الخيمة إلى هنا المكان. شوف شايف كيف الخريطة اللي رسمتها؟ كان عندنا قوارض زمان بس خفيفة ما كناش نحس فيها في بيوتنا في الحجر، والبلدية كانت تعطينا مبيدات حشرية وترش للبعوض وترش للبراغيث وترش للدباب وترش للقوارض، تعطينا سم وتعطينا مكافحة لهذا الإشي. لكن اليوم بتفاجأ إنها عايشة معانا، يعني بجد هذا صعب جدا، إحنا مش قادرين نتحمل هذا الإشي نهائي، مش قادرين.

مسحونا من جمالي ومسحونا من الإيمان، من منطقة لمنطقة بننزل وين ما بنروح بنلاقي خلاقة وخطوبة.

احنا قاعدين في خلق في برا وشردنا من دورنا من هان ومن هان، وقلنا بركي لقينا في امان نعيش فيها، لقينا ورانا هي القصف، ورانا القصف هي فوق رؤوسنا، يعني هي شايفه فوق رؤوسنا، لا ضلنا عايش ولا ضلنا منيح اللي شردنا باولادنا، منيح اللي عرفنا ننفذ بهالولاد الصغار. والله يا بني ما في امان.

في الأغوار الشمالية حيث تمتد الأراضي الزراعية على مد النظر، وحيث ارتبط الإنسان بأرضه منذ عشرات السنين، تتغير ملامح المشهد يوما بعد يوم. فالمزارعون الذين اعتادوا الانشغال بزراعة الأرض وحصاد مواسمهم باتوا اليوم يواجهون تحديات جديدة تهدد وجودهم ومصدر رزقهم. وخلال الأشهر الأخيرة تصاعدت اعتداءات عصابات المستوطنين بشكل غير مسبوق على مختلف مناطق الأغوار الشمالية من خلال الاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي ومنع المواطنين من الوصول إلى أراضيهم ومراعيهم وإقامة البؤر الاستيطانية الرعوية. وفي سهل عطوف وسهل البقيع إلى الشرق من مدينة طوباس، وهما من أهم المناطق الزراعية في محافظة طوباس والأغوار الشمالية، تتزايد المخاوف بعد قرار محكمة الاحتلال السماح باستكمال شق الطريق الاستيطاني الذي يمتد عبر مساحات واسعة من الأراضي الزراعية. قرار يراه المواطنون والمزارعون خطوة جديدة نحو فرض مزيد من السيطرة على الأرض وتقييد الحركة والوصول إلى الحقول الزراعية، بل بدأ تدمير مساحات شاسعة من

يعني اللي بيجري في هذه المنطقة هو تكملة للاستيلاء على باقي الأراضي. المحكمة يعني احنا في البداية لما توجهنا للمحكمة احنا عارفين لانه الهدف مش طريق عسكري، الهدف الاستيلاء على الأراضي. يعني احنا في حال انه تم السيطرة على هاي الأراضي ما ظلش هون منطقة سهل البكاعة كلياته تقريبا راح. يعني احنا تقريبا لا يقل عن 70% 80% من أراضي سهل البكاعة هذا بتم مصادرته. هذا الخمس

إذا تم تواصل العمل في لمنطقة يرزة، منطقة الرأس الأحمر، منطقة كاملة هاي تقريبا راحت لصالح المستوطنات، منطقة شرق عطوف كلها راحت لصالح المستوطنات. ما يجري في هاي المنطقة هو مش شق طرق ولا الهدف منه إشي أمني، الهدف منه الاستيلاء وتوسيع المستوطنات المجاورة. يعني كل المناطق هاي، كل السهل هاي مناطق زراعية فيها لا يقل عن 3000 دلم عنب، فيها لا يقل عن 3000 دلم مزروعة بالزيتون، باقي الأراضي كلياتها تزرع بالمنتجات الزراعية زي البطاطا زي البصل، يعني كل المزروعات هون في هاي المنطقة. انت بتحكي عن تقريبا لا يقل عن 3000 ل4000 عائلة بتعيش من هذا السهل. هاي العائلات كلياتها في حال تم مصادرة هاي الأراضي هذول يعني ما ظل لهم مصدر رزق، وهذا الاشي اللي بيهدف. يعني الأراضي كلياتها في حال إنها راحت وتم تكملة هذا الخندق أو هذا الشارع العسكري، ما ظل أراضي مصدر الرزق الوحيد لهاي لمنطقة عطوف وطمون وطوباس ومناطق المجاوري. العمال يعني هاي المنطقة لا يقل عن 4000 عامل يوميا بتستوعب هاي المنطقة، هذول كلياتهم راحوا، يعني هذول كلياتهم قعدوا في الدور. فيعني الموضوع هذا موضوع خطير جدا، موضوع يعني طبعا هم بيحاولوا انهم يستولوا على هاي الاراضي كلياتها، وفي النهاية الخسارة كلياتها على اصحاب الاراضي. طبعا مربي الثروة الحيوانية اللي هم بيتم الضغط عليهم من 5 شهور ل6 شهور على اساس انهم يرحلوا، يعني ما ظل المناطق اللي يرحلوا عليها، يعني في هذا الوقت بالذات ما ظل، يعني كل المناطق الشرقية اللي رحلوا السكان منها اجوا حطوا في المناطق الف، ما ظل حدا يقدر يسكن في مناطق ألف لأنه المناطق هاي كلياتها أصبحت فيها أصحاب المواشي اللي رحلوا من مناطق سمرة والمناطق المجاورة. ما في غير هاي المنطقة، يعني ما ظلش إشي. يعني في حال إنه تم ترحيلهم، إما بده يبيع الغنم ويرحل يقعد في طمون، وإما يعني ما ظلش إشي ثاني، أو بده يظل يموت في أرضه، غير هيك ما في بديل يعني.

الجامعه منذ عام 67 منذ احتلت اسرائيل الضفه الغربيه وخاصه منطقه الاغوار ومناطق سي، المواطن الفلسطيني يصارع ويعاني من ويلات الاحتلال ومن اعتداءات المستوطنين، وكل وسائل الضغط والترهيب استخدمت من اجل انهاء الوجود الفلسطيني في هذه المنطقه. كل الخدمات، البنى التحتيه، عمليات الهدم، المصادرات، كلها يلاحق فيها الفلسطيني، ولكنه ظل متشبث وموجود في ارضه بالرغم من كل التحديات اللي مر فيها وعانى فيها من اجل افراغه من افراغ هاي الارض. طبعا مطامع الاحتلال وسيطرته وتغيير الواقع التاريخي والقانوني في الاغوار واستبداله بحقائق ووقائع تخدم وتعزز الاستيطان والسيطره الاسرائيليه على هذه المنطقه وانهاء الوجود الفلسطيني، هذه تبذل كل المؤسسات الاسرائيليه وهذه اطماع الاحتلال منذ عشرات السنوات، والان تحققت في ظل الحكومه اليمينيه اللي موجوده حاليا واستلمت زمام الامور واعطت الضوء الاخضر لكل مؤسسات الاحتلال انها تمارس هذا الدور وتكون في انهاء الوجود الفلسطيني، والدور الاكبر اللي اخذته خاصه المستوطنين اللي اخذوا على عاتقهم واخذوا الضوء الاخضر من الحكومه الاسرائيليه انهم يمارسوا هاي الاعتداءات والانتهاكات في حق الوجود الفلسطيني، وكل التجمعات تعرضت لاعمال عنف وسرقه وتخريب وتدمير ورعب عاشته هاي التجمعات واضطرت للرحيل من مناطقها واخلائها بسبب هاي الممارسات، واصبح مصدر رزق الفلسطيني اللي بيعتمدوا عليه اصبح يعني غير موجود. الثروه الحيوانيه حوصرت، سرقت، نهبت، حجزوها، اعتقلوها، دفعوهم غرامات، كل هاي الوسائل ما قدر الفلسطيني انه يصمد قدامها، وهذا الشيء يعني الحكومه كلها بتدعمه وبتعززه لانه يسيطروا على هاي الارض ويستولوا عليها. يعني ومش شيء يعني يصير راح ياثر في الواقع ويغير في اللي موجود كل هاي الاراضي.

هي تم السيطرة عليها من قبل المستوطنين، تم تسييجها فعليا، مسيج عليها من قبل المستوطنين، ممنوع أي ولا أي تواجد فلسطيني موجود في هاي المناطق، فالإعلان العسكري يعني ولا إشي بالنسبة لأنه المستوطن مسيطر عليها، فهو بس بعزز إشي قانوني للمستوطن أو للحكومة إنها تستولي والسيطرة على هاي الأرض، لكن فعليا هم مسيطرين على كل إشي، كل مناطق الأغوار 99% منها حاليا مسيج عليها، وهي حظائر لأبكار المستوطنين، وأبكار المستوطنين ترعى ومتواجدة فيها، بينما بعض التجمعات الفلسطينية اللي ظل فيها عدد يعني قليل من العائلات محاصرة فقط داخل مساكنها، ممنوع يخرج نهائيا من خارج المسكن، واعتداءات يومية وتواجد واستفزاز من قبل المستوطنين لهاي الناس اللي موجودة في هاي المنطقة، وحرمانها من كل الخدمات، يعني حتى موضوع المياه، يعني بحاربه نقطة الماء تصل لهاي التجمعات، مصادرة المعدات الزراعية خاصة آخر فترة، انهم صادروا الجرارات الزراعية، صادروا زهاريج المياه، صادروا مركبات المواطنين وسياراتهم، لانهم حتى يضيقوا على الفلسطينيين في هاي المنطقة.

يعني أطماع الاحتلال، أطماع الحكومة الإسرائيلية وأطماع المستوطنين في السيطرة وإنهاء الوجود الفلسطيني وتغيير كل المعالم الموجودة وفرض سيادة على هاي المنطقة وإنهاء الوجود الفلسطيني وإنهاء حتى حلم الدولة الفلسطينية اللي حاليا على أرض الواقع ما ظلش إشي. فقط اللي بشوفه إنه المستوطنين حطوا أعلام، حطوا تواجد للبؤر الاستيطانية في كل المواقع، يعني ما خلوش إشي نهائيا. فاللي بشوف المنطقة يعني بقول إنها منطقة يعني بتغير كليا. يعني المالح العائلات اللي كانت متواجدة فيه تعرضت لسلسلة اعتداءات وعنف وترهيب وضرب مبرح من قبل المستوطنين وتخريب لكل الممتلكات، وخاصة المدرسة اللي كانت موجودة وتم هدمها ليلا من قبل المستوطنين وهدم كل المنشآت الموجودة. فالعائلات الموجودة يعني عاشت في رعب وصبرت وصمدت لفترة من زمان، إلا أنه ما قدروش يتحملوا لموجود آخر إشي عصابات من المستوطنين، حوالي 40 مستوطن ليلي ليلي يقتحموا التجمع يعتدوا في الضرب المبرح على الناس. اضطرت الناس أنها تفرغ المنطقة وتطلع منها وترحل منها، وأصبح الوجود المستوطنين وأعلام المستوطنين نجم داود على كل المباني وعلى كل المنشآت اللي موجودة هناك، وحاليا ولا أي حدا بيقدر يستطيع يصل للمنطقة هناك. يعني إعلاميا نسمع أنه الكل ضد أعمال المستوطنين، بس على الواقع الكل بيساعد المستوطنين، الجيش الشرطة الكل اللي بيكون في هذا الدور أنه يعزز المستوطن ويدعم المستوطن ويعطي المستوطن صلاحيات ويتصرف مثل ما بده المستوطن ويسيطر ويستولي ويتواجد. بينما الفلسطيني بفرضوا عليه المناطق العسكرية، بفرضوا عليه الأوامر العسكرية، المحميات الطبيعية، كل مؤسسات الاحتلال دور واحد هدفها إنهاء الوجود الفلسطيني، والمستوطن بصرح وبروح وبتجول وبتواجد وببني وين ما بده وبستولي حتى على الأراضي الخاصة. وللأسف الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي والشرطة اللي هي مخولة في تطبيق القانون بتغض البصر عن المستوطن وبتعطيه يمارس الدور اللي بده إياه.

0: نشكر لفتتكم هاي، إن شاء الله أنه بساهم من خلال هذا المنبر توصيل الرسالة والصورة الواضحة على الوضع القائم في المشاريع الزراعية الموجودة في المنطقة والأضرار والتحديات اللي واجهت الشركات الزراعية في هذه المنطقة. طبعا هذه الشركات الزراعية تعد من أهم أركان السلة قطاع فلسطين. احنا هون في المنطقة تم إصدار أوامر وضعيات، أوامر وضع اليد هاي بتحكي عن مصادرة مئات الدنومات من أراضي هاي الشركات الزراعية وعزل أكثر من 90% من الأراضي الزراعية التابعة لهاي الشركات الزراعية. طبعا احنا هذا القرار كان يعني احنا بالنسبة لنا هو إعدام للمسيرة الزراعية في المنطقة هاي. طبعا احنا في المنطقة الزراعية موجودة هون، احنا بنناشد كل جهات الاختصاص، خلينا نقول المسؤولين، مشكورين اخواننا في الارتباط في تواصل دائم معنا في انه نوصل توصيل المياه للأراضي الزراعية اللي يتم عزلها في الطريق الأمني اللي مراد إقامته هون، ووجود ممرات آمنة للمئات العائلات الزراعية. طبعا هاي المناطق يعتش فيها مئات العائلات الزراعية، يعني يعتش منها المزارع الفلسطيني عشان قوت أبنائه وقوت يومه. انت لما الوجود هذا الطريق الامني يعني احنا بيعزل مناطقنا الزراعيه عن المزارعين. ضروره انه يكون في حلول واضحه، توصيل المياه، وجود ممرات امنه للمزارعين في المنطقه المعزوله. طبعا احنا هون في المنطقة هاي تعرضنا قبل هيك لخسائر فاتحة، خسائر كبيرة، صارت التزامات في الملايين على اصحاب المزارع الموجودة هون. بالرغم من كل هذا الحكي انا احنا فيش مفر ثاني، ما فيش خيار ثاني، احنا بنيجي هون عشان نقوت اولادنا وقوت يومنا. طبعا احنا في المنطقة هون بنحاول قدر الامكان نحافظ على وجودنا، لانه الموضوع اكبر من ملكية ارض، واكبر من الموضوع مش بس موضوع ملكية ارض، الموضوع هون في مشاريع زراعية. هاي المشاريع الزراعية تشكل امن غذائي وهي جزء من منظومة الأمن الغذائي في المنطقة. وفي طبعا هاي المشاريع بخرج منها منتجات يتم تصديرها للأسواق المحلية وأسواق الخارجية. فإحنا إن شاء الله منطالب إنه لفتي واهتمام في موضوع الحفاظ على الوضع الزراعي القائم في هاي المناطق اللي بده يتم عزلها، وإن شاء الله يا رب إنه بكون صوتنا مسموع ورسالتنا واضحة.
1: إحنا بالنسبة لنا المنطقة هنا بعد الشارع الأمني هذا اللي طلعونا فيه تم ضرر كبير في البنى التحتية عندنا وفي المزارع بشكل عام، يعني تقريبا أكثر من 90% من مزارعنا تم دمارها على شوفة عينكم جميعها. هنا كلياتها تم حلها، حل بيوت بلاستيكية جميعها وفيش حل ثاني. يعني طبعا أنا وغيري كثير من العاملين لدينا، يعني كثير عندنا عائلات بتشتغل هون بالشركة، يعني مئات العائلات تنتفع من هاي الشركات الزراعية في منطقة البكيعة، كلها راح تتضرر جميعها. فاحنا بنناشد الجميع وبنناشد جميع المؤسسات انه يوقفوا معانا وقف جامدي، وقف ضروري جدا إلنا، لانه هذا الضرر على جميع العائلات، خصوصا منطقة طوباس. انت عارفين منطقة طوباس سلة الغذاء الفلسطينية عندنا في طوباس، احنا هذا الضرر علينا جميعا، وان شاء الله انه الجميع بيجي يوقف معانا وبيساندنا في محنتنا وفي الصعاب اللي عندنا حاليا بنمر فيها. كمان طبعا احنا فيش عندنا مصدر رزق ثاني غير هالمزارع هاي اللي عندنا، يعني ان راحت احنا روحنا جميعا. ويعطيكم الف عافية.

نعم، تشتد الهجمة على مناطق الغوار الشمالية. نحن نتحدث عن حوالي 21 تجمع بدوي، عمليا بقي 7 إلى 9 تجمعات بدوية هي تحت وطأة الاحتلال. هذه التجمعات الاحتلال يسعى إلى فراغ الأرض من المواطنين، يسعى إلى خلق بيئة طاردة، وبالتالي كل عملية ترحيل وتهجير يواكبها إرهاصات كثيرة على صعيد المجتمع الفلسطيني. وبالتالي نتحدث عن ترحيل العائلات بأكملها، نتحدث عن قطع سبل الرزق، نتحدث عن إغلاق الكثير من الطرق، لا يستطيع المزارعين الوصول إلى مزارعهم، وبالتالي الأمر في الوضع في المناطق الأغوار الشمالية وضع صعب. الاحتلال يسعى إلى تكريس سياسي ممنهجي، هي قديمة حديثة، ولكن في الفترة الأخيرة اشتدت وتيرة هذه الاعتداءات. نتحدث عن تدمير خطوط مياه، نتحدث عن 12 ألف دنوم الآن هي بلا مياه في مناطق عطوف والرأس الأحمر، طبعا الفارسية وبزير. كل هذه الاعتداءات تصب في استراتيجية واحدة للاحتلال، إفراغ الأرض من المواطنين في مناطق الأغوار الشمالية. نعم، هي منظومة إسرائيلية متكاملة، القضاء، الجيش، الشرطة، المستوطنين بقرار من الحكومة الإسرائيلية. وبالتالي نعم، نحن نتحدث عن 1042 دنم، هو الطريق العسكري اللي يبدأ من شبلي وينتهي في منطقة العقبة وتيسير. وبالتالي خلال شق هذا الطريق هناك بيوت سكنية، هناك أبار مياه، هناك بركسات لمربي المواشي، هناك الكثير من المنشآت الفلسطينية، وبالتالي سيقوموا بتدميرها. لو تأثير نتحدث عن 14 ألف فرصة عمل ستضيع من الشعب الفلسطيني نتيجة هذا الطريق العسكري. نتحدث عن 180 ألف دنم ستكون خلف هذا الجدار، وبالتالي هناك تعقيدات حقيقية على الأرض. ما يجري في الأغوار هو صراع إرادات، الشعب الفلسطيني الصامت بالرغم من كل ما يجري. الوضع صعب جدا جدا في مناطق الأغوار الشمالية وتباص يعني شأن كل المحافظات. الاستيطان يستعر في مناطق الضفة الغربية. نحن نتحدث عن طريق رابط من مناطق الأغوار الشمالية محافظة طوباس لربط مستوطنات جنين المنوي إقامته حديثا. وبالتالي هو عمليا إذا ما قمنا بتتبع هذا خط الجدار هو تطبيق لمشروع اللون الذي طرح في السبعينات، الذي يقضي بضم ثلث مساحة الضفة الغربية من بيسان شمالا إلى بيت لحم جنوبا. نعم، الإسرائيليين في استراتيجيتهم يحاولوا لخلق بيئة طاردة للسكان الفلسطينيين، المواطنين أصحاب في الأغوار الشمالية. الريف الفلسطيني المحيط بالمستوطنات هو مستهدف، وبالتالي هم سيقوموا بخنق هذه القرى الثلاثة اللي موجودة منذ سنوات في مناطق في هذه المناطق. حتى التجمعات البدوية نحن نتحدث عن مئات السنين هم موجودون أصلا، يعني قبل 67 هناك هذه التجمعات موجودة. وبالتالي الإسرائيليين يسعوا إلى خلق واقع جديد في مناطق الأغوار الشمالية، تغيير ديموغرافي في مناطق الأغوار الشمالية، وبالتالي إحلال مستوطنين جدد في هذه المناطق. نحن تحدثنا عن آلاف الدنومات. أصلا القضية بدأت منذ فترة قبل هذا العدوان الآثم على أهلنا في غزة. قبل أكتوبر كان هناك الاستيطان الصامت اللي هو الاستيطان الرعوي اللي بيسيطر على آلاف الدنومات، فتية الجبال، فتية التلال اللي قام بتشكيلهم نتنياهو، يسيطروا على سفوح التلال وبالتالي يسيطروا على آلاف الدنومات. بعد هذه الحرب وبعد الحرب الإيرانية هناك برضو نستطيع أن نقول هناك اشتداد لهذه العملية الاستيطانية. وبالتالي الهدف خلق واقع ديموغرافي وجغرافي في هذه المناطق، وبالتالي خنق المواطن الفلسطيني. نتحدث عن 180 ألف دنم ستكون تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، وبالتالي هو تغيير لكل معالم الجغرافية في مناطق الأغوار الشمالية.

الأغوار الشمالية لها أهمية استراتيجية أمنية وجيوسياسية، هي في الشمال مناطق الأغوار محاذية لمناطق 48، وفي الشرق هي ملاصقة أو على حدود المملكة الأردنية الهاشمية، وبالتالي هناك استراتيجية أمنية إضافة إلى الأهمية الاقتصادية. قبل سنوات لجنة من الكنيسة من دار القانونية في الكنيسة زارت مناطق الأغوار الشمالية، وتوصيتها للكنيسة كانت والحكومات الإسرائيلية بعدم التفريط في مناطق الأغوار الشمالية. أولا المنطقة من الناحية الزراعية هي الأجواء في مناطق الأغوار الشمالية غير موجودة في بعض بقاع العالم، يعني المناخ في مناطق الأغوار الشمالية غير موجود في بعض مناطق العالم لأهميتها الزراعية، وبالتالي لها أهمية جغرافية، لها أهمية أمنية، وبالتالي هذا الإصرار على السيطرة على مناطق الأغوار الشمالية على آلاف الدنومات من هذه المناطق.

رغم كل ما تتعرض له الأغوار الشمالية من تضييق واستهداف متواصل، ما زال المزارعون يتمسكون بأرضهم باعتبارها عنوان وجودهم ومستقبل أبنائهم. فالأرض بالنسبة لهم ليست مجرد مصدر رزق، بل جزءا من الهوية والانتماء والتاريخ. الاعتداءات المتكررة التي تنفذها عصابات المستوطنين إلى جانب مشاريع الطرق والبؤر الاستيطانية التي تتوسع على حساب الأراضي الزراعية تفرض واقعا صعبا على المواطنين، وتزيد من التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في المنطقة. لكن في المقابل يواصل الأهالي العمل في أرضهم والتمسك بحقهم في البقاء رغم كل الظروف، وفي سهل عاطوف وسهل البقيعة، حيث تتداخل الحقول الزراعية مع التهديدات اليومية. تبقى معركة الأرض مستمرة، عنوانها الصمود والثبات. فالمزارعون يدركون أن الحفاظ على هذه الأرض هو حفاظ على المستقبل، وأن الزراعة ستبقى شاهدة على ارتباط الإنسان الفلسطيني بأرضه مهما اشتدت التحديات. إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج بيادر.

نكبة اليوم، هجرة أمس أم هجرة اليوم، نزوح أمس أم نزوح اليوم. الوضع اللي بنعيش اليوم ليس نكبة إنما نكبات. أنا صحيت على نار ودخان وظلام، امتزجت دموع الفرحة مع دموع الحزن عند العودة. لن نهاجر وسنبقى هنا صامتون حتى آخر نفسنا، لن نهاجر.

0: ليس من السهل أن تعيش مقتلعا أو أن تولد على أطراف حكاية لم تبدأ بك لكنك تتحمل نتائجها. في فلسطين لا تكون النكبة ذكرى، إنها تجربة تتكرر كلما ظن العالم أن الجغرافيا قابلة للتبديل وأن الشعب قابل للإذابة. من يافا إلى غزة لقد تغيرت أسماء المدن، لكن هدف القذيفة ظل كما هو إسكات الذاكرة. الحاج محمد المصري لاجئ من يافا لا يحمل بندقية بل يحمل رواية والدته، امرأة تجاوزت 90 شاهدة لم توثق بالكاميرا بل بقيت صورتها في خلفية الحكاية. إنه هنا لا يسجل شهادتها بل ينقلها.
1: لم نعش النكبة، إنما سمعنا من أبانا وأجدادنا عن نكبة 48، سيما أنني من مدينة يافا، مدينة يافا التي هي عروس بحر الأبيض المتوسط، تشتهر مدينة يافا بالحمضيات، وكانت قريبة من

0: القتل لم يكن صدفة ولا عارضا في الحرب، بل كان أداة منظمة لإخلاء المكان. لم يكن المطلوب إخافة السكان بل طردهم. لا صوت لامرأة تهرول في الميناء، لا معنى لطفل يصرخ، لا مكان لعجوز ينتظر العودة على شاطئ مغلق. كان المطلوب ألا يبقى أحد ليتكلم، وما روته أم محمد لم يكن لتأبين الماضي بل لتسمية ما لم يعترف به قط.
1: تم تهجيرنا، تهجير أبانا وأجدادنا إلى هذه المخيمات اللجوء. في البداية حسب ما كانت تحكي لي طبعا الحجة الوالدة، كانوا عايشين في خيم، والخيم طبعا اللي استقبلتهم هيئة الأمم الوكالة، ومن ثم طورت الخيمة إلى بيت، وهذا خير شاهد. هذا من نكبة 48 لليوم لم يتغير البيت، هي وكان من طينة وإحجار زي ما أنتم شايفين، وكان كرميد وتحول لأسبس.
0: في يافا كانت الطلقة فردية لكن دلالتها جماعية، وفي غزة باتت المجزرة جماعية لكن هدفها بقي فرديا. اقتلاع الفلسطيني من نفسه وليس فقط من بيته. في الحرب الحديثة لا يكفي أن تهدم المنازل، بل المطلوب أن تهدم المدن التي في الذاكرة، وأن ينهار الإيمان بجدوى البقاء.
1: عن أي نكبة نتحدث؟ نكبة أمس أم نكبة اليوم؟ هجرة أمس أم هجرة اليوم؟ نزوح أمس أم نزوح اليوم؟ مجازر أمس اللي في النكبة في 48 أم مجازر اليوم؟ شهداء أمس أم شهداء اليوم؟ دمار أمس أم دمار اليوم؟ رغم أن هناك لا يوجد دمار، أبائنا حسب ما بلغونا تركوا البيوت كما هي، العفش بكل شيء كما هو. اليوم إحنا نعيش نكبة وحصار قوي، نكبة 23 7 أكتوبر 23.
0: ما بين عام 1948 وعام 2025 لم يكن الصراع سياسيا فقط.
1: ما كنا نسمع من أبائنا وأجدادنا عن نزوحهم بالخيام نحن عشناه واقع اليوم. عشناه عندما تم نزوحنا قصرا تحت ضرب الرصاص والقصف والدمار. عشنا في الخيام، عرفنا شو يعني خيمة، عرفنا شو يعني هجرة، عرفنا شو يعني نزوح. كان وضع مأساوي. الوضع اللي منعيش اليوم ليس نكبة إنما نكبات، وما زالت الحرب مستمرة وما زال الدمار مستمر. نحن اليوم نعيش في نكبات ونكبات، وأن الاحتلال الآن ليس يحارب الحجر بل يحارب الحجر والبشر والأخضر واليابس، حتى الطير حتى الحيوانات لم تسلم. وكان يركز الآن على إعدام الأطفال لأنهم هم جنود المستقبل وهم رجال الغد، فكانت الهجمة الشرسة على أطفالنا حتى يعدم التاريخ. إذا تم تهجير الشعب انتهت القضية الفلسطينية، إلا أن وقوف الدول المحيطة والمجاورة مصر والأردن وأنها رفضت استقبالنا وأغلقت الحدود للحفاظ على عنوان القضية الفلسطينية هو الشعب. فنحن اليوم باقون، باقون على أرضنا، باقون رغم الألم رغم الحزن رغم الوجع، رغم أننا دمرنا ودمرت البيوت فوق رؤوسنا. مربع كامل تم قصفه، مربع كامل 5 بيوت، كان يومها مجزرة، أكثر من 25 شهيد في المنطقة من ضمنهم أبنائي وبناتي وأحفادي، دمر بالكامل مربع كامل دون سابق إنذار ودون إخطار ودون أن يقولوا لنا إخل البيت. أنا صحيت على نار ودخان وظلام، ومن تحت الركام لقيت أصوات بتصرخ والكل بيصرخ وأنا مش عارف وين. دخان قدامي، زوجتي جنبي نايمة لقيتها في الدار الثانية، أولادي

0: وبناتي تحت الدرج طلعوهم، يعني ابني وزوجته وبنته انمسح من السجل نهائي. أنا عندي 7 شهداء. هذه النكبة، النكبة اللي احنا الآن دمارنا وحاشتنا وحياتنا اللي احنا بنعيشها الآن، والحصار المطبق علينا والتجويع اللي احنا بنشوفه والدمار اللي احنا موجودين فيه، المجازر التي كل يوم في مجزرة، كل يوم في شهداء، كل يوم يسقط شهداء. نكبة 48 أعداد الشهداء قليلة، نكبة 23 تفوق أعداد الشهداء فيها أعداد أضعاف أضعاف أضعاف ما هو كان موجود في 48. دمار اللي حصل في 48 دمار في 23 يفوق هذه الأعداد.
1: الرواية التي تأسست على أرض بلا شعب لم تحتمل وجود من يرويها من الطرف الآخر صاحب الأرض الحقيقية، لذا تتكرر الحروب كلما بقيت الحقيقة على لسان مسن أو عادت على لسان حفيد، وكلما صمدت ذاكرة كذاكرة أم محمد تضاعف القلق من بقاء الرواية حية.
0: نزحنا أكثر من 7 مرات. أول ما طلعت خانوز، تم محاصرتي في مدرسة أحمد عبد العزيز، طلعنا رافعين إيدينا تركين كل أمتعتنا، توجهنا باتجاه جامعة الأقصى البحر رفح عند الطيارة، قعدنا 4 شهور صارت العملية البرية، رجعنا عن صراط، حصلت الهدنة في 27/1 وروحنا من تبة نويري. لما وصلت الشاطئ طلعت 6:30 صباحا، وصلت الساعة 3 مساء لأنه مرتي مصابة وأمي كبيرة سن، فكان المشي متعب إلهم، كل 10 متر يرتاحوا وأنا أرتاح معاهم. كان وضع حتى في عودتنا عانينا، رغم أنه يعني بيسألوني إيش شعورك، قلت لهم امتزجت دموع الفرحة مع دموع الحزن عند العودة. إحنا راجعين على دم أولادنا، راجعين على ريحة الدخان، راجعين على الركام، مرقنا شارع البحر ما في معالم، ما كنا عارفين المناطق إلا من بعض الحاجات، وإحنا ماشيين عرفنا أنه وصلنا كذا. وعندما وصلت البيت المدمر مع المربع تجددت الآلام، تجددت الأحزان، لدرجة وإحنا بنرفع في بعض الركام أنا طلعت أواعي البنت بمسك هيك دمها بعد 15 شهر بمسك هيك كأنها الآن مصابة.
1: النكبة لم تكن حدثا وانتهى، لقد كانت مشروعا لم يستكمل بعد، وما نراه اليوم في غزة ليس صفحة جديدة، إنه تكرار مصمم لذات الصفحة بأسلوب أحدث وصمت دولي أعمق. حين ينقل الحاج محمد ما سمعه من أمه في يافا، ثم ينظر إلى ركام بيته في مخيم الشاطئ، لا يروي مأساة عائلية، إنه يعيد رسم حدود معركة الوجود الفلسطينية.
0: وإحنا صامدين حتى لو فقدنا أنفسنا وأبنائنا صامدين، واللي تكرر معنا في النزوح في المرة الأولى لن يتكرر في المرة الثانية، ولن نخرج من هنا، وسنبقى هنا حتى لو لحقنا أبنائنا ودفننا مع أبنائنا، لن تتكرر المأساة اللي إحنا طلعنا منها. وكان هذا خطأ، المفروض إحنا صمدنا هان، لأن هان المفروض إحنا نكون موجودين، ما نعطي فرصة إنه بيوتنا تتفرغ، لا إحنا موجودين، ينزلوها ما نزلوها علينا ينزلوها كمان مرة، مش هيفرق كثير معانا، إحنا على إيش نبكي، إحنا باقون. هما بيقولوا الكبار يموتون الأطفال ينسون، بالعكس الآن بهجمتهم الشرسة في نكبة 23 جسدوا نكبة 48. ما قرأها الطالب في الكتب الدراسية في المدارس شافها بعينه وعاشها في الواقع. ما كان يسمعوا عن سيده عشنا في خيم، اليوم كل الأطفال حتى انولدوا في الخيام، في أطفال من ولد في بداية الحرب اليوم عمره 2.
1: الاحتلال لم يكن فقط من الأرض، بل من اللغة والتاريخ، من الخيال العام. ومع ذلك لا يزال هناك من يحمل المفتاح، ومن يستعيد أسماء الأحياء، ومن يؤمن أن للبلاد ذاكرة لا تنسى ولا تنسى.
0: هي حرب دمار، هي حرب إبادة، قضت على الأخضر واليابس والطفل والشيخ والمرأة وما استثنى أحد، وما زلنا تحت وطئ إطلاق النار، وما زلنا تحت وطئ أزيز الطائرات والرصاص، والحرب لم تنتهي بعد. وما نسمع أنهم يتكالبون يتآمرون عن هجرة طوعية أو قصرية، لن نهاجر، لن نهاجر، وسنبقى هنا صامدون حتى آخر نفس إلنا. لن نهاجر، لن نهاجر، لن نهاجر، ونأمل أن هذه النكبة هي اللي حتكون النصر في عودتنا لل 48 بإذن الله. طالما احنا صامدون سنعود بإذن الله، وفلسطين لفلسطين وللشعب الفلسطيني، شاء من شاء وأبى من أبى. والله لن نرفع الراية، سنبقى صامدون، صامدون حتى آخر شبل يرفع علم فلسطين، كما حدث في تحدث فيه قائدنا العظيم أبو عمار عما أذن المساجد القدس وعلى كنائس القدس، سيرفع العلم الفلسطيني في كل فلسطين من بحرها إلى نهرها بإذن الله.
1: ولهذا فإن الفلسطيني لا يهزم حين يهدم بيته، بل حين يكف عن روايته. والحاج محمد ما زال يروي.

Давай.

0: كلنا سوا.
1: الحمد لله يعني على عطاء ورضا. قبل الحرب كنا طبعا بيوتنا عامرة، كانت الأجواء أولادنا يحبوا مثلا أجواء العيد أجواء الكعكة نعمل لهم، كان كل إشي ميسر وكل إشي مسهل الحمد لله. لكن رغم الحرب برضه بدناش نتفرحة الأطفال، بدناش يعني إنه حرب، يعني بدنا نحاول يعني اللي بفرحش حالي بدنا يعني زي ما بنحكي كيف ناخد نقتبس الفرحة اقتباس. أكيد يعني هو في اختلاف وأكيد في فقد وأكيد في حزن، وأكيد لو قد ما بدك تكون فرحان مش هتكون سعيد زي ما كنت زمان. يعني أنا فقدت والدتي شهيدة رحمة الله عليها، أنا عمالي بحكي لأختي أم العز الكبيرة بقول لهم نادولي أختي نادولي أمي نادولي أم نعيم عشان بس تقعد وتبارك الإشي، يعني بما إنها أختي الكبيرة فبحكي لهم بدي أمي نادولي أمي تيجي. الحمد لله اعمل الكعك، وحتى في فيديوهات عندي كنت دائما اعمل واحكي كل عام وانت بخير يا امي هيني بعمل كعك وابعت لها الفيديو. وكنت ده لازم يعني اول ما اروح على العيد اخذ لها الكعك، وانا ان شاء الله كلنا احنا وخواتي هنطلع عن روحها كعك، لانه هي كانت تحب الطعم وكانت تحب الكعك وكانت تحب كل شيء. ان شاء الله حنطلع عن روحها، عن روح جميع الاموات ان شاء الله. الله يرحمه احسن اليه يا رب. فرحة والله منقوصة كتير، يعني بيفرق كتير من هان قبل عن اول كتير فرق. بنحاول نشاركهم عشان ينبسطوا، عشان بكفي المعنى اللي شافوها، بكفي على القليلة بضلوا يحملوا مي كل شوية رايحين جايين على التكية رايحين جايين، بعانوا والله عانوا هالأطفال كتير. بنحاول نفرحهم على قد ما نقدر، المعمول فرحة العيد التزيين زين الخيمة مثلا، كل هذه تعظيم لشعائر الله، وغير كمان انه هي فعلا تراثنا كفلسطينيين بنضلنا نحافظ عليه رغم كل شيء، يعني حتى بنضلنا محافظين عليه، يتوارثوا اجيالنا يتوارثوا اولادنا اولاد اولادنا كلهم يتوارثوا حتى يضل لا يندثر هذا التراث. بما أنه يعني أجواء العيد نهاية رمضان وجاي عيد بلشنا نجهز أشياء الكعك، رحنا على السوق جبنا السميد السمنة العجوة دقة الكعك، اتفقتنا وخواتي أنه كل واحدة بدها تعمل مثلا كمية، جهزنا الأغراض صحينا الصبح بسيناهم قبل بيوم وجهزناهم، صحينا الصبح نشطين ومجهزين كل إشي، مجهزين فرن مجهزين أغراض الكعك كلها الصواني، حدا بيخبز حدا بيعمل العجوة حدا بيجهز الكعك. الحمد لله كانت فاتحين تكبيرات العيد، كانت يعني أجواء حلوة كتير رغم كل الشوكنا ورغم كل الفقد ورغم يعني كتير بنتذكر ناس عزيزين علينا، والحمد لله رب العالمين بنحاول نفرح حالنا بأبسط الأشياء حتى لو خيمة حتى لو رغم النزوح رغم الفقدان رغم كل شيء. الحمد لله رب العالمين عملنا كعك والحمد لله كل عام وانتم بخير يا رب. اهم شيء اللمة الحمد لله انه نكون ملمومين متجمعين حوالين بعض، يعني فقدنا امي فقدت ابني فقدنا اختي ولاد اخويا، بس الحمد لله بنتمسك بالباقيين بنحاول نكون جنب مع جنب بعض ملتمين باجواء زي هيك برمضان بعيد لمة كعك. الحمد لله يعني إننا نكون حوالين بعض وملمومين متجمعين وبخير هذا أهم إشي الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله رغم يعني رغم الخيام ورغم الدمار والنزوح وكل الأشياء هاد إن شاء الله بإذن الله بيكون عيدنا أحلى وكعكنا أزكى وحياتنا أجمل بإذن الله رب العالمين.

أهلا بكم مشاهدينا في جولة جديدة من الخبر الصحيح لهذا الأسبوع، وأبرز ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار صور وفيديوهات مضللة. البداية مشاهدينا على مستوى المحلي، وما انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي هذه الصورة، وتظهر أنها كما تم ادعاء أنها مستوطن إسرائيلي على حمار بجانب مركبة فارهة، مع وصف بأن الصورة تجسد واقع حياة المستوطن الإسرائيلي مقارنة بالمواطن الفلسطيني حسب الادعاء. ولكن مشاهدينا في الخبر الصحيح تبين أن الصورة غير حقيقية ومولدة بالذكاء الاصطناعي، ومن خلال التدقيق في الصورة تبين أنها مولدة بالذكاء الاصطناعي. يظهر ذلك من خلال عدة تشوهات بصرية، ومنها تشوه في يد المستوطن وخاصة في طبعا الأطراف وتفاصيلها، إضافة إلى عدم وضوح في طبعا الأحرف كما تم نشره، وأيضا غباش في الصورة وفي الخلفية كما تم تداوله. إذن الصورة مفبركة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. أيضا مشاهدينا تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو كما نشاهد، ودعوا طبعا ناشروه أنه يظهر غارات أمريكية حديثة استهدفت مواقع عسكرية في إيران، وتوثق قصفا إسرائيليا استهدف طبعا المواقع طبعا الإيرانية في الفترة الأخيرة. ولكن تبين أن الادعاء مضلل والخبر غير صحيح، فحسب ما تم طبعا نشره تبين أن الصورة كانت تحديدا قصف لمواقع غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وأظهر البحث أن الحسابات الإخبارية الفلسطينية نشرت هذا الفيديو كما نشاهد هنا تاريخ الخبر في 6 أيلول للعام 2021، على أنه يوثق إذن قصفا إسرائيليا استهدف مواقع غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. أيضا مشاهدين، بعد تتويج المنتخب الإسباني بكأس العالم في المونديال 2026، أيضا انتشرت مجموعة من الشائعات رافقت طبعا هذا التتويج، مجموعة من الشائعات في الصور والفيديوهات وأيضا التصريحات، ومنها ما تداولت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي هذه الصورة، والتي دعت أنها تظهر لمين ينال ويمال أنه مرتديا العلم الفلسطيني عقب تتويج إسبانيا بلقب كأس العالم الحالي، على الرغم أنه أيضا متضامن مع القضية الفلسطينية. ولكن تبين في الخبر الصحيح أن هذه الصورة غير صحيحة في الفترة الأخيرة، واللقطة المعالجة رقميا وليست إذن للاعب المنتخب الإسباني وهو يرتدي العلم الفلسطيني عقب تتويج منتخبه بكأس العالم الحالي طبعا على حساب الأرجنتين. أظهر البحث أن الصورة الأصلية هنا كما نشاهدها لاحتفالات لامين يامال بعد الفوز بكأس العالم، تظهره مرتديا قميصا للمنتخب الإسباني إلى جانب بوشاح التتويج، وليس علما فلسطينيا كما ذكرنا، بالرغم أنه أيضا متضامن مع القضية الفلسطينية. كذلك مشاهدين، سارعت عدد من وسائل التواصل الاجتماعي و العديد من الصفحات ومقاطع الفيديو للاعب الإسباني لامين يامال وهو يرفض مصافحة الرئيس الأمريكي ترامب خلال حفل تنصيب إسبانيا طبعا بطلا لبطولة كأس العالم الأخيرة، حيث جرى فبركة مقطع الفيديو على أنه رفض مصافحة ترامب في الفترة الأخيرة. ولكن كما نشاهد مشاهدينا هذا الفيديو المفبرك الذي انتشر، تبين بعد التحقق والتدقيق في مقاطع الفيديو الرسمية أن ما تم نشره من مقاطع فيديو وأنباء ضمن الأخبار المفبركة، وأن الخبر الصحيح هو ظهور اللاعب طبعا كما نشاهد هنا وهو يصافح ترامب، وليس كما تم إشاعته من قبل بعض الصفحات. إذن نشاهد أيضا أن هذا اللاعب تعرض لحملات تشويه وتنمر واسعة خلال بطولة كأس العالم الأخيرة. أيضا مشاهدينا، بعض الفضائيات والوكالات العالمية أثبتت عكس ما تم فبركته، وكما شاهدنا أنه فعلا قام بمصافحة ترامب وليس كما تم إشاعته. في ذات السياق أيضا مشاهدينا، تداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي وبلغات عدة مقطع فيديو للاعب المنتخب الإسباني مارك كوكاريلا وهو يحمل كأس العالم الأصلية داخل كيس بلاستيكي عقب
فوز وتتويج المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم. إذن هذه اللقطة انتشرت بشكل واسع، ولكن تبين أن الخبر مضلل، فلا توجد أدلة تشير إلى أن كوكوريلا كان يحمل كأس العالم الأصلية داخل الكيس، بما تظهر أيضا الصور الرسمية من الاحتفالات المنتخب الإسباني أن اللاعبين تسلموا نسخا طبق الأصل من الكأس إلى جانب هدايا تذكارية أخرى عقب المباراة النهائية. أيضا مشاهدينا في جولتنا المنوعة، تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي هذا الفيديو مدعية أنه يوثق مظاهرات حديثة في طرابلس الليبية بسبب انقطاع التيار الكهربائي في الفترة الأخيرة. إذن هذه المظاهرات تم نشر صور لها على أنها نتيجة انقطاع التيار الكهربائي في طرابلس، ولكن تبين أن الادعاء مضلل، إذ لا توثق هذه المظاهرات الحديثة في طرابلس بسبب انقطاع الكهرباء، وإنما يعود الفيديو إلى احتجاجات شهدتها المدينة في أيار الماضي للعام 2025. وتبين أن حسابات وصفحات إخبارية ليبيا نشرت هذا الفيديو إذن في 25 من مايو 2025 على أنه يوثق إغلاق محتجين جزيرة في طرابلس وإشعال إطارات السيارات فيها كما تم نشره، وليس كما تم ادعائه أنه بسبب انقطاع التيار الكهربائي. أيضا تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو آخر ودعت أنه يوثق لحظات الزلزال الذي ضرب المكسيك في 27 من تموز الجاري. إذن في هذه الجولة المنوعة تبين أن هذا الادعاء مضلل، إذ لا يوثق الزلزال الذي ضرب المكسيك مؤخرا، وإنما يعود إلى زلزال وقع في حزيران للعام 2020. وأظهر البحث أن الفيديو نشر في إذن حزيران في 2020، وتداولته وسائل إعلام مكسيكية أنذاك على أنه يوثق الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد حينها. إذن هنا تم التلاعب بالسياق الزماني لهذا الفيديو. بهذا مشاهدينا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الجولة المنوعة من الخبر الصحيح. إلى اللقاء.

موجز الساعة الثانية، أهلا بكم. ارتكبت قوات الاحتلال ومستوطنون إرهابيون مجزرة جديدة في بلدة تل جنوب غرب نابلس، أسفرت عن استشهاد 4 مواطنين من عائلة واحدة، هم شقيقان وابنا عمهما، وإصابة 4 آخرين بينهم 3 بجروح حرجة خلال تصدي المواطنين لهجوم مستوطنين على البلدة. وأفاد أمين سر حركة فتح في تل عصام الصيفي بأن مستوطنين إرهابيين هاجموا منزلين في المنطقة الشرقية من البلدة، فتصدى لهم الأهالي وأجبروهم على الانسحاب، مضيفا بأن جنود الاحتلال والمستوطنين أطلقوا النار بشكل عشوائي باتجاه المواطنين، ما أدى إلى استشهاد 4 شبان هم الشقيقين إبراهيم وجواد حسين رمضان وفاروق عدنان رمضان وعمران أحمد رمضان. وفي سياق متصل، أغلقت قوات الاحتلال كافة الحواجز العسكرية المحيطة بمدينة نابلس ونصبت آخر على الطريق الواصل بين نابلس طوباس في ظل انتشار واسع في المنطقة. اقتحمت قوات الاحتلال مستشفى نابلس التخصصي واعتقلت شقيقين أحدهما مصاب، واعتدت على الطواقم الطبية في قسم الطوارئ. وقال نائب رئيس مجلس إدارة مستشفى نابلس التخصصي داني المصري إن قوات الاحتلال حاصرت المستشفى واقتحمت قسم الطوارئ واعتدت على الطاقم الطبي وقامت بتكبيل أيدي الأطباء والمرضى، كما اعتقلت شقيقين أحدهما عروة صيفي وهو جريح ويعالج في المستشفى نتيجة إصابته بالرصاص في الكتف خلال العدوان على بلدة تل، فيما استولت تلك القوات على تسجيلات الكاميرات وحاولت تفجير أبواب مكتب الإدارة في المستشفى. في غضون ذلك أصيب 3 مواطنين بجروح ورضوض إثر هجوم شنه مستوطنون على بلدة سرة جنوب غرب نابلس، تخلله إحراق 6 منازل على الأقل وعدة مركبات. مراسلنا أفاد بأن عشرات المستوطنين هاجموا البلدة من أطرافها الغربية واعتدوا على 3 مواطنين بالضرب وأحرقوا منازل بشكل كلي وجزئي، إضافة إلى 5 مركبات وعشرات الدنومات من الأراضي المزروعة بالخضروات والفواكه، وسط اندلاع مواجهات مع الأهالي الذين حاولوا التصدي لهم. في سياق متصل، أحرق مستوطنون معدات في كسارة للحجارة وحاولوا إحراق منازل في قرية عريف جنوب نابلس، إلا أن يقظة الأهالي حالت دون ذلك. أدانت الرئاسة الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال والمستوطنون الإرهابيون بحق شعبنا في الضفة الغربية بما فيها القدس، والتي كان آخرها المجزرة التي ارتكبتها في قرية تل وما تلاها من اعتداءات همجية على المواطنين وممتلكاتهم في بلدات وقرى عريف وصرة وإماتين وفرعة ومريحة ومسافر يطة، إضافة إلى اقتحام مستشفى نابلس التخصصي وترهيب الطواقم الطبية والمواطنين والاعتداء عليهم واختطاف مواطنين. وحملت الرئاسة في بيان حكومة الاحتلال المتطرفة المسؤولية الكاملة عن الجرائم اليومية التي ترتكبها عصابات المستوطنين بحق شعبنا الأعزل، مؤكدة أن حكومة الاحتلال توفر الدعم المالي والسياسي لعصابات المستوطنين لتصعيد إرهابهم وتنفيذ مخطط التهجير القسري في الوقت الذي تواصل فيه حربها على قطاع غزة رغم إعلان وقف إطلاق النار. وحذرت الرئاسة من استمرار هذه الجرائم والانتهاكات اليومية، مؤكدة أن حكومة الاحتلال تدفع الضفة الغربية

نحو الانفجار تنفيذا لمخططاتها الاستيطانية. وأدانت الرئاسة قرارات نتنياهو ووزير حربه التي أعقبت الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في قرية تل. وطالبت الرئاسة الإدارة الأمريكية بالتدخل وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها وجرائم المستوطنين، مؤكدة أن استمرار الأوضاع الحالية سيجر المنطقة بأكملها إلى تداعيات لا تحمد عقباها. ختام الموجز، في أمان الله.

0: مشاهدينا أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرى يكتبون، نتحدث فيها اليوم عن أهمية أدب الأسرى مع ضيفنا الشاعر زهير أبو شايب. أهلا وسهلا بك.
1: أهلا بك.
0: نتحدث اليوم بعد حلقات كثيرة ناقشنا فيها كتب وروايات وكتابات مختلفة للأسرى عن أهمية هذا النوع من الأدب وأهمية أدب المقاومة بشكل عام. يعني نفسح اليوم هذا المجال الحديث بالتحديد عن أهمية هذا الأدب، أدب المقاومة بمختلف أشكاله.
1: لا شك في أن هذا الشكل من أشكال الكتابة هو امتداد لفعل المقاومة الذي يمارسه الفلسطيني، وتكمن أهمية هذه الكتابة في أنها تأتي من داخل التجربة، فيما أدب المقاومة عمليا هو أدب متعال يكتب من خارج التجربة في الغالب، ويفتقد إلى حرارة التجربة التي تمتلكها الكتابات القادمة من داخل التجربة. أدب السجون هو أدب في الغالب مكتوب من قبل ناس ليسوا أدباء، من قبل سجناء في الأساس تحولوا إلى كتاب في داخل السجن وأنتجوا مثل هذا الشكل من أشكال الأدب، الذي كما قلت هو امتداد للمقاومة من جهة، وهو مساهمة مهمة جدا وأساسية في رفض الرواية الفلسطينية التي تعبر عن نزوع الفلسطيني لمقاومة المحتل والاستمرار في مقاومته والحلم بكسر قيود هذا السجن الكبير الذي لا يحيط بذات الكاتب فقط، بل يحيط بذات الجماعة الفلسطينية، و يعني يعيق حياتها ويشلها ويحيلها بالمجموع إلى ذات سجينة داخل ذات الاحتلال.
0: نعم، يعني رمزيات هذه الكتابات وكما وصفتها هي تختلف بتصنيفاتها، قد تكون بالفعل هي روايات أو كتب أو قصص معينة تتحدث عن تجربة السجين بنفسه أو تجارب أسرى آخرين. رمزية أن يخرج من بين هذه المساحة المغلقة والضيقة والتي تحمل في طياتها قصص شخصية وتجارب شخصية وأذى يتعرض له الأسرى بشكل مستمر، وخصوصا في هذه المرحلة التي تعيشها القضية الفلسطينية، رمزية الاستمرار في أن تخرج من بين هذه الحيطان هذه الكتابات.
1: أولا، وجود مثل هذا الأدب يشير من جهة إلى أن الاحتلال

0: لم يسعى لمحاصرة الشخص، بمعنى أن الموجود في السجن ليس الشخص الفلسطيني فقط بل وعيه أيضا، وهذا يعني أن الاحتلال لا يحاصر الشخص بل يحاصر الوعي أيضا. هذا من جهة، ومن جهة أخرى يعني أن الفلسطيني حين يذهب إلى السجن يأخذ وعيه معه، فالشخص سجين لكن وعيه حر، وهذا يعني أن مقاومة الفلسطيني ليست مجرد مقاومة بالأدوات المادية بل هي مقاومة على مستوى الوعي، وهذا ما يجعل السجن افتراضي في مقابل السجن المادي الذي يتعرضه الفلسطيني، بمعنى أن الحرية المفقودة لدى الفلسطيني على المستوى الواقعي هي ممتلكة بالكامل على المستوى الافتراضي. فالفلسطيني الكاتب الفلسطيني هو كاتب موجود خارج السجن، وعيه موجود خارج السجن بينما هو موجود داخل السجن. ولذلك فإن هذه الكتابة ليست مجرد شهوة لممارسة اللغة، يعني ليست مجرد شهوة لغوية بل هي حالة ولادة مستمرة على صعيد الوعي. فكما قلت لك الفلسطيني موجود ليس فقط على الصعيد المادي الذي استطاع العدو أن يلقي القبض عليه، بل هو موجود على المستوى الافتراضي الذي لا يستطيع السجن أن يلقي القبض عليه أو أن يحاصره كما حاصر ذاته المادية.
1: نعم، يعني هي وكأنها هي رغبة في الاستمرار في الحياة رغم يعني كل محاولات كسر هؤلاء الأسرى، وخصوصا أنه نتحدث عن هي سجون كثيرة في داخل الأراضي المحتلة بأعمار مختلفة، مثل عوفر، مثل الدامون وغيرها، سجون للرجال، سجون للنساء، وسجون كذلك للأشبال، ولكن هناك عامل مشترك بين جميع هذه السجون وجميع هؤلاء الأسرى المسجونون من قبل قوات الاحتلال، بأنه هنالك دائما بصيص أمل. هذا بصيص الأمل في بما يتعلق بما يكتبوه الأسرى يخرج بهذه الطريقة، وهو توثيق، جزء من توثيق الرواية والقضية الفلسطينية. يعني أنت كيف تنظر لها من جانبك أنت كشاعر وأديب؟
0: هو أنت كما تفضلتي هذا الأدب ليس مجرد توثيق لتجربة خاصة داخل السجن، بل هو تعبير عن نزوع الذات الفلسطينية إلى الحرية، يعني بمعنى أن السجن غير قادر على قتل هذا النزوع لدى الفلسطيني. من هنا أهمية هذا الأدب. أنا لا أستطيع أن أحاكم هذا الأدب كما أحاكم النص الأدبي المكتوب خارج السجن أو الذي يكتبه الأديب. كما قلنا منذ البداية هذه كتابة ينتجها أناس عاديون خاضوا تجربة السجن، وليس شرطا أن يكون الكاتب في هذه الحال أديبا، بل هو إنسان عادي خاض تجربة غير عادية. أما وقد استطعنا أن ندرك اختلاف الكاتب كاتب هذه النصوص عن الأديب، فإن علينا أن ندرك أيضا اختلاف طبيعة هذه النصوص على الأدب الذي يكتبه المتخصصون أو الأدباء
1: واختلاف الظروف.
0: نعم، ولذلك نحن لا نستطيع أن نحاكم هذه النصوص مثل ما نحاكم النصوص الأدبية. أنا بالنسبة لي مثلا رسائل أسامة الأشقر هي رسائل ذات أهمية بالغة، ولها قيمة عالية لأنها صدرت عن شخص يرغب رغبة يعني جامحة في التواصل مع العالم، لم يترك شخصا إلا وأرسل له رسالة ليقول له ها أنا ذا موجود خارج السجن الذي يغيبني عنك. هذه القيمة ربما تفتقر.

0: إليها الكتابات الأدبية على فكرة. ولذلك على الأدب أن يستفيد كثيرا من هذه النصوص المكتوبة من داخل النار، من داخل، ليس من داخل المطبخ، من داخل النار التي تطبخ عليها القضايا وتطبخ عليها الأفكار.
1: نعم، تحدثنا يعني قبل بدء بتصوير هذه الحلقة كذلك عن يعني أدباء يذكر اسمهم ولهم وزن، منهم وليد دقة. يعني بحب لو للحظة نتحدث على كتابات معينة لوليد دقة، أنت يعني بالنسبة لك يعني هناك انعكاس لنقل شخصي قد يكون، أو أي انعكاس بالنسبة لك أنت كأدب وكأديب وشاعر؟
0: يعني وليد دقة رحمه الله ليس وليد دقة كاتب.
1: نعم.
0: وليد دقة هو أديب وسجين في الوقت نفسه. وهو كاتب يعني يمتاز بوعي عالي، ولذلك هو أنا أستطيع أن أقول إنه منتج فكر داخل السجن. وهذا الفكر متصل اتصالا وثيقا ليس بفكرة الحرية، بل بالمادة الخام للحرية، بالمادة الحية للحرية، يعني بتشكل الحرية، كيف يمارس حريته طيلة الوقت داخل السجن. وهو شخص مؤثر جدا حسب ما رواه الكثير من السجناء الذين يعرفونه معرفة عن قرب. نحن نعرف ما كتبه وليد دقة، لكننا للأسف الشديد لم تتح لنا الفرصة أن نتعرف على شخصه، وهو أهم بكثير من كل ما كتب وما يكتب يعني. لكن الذين عرفوه هم الذين يقولون إن هذا الشخص كان شخصا مؤثرا جدا في سلوك السجين الفلسطيني، وفي وعي السجين الفلسطيني، وفي إنتاج الفكرة الفلسطينية داخل السجن. وليد دقة لم يقرأ جيدا لا على المستوى الفلسطيني ولا على المستوى العربي،
1: يعني
0: وهذا يقتضي حقيقة أن يعني أن تقوم المؤسسات الفلسطينية الراعية للثقافة بالاهتمام بإنتاج هذا الشخص رحمه الله، وبإنتاج زملائه الآخرين الذين كتبوا شكلا خاصا من أشكال أدب المقاومة. أنا أعتقد أنه لم يتوفر لدى شعوب أخرى مثل هذا الشكل من أشكال الأدب مثل ما توفر لدى الفلسطينيين، ولذلك علينا أن نزهو بما كتبه أسرانا الأحرار، وأن نهتم كثيرا بتفعيل هذا الأدب، بمعنى بإتاحته للقراءة، لأنه لا أحد يعرف كثيرا عن هذه الكتابات. نحن نحتاج إلى أن يتم الإطلال على هذه القراءات، وأن تتم قراءة على هذه الكتابات، وأن تتم قراءتها قراءة فاعلة وعميقة وقادرة على التقاط البذرة الحية في داخل هذه الكتابات.
1: نعم، يعني هو بالفعل قامت يعني رابطة الكتاب بتخصيص جلسات معينة لكتابات الأسرة وأدب الأسرة وأدب السجون بشكل عام، ولكن يعني من الحديث الذي نخوضه الآن واضح أن هناك حاجة ماسة أكبر ومن جهات عديدة وبالأساس من داخل فلسطين أن يكون هناك توثيق أكبر أو طرح مساحة أكبر. يعني لو اليوم كان بإمكانك بالفعل طلب إجراءات معينة أو يعني لنقل دعم هذا النوع من الأدب، أدب المقاومة وهو أدب الأسرة، ما المطلوب الآن من الجهات الفلسطينية، من رابطة الكتاب، من اتحاد الكتاب الفلسطينيين؟
0: يعني أود في البداية أن أوجه شكر حقيقي لرابطة الكتاب الأردنيين، لأنها بالفعل اهتمت على الأقل يعني علقت الجرس.
1: نعم.
0: فيما يتعلق بأدب الأسرة، وأنا أحب أن أسميها أدب الأسرة وليس أدب السجون. لكن بطبيعة الحال لم يكن هذا كافيا للفت الاهتمام بهذا الأدب. لا شك في أن أيضا اتحاد الكتاب الفلسطينيين يعني قدم خطوة أخرى باتجاه الاهتمام بهذا الأدب، لكن هذا ليس كافيا. نحن نحتاج إلى عقد دراسات على الأقل أو جلسات نقدية حول هذا الأدب، ليس لتقييمه فنيا بل للنظر إليه بوصفه جزءا أساسيا من الرواية الفلسطينية. الفلسطيني الأسير ليس فقط ذلك الفلسطيني الموجود داخل السجن، بل نحن أيضا الموجودون خارج السجن نحن امتداد للأسر، نحن أسرى يعني لم ندخل السجن بعد، نحن أسرى جميعا. ولذلك علينا أن نطل على هذه الكتابة الأسيرة لكي نعرف خارطتنا الداخلية، ذاتنا الداخلية الأسيرة. الفلسطيني حيثما وجد وأسير، بما أن أخي أسير فعليا أنا أسير افتراضي، ولذلك علي أن أطل على هذا الأدب لكي أطل على جزء من ذاتي كفلسطيني وكعربي أيضا.
1: يعني جئت على ذكر الدراسات، نرى كثير من الأسرى وخصوصا الأسرى الشباب الذين يخوضون سنوات عديدة، عشرات السنوات، ولا ربما كثير من الأسرى بقوا وقبعوا في سجون الاحتلال ل15 ل20 عاما، ومع الأسف مع في المرحلة التي تمر فيها القضية الفلسطينية اليوم هو يمكن أكبر عدد لأسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال. نرى كثير من هؤلاء دخلوا السجون لم يكملوا تعليمهم، كثير منهم أكمل تعليمه سواء في البكالوريوس أو الدكتوراه أو الماجستير، وبالفعل وكأنه لنقل يعني هذا المكان بالتحديد بوجود الأسرى الآخرين ومنهم عمداء في السجون بالفعل خرجوا جيلا مختلف، وكأنه هذا بالفعل يسمى جيل الأسرى. يعني هناك ليس فقط أدب أسرى، ولكن هناك كذلك جيل مختلف، جيل مقاوم بطريقة خاصة.
0: صحيح صحيح.
1: نعم.
0: يعني السجن لم يستطع فقط يعني أو لم تكن وظيفته بالنسبة للاحتلال فقط كسر إرادة الفلسطيني ووعيه، بل كان يهدف إلى تذويب الذات الفلسطينية وتحويلها إلى غبار. لكن هذا النزوع المقاوم لدى الفلسطيني حول السجن إلى أداة تربية وأداة وعي. كثير من السجناء كانوا يعني في حالة سيولة خارج السجن، يعني لا قيمة لهم على المستوى الوطني، ناس عاديين غير مهتمين مطلقا بالسؤال الفلسطيني. حين دخلوا السجن تحولوا إلى أشخاص آخرين.
1: نعم.
0: السجن أعاد ولادتهم وإنتاجهم مرة أخرى وحولهم إلى كائنات ذات هدف وذات رسالة.
1: نعم.
0: ما يحدث الآن في داخل السجون الفلسطينية أو الإسرائيلية عفوا هو أن السجن توحش.
1: نعم.
0: الآن وكأن إسرائيل اكتشفت أنها بكل سجونها عاجزة عن كسر إرادة الفلسطينيين، ولذلك تحول السجن إلى مكان متوحش تماما يدخله الكائن سليما معافى ويخرج مدمرا محطما بالكامل. ومع ذلك كل السجناء، نحن يعني لا شك تابعنا حالات كثيرة من السجناء الذين يعني نالوا حريتهم، لم تستطع حتى هذه السجون المتوحشة أن تكسر إرادة هؤلاء المساجين وأن تحول وعيهم إلى وعي سالب. ظل الفلسطيني

0: بالرغم من كل توحش هذه السجون قادرا على أن يحلم بالحرية وعلى أن ينتج الحرية لحظة بلحظة أثناء سجنه.
1: نعم، لأنه هي بالآخر هي بالفعل هي قضية عادلة وسامية، وهي قضية شعب تحت الاحتلال. ويعني أود أخيرا أنه أن يعني أسمع ما لديك لتقول آخر شيء عن هذا، عن هذا الجيل، خصوصا الجيل الشاب الجديد الذي يخرج رغم كل محاولة الكسر التي ذكرناها، يعني وخصوصا الآن وهو يقاوم بطريقته الخاصة، يعني لكل طريقته الخاصة في المقاومة في فلسطين وفي الأراضي المحتلة بشكل عام، ولكن نتحدث بالفعل عن شعب وقضية مختلفة تماما.
0: كما قلت، السجن ليس مجرد مكان، السجن فكرة نعيش كلنا داخلها، كل الشعب الفلسطيني يعيش داخل هذه الفكرة، ولذلك كل منا هو سجين بشكل أو بآخر، وعلى كل منا أن ينتج وعيه المضاد للسجن بشكل أو بآخر، مثل ما قام هؤلاء الكتاب الأسرى بإنتاج أدبهم الخاص الذي يعبر عن رفض السجن ومقاومة السجن. الجيل الجديد من الفلسطينيين الذين يطلب منهم أن يقاوموا بكل أشكال مقاومة وأن يرفضوا السجن ويرفضوا الاحتلال بكل أشكال الرفض، عليهم أيضا أن ينتجوا وعيا موازيا للمقاومة مثل ما قام أسلافهم بإنتاج هذا الوعي. على كل من يجرب تجربة السجن الإسرائيلي، السجن داخل جحيم الاحتلال، عليه أن ينتج وعيه باستمرار. هؤلاء الكتاب الأسرى أهم ما فعلوه هو أنهم أنتجوا وعيا داخل السجن، أنتجوا وعي مضاد للسجن داخل السجن، وعلى الفلسطيني حيثما وجد أن ينتج مثل هذا الوعي المضاد للاحتلال، مضاد للسجن، حتى وهو في داخل أي حلقة من حلقات هذا السجن الكبير.
1: نعم، هل برأيك يعني في هذه المرحلة من الممكن العمل على تصدير هذا النوع من الأدب والكتابات للخارج واستخدامه على المستوى كذلك الدبلوماسي للضغط في القضية الفلسطينية ومواقف الدول، وخصوصا أنه نتحدث اليوم عن مجتمع دولي شعبي بالفعل بدأ موقفه يتغير من القضية الفلسطينية؟
0: نعم، هذا الأدب أحد أهم أشكال، يعني أو أحد أهم وظائف هذا الأدب هو أنه وثيقة.
1: نعم،
0: بمعنى أنه يصور فداحة التجربة التي يمر فيها الأسير الفلسطيني، وهذا مهم جدا حين نستخدمه في إطلاع الآخرين على صورتنا أو على صورة ما يحدث لنا. أنا باعتقادي أن الإعلام، أن ما فعله الإعلام يعني من قيامه بفضح وحشية الاحتلال في مواجهة الذات الفلسطينية العزلاء التي لا تريد سوى حريتها، أهمية هذه الفضيحة التي أنتجها الإعلام ليست أكثر من أهمية الفضيحة التي ينتجها الأدب. الأدب ينتج فضيحة للاحتلال أخطر وأعمق من تلك التي ينتجها الإعلام، ولذلك نعم نحن نستطيع أن نستفيد مما يكتبه الأسرى في توضيح صورتنا أمام الآخرين وفي فضح صورة الاحتلال أمام الآخرين.
1: مشاهدينا، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من أسرى يكتبون. شكرا جزيلا لك الشاعر زهير أبو شايب على كل هذه الإيضاحات وما تحدثنا عنه عن أدب الأسرى. مشاهدينا، ننهي حلقتنا من أسرى يكتبون، نلتقي الأسبوع المقبل في أمان الله.

أهلا وسهلا بكم في رواية وطن. سنتحدث اليوم عن تاريخ البريد الفلسطيني في العهد العثماني. شهدت فلسطين تطورا ملحوظا في خدمات البريد خلال القرن التاسع عشر، فقد افتتح أول مكتب للبريد في فلسطين عام 1840، وفي عام 1849 أنشئت 7 مكاتب بريدية في كل من القدس ونابلس وغزة ويافا وبيت لحم وطبرية والخليل. أما أول مراسلات بريدية منتظمة بين فلسطين ومصر فقد جرت عبر مكتب بريد يافا عام 1859. هذا وأنشئت في فلسطين شبكة منتظمة لنقل الرسائل والطرود منذ عام 1841. فقد كان هناك خط بيروت البريدي الذي كان يمر بدمشق وعكا ثم يصل إلى القدس. وكانت خدمات البريد تدار محليا من قبل حكام الألوية العثمانية، وتطرح عقود تشغيلها في مزايدات سنوية. وفي عام 1846 تولى رجال أعمال إيطاليون تشغيل خدمات البريد على خطوط القدس والرملة ويافا وصور وصيدا. وبحلول عام 1852 أقيم خط بريدي يربط صيدا وصور وعكا وحيفا بالقدس، كما أنشئ مركز بريدي في نابلس عام 1856. وفي السنة نفسها دخل خطان جديدان الخدمة، هما خط القدس الخليل غزة وخط طبرية الناصرة شفا عمر عكا. أما في عام 1869 فقد صدر نظام البريد العثماني البوسطة الذي نظم أسس نقل الرسائل والطرود في أرجاء الدولة العثمانية. وكانت المرافق البريدية في البداية مجرد محطات ترحيل، ثم رقي معظمها في ستينيات القرن التاسع عشر إلى مكاتب بريد رئيسية تحمل أختاما خاصة بها. هذا وبلغ عدد المرافق البريدية في فلسطين عام 1860 10 مرافق، ثم ارتفع إلى 20 مرفقا عام 1900 ميلادية، وإلى 32 مرفقا عام 1917. نلتقي في رواية جديدة في الحلقات القادمة. محدثكم الدكتور عبدالله السفاريني.

احنا نطلع على نزول المطر، بس احنا في خيم عارفين في شوادر فراشنا مية، وعينا مية، كل حالنا مية، صرنا يعني من الساعة 2 للصبح واحنا واقفين على رجلين عشان انه ما نغرقش.

سنكون معكم هذا اليوم ببرنامج ترانسفير من بلدة الطيبة. بلدة الطيبة والتي تقع شرق محافظة رام الله والبيري. في بلدة الطيبة لم تكتفي عصابات مستوطنين الاحتلال الإسرائيلي، العصابات التي تشكل ميليشيا للاعتداء على المواطنين، ليس فقط حرق المنازل وحرق الممتلكات، ولكن المحاولة لقتل الإنسان في هذه البلدة. عدا عن ذلك توصل بهم الأمر أن يحرقوا الكنيسة، المكان الذي يتعبد به المواطن في هذه البلدة. كونوا معنا وترانسفير من بلدة الطيبة محافظة رام الله والبيري.

0: أبو الياس، نحن أكيد معكم ببلدة الطيبة اللي ما شاء الله. خلينا نقول أول شيء بدي أثني عليكم على نظافة البلدة وأهل البلدة أكيد، وبالتأكيد هنالك مطمع من الإسرائيليين ببلدة الطيبة. بداية خلينا نحكي عن بلدة الطيبة وأهميتها وأهمية موقعها في هذا المكان، تفضل.
1: بلدة الطيبة هي بلدة فلسطينية مسيحية عريقة من قبل المسيح، زارها المسيح له المجد فقدسها. عدد سكان الطيبة ما يقارب 15,000 نسمة في جميع أنحاء العالم، 10% موجودين في داخلها والباقي طلبا للعيش بالخارج. مساحتها 24 ألف دونم طابو بأسامينا من خمسينات القرن الماضي، اقتطعوا منها المستوطنين اللي جاونا قبل سنتين، اقتطعوا من أراضينا 18 ألف دونم ممنوعين إحنا ندخلهم حاليا من 24 ألف دونم. بلدنا بلد سياحي بأمها السواح من جميع أنحاء العالم. بلدنا هي بلد في موقع استراتيجي مهم بين المشتى والمصيف، 10 دقائق بالسيارة بنكون في مشتى فلسطين أريحة، وعشر دقائق في السيارة في مصيف فلسطين رام الله. لذلك في موقع استراتيجي مهم، 30 دقيقة عن القدس بالسيارة، 50 دقيقة عن عمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية، في منتصف البلاد.
0: كل احترام أبو الياس. حضرتك ذكرت قبل قليل اقتطعوا خلال من سنتين اقتطعوا مساحات شاسعة من أراضي البلدة. خلينا نركز هون بس على نقطة قبل ما نحكي بأمور أخرى. اقتطاع هذه الأراضي لاحظنا في معظم بلدات الأراضي الفلسطينية تم الاعتداء عليها والاقتطاع من أراضيها ومصادرة الأراضي بالطبع والاعتداءات بعد الحرب على غزة.
2: صحيح.
0: شو الرابط بين الحرب على غزة وهذا الأسلوب أو هذا النهج المتجدد بخلال السنتين؟
1: بعد الحرب على غزة جاءنا مستوطنين وجاءنا رعاة التلال، ما يسموا برعاة التلال، ما هم الأبكار والأغنام. هذول أجوا عملوا بؤر استيطانية في جميع كرة فلسطين، مش عندنا لحالنا، يعني على امتداد الوطن، على امتداد الخط الشرقي على الكرة الشرقية رام الله، كمان في ريان من هؤلاء. فهذول لما أجوا أحرمونا من الدخول إلى أراضينا مشان أبكارهم وأغنامهم، حتى في زيتوننا اللي فلاحيننا عايشين مرة الزيتون ومن الوار القمح والشعير، أحرمونا من قطف الزيتون. أول ما بلشوا بالاعتداء علينا في موسم قطف الزيتون السنة مش الماضية اللي قبلها، ضربوا المزارعين، كسروا إيديهم، سرقوا سياراتهم، سرقوا معدات قطف الزيتون،
0: سرقوا المحصول.
1: نعم، عن سرقات المحصول وضربوهم، والضرب المبرح اللي في رجالنا ونسائنا من هذاك الوقت إلى هذا الوقت، مرورا برعي الأبكار والأغنام بأشجارنا، مرورا بضرب مواطنينا، مرورا بحرق مقدساتنا، مرورا بكل شيء، يعني
0: حرق المنازل
1: داخل البيوت والسيارات اللي داخل البيوت. فعمل إجرامي، عمل مستوطنين إجرامي.
0: صحيح. خلينا نحكي عن المستوطنين. ذكرت حضرتك رعاة بيبدأوا بذروعات قار وممكن يتطور الأمر، لكن لاحظنا بمعظم القرى والبلدات اللي زرناها بيبدأوا ببراكس صغير، بيحتلوا قطعة أرض، بيبدأوا براعي للأبقار أو الأغنام، ومن ثم تصبح مستوطنة.
2: صحيح.
0: يعني هذا الأسلوب أصبح ملاحظ بالفترة القريبة، وما بدنا نحكي عن قبل كان في مستوطنات وكنا عارفين إنه في كانت معدودة المستوطنات، حتى أعداد المستوطنين في الضفة الغربية كانت معدودة ومحسوبة، لكن هذا الاستشراء

0: من قبلهم برأيك؟ وأنا ملاحظة عندكم هون كثير من البؤر الاستيطانية، شو بتحكي لنا عن هذا الموضوع؟
1: هذا كلام سليم. أول ما بيجي المستوطن بحط بؤرة استيطانية صغيرة بركس واحد وبيبلش يتوسع، بصير يتوسع مثل ما أنت شايفة. أول هذه البؤرة الاستيطانية أول ما حطوها بقولوا ما يسمى بكرفان، كرفان واحد وبعدين بصير يتوسع. وبالتالي مش في المنطقة هاي، بصير في كل منطقة البكر بتسرح فيها أو الغنم بيسرحوا فيها. بالليل بدل ما البكر تروح من هون على المستوطنة بحطوا سياج وبيتوا البكر وبحطوا كرفان وبتصير بؤرة استيطانية. يعني صار عندنا عدة بؤر استيطانية حوالين البلدة.
0: نعم، هذه البؤر الاستيطانية بالتأكيد صادرت مساحات من الأراضي،
1: صادرت 18 ألف دنم من أراضينا إحنا لحالنا اللي ممنوعين ندخلهم حاليا، ممنوعين.
0: إذا بدأنا أول شيء قبل ما نحكي عن الاعتداء الأخير المتكرر طبعا زي ما بنقضين على بلدة الطيبة، خلينا نحكي عن المستوطنات المحيطة في بلدة الطيبة.
1: في عندنا مستوطنات محيطة ببلدة الطيبة، أربع مستوطنات غير البؤر الاستيطانية. مستوطنة شرقي البلد، مستوطنة ترمونيم جميعها من أراضي البلدة، ومستوطنة كوكب السحر هي من أراضي الكرة المجاورة، وغربي البلد مستوطنة عفرة اللي هي من أراضينا وأراضي بلدة سلواد وأراضي بلدة عين يبرود، ومستعمرة اللي أزلوها عمونا اللي أزلوها كمان من أراضي بلدنا، وهم ما أزلوها قالوا إن أزلوها لكن هم مسيطرين عليها لحد الآن، وعليها سياج وممنوع حدا يوصلها.
0: طيب خلينا نحكي عن الاعتداء الأخير، هم يعني تطور بهم الأمر خلينا نقول، أو هذا النهج اللي أصبحوا يستعملون المستوطنين ورعاة اللي هم
1: رعاة الأبكار أو التلال،
0: فتيات التلال معلل العصابات المستوطنين خلينا نسميهم بالمعنى الأصح، قاموا بحرق الكنيسة هنا في البلدة أو محاولة حرق البناء، وأيضا حركوا منازل لمواطنين وممتلكات زي ما ذكرت حضرتك. أنا أحكي عن الاعتداء الأخير من قبلهم.
1: الاعتداءات على الكنيسة قبل شهر من الزمان، اعتدوا على ما حوالين الكنيسة، قاموا بحرق حوالين الكنيسة مشان النار تمتد إلى داخل الكنيسة، ومعهم مياكن هواء مشان ينقلوا النار من منطقة إلى منطقة. لكن الشباب قاموا وهب واحد بأطواء الحريق من ما نمد الحريق إلى داخل الكنيسة. الحمد لله رب العالمين، مشيئة الله، ويقظة الشباب عنا ما خلوا الحريق يمتد في الكنيسة. لكن جونا بعد منتصف الليل في ليلة 27-28 إلى البلدة، وقاموا بحرق سيارات داخل بيوت المواطنين، وكانوا بدهم كمان يحرقوا داخل البيوت، كانوا متعربشين على الأسوار. كمان يكرت
0: شباب البلدة من أجل قتل الإنسان،
1: ما معلوم من أجل القتل، معلوم لما بحرك داخل البيت من أجل قتل ما في داخل البيت،
0: صحيح،
1: من أطفال من مسنين من كبار. لذلك يكرت شباب البلد كمان اللي من كل لهم كل احترام، كانوا واعيين وكانوا بطرد المستوطنين إلى مكان ما جاءوا إليه.
0: يعني كل احترام أكيد في لجان حراسي.
1: الحمد لله احنا شكلنا لجان حراسة ليلا نهارا من شباب البلدة، ويعني بيساعدوا بعضهم ليلا نهارا، طول الليل بيظلوا سهرانين بس مشان المستوطنين.
0: كل احترام لشباب البلدة أكيد، وأكيد رح نتوجه هلأ لأحد المنازل
1: اللي
0: هو زميلنا جريس، أكيد نوجه له كل تحية وربنا سلمه وسلم طفله وجوزه.
1: صحيح.
0: وبس أخي أبو الياس خلينا نحكي بس بجملة، كل ما يحصل وكل ما حصل سواء في الطيبة أو في غير الطيبة، هل هذا بيثنينا أو بشجعنا على الرحيل؟
1: ولا يمكن. إحنا وين نروح أصلا؟ إحنا متجذرين في هالبلد، إحنا أصحاب الملك، أصحاب الأرض، أصحاب التاريخ، وين نروح؟ إحنا هذا بلدنا وهذا موطننا، جاء السيد المسيح علينا لكان موجودين هنا وتبعناه، وين نروح؟ مولد السيد المسيح سيدنا محمد أعرج إلى السماء من هذه البلاد، وين نروح إحنا؟ فيها المهد وفيها الأقصى وفيها القيامة، وين ندشرهم الروح؟ هذا موطننا مستحيل ان نخرج منه. احنا ماتنا احنا بنصور قريبين من من مكبره البلد، وهذا هو موطننا حتى الممات. وين ندفنهم ونروح؟ هذا موطننا مستحيل ان نخرج منه. احنا ماتنا احنا بنصور قريبين من مكبره البلد، وهذا هو موطننا حتى الممات.
0: كل احترام اكيد، كل احترام اخي ابو الياس. حابه بس كمان نحكي، هم مش بس بيحاولوا يسرقوا الاراضي ويستوطنوا بالاراضي، زي ما ذكرت بمجمل ما ذكرت حضرتك، هم بيحرقوا الارض، والدليل على ذلك حاولوا حتى حرب المقبرة هنا، مقبرة بلد، يعتدون على الكنيسة، يحرقون بيت الديانة، بيت الصلاة، أدى عن قتل الإنسان الفلسطيني.
1: حتى الأموات ما
0: لم تسلم
1: من هؤلاء المستوطنين.

0: جليس طبعا انت ابن البلد وعدعان انك زميلنا، كل احترام لحضرتك الحمد لله. بدي اقول على سلامتك وسلامة ابنك وزوجتك ونحن امام بيتك وسيارتك اللي تم حرقها من قبل المستوطنين. حابة اسمع من حضرتك بالضبط شو اللي صار معك وقت اعتداء المستوطنين على بلدة الطيبة. تفضل.
1: طيب اللي صار انه يعني انا اكثر الوقت في شغلي اصدقائي هون والجيران كانوا كتير يحكوا انه، وخاصة عاملين جروب في البلد لهيك قصص انه اذا بصير اي شيء في البلد لكل اهل البلد يعرفوا، كانوا يبعثوا صور ومقاطع فيديو للمستوطنين بيدخلوا للبلدة في اوقات كتيرة. صار عندنا خوف كوني حتى في طبيعة عملي زرت كتير مواقع لتصوير فيها المواقع اللي تعرضت لمثل هيك اعتداءات، صار عندي خوف من هذا الشيء. حكيت مع جاري انه لازم احنا ناخذ شوية اوقات انه اكتر نسهر فيها لحماية المنطقة، حتى لو ما كان في جهد جماعي شخصي بيني وبينك هينا حمينا هالنقطة هاي، واي حدا تاني حاسس بيك برضو تفاعل في نفس القصة. في ذات الليلة كنا سهرانين انا وجاري في البيت اللي قريب من يون، الساعة 1:30 غادرت من عند جاري اتجهت لبيتي، هو طفى الإضاءة الخارجية للبيت أنا طفيت الإضاءة الخارجية للبيت، دخلت على أساس أني أنام. بتفاجأ بصوت انفجارات متتالية، 4 انفجارات. الانفجار الأخير كان يعني مرعب بكميته وبقوته. في اللحظات الأولى فكرنا يعني ما توقعنا، أوكي كان عندنا خوف أنه ممكن يصير في اعتداء علينا، بس ما توقعنا أنه فعلا تم الاعتداء علينا. شكيت في بداية الأمر بأنها مضادات أو الصوت اللي كنا نسمعه في وقت إطلاق صواريخ أو ما شابه ذلك. طلعت من الغرفة بدي أشوف شو اللي صاير أو شو اللي بصير، ومتوقع أنه أمان برا البيت أني أفتح وأطلع. تفاجأت أنه البيت تقريبا كله مضوي من النار اللي موجودة برا، لون البيت من جوا أحمر من كمية النار اللي كانت برا. حاولت أني أفتح الباب السيارة كتير قريبة منه، فكانت النار تقريبا واصل حمها لعند الباب، والصوت بدل أنه فعلا النار تندفع باتجاه الباب. ما قدرت أني أفتح هذا الباب.
0: بهي اللحظة كنت أنت وابنك اللي عمره 2 وزوجتك
1: جوال. صحيح، كانت زوجتي في البيت وابني شرب النايم. حاولنا أن نطلع. في هاي اللحظة أنا اتصلت، ما كنت بعرف شو اللي صاير وشو السبب اللي عمل هيك. حاولت من شباك الجانبي أطلع على برا، شفت أنه السيارة مولعة. اتصلت على جاري، وفي نفس اللحظة اللي بتصل فيها على جاري بنادي على زوجتي جيبي شربل خلينا نطلع من البيت. بس وصلت فريد جاري كان ينادي علي، بس وصلت أني بدي أطلع من البيت، هذا الباب بشكل خطر من النار. وصلت أطلع من الباب الجانبي كمان، جاري فريد كان واصل هون، السيارة كانت منفجرة في ذات اللحظة. خبرني بأنه جريس انتبه مستوطنين،
0: يعني كانوا حوالين البيت لسه،
1: كانوا في المنطقة. وبنفس اللحظة اتفاجأ فيهم انهم كمان كانوا وراء، وكانوا بحاولوا في هناك كمان بصمات ممكن انه نصورها، وكانوا يحاولوا يتسلقوا على جدار البيت تاع جاري حسب وصف الناس اللي شافتهم.
0: يعني الانفجارات اللي انت كنت سامعها هي عبارة عن تفجير سيارات، نقول حرق سيارات لإلها.
1: يبدو انه تم استخدام، ما بعرف شو اللي تم استخدامه لتطلع أصوات الانفجارات هاي اللي كانت موجودة. إجوا الجيران حاولوا أنه يساعدوا بقدر المستطاع. إحنا لما طلعنا طبعا كانت كمية الدخان اللي داخل على الدار، دخان الأصوات كبيرة جدا، طبعا أثرت علينا على النفس. كنا بين خيارين، أنه نخاطر في اللحظة اللي قال لي أنه في مستوطنين، أو بين أنه فعليا
0: تغادر البيت نضلك في البيت،
1: يعني نخاطر ونضل في البيت، يعني نخاطر ونبعد عن البيت وما بنعرف شو اللي ممكن يصير. طلعنا من الجانب الآخر تاني من هناك وغادرنا المنطقة كليا، أمنت زوجتي وابني. طبعا كنا بحالة نفس شبه معدوم يعني في هاي اللحظة. الحمد لله قدرنا نوصل لبيت الجيران، أمنت زوجتي وابني هناك، ورجعت أنا لأكون مع أهلي وناسي هون في البلد اللي كلهم إجوا ليوقفوا معنا. وحاولنا نطفي السيارة، كان دفاع المدني واصل، الشباب بهمتهم حاولوا بطفيات صغيرة، ولكن كمية النار اللي كانت في السيارة كانت مرعبة، يعني
0: أكبر من أنه يطفوها أو يلخصوا مع وزارة
1: السيارة، يعني بحاجة تدخل الدفاع المدني. ومشكورين برضو ما قصروا بدورهم وقدروا أنه يسيطروا على الحريق. وبنفس اللحظة كانت سيارة جاري تحت برضو بهاي اللحظة بتشتعل برضو لنفس الأسباب. طبعا يعني من ضمن هذا الاعتداء، الشعار اللي تم كتابته وخطوه المستوطنين من شعارات العنصرية اللي خطوه على الجدار، هو اللي مكتوب بأنه ستدفعون الثمن. وأيضا في رسالة تحدي يبدو أنها للحكومة الإسرائيلية، لأنه كان في قرار من الحكومة الإسرائيلية بيتحدث عن أنه أي ملثم بتم القبض عليه بيأخذ حكم 6 شهور فأكثر. فاللي كاتبه أنا الملثم هيني هون، وين 6 شهور تبعونكم؟
0: يعني هن جايين بهدف مش بس حرق سيارة، بتهيأ لي بهدف مدام السيارة قريبة جدا لباب بيتك، بهدف قتل من في داخل هذا البيت بغض النظر مين ساكن انت او جارك. الحمد لله ربنا سلمكم، ولكن هن عصابات وبتعمدوا قتل الانسان الفلسطيني. برأيك جيريس هن اخذوا مساحات من هاي البلد، من بلد الطيبة،
1: صحيح.
0: اعتدوا على الكنيسة، اعتدوا حركوا، حاولوا يحرقوا الكنيسة واعتدوا على املاك المواطنين. برأيك شو الهدف من هذا اللي بيعملوا فيه؟ شو بدهم
1: يعني؟
0: معلهم ابعاد، خلينا نقول مساحة ابعاد شوي عن مكان سكنكم، شو الهدف برأيك؟
1: يعني بالتأكيد الهدف هو دفعنا من هاي المنطقة، تهجيرنا من هاي المنطقة، يدفعونا لأنه نخلي هاي المنطقة. إذا كنا بدنا نواجه رسالة قبل ما نواجهها لأي حدا، إحنا بنواجهها للعالم كمان اللي عم بسمعنا، إنه يعني إحنا موجودين على هاي الأرض كلنا، سواء يعني رئيس البلدية تحدث، واسمحوا لي بإني أتحدث بهاي الخصوصية كمان للتوضيح مش للذكر، تحدث بأنه هاي البلد مسيحية، ولكن كلنا في هاي البلد إخوة، المصير علينا كلنا واحد. حاولت ناس تجر هاي المنطقة لأنه هذا الإسكان الأرض تابع لبطركية الروم. أوكي، مطلوب من الجهات الرسمية الدولية كونها الأرض تابع لبطركية الروم، بطركية الروم تابع لليونان، فإذا هون جينا لجهات اختصاص دولية تحمي هاي المنطقة، ولكن ما حدا بيخصص هاي المنطقة لحد. هاي أرض فلسطينية، مسيحي مسلم شو ما كان، هاي الأرض فلسطينية موجودين هون لنعيش عليها نحميها. أما الرسالة الثانية، فزي ما كل طفل في العالم حقه يعيش بسلام، أنا من واجبي، وهذا الشيء كمان اللي بيمسني من جوا أكتر، أني مش قادر أحقق هذا الأمن والسلام لابني فينمو. يعني ابني لما عمره سنتين وشاف هذا المشهد، لما ابني اللي بيحكي عن السيارة يايا يجي يشوف السيارة بهذا المنظر ويحاول يفتح باب
0: ويشوف النار على باب،
1: كيف أنا ممكن أشرح له إنه هاي السيارة خلص ما حتى بابها ما بنفتح؟ كيف بدي أشرح له إنه بسكليته اللي ورا، السكوتر تبعه، اللعبة، السيارة اللي ورا بحاول يفتحها بعد ما إحنا حاولنا نقيم أي إشي في قلب السيارة بنحاول ننصله، وهو بحاول يفتحها مش عم تفتح، معه صريبك. كيف أنا بقدر أفهم هذا الطفل ابن السنتين، وكيف بقدر أشيل هذا الأثر النفسي؟
0: يعني هن من احتلال أرض لاحتلال كولونيالي ثقافي للإنسان الفلسطيني، اتطورت معهم وزادت الهمجية عندهم، والعصابات اللي عندهم نشأت وتطورت أكثر لدرجة قتل الإنسان الفلسطيني وقتل ممتلكاته وقتل الطفولي. يعني عم نحكي عن ابنك واللي ذكرته حضرتك كل احترام، أنت بتحكي بالصميم أكيد وكلامك منطقي. نشوف أيضا ما يحدث لأطفال غزة، الإبادي اللي عمالها بتحصل في غزة ومقابلها عم بيحصل بالضفة، يعني ما لا يعني ما بفرق شيء سواء بغزة أو بالضفة،
1: مش بعزلة عن قطاع غزة، أكيد جزء من هذا الوطن، وما اللي بتتعرض له غزة بنتعرض له هون، ولو كان بطريقة أخرى وحتى وإن كان بأقل وطأة، ولكن برضه وبجهات فردية مش بعموم، ولكن إذا بدنا نشملها هي جهة واحدة.
0: أكيد كل احترام إلك جرياس، وإن شاء الله يربي، بدي أقول لك الحمد لله على سلامتك، سلامة زوجتك وابنها،
1: صلخ
0: ونضل صامدين على هالأرض، بنعيد نحكي الأرض أرضنا والبلد بلدنا.
1: بس كمان يعني عشان نكون عند هاي الكلمة إذا بتسمحوا لي بهاي النقطة، إنه هذا بيتي وبيتي مفتوح لكل فلسطيني قادر إنه يصمد وحابب إنه يدعم صمود، فبيتي مفتوح لإله. أنا اليوم عندي خوف من إني أكون موجود في هذا البيت، بحب إني أكون أحمي هذا البيت، ولكن برضه يعني حابب إني أتواجد فيه، وبنفس هذا البيت جديد
0: دايما
1: عمره 3 سنوات، بس بالمقابل حقي زي أي إنسان اللي أتمتع في هذا البيت اللي دفعت من تعبي عشان أبني، حقي أتمتع بهذه اللحظات اللي أعيش بأمان فيه. فأي حدا بيحكي عن الصمود برضه وحابب يحكي عن الصمود
0: يقول
1: لي أصمد، أهلا وسهلا فيه، بقدر يكون موجود معي في هذا البيت ويحمي هذا البيت معي.
0: كل احترام جرياس، والله يحماكم يا ربي، ونرجع بنكرر البلد بلدنا والأرض أرضنا، ورح نضل صامدين فيها سواء الاستيطان أو المستوطنين تعدوا علينا أو جنود الاحتلال تعدوا وقتلوا منا، لكن نحن هاي أرضنا بالنهاية.
1: بالتأكيد.
0: أشكرك.

0: بتدعي الاحتلال انها منطقه امنه وقاعدين فيها، ما يجينا الا بلش علينا بالقدايم. اطفال، عندي طفل نايه عمره 4-5 سنين، وعندي حمزه 13 سنه وعمهم حامل بتوم، ما يجينا الا القدايم زي رش المطر علينا. الحمد لله بتدعي انها منطقه انسانيه، ما لهم علاقه بالانسانيه ولا بالبشر.
1: قد روحي معاك، قد حمزه من قلبي يا قلبي حمزه.